0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
0: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم مرحب بالشاعر الشاب سلطان الوير. يا مرحبا يا أستاذ سلطان.
1: يا مرحبا أخوي أبو متعب، ومسي عليك وعلى السادة المستمعين والأخوان الفريق الإعداد.
0: الله يحييك برنامج صح لسانك.
1: تحيا وتدوم طال عمرك.
0: سلطان طبعا أنت من الشعراء الشباب، ودنا نتعرف عليك يعني البطاقة الشخصية.
1: والله أنا يعني ماني شباب حيل يا أبو متعب، لكن الاسم سلطان محمد الوبيري الشمري من شمال المملكة العربية السعودية، مدينة روضة عباس، تصنيفه قرية لكن من حبنا لها يا أبو متعب نصنفه مدينة تابعة المحافظة.
0: هي محافظة يعني؟
1: هي مدينة روضة عباس تابعة لمحافظة رفحة منطقة الحدود الشمالية.
0: جميل، شلون الربيع عندكم اللي فات؟ للأسف ما
1: والله هالسنة قلت البدو فيخت، ما ربيع وسط، لكن المحميات الله يجزاهم خير لهم دور كبير، يعني صار يحمون المنطقة ويفتحونها مثلا وقت 3 شهور، صار بها شوي فائدة للبدو.
0: تنظيمي هو الجو صار. وخف الغبار
1: نعم من أول الأجواء هذه 2-3 الأجواء مغبرة شوي، لكن

0: مع المحميات والتشجير بدأ يخف الشيء هذا وقاعدين نلمسه على أرض الواقع.
1: الحمد لله. جميل. وش تبي تسمعنا يا سلطان؟
0: والله اللي تبون، لكن يعني خير بداية بعد ذكر الله. أعتقد في شخصية إحنا كسعوديين نعتز به، وأتانا مكمل مسيرة آباء وأجداد.
1: جميل.
0: سيدي الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الملهم واللي سعى أنه يبني الفكر قبل ما يبني الحضارة العمرانية، وهذا شيء مهم أخوي أبو متى.
1: نعم، أنت لك قصيدة مشهورة أظن
0: في لي بيت بالذكرى السابعة توليها ولاية العهد الله يطول عمره. أقول بها سوى بسبع أعوام ما لا يسويه أعتى ملوك الأرض في سبعة قرون.
1: جميل يا البيت، اشتهر هذا. زين، أجلنا بنسمع تفتر كل الأرض.
0: أي والله، برضو بيت من قصيدة ما تحضر لكن له مناسبته، لكن يقول محمد زعيم الشرق الأوسط والكلام ما هو كلام، من كان ما هو كلامه تفتر كل الأرض شعب وحكام لفر كرسيها بقصر الإمام.
1: جميل جميل جميل. طيب سمعنا جل، اختارنا من هالقصايد المشهورة.
0: أبدأ بقصيدة بسمو سيد الأمير محمد بن سلمان، وبعدها عاد نستهل إن شاء الله معكم اللي تبونه أبو متل.
1: جميل.
0: قصيدة من برية، وأقول بها يا راس يلي من وراء لمس ما بات، يا راس يلي من وراء لمس ما بات، ومشتت مخك من الشعر تشتيت، تقيسها وعيت تجي بالقياسات، شدها في بيت وتعود البيت، عنز على محمد ولا بها مراوات، الفارق اللي شتت الجهل تشتيت، عنز على محمد ولا بها مراوات، الفارق اللي شتت الجهل تشتيت، نسل الفهود مطوعين الصعيبات، يوم انها صارت على كف عفريت، سلايل معزي عروش السيادات، صفوة هل العوجة ذل الدار والبيت، نجم مداره غير كل المدارات، من سطوته ما هو بحي ولا ميت، له كلمة تهتز منها السراوات، وله بطشة ما تشبه الا دنا ميت، يزعل حكومات ويرضي حكومات ويشوت خصومه، هل يضاك تشوت. سلامك.
1: تسلم تسلم، صح لسانك
0: صح لدانك.
1: في قصيدة لك البشر يا صاحبي وضعه غريب، وش الغرابة، وش الغرابة اللي لمسته انت كشاعر من البشر؟ يعني انت سنت كلامك على البشر كله.
0: صحيح، هو يعني احيانا يقول يجيك واحد من الرفاق حاسن عليه شيء او مضايق وشيء، يشكي لك بعض الامور من الناس، وهذا شيء مزمن على قولته مع الناس، فيقول لي البشر يا صاحبي وضعه غريب، فرد عليه اقول مو غريب الا اشد من الغراب. البشر يا صاحبي وضعه غريب، مو غريب الا اشد من الغرابة، يتركون احبابهم باسم النصيب ويهدمون احلامهم باسم القرابة، صارت الدنيا طليب مع طليب، والبشر فيها تقل في وسط غابة، القريب يخوض في عرض القريب ويستضيق ان شافها بخير ورحابة، والصحيب يخون بعهودة الصحيب ويتباهى بالخيانة دون ثيابه، من بعد هذا تقول انه غريب؟ مو غريب لا اشد من الغرابة.
1: صح لسانك. أنا يعني أنا وغيري من الناس اللي يتابعون سوى الشعراء أو كذا، لمسنا مؤخرا أنه الناس أصبحوا يشتكون حتى من القريب. يعني هل كانوا اللي قبلنا، اللي جاء اللي قبلنا كانوا مثاليين إلى درجة أن القريب هو المأمن الوحيد القريبه مثلا؟
0: والله شوف أبو متعب، أنا أعتقد أن المتغيرات بالحياة هي اللي خلت الشعر يتغير. يمكن كلام كثير وبحث، ما أقول لك أني بحثت، لكن من خلال الاطلاع المتواضع في بيت جريتنا البيت للشاعر عبد الكريم الجباري ومشي عليه بالخير ومحمد، يقول ما جمع الناس، ما فرق الناس، ما جمع الناس غير الخوف والحاجة، وما فرق الناس غير الأمن والشبع،

0: والأمور الزينة. ولذلك احنا سمعنا لك قصيدة أيضا تقول ما تعودنا على حب اليدين، له علاقة بالأمور الاجتماعية مثلا.
1: شعر أبو متعب يمكن أنا سرقته من الشاعر سعد علوش، وبحد اللقاءات يسميه شعر السلوكيات، أو طلع مؤخرا شعر يسمى شعر السلوكيات. ممكن في ناس ما تتفق مع المدرسة ومع النوع هذا من الشعر اللي هو يعالج سلوكيات المجتمع. الشاعر مثل القناص أبو متعب.
0: نعم.
1: أي نعم، يكون بالمجلس أحيانا مو بالضرورة أنه متعايش هالفكرة أو أنه يمر عليه شخصيا، لكن عنده نظرة ثلاثية أبعاد وعنده ماسح ضوي إن صح التعبير. فأحيانا يقتنص مثلا لقطة لتصرف شخص ممكن يكون إيجابي أو سلبي، فيحاول يركز على هالمشكلة أو على هالموضوع، والشاعر الجيد يجيب المشكلة ويجيب علاجها.
0: جميل. فأنتم سميتوا هالنهج هذا بالسلوكيات؟
1: والله هو أعتقد ما في شيء ما له أسس وكذا، لكن من خلال الطرق يا أبو يعني يتكلم عن المجالس، عن الأمور الحياتية للناس، الأمور الاجتماعية، التصرفات اللي تحصل من بعض الناس، الأشياء، فهذه هي سلوكيات المجتمع. والشاعر اللي يكون قريب من المجتمع ومن المجالس يقتنص بعض الأفكار من خلال تصرفات المجتمع يعني، فيحاول أحيانا ممكن لا قالوا بيت تنحل المشكلة أو تعالج، أو أنه تنبه له في بعض الناس يتصرف تصرف هو ما هو سيء، لكن التصرف سيء ممكن يتدارك الأمر مستقبلا وينتبه للأشياء هذه.
0: جميل.
1: طريقة غير مباشرة.
0: وش قلت أنت بالقصيدة ما تعودنا؟
1: إيه أقول ما تعودنا على حب اليدين، ولا تربينا على طعن القفا، لا شرينا نشري بدنيا ودين، ولا كرهنا نكره بجهرة، وخفى غانمين ولا نخون الغانمين، وحاسبين حساب عن قولته أفا هكذا حنا على مر السنين، ما ندور من ورا الذلها دفا، صابري على الهجير وغانتي لو غدا نخشومنا منها رعفا. سلامتك.
0: تسلم تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك. لازلنا مع شاعرنا الجميل سلطان الويري، ولازال أيضا هو مع القصائد اللي ربما سماه هو بالسلوكيات المجتمع، وحنا أيضا نضم رأينا الرأي، لأن المجتمع بالنهاية قيم وعادات وتقاليد وسلوكيات وهكذا، كل يأخذ الموضوع من منواله. أهل النقى، أهل النقى نور في نور. هذه القصيدة أي نعم، هالقصيدة بدايتها تشجيعية، وكأنك تبي تنشر شيء يعني فيه تفاؤل وفيه نظرة إيجابية.
1: هذه القصيدة يمكن يكون لها موقف، وفي بعض القصائد يعني تجيك بفترة من الفترات تكون بحالة غير الحالة اللي أنت ممكن لو رجعت للقصيدة عدلت ببعض المفردات، وهذه أنا أعترف أني عدلت ببعض المفردات، وأملك الشجاعة يا أبو متعب مثل أي شاعر.
0: بالبداية نشرتها وبعدين عدلت فيها.
1: أي نعم، أحيانا يكون يأخذك الحماس، أو تكون بوقت منفعل، أو تكون بوقت يعني ما المفترض أنك تكتب قصيدة. وأنا دائم والله يعني ما أنصح، لكن خلنا نقول تبادل وجهات النظر أو الخبرات، يعني خبرة المتواضع أن الشاعر ما يستعجل بكتابة القصيدة، ما يكون نتاج يعني صار الحدث الحين بعد 5 دقائق مسك قلم ورق، لا ممكن يطلع منه تصرف. ومثل ما انت شايف السوشيال ميديا الحين خلاص ما في شيء قابل للمشي.
0: نعم، لأنه هذا
1: هذه مسألة وعي عند الشاعر. نعم. يكون واعي للي يقول،
0: وهذا الموضوع هذا أخطأوا فيه شعراء كثير حتى وغنوا لهم.
1: أنا والله من الناس أخطيت يعني، أنا ما بري على قولة الشاعر مخطين ولا مبري واحد من خطأ، لكن بعد الشاعر يبقى إنسان يعني.
0: نعم.
1: يخطي،
0: ويقول لك من لا يخطي لا يعمل.
1: نعم صحيح.
0: وش قلت بعد التصحيح أهل النقا؟
1: بعد التصحيح قص جنحانة،
0: لأنه راح تعتمد، ترى القصيدة هذه راح تعتمد عندنا
1: احنا. نعم أنا علشان كذا والله أنا كثير كثير من قصايدي أرجع لها نعدل بها، ولا هو عيب، أعتقد أنه ما هو عيب، أعتقد أنه شيء صح.
0: نعم.
1: شيء لازم يصير. يقول أهل النقا، أهل النقا نور في نور، أهل النقا، أهل النقا نور.

0: في نور وأهل الجرب تبل العرب في جربها فيلعبك لو حام في جوك طيور ما كل من رام الطويلها كسبها لا تاخذك بعض الحال أول الدور كم لحية خضر ردية شنبها لا تاخذك بعض الحال أول الدور كم لحية خضر ردية شنبها بعض الحال كم لحية خضر ردية شنبها البارحة يكن بالصدر تنور ونار سوى حجب الحنايا لهبها من هاجس حول على طارف الزور واسحب على عوج طوع عطب البارحة يكن فالصدر تنور ونار سوى حجب الحنايا لهبها من هاجس حول على طارف الزور واسحب على عوج طوع وعطبها تدري مدى مني من الله مستور تدري مدى مني من الله مستور وش لي بغرات الرخو ونشبها ومدام نفسي عافية وأقدر أثور النفس غير العافية وش طرف. سلام.
1: تسلم تسلم صح لسانك صح. جميل. أنت من الشعراء، أنا دائما أقول أنت من الشعراء كأني ماني منكم، مع أني أحيانا أصير معكم وأحيانا
0: يجرنا الكلام إذا سمحت لي ولو قطع الواردة.
1: أسلم.
0: شوف كونك تقابل إعلامي ممكن تقدر تجابه، لكن تقابل شاعر وإعلامي ترى هذا مشكلة ما تقدر تحايل عليه.
1: والله
0: ما انت عليك كل الثغرات
1: ما شاء الله عليكم، ما انتم ما فيكم حيلة على ما قال حمد السعيد. دائما الشعراء معظمهم عندهم نباهة اذا صار الموضوع يعني له علاقة بالشعر والادب تجده متحفز وماخذ احتياطاته كلها.
0: صحيح.
1: هل يا سلطان الويري الشاعر احيانا يكابر ولا المكابرة مثل الشعر خيال وتروح مع الشعر؟
0: جدا. لي بيت بهالمناسبة أقول لجاتنا الفرصة كلانا المكابر، لجاتنا الفرصة كلانا المكابر ولا فاتت الفرصة كلتنا الندامة. فأحيانا أبو متى بتجيك الفرصة؟ الفرص يعني أحيانا الله يجيب لك الفرصة قدامك، لكن وهذا الإنسان العربي بشكل عام يعني.
1: جميل. واللي يقول أحتاج وشقة وادعي الله وكابر والبس من ثياب الصبر ثوب قدي.
0: اي نعم. هذه أربع أبيات. نفس الموضوع عن المكابر. في واحد فيها بيت شعر أعتقد أو مثل يقول في النفس حاجات وفيك فطانة. الشاعر لابد كل إنسان يكون أحيانا عنده يعني مثلا يكون عنده احتياج بغض النظر وش يكون احتياج، أحيانا تكون معاملة يعني ما بالضرورة تكون شيء مادي يعني.
1: نعم.
0: أي نعم. فالاحتياجات كثيرة عندنا.
1: لا يوجد بشر غني، الغني الله سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم. مهما لا الناس للناس من خلقة الدنيا، فلابد أنك تحتاج للناس. فمثل ما قلت لك الشاعر أحيانا يكون في أبيات تكون نتاج اللحظة أو نتاج الحالة اللي يعيشها الشاعر، فيطلع معه بيتين ثلاثة.
1: وهذا ما يجمل القصيدة بصراحة يعطيها.
0: نعم صدق، لكن الحذر بعد والوعي مطلوب في بعض الأبيات وبعض القصائد، خصوصا الجانب أنا أسميها الجانب الغير مشرق بالشعر، واللي هو النباب من أبواب الشعر اللي هو الهجاء، ممكن تطرق له بعدين يعني.
1: نعم.
0: أي. فعد الأبيات هذه أربع أبيات إذا ودك تسمعك.
1: أي نسمع.
0: أي نعم. يقول أحتاج وشقة وادعي الله وكابر، أحتاج وشقة وادعي الله وكابر، والبس من ثياب الصبر ثوب قدي، تأخذني أقدامي الباب لكابر وأقول يا نفسي أنا الذل ردي، تأخذني أقدامي الباب لكابر وأقول يا نفسي أنا الذل ردي، مدام لي عمر مع الناس عابر والقبر بيتي ولا حد مستردي، أبقى على همي وكافح وثابر ولا تاسى مكفوف المخاليق خدي. سلامتي.
1: تسلم تسلم وصح لسانك. نبي ناخذك منحة آخر يا سلطان، والحقيقة المنحة هذا أنا كنت يعني أظن أنك وفير الطاقة فيه، يعني اللي هو المنحة العاطفي. أشوف نعم. بعيونك لك قصايد جميلة، واحدة منهن عنوانها أشوف بعيونك. حنا نبيك تورينا اللي شفته أنت

0: ما اوريكم ياه كله ما اسمح يا ابو ممكن لا
1: عادة الشعراء كريمين بمشاعرها
0: ممكن اذوقكم ذواقه من القصيد
1: اي علشان تمسكنا معك كل شوي نطلب منك
0: نعم يقول هذه قصيده وقبل اذا تسمح لي بدقيقه بس ابو ولا هو تبرير لكن هذه من في قصايد انا اسميها اكاديميات يعني تجي قصيده اكاديميه له هدف معين
1: يعني تصلح منهج في رايك
0: لا قصدي مثلا قصيده مشاركه اثناء يكون في لجنه تحاول تخطب ود اللجنه فتحاول تكثف الصور الشعريه وتكثف يعني محسنات القصيده فتضطر احيانا يكون كل بيت تقريبا تحاول انك توظف مثلا تجيب صوره شعريه عاد توفق او ما توفق هذا عند الله فهذه القصيده لها يعني كانت المشاركه باحد المسابقات فكتبتها للمشاركه يعني
1: نعم
0: وبسمعك يا يقول يجمل نساء الارض حيات واموات من قادحات القوت والمترفات يا الماضي يا الابيض ويا الابيض الات يا لات يا الاعظم ما بين اللواتي استشرف بروحه ملاذ وملذات اللي يغربت شمس الامل بمنياتي واشوف بعيوني تلعيني مدارات يا ثالث عيوني وخامس جهاتي اشوف بعيوني تلعيني مدارات يا ثالث عيوني وخامس جهاتي معات اعيش احساس عيش البهوات وانا الفقر شوه ملامح حياتي ومعات احس العمر كله بدايات من مولدي لنشاتي لوفاتي ومعات احس اني مخلد وهيهات ما يقال مات فلان وفلان ماتي تخيلي رغم مفتال الشنابات وهذا الشموخ الواضحة ومفرداتي اللي اني انشفتت اعاف الطموحات واطيح في حضنة وهالعبارات
1: تسلم صح لسانك القصيدة بصراحة رائعة لكن فيها اسقاطات ليش انتم تلجون للاسقاطات يعني اسقاطات الوحي اسقاطات يعني ما تكفيكم الطبيعه وانتم ما شاء الله متشربين تعيشون بين اجواء الطبيعه
0: والله شوف الشعر هو انا اعتقد انه عكس الواقع احيانا يعني قصائد الحكمه تكون من الواقع من المجتمع لكن تحتاج للتصوير وتحتاج مثلا للعاطفه لابد انك تلجا للاشياء اللي يعني خارج المألوف أحيانا
1: جميل وش قلت عن النسيان
0: النسيان
1: أو يعني أحد خايف أن أحد ينساك أو كذا كأني سمعت لك بيت قال ورفيقك باتر يصير نساي
0: هذه عن الرفيق هذا دائم يا أبو يعني أحيانا دائما الإنسان إحنا عندنا شيبان يقولك لا بغيت تعرف فلان شوفه ترى فلان هذا رفيد فلان هذا رفيدك هذا لا بغوا مثلا يقولون والله أخطر رفيدك بشيء يقول ها هذا سوات رفيد هذا من هو اللي قال هذا رفيد فلان هذه دارجة عندنا بالمجتمع
1: أي نعم والفتى وخدينه والفتى ومن يخالل يعني صحيح. أمثال عربية نعم. كثيرة في المجال هذا
0: أي نعم فيقول قالوا رفيدك باتر يصير نساي لأصبحت في بحر المصايب غريقي قلت العفو بنادم من دوم خطاي لكن ما هذه طبايع رفيقي قالوا رفيقك باتر يصير نساي لأصبحت في بحر المصايب غريقي قلت العفو بنادم من دوم خطاي لكن ما هذه طبايع رفيقي أنا رفيقي كشقيقي بالواي لو كان ما هو بالبطاقة شقيقي وأنا رفيقي ما تصنع لي رضاي أنا رفيقي بالمواقف حقيقي وأنا رفيقي لانطفت شمعة أخطائي يصير لي شمس تنور طريقي وأنا رفيقي ما يصدق بي أدائي هذا رفيقي لو بغيته سلامتك
1: صح لسانك وقصيدة جميلة بصراحة عبرت عن الرفيق ولكنك أنت ذكرت الجانب المشرق من الرفق
0: نعم
1: وعادة الشعراء يبحثون عن النقد والجانب النقدي وهذه سمة من سماتهم
0: صحيح لكن للعشرة حقي أبو متعب رفيد

0: يمكن عاشرك وصار بينك وبينه ملح وزاد، من حقه عليك انك تدفن السيء وتظهر.
1: لكنك في الجانب في جانب اخر تقول تشوفني نقطة اشوفك نقطة.
0: اي الكبر.
1: صدناك اخيرا.
0: هذه واعتقد ان الكبر مشكلة مستعصية معه.
1: اي هذه صفة أي. من صفات الناس
0: يعني. نعم صفة وتعود. نعم. اعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم تعود
1: عليه الصلاة والسلام.
0: اي نعم ربنا لا تجعل الكبر علينا مدخلا
1: اللهم
0: امين ولا مستقبل ان شاء الله انه من يسر. فاقول الكبر سقطة ناتجة عن سقطة. كتعريف للكبر، الكبر سقطة ناتجة عن سقطة، يلقط بها راعي السقوط انفاسه. تشوفني نقطة أشوفك نقطة، عمر الذهب ما زينها لباس.
1: سلام. عن الفقر وش قلت؟
0: أقول حبيبتي والفقر لو ياكل حشاي، ماني بقايل غير يجعل هني، أعيش عمري يعيش دي خبزة وشاي ولا يسومني على ذلة غني.
1: دائما أنتم يا الشعراء، وهذا أرجع وأكرر هالموضوع هذا، دائما تدعون تميلون يعني على البساطة مثلا، أو يعني ما تخشون حياة التقشف، بينما أنتم في جانب آخر نجدكم تتلذذون بالحياة وتذكرون أجمل الأشياء. وش هالتناقض هذا؟
0: مع أن يقال ترى أفقر الناس الشعراء.
1: ما هو على كل حال،
0: يعني بنسبة 80% سابقا، الحين لا ممكن اختلف الوضع.
1: الحين صاروا هم الأغنياء. هو يقال ان الشاعر اخرق يدين
0: سم،
1: يقال ان الشاعر اخرق يدين، يعني اللي يجي بيديه يروح.
0: نعم صحيح.
1: جميل.
0: يعني بنسبة برضو 80%.
1: خلنا ناخذ مواضيع.
0: لا شوف ابو متى، بس تعقيبا على كلامك، الشعر الشعبي بشكل عام هو للشعب، هو من اسمه يعني انه للمجتمع. فالشاعر مو بالضروره انه يعني مثلك عارف، كتوضيح الشاعر احيانا يستخدم فكره مو بالضروره هو عايشه.
1: جميل. خلينا ناخذ مواضيع لان الوقت معنا طرف. ما يجعل العقيل، خلينا نعلم المجالس.
0: اي نعم.
1: اي
0: وهذا بيت وصار عليه ردود فعل كبيره بالتيك توك. فيقول ما يجعل العقيل تجفل المسايير إلا خبول بالمجالس تفلت.
1: خلنا ناخذ سلطان، خلنا ناخذ عن التسامح لأنه وقتنا أزف على الانتهاء.
0: يقول مدامها بالريش عده وأنا أخوك، مدامها ما وصلت العظم عده.
1: الضيقة آخر شيء.
0: أحيانا أحس أن صدري يوسع من الأرض، وأحيانا أحس الأرض كلها بصدري.
1: كلمة خير يا سلطان الوبيري.
0: شكرا لك والفريق الإعداد، المستمعين الأفاضل، تشرفت بكم وأسعدتوني بهاللقاء، والله يعطيكم العافية الجميع.
1: الشكر موصول لشاعرنا سلطان الوبيري. شكرا لكم مستمعين على كرم المتابعة. شكري وشكر مخرج هذه الحلقة عبد الرزاق الحمدان، وهذا طلع العمودي. يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصباح تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: فرصة.
7: في لحظة غريبة يمر فيها الإنسان، مو لما يفشل ولا لما ينجح، لكن لما يكتشف إن حياته ماشية بدون قصة. يصحى يكرر نفس الأيام، نفس الردود، نفس التعب، ثم فجأة يسأل نفسه أنا أصلاً وين رايح؟ مو لأن حياته سيئة بالضرورة، لكن لأن الإنسان ما يقدر يعيش طويلاً بلا معنى. وهذا مو كلام إنشائي، هذا شيء تكلم عنه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل بعد نجاته من معسكرات.
0: معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. بكلمة طيبة اليوم تكلمنا فيما سبق عن موضوع جدا مهم، قلنا لازم كلنا نكون مركزين معه. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد ما يشعر، أي والله الواحد أحيانا ما يشعر أنه قلبه مليء بالحقد أو الحسد. لأنه ليش؟ هو بيعطي النفس مبررات. أنا بكون مثلا حاقد على فلان، يشعر أن هذا من الأمر الطبيعي. ليه؟ لأنه هذا فلان ظلمني، لأنه هذا فلان آذاني، لأنه هذا فلان تجرأ علي، لأنه هذا فلان أحرجني، لأنه هذا فلان، فأخلي في قلبي حقد. والحقد هذا سواد في القلب، في تمني الشر للآخرين. كون إن أنا أخذ حقي أو أنا أبغى حقي أو أبغى ترد لي مظلمتي هذا أمر آخر، لكن الغل هو حقد في القلب.

القلب مع تمني الشر للآخرين. تفرح لو هذا التاجر خسر، تفرح لو هذا الزوج انفصل عن زوجته، تفرح لو هذا فلان ما تفوق ورسب. ليه؟ لأنه فلان في يوم من الأيام تكلم علي، في يوم من الأيام أخذ الصفقة مني، في يوم يستاهل. وتتمنى الشر للآخرين، وتتمنى السوء للآخرين. فهذا أمر في غاية من أسف السوء، في غاية من مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. لأنه أنت مع رب عادل لا يرضى لأحد بالظلم، وحقك إن ما أخذته في الدنيا حتاخذه في الآخرة، بل ربما بعض الحقوق سوف يفرح بعض الناس إنه ما أخذوها في الدنيا، لأن حجيهم في الآخرة مضاعفة. وأرجع وأكرر وأقول إنه لما أنا أظلم، ولما يفترى علي وعندي قدرة على انتزاع حقي، سواء كان المالي أو المعرفي أو العملي بطريقة صحيحة، فما في مانع أخذ حقي. واحد سرقني في مليون، سرق مليون، لا أقدر أقدم عليه، أقدر أخذ حقي. لكن أني أجعل في قلبي أحقاد وأحساد وتمني شر للآخرين، ترى هذا اللي ظلمك هو الخسران، ترى هذا اللي ظلمك هو الذي سوف يعض أصابع الندم على ظلمه، على أذيته، على تجرؤه. لكن كيف الإنسان يعتلي ويرقى؟ تسمعوا في قصة مصطح، قصة عجيبة. هذا مصطح، يعني شو أنا بقول لك، شوف أنت، شوف التوجيه الرباني لسيدنا أبو بكر الصديق. لأنه بعضهم لما أتكلم في الفكرة، طبعا إحنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله، نبغى نركز على العلاج، بس أنا لازم أمكن الفكرة كذا في تصورك عشان نتكلم بعدين في العلاج وأنت مقتنع معايا. هذا صحابي ممن شهدوا بدر، من فقراء المهاجرين، ويقرب لسيدنا أبو بكر الصديق. وسيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، مسوي له مصروف شهري، بيساعده دائما، واقف معاه لأنه فقير ولأنه قريبه، فالصدقة فيه يعني صدقة وصلة رحم. لما جاءت حادثة الإفك، وعائشة زوج النبي مش أي أحد، وأنت من أقرب الناس لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر محسن عليك سنين طويلة، كانوا من الناس اللي تكلموا على سيدتنا عائشة، من أشهرهم ثلاثة: حسان بن ثابت، وحاملة بنت جحش، ومصطح ابن أثاثة. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كل اللي سواه إنه يعني غضب طبيعي، غضب بشري، أوقف النفقة. لا أتمنى له شر، ولا أتمنى له سوء، ولا أتمنى له أذية، ولكن هذا اللي أنفق عليه، تكلم في عرضي وتكلم في بنتي. فقرر أنه يوقف النفقة. أنت أتوقع أنت يعني أنت منطقيا تشوف هذا أمر طبيعي. تخيل أنت أعز ما عندك، أغلى ما عندك، هذا اللي تحسن إليه يؤذيك فيها، مش ما يأذيك في أي أحد، يأذيك في أحب الناس إليك، وفي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تقول يلا مو عشاني، عشان الرسول، النبي أكثر الناس حبا لسيدتنا عائشة، عشان الرسول هو تكلم في حبيبة الرسول، أنا حأمنع النفقة عليه. مو أحيانا الشيطان بيعطينا تبريرات لما إحنا بنسوي أعمال، إحنا طول الله مشكلتنا كبيرة أن نعطي مساحة للشيطان في تبريراته، فيلعب علينا لعب. المهم كل اللي قرره أبو بكر الصديق أن يوقف النفقة، ما قرر أي شيء ثاني، مع أنه مصطح تكلم على سيدة ذلك الزمان، أم المؤمنين سيدتنا عائشة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في سيدنا أبو بكر في تصرفه: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إيش الخطاب المليء
بالحب والحرص والتوجيه. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا أبو بكر: ما يليق بك أن توقف النفقة. ونسب الفضل لأهله وقال: ولا يأتي أولو الفضل منكم، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. لا مو بس كذا، وليعفوا وليصفحوا. يعني يا صديق، يا صحابي، يا عظيم، يا حبيب النبي المصطفى، المطلوب منك أن تستمر في الإنفاق وأن تعفو وأن تصفح. ليه؟ مو عشان فلان مستحق، عشان أنت تبغى ربي يصفح عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنا الخلاصة. هذا بداية العلاج. بداية العلاج أن أخرج من قلبي الغل والحقد والحسد على الآخرين، أني أرجو ما عند الله. ليه؟ لأني أنا ممكن أخذ حقي بيدي، ممكن أجعل قلبي حاقد عليه طول العمر ولا أقاطعه. في حل آخر، أنا دائما مع كل ما يعني مع إنه كل ما قدرت أن أخذ أنتزع حقي بالنظام، بالقانون، بالطريقة الصحيحة، بشيخ القبيلة، بإنسان يتوسط في محله من غير الطرق الملتوية أو الطرق المحرمة، فهذا الأمر طيب يأخذ مجراه. أنا أتكلم الآن عن الحالة القلبية. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا الصديق أن يعفو وأن يصفح. هذه حالة قلبية مع واحد أذاه في بنته. إيش المقابل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبداية العلاج استشعار ما عند الله سبحانه وتعالى. إيش أنا لو خيرتك، أنت مظلوم في أمر، تأخذ أجرك من فلان ولا تأخذ أجرك من السلطان؟ السلطان عرف أنك انظلمت وقال يبغى يعوضك. بالله عليكم، تتوقع ويجي تعويض السلطان أقل من تعويض هذا الإنسان اللي ظلمك؟ حاشا وكلا. السلطان سوف يعطيك على الأقل أكثر مما كنت مظلوم فيه، يقين هذا، إذا ما كانت يعني مدبلة دبلات. ففلان سرقك في مليون، تقدر تحاول أن تأخذها، أو في يعني الملك أو السلطان أو الأمير أو الوزير عرف بقصتك وقال قولوا له العوض عندي. أنا أجزم أنه حيقول أبغى أروح أخذ العوض من السلطان. طيب لما ربنا يقول لك: فمن عفا وأصلح فأجره، ها، فأجره على الله، مين الكسبان؟ مين الكسبان؟ التفاعل جدا مهم يا جماعة. سيدنا بكر لما نزلت في الآية هذه قال: والله لا أنزعها عنه أبدا، أي النفقة، وعفى وصفح وسامح. ليه؟ لأنه يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو ما عند الله. إيش أبغانا من مسطح؟ وإيش حيعطيني مسطح؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يدهشني بالعطاء. عشان كذا نحتاج أن نستشعر أنه أنا كل ما اجتهدت على تصفية قلبي، كل ما كنت أقرب لربي، وفي المقابل ترى ما في شيء بيروح، بس هو إما أن تأخذ حقك بيدك ولا ربي يعطيك حقك وزيادة. أما من عند ربي: ما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. الله ما يرضى بالظلم، يأخذ لك حقك وزيادة. بس ممكن حقك يجيك في الدنيا، ممكن حقك يجيك في الآخرة. وفي ناس تحاول تعفرت كذا وإلا تبغى حقها بيدها، لو سلمت وآمنت وطمأنت لا يعني أتاها رزقها رغدا من كل مكان، لأنها اطمأنت بربها. إذا استطعنا أن نستوعب القصة هذه، قصة مصطح، سبحان الله، قصة مصطح تجي كذا. ليه؟ لأنه العقل والمنطق يعني سامحوني يقول بخلاف ذلك. ما نحن نتكلم مع واحد يقول أقول له أذاك تسامح، يقول لي أنت مجنون تسامحه يا أخي، هذا تكلم فيه قدام القبيلة، هذا سوالي مكر عند مدير الشركة، هذه الزميلة قدام صاحباتي حاولت تتنمر عليا. حقك الظاهر، إن استطعت أن تأخذه بطريقة صحيحة خذه،
أنا أتكلم عن القلب، القلب اللي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف أخلي قلبي هذا لربي؟ كيف أنزع الغل من القلب وأقول يا رب انزع الغل من قلبي، انزع الغل من صدري؟ أدعو لنفسي وأدعو لإخواني، ما أخلي أحد يشعر أني أنا قلبي أسود. أعود نفسي دائما، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذا ربي بربينا على الدعاء، ربي بربينا على تمني الخير للآخرين. فتجي قصة مصطح تعطي تأصيل مهم لكل اللي مو كانوا قادرين يتجاوزون كلامي في البداية. هذا توجيه ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق. فمن باب أولى وأحرى أن أنا وإنت نحرص قدر المستطاع أنه نسامح، نعفو. ليه؟ عشان فلان يستاهل؟ لا، لأن ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلا نحب يا رب. أنا ما أخلي هذا فلان اللي لا طلع ولا نزل يمحوني من المغفرة. صح أنه سوى وعمل وفعل، ولو في طريقة أقدر أخذ حقه أخذ فيها، لكن قلبي مسامح عشانك يا رب، من أجلك يا رب. طب يا أخي والله ما قدرت، أنت ما تعرف سوى فيها. نجي لعلاج جدا مهم، الدعاء يا جماعة. فلا تجعل في قلوبنا غل، اجعل هذا من دعائك اليومي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله واسأل الله أن يصفي قلبك من أي غل، من أي حسد. ولو دعيت كل يوم أنت تظن ربي يعني ما يسمع الدعاء؟ ما يدرك أنك صادق في نيتك؟ ليش ما يكرمك؟ ليش ما يعطيك؟ ليش ما يهنيك؟ كذلك من الحلول الجميلة في الدنيا والتي تساعدك في الدنيا لربما على أخذ حاجتك وتخليك كبير جدا في الآخرة، أن تدفع تدفع بالحسنة السيئة، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا ما تشرف صحبته، لا أعوذ بالله أن هذا يكون صاحبي، لا ليه يا عمي؟ دول تتقاتل وثانيهم على المصالح تتصالح، دول تكون أعداء بعدين تجمعهم المصلحة المشتركة، قبائل يصير بينها دم وبعدين تجمعهم مصالح مشتركة. أنت في مصلحة مشتركة إنه فيها رضا رب العالمين، فيها إني أخذ حقي في الدنيا وأفوز برضا ربي في آخر. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه كأنه ولي حميم. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان وأثره على الإنسان. طبعا من الأشياء المهمة جدا تساعد على أن الغل يروح أن الدنيا ثانية، ما في شيء يسوى في الدنيا. لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها وقصر مدتها وإنها أيام كل واحد فينا متوكل، يقول لك ما في شيء يسوى يا عمي. قطع التفكير السلبي في النظر الأمور يساعدك كثير على التخلص من الغل. السؤال الهداية له والصلاح، لأنه هو لو صلح فيرجع لك حقك، لو صلح ما عاد حيسيء إليك، لو صلح حيتغير حاله وحيكون على الوجه اللي أنت تحبه منه. فدعو له بالهداية، دعو له بالصلاح، وبإذن الله لن يخيبك الله وسترى منه العجب العجاب. سيدنا عمر كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب. أصابته دعوة النبي، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بعد ذلك إيش أصبح؟ من شخص شديد القساوة القلب إلى شخص لين القلب. لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. من فين جاله صفاء القلب؟ من النور الذي دخل من أثر الدعوة. وكل واحد فينا يقدر يدعو للي آذوا إن الله يهديهم يصلحهم، أحسن من أنك تدعو عليهم بالهلاك، أحسن من أن يعني تتمنى لهم زوال النعمة. ادعو لهم، لو هداهم ربي وأصلحهم حتتغير أمور كثيرة. فالله يهدينا ويصلحنا ويصفي قلوبنا ويطهر بواطننا ويجعلنا كما يحب ويرضى، ولا يجعل في قلوبنا غل لأحد من الخلق. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: مسار مسار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج حمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. الكثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم، الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
6: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
5: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ أعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
6: بإذن الله، بإذن الله، هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي، ويمس معظم الأشخاص أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لنا لتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
5: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟

0: جميل. بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
1: دكتورة
0: هذا
1: وجنات. هو المقصود. دكتورة وجنات، ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
0: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مر بي أو الصدمة أو الحدث وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام، ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذا أيضا معناته تقبل. أيضا أنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
1: نعم. دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
0: جميل، إحنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. إيه الوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم، بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوالينا. وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم سبب في أني أنا يؤخر الوقت. هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في أننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
1: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
0: نعم، في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب أني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات، ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة. تخطي الأزمة أو تخطي الحدث أما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل فيه الحدث إنه مصيبة أو كارثة لكن ما نعطيه تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا

0: تقبل فشل فيه.
1: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته، أنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
0: صحيح صحيح، من أركان الإسلام أنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوب من وحي أفكارنا، أتحدث هذه الأزمات.

0: خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
1: رفعنا سقف التوقعات.
0: رفع سقف التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن، مو كل فقد، ومو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة.
1: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحابين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
0: جميل. إذا إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن، أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا. يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة، أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر، الذكرى دي علمتني، ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه، أنا ذكرت سابقا
1: أنه هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعليا نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
0: طبعا في علامات كثيرة، لكن أنا يمكن أذكر 4 أو 3 منها. تذكر الحدث، نعم، أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. إحنا عندنا فيما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض أو الغمر، إني أنا أتعرض للموقف مرة ثانية. إحنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطة إحنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم أو المؤلم، لكن إذا حدث إني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الأشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمة، لا مانع إني أنا أكون صاحبة كنترول أو إدارة مشاعر قوية، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا، لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف، كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه. طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
1: صحيح.
0: أو ألم.
1: صحيح.
0: خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك الحدث.
1: هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة وجنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرتي إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
0: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا فيه نقول 5 مراحل للصدمة.

0: ولا نجبر الشخص اللي مر بصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر. هنا جميل. نقول لا في خطر. جميل. بدأ يدق جرس الإنذار. أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟ أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك. عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة. لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات بسهولة إن شاء الله. نقول
0: نعم نعم إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا.
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن
0: طبيعي.
1: من وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأن تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز.
0: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بنت أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى. هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله.
0: أعتقد ويرضى بما قسم الله. نعم.
1: أول قاعدة دكتورة وجنات من أجل أنه تهدأ أنفسنا أنه هذا قضاء الله يجب أن أرضى به وأسلم.
0: نعم بالله ونعم بالله. من منا ما مر بأزمة أو فقد أو صحيح. ألم أو حزن أو خسارات مالية وخسارات، لكن في نفس الوقت حينما يراجع نفسه ويخرج من اللاوعي للوعي ويبدأ يضع يعني النقاط على حروفها، يقول نعم أنا لازم أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض. الله سبحانه وتعالى ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه.
1: اللهم لك الحمد. طيب هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجنن بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنق بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جوش قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة. شوف نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
0: في اللاواعي.
1: تؤثر على هذه ردات الفعل ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة، فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرجه من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5. إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص
0: شخصا
1: من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا.

0: صحيح قوة الإيمان أستاذ الإيمان البرسوناليتي حق الشخص شخصيته مقاومته شوفي حتى مهاراته السكيلز حقته الانفورميشن معلوماته الاتيتيود سلوكه هذا يتحكم ترى يختلف من شخص لآخر ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك أربع شهور البعض اثنين البعض يقعد سنتين أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها خمس سنوات هنا ما كانت
1: أنا أعرف بعض الأشخاص لليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال
0: صحيح صحيح لأنها ما بادرت ما سعت وراء شخص يعني ما
1: كمان تفرق دكتورة وجنات تفرق أنماط الشخصيات والأجيال يعني أنا أحدثك عن جيل ليس بالجيل الشاب يعني جيل قديم أنماط الشخصية تتحكم ثقافة هذا الإنسان تتحكم حياته الاجتماعية
0: نعم
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة
0: صحيح وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا أدوار الشخص البيئة اللي بيعيش فيها دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك شوفي الدائرة رقم واحد إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا دائرة الوسط
1: نعم.
0: أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة هناك دائرة تأثير أكبر شوية الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص البيئة اللي عايش فيها قد تكون بيئة داعمة قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة ما يخرج منها ما يحاول يساعد نفسه لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية ألفاظ سلبية يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره
1: لا وممكن بدل ما هي مشاعره. هي تكون شخصية ضعيفة والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه طبعا احنا بنتكلم بالمجمل خليني اسال حضرتك عن
0: حضرتك بس ابى اكمل الدائرة رقم ثلاثة اللي لها تأثير جدا كبير احيانا العادات والتقاليد نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي لا تعبر عن مشاعرك الله اكبر فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه لانه فعندنا في البيئة أن الرجل لا يبكي
1: لا.
0: أو المرأة لا تعبر لا تبكي قدام أولادك لا تعبر عشان أولادك لا تبكي أتأثري عبري عن مشاعرك لا تكبتي لا تقمعي لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج السلبية أقوى مما نتخيل لا أنا أتخطى وأجلس في التخطي خمسة ستة شهور ولا أقمع وأكبت وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك
1: حضرتك متخصصة خليني أسألك لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص صحيح؟
0: نعم صح لكن نرجع لديننا ولدستورنا سبحان الله الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر طيب يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء قد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أمه موسى هذا هذه منهج رباني فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها هذه كيف ما شاء الله متحملة الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها أو هي لها طريقتها في التعبير البعض البعض يعبر بالكتابة البعض يعبر بالصدقة البعض يعبر بالخروج البعض بالمشي بالرياضة لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100% أنا ما أبدا من يضد في أنه الإنسان إذا ما عبر
1: ونعمة من الله نعمة من الله دكتورة وجنات أنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله فهذه نعمة أنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة فهذا قد يكون من الله الإنسان الله جبر قلبه نعم. والله ومع نعم. ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر أو أن نقول قوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، كيجي رقم اثنين إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي عفوا من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري،
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحب أن أخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو، لأني أعيش متألمة حزينة. طيب هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا، شخص ما أقدر أتخلص منه، شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه، ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني، انفصال العائلة، الأسرة هذه وذنبها، أولادي ذنبهم، أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. الله. مشغولة بصناعة. نعم هذا
1: يعني يمكن من سعيدنا. أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة، وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح، لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم، قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت ثقة فيه، تنزل قيمة التسامح في السلم هذا لقيمة أقل، وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغيه من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: نعم. أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا. طيب.
1: خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة، أخذنا قرار في حياتنا فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل، أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصياً، خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف أنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع

0: يتناسب معي ولا مع قدراتي والإمكانات. إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية repair، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا أغير سلوكي ولا ما أقدر؟ فأنتقل للخطوة رقم ثلاثة اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى. ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم؟ أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود. فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: لتصحيح أخطاء. نعم
1: طبيعي. لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ. إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم. ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما طيب. نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل، هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: إيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة الصياغة صار لي كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان نرتقي وظيفيا، لا، أن يقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله. بإذن الله. طيب الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: طيب يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع بشكل أقوى في الصدمة.
1: نعم.
0: أنا أقمع وأكبت لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال، أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دغنا خرجين من الصدمة. ترى ما هو صحيح. انتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح، مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق. تصالحي مع نفسي هو متعلق بطرف آخر، أستناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ رسالة. طبعا صحيح.
0: أيوه، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان
0: أو أربط حياتي بفلان، فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في تشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان. أيوة أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث

0: غير والتشافي منه غير.
1: صحيح صحيح.
0: نعم، والتفاعل معه بشكل مختلف غير. فلذلك لابد أن إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتنافي نعمة، وإن من علم العلم بالتعلم.
1: وطبعا أكيد تأثير تعلقنا بالماضي حيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين. هذه كل الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي والأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا. ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا ما بأكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم إلى الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله. في هذه مشكلة جسديا، يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة. صحيح. الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح. ونهائيا اجتماعيا،
1: نعم.
0: طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم، أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء.
1: جلد الذات،
0: جلد الذات، وهذه المشكلة تأثر بالضرورة على العلاقات، ويصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغي يرتبط، ما يبغي، وهذه إشكالية كبيرة فعلا نجد فيه تأثير للماضي على
1: والله
0: الصحة النفسية
1: والعلاقات. يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
0: اللهم
1: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل. صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى يعوض
1: خطر الأجر. أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها، تطيب. أنا بقول لك طب بس كيف يكون التعامل؟
1: كيف
0: نكون؟
1: كيف أتعامل؟
0: تعايش مع الألم، تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم أنه جزء من قصتي، أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي.
1: جميل.
0: أنا أقول وقتي يضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح، الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك. وأخذ الماضي
1: ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد.
1: نعم.
0: ما أقول بدل ما أقول أنا معك خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم، أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله، وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معه؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات هي الأهم. تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك، ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء، يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب. نعم، توقف عن التفسير والتبرير، في أسئلة ما تلاقي لها جواب.
1: طيب.
0: ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت
0: لا
1: له؟
0: نعم نعم،
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق،
0: الانفصال. نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم أني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال طب بلاش، توقف

0: هذه التفسيرات وتبدأ ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها فرضا بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن نقول كمؤشر إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخطتك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد فاعرف أنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلة إلى
1: طيب. نعم. محور الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصحي بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، 5 دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعين الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت تهجم عليك الذكرى. جاتك الذكرى، قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: خطوة
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت إن شاء الله راح نتحدث فيها عن تربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية. حياك الله دكتور.
5: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك بكل خير، وأسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة وتحديدا على برنامجي خطوة.
4: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم التربية الارتجالية.
5: اختيار موفق، أشكرك على هذا الاختيار. احنا اليوم نتكلم عن الاشياء الارتجاليه، يعني الاشياء اللي انسان ما يبذل جهد فيها ولا يعمل ولا يخطط ولا يعني مثل ما نقول احنا يسوي حساب لهذه الاشياء. اذا جينا نمثل في الحياه القديمه وكيف كانت حياه بسيطه بالفعل، وكيف كانت البيوت يبنونها من طين بدون تخطيط، يعني تكون عشوائية شوي في مساحاتها، في لكن في أساسيات لهذه البيوت. مثلا إذا حب يطلع دور ثاني لابد يكون العمود فوق عمود وغيرها من الأشياء. البعض كان يتفنن في تلك البيوت، في الشبابيك والهواء كيف يخرج وكيف يدخل، لا سيما الأماكن اللي فيها إيقاد النار وغيرها من الأشياء، ارتفاع الأسقف عندهم، كانوا يراعون بعض المسائل. لكن هي في الجملة كانت أشياء فيها شيء من يعني الارتجال بسبب الحياة وصعوبتها. كيف هذا المسكن اللي بيسكنه الإنسان أحيانا يدقق في بعض المواصفات، الشباك طوله وعرضه ومكانه، الباب أيضا وغيرها من الأمور. اليوم لما نقارنها في الحياة القديمة، اليوم الناس تبذل جهدا كبيرا في بناء المنازل وتتعب وتخطط، ومعاد يأتي موضوع التأثيث، تمر في

0: في مراحل طويلة جدا في موضوع اختيار الألوان والمواد توضع في البيوت وغيرها من الأشياء. لو وضعوا في نفس الكمية والاهتمام لتربية أولادهم أيضا لوجدنا الفرق شاسعا وكبيرا. إذا اتفقنا بأن الحياة بسيطة في السابق وما تحتاج كل وبسبب صعوبتها أصلا، هم ما يعملون مثل ما يعملون اليوم في اهتمامهم في تلك البيوت وتأثيثها وغيرها من الأشياء. كذلك التربية اليوم، التربية اليوم تحتاج حقيقة من الآباء والأمهات بذل المزيد والمزيد في معرفة احتياج أولادهم والمسؤولية المطلوبة تجاههم علشان يقللون من تلك المشاكل إذا كبر أولئك الأبناء. كثرة اليوم الأسئلة والاستشارات في مكاتب الاستشارات على مواضيع التربية والتعامل مع الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا، نجد أنه فعلا يجب أن تخصص حلقات وحلقات لمثل هذه المواضيع اللي إحنا نتكلم عليها اليوم. إذن هذه المقدمة البسيطة التي قدمت بها في احتياجاتنا لمنازلنا في السابق، كيف كانت تبنى وكيف الآن الناس اهتموا في هذه المنازل. أنا أتمنى أيضا لو نعطي اهتماما لمواضيع التربية، لأن البعض يعتقد يقول ربنا أبوي وأمي ولا أصاب شيء وهذا قدامكم، تقول لي اقرأ في التربية، استمع للتربية، التربية ترى مهم جدا أن تستمع لها، ومهم أنه التربية تحتاج أن الإنسان يتعلم القواعد الأساسية فيها وغيرهم من الأمور، والله ما ضرنا حاجة. لما تأتي إلى ذلك الإنسان وتقول له أبغاك تتحدث لي عن الألم والجروح اللي صابتك في أثناء التربية، هل يوم من الأيام صارخ عليك أبوك وأمك؟ هل مرة ضربوك وحسيت أنك انظلمت؟ هل مرة كنت بحاجة إلى حضن أو إلى أحد بس يستمع لك ولا يطبطب عليك وهذا ما كان موجود؟ يوم عاد يبدأ يفضفض عليك يقول الحياة كانت قاسك، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء ولا طيب، وهل أنت مارس الآن مع أبنائك شيء من هذه الرحمة؟ هل تعرف أنه في قبلة تسمى قبلة للرحمة وقبلة أخرى تسمى قبلة الفخر أو لمسة الفخر، ولمسة أخرى تسمى لمسة السكينة والطمأنينة، ولمسة أخرى تأتي كل هذه اللمسات وغيرها المهمة ترى في اليوم يوم تكلموا عن التربية في اليوم. ومع الأسف إحنا عندنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرشد البشر ويبين لهم مثل هذه الأمور. تخيل أن الصحابي جليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ماذا؟ يشكو قسوة قلبه، يقول يا رسول الله يعني أحس بي قسوة في قلبي، والنبي يرشد على إيش؟ يرشد على لمسة على رأس اليتيم وأنك توكله اليتيم. شوف كيف الرحمة تأتي. وأتوقع في أوراقك الملونة راح أتكلم عن هذه اللمسات وأفصل فيها.
1: جميل دكتور. دكتور لو تحدثنا عن بعض المظاهر للتربية الارتجالية، للأسف يمكن نشوف نماذج منها كثيرة في المجتمع للأسف، مثل يعني على سبيل المثال للحصر دكتور، التناقض بين الوالدين، تجد الأب عنده قرار، الأم عندها قرار، ما فيه أي ترتيب بينهم فيما يخص القرارات الخاصة بالأبناء. أيضا التعامل بالمواقف حسب المزاج، أنا راضي أعطيته اللي هي بي، أنا زعلان غضبت وحتى تصل للصراخ وما شابه ذلك للأسف.
0: أنا أتمنى أنه فعلا اليوم يرتقي الوعي عند الإنسان كما ارتقى في المشاكل الأخرى. اليوم لما مكيف عندك في البيت يعطل أو أي جهاز يعطل، أنت ما عندك خلفية في ذلك، ليس تخصصك كذلك، أنت مثلا معلم وزوجتك نفس الشيء تعمل معلمة أو أيا كان ذلك الوظيفة اللي تعمل فيها، فبالتالي ما عندكم خبرة في الأجهزة. إيش اللي تسوونه؟ أنتم تكلمون الشركة، تتواصلون معها علشان تأخذون موعد يأتون يصلحون ذلك الجهاز الذي تعطل في منزلكم بسبب أنكم ما تعرفون. لو هذه الثقافة اليوم انتشرت وأصبح فيه وعيا في التعامل مع الناس أنفسهم، اليوم لما تحصل لولدك مشكلة أو أي حاجة، حتى لو قلنا في الضعف في الدراسة أو أي موقف يحصل، أنت ما عندك خبرة في هذا الجانب وطريقة التعامل معه، ساعات أحيانا يقول خلوه اتركه في غرفته، خلوه يبكي، خلوه يتألم، خلوه يحل مشكلته بنفسه، لا مستحيل،
1: خلوه يتأدب
0: وغيرها من الألفاظ. حسنت، كل هذا وغيره مرفوض في قضية التربية الإيجابية اليوم، التربية اللي فعلا الإنسان بيحافظ فيها على مشاعر الناس وأحاسيسهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر أن سيدنا جعفر قد استشهد في معركة مؤتة، ماذا كان يصنع النبي عندما أخبره ونزل عليه الوحي من السماء يخبره ذلك الخبر؟ انطلق إلى بيت ولد عمه جعفر رضي الله عنه وطرق الباب، وكان معه أحد من الصحابة. فعندما فتح الباب كانوا ثلاثة أطفال صغار، يعني كأفراخ الحمام اليوم اللي نقول عليهم، ما يستطيعون الطير، توهم قاعدين يعني في ريشهم وزغبهم الصغير الأصفر. فتحوا أولئك الأطفال الصغار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، نزل وجثى إلى الأرض وحضن كل طفل وقبلهم وأصبح وكأنه يشمهم ويقول إني لا أجد ريح جعفر. كانت زوجة جعفر رضي الله عنها الصحابية الجليلة رميصاء الرميصاء كانت واقفة بالباب وتنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحضن أولئك الصغار، وتقول أصيب جعفر، قتل زوجي، والنبي برأسه يؤمي لتلك المرأة، يهز برأسه يعني إنه نعم. فبكت تلك المرأة، وهي أمر طبيعي أن تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدة عائشة اصنعوا طعاما فإن آل جعفر أصابهم أو ألمهم ما أصابهم. وكأنها واليوم إحنا نقول هي سنة، إذا الميت مات إنه الناس يصنعون طعاما لذلك الميت. إذن مدارات المشاعر والأحاسيس، والنبي أمر بالحلاق وحلق شعور الصغار وكان يتفقدهم، وقال لتلك المرأة الله وأنا لهم، يخاطب زوجة جعفر رضي الله عنها وأرضاها عندما استشهد زوجها. إذن كل المشاعر والأحاسيس التي يجب أن يقف فيها الآباء والأمهات اليوم مع والديهم، هذه لابد أن يأخذوها من المتخصصين. كذلك إذا مرت عليهم مشاكل في الحياة تجاه أبنائهم، مهم جدا أني أرفع السماعة أو أني أزور مركز شخص متخصص في هذا المجال وأخذ رأيه. جميل. يفتح سبحان الله يعني شيء عجيب، يفتح للآباء والأمهات تلك الاستشارات. وبالفعل أنا شخصيا ألمس من الآباء والأمهات راحة عجيبة وانبساط عندما يسمعون إلى ما أوجههم إليه.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل، ومستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية. دكتور قبل فاصل كنا نتحدث عن لمسات، يا ليت تطلعنا دكتور عن بعض تلك اللمسات الحقيقية في مسؤولية الآباء والأمهات تجاه أبنائهم.
0: جدا حقيقة رائع هذا المحور، وهو فعلا من المسؤوليات على الآباء والأمهات في مواضيع التربية، وهو ترى من باب يعني الذكر احنا نذكر هذا المجال، يعني بمعنى ان التربية واسعة جدا وانه في مسؤوليات كثيرة جدا، لكن قاعدين احنا نذكر شيء من هذه المسؤوليات البسيطة التي قد يجهلها بعض الآباء والأمهات اليوم، واتمنى انهم قلة. وبعد ما اتكلم عن هذه اللمسات، حضرتك المستمع الكريم وحضرتك اللي قاعدة تسمعينا كأب وكأم، قيسوا على أنفسكم، هل فعلا أنتم تطبقون هذه الأشياء ولا لا؟ إذن معناته أنتم كنتوا تجهلون مثل هذه الأمور، وهذا البرنامج ما هو إلا شمعة وإضاءة لكم في قضايا التربية والمسؤوليات المطلوبة منكم. أجمع علماء التربية اليوم، علماء الاجتماع وشاركهم علماء النفس في موضوع ملامسة الأطفال سواء كانوا صغارا أو كبارا، يعني حتى لو هم كبار ما في مشكلة، واللي ما تعود يبدأ يعود نفسه على مثل هذه المواضيع. قالوا هناك خمسة لمسات مهمة جدا أن يعرفها كل أب وأم في قضية ملامسة الإنسان تجاه الإنسان الآخر. قالوا في ملامسة مع خلف الرأس، يعني خلف رأس الإنسان، أنك تلامس الإنسان في خلف رأسه. وقالوا في ملامسة تكون على هامة الرأس، فوق الرأس، يمسح الرأس ويطبطب على الرأس. وقالوا في ملامسة تكون على الجبين، على جبهة الإنسان. وقالوا في ملامسة مع اليد، إنك تمسك اليد وتقبض اليد وتطول وانت قابض يد هذا الإنسان اللي هو ابنك ولا بنتك. وقالوا في النهاية الملامسة على الصدر. وهذه الملامسات عندما فصلوا فيها وجدوا أن كل واحدة من هذه الملامسات لها دور ولها مغزى ولها أثر يكون على الإنسان. مثلا خذ على سبيل المثال عندما متى تلمس رأس الإنسان، يقولون تلمس رأس الإنسان.

0: الإنسان شوف اللمس والقبلة، وفي فرق بينهما، لكن كلهم يؤدون إلى مغزى واحد، وهو مغزى الافتخار والاعتزاز. يعني أنت لما تلمس رأسه من فوق، هذا معناته أنا معتز فيك، أنا فخور فيك، ولما تقبل رأسه من فوق نفس الشيء، نوع من أنواع الفخر والاعتزاز. لذلك أحيانا في ناس يسلمون على ناس كبار في السن ويجون يحبون رأسهم. ليش هم يحبون رأسهم؟ كنوع من أنواع التقدير، فهذا الشخص يحس بالفخر والاعتزاز. لكن المشكلة أنه فعلا عندنا ناس الآن فهموا هذه القبلة بطريقة خاطئة، أصابهم شيء من الغرور، فبالتالي هو ينزل رأسه للناس، أول ما يجون يقبلون هو يسلم عليهم وينزل رأسه لهم، وأحيانا يواجه ذلك الإنسان الكبير أنه ما يسلمون، ما يحبون رأسه بس يسلمون باليد. ليش؟ أنا بالعكس، أنا من الناس ترى أو ناصر هذا الفكر، ويمكن أنك تختلف معي أو والمستمع، والمستمع ممكن يختلفون أو يتفقون. لأنه الشخص اللي ينزل رأسه للآخرين، وأنا ما أعرفك أصلا، أول مرة أنا أقابلك وأنت تنزل رأسك لي، أنك تعودت على هذا الفعل وتحس بنشوة، وأن الناس كلها تقدرك وتحترمك بهذا الفعل. أنا أولا من ولدك ولا أنا بقريبك ولا جارك ولا أعرفك، وهذه أول لقاء أنا أتعرف عليك فيه، فمجرد أنك تنزل رأسك أنه يعني تعال قبلني، لا، ما رايح أنا أقبل هذا الرأس اللي يجبرني، بعكس الآخر اللي يستحق أن يقبل رأسه ومع ذلك هو يبتعد ويرفض، يقول لك لا لا لا الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك، وهم في نفس المرحلة، بس هذا جاو شيء ودخل عليه شيء من الكبر والعجب في نفسه، فصار كل من يجي ينزل رأسه مباشرة لهم، وكأنه سبحان الله ما عنده يعني خد وما عنده عيون عشان ينظر إلى الآخرين، أو ما عنده وقت، فبالتالي هو بس ينزل رأسه يلا حبوا وامشوا يلا خلصوا، وكان رأسه أصبح الحجر الأسود والركن اليماني. أتعجب من أولئك الناس. إحنا إذا
1: حتى لو كان كبير بالسن دكتور،
0: حتى أنا أتكلم عن الكبار فعلا،
1: ما هو عرف يا دكتور؟
0: لا أبدا، ليس بهذه الطريقة،
1: عرف تربوي احترام
0: تقدير، بالطريقة الناس لما تقبل إليك أنت أنظر إليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح النظر في العيون. الشخص اللي جاي بيسلم عليك وانظر له، بعدين بعد ما يسلم عليك ويعطيك من الكلمات، هو يطلب منك بيحب راسك، هو يجي لمك بيحب راسك ماشي، لكنك أنت وهو مقبل مسوي راسك مدنق راسك للجميع،
1: الناس بعدين خله يطلب،
0: بالضبط هذا المفروض أنه يكون. لكن البعض كأنه يعني الأساس أول حب راسي ويلا ورح، أنا ما نفاضي حبوا راسي، فنشوفهم إحنا
1: بالأفراح،
0: نشوفهم والله صحيح في المناسبات والأفراح قاعدين نشوف مثل إحنا أبناء المجتمع، فأولئك الأشخاص أنا أتصور أن تسرب إلى قلوبهم شيء من الكبر والعجب. أنا أتكلم ترى ما أتكلم عن جدك وعمك وخالك، وأنا أتكلم عن أناس أول مرة تلتقي فيهم، وهذا تصرفكم معهم. الفئة الأخرى إحنا وحنا نتكلم عن حبة الرأس، قبلة الرأس، إنها ولمسة الرأس هي تعتبر في عملية الإنجاز، عملية الفخر والاعتزاز. أنت لما تحب وتقبل رأس بنتك معناته أنت تعطيها رسالة، أنا فخور فيك، أنا سعيد فيك، هذه قبلة الرأس إذا كانت في هامة الرأس،
1: رسالة تربوية.
0: نعم. أما الجبين، لمسة الجبين يقول لك متى تكون؟ في حالة السكينة والطمأنينة. إذا كان في شيء من الرعب، في شيء من الطفل اللي بينام الآن، تجي الأم ولا الأب يحطون يدينهم على جبينه، على جبهته، ويبدون يقرؤون عليه القرآن، الأذكار، أيا كان. أيضا لمسة اليد، الملامسة اليد، وهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أذكره ترى ثابت في السيرة. النبي كان إذا سلم على ابنته فاطمة وكان كثيرة تزوره، كان إذا أجلسها جنبه كان يقبض يدها، وكانت تقبض يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعجبني بعض كبار السن اليوم أنهم لما يسلمون على أحفادهم أو أولادهم أو أقاربهم أو ناس أول مرة يسلمون عليهم، تلقاهم يعطونهم رسائل باليدين، كأنه نوع من أنواع المساج أو الريلاكس اللي يعطيك إياه كبير السن، وهو بأصابعك وبيدينك وبنفس اليد نفسها، باطن اليد يقعد يضغطها شوي، يعني ما يطلق يدك. أنا أتكلم لمسات فيها نوع من الحنان والهدوء، ما أتكلم على لمسات فيها شيء من القسوة، أن في ناس يضغطون يدك وانت تحس بألم ودك تفك يدك أو أنك تتعب بعد يعني ما مسكوا يدك، لا أنا ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن لمسة فيها شيء من الحنان والرحمة. أيضا لما نتكلم عن اللمسة في خلف الرأس، خلف الرأس لما نتكلم عليه اللي فوق الرقبة مباشرة، قالوا هذه لمسة للرحمة،

0: لما الأب يمسك خلف رأس ابنه أو ابنته قالوا هذه، ويبدأ يعني يلمس لمسات خفيفة، هذه نوع من أنواع الرحمات. وأحيانا نشوفها تلقى إذا طلعت البنت من الروضة من المدرسة أبوها أول ما يشوفها يحط يده خلف رأسها، هذا نوع من أنواع الرحمة. أحيانا تكون تلقائية لكنها مفيدة. العلم توصل إلى الأشخاص اللي يعانون من القولون أو من القرحات أو من بعض الآلام في أجسادهم، قالوا العلاج الحقيقي هو ضمة بنتك وضمة ولدك وتقبيلهم، وهذه اللمسات اللي قاعدين نقول عليها هي علاج لتلك الأمراض. وبمعنى أنت لا تعلم ولدك ولا تعلم بنتك اليوم أنك تقول لهم ترى إذا لمستكم ترى هذا علاج لي، يبدون أحيانا بعض الأطفال ممكن يبتز أبوه ويبتز أمه يقولوا كم تدفع لي، أنا بعالج قرحتك، أنا بعالج بالضمة باللمسة بعالج. فهي مهمة عموما للأباء والأمهات تطبيق مثل هذه الأشياء. إذن إحنا ضربنا مثالا واحدا فقط في الأشياء التي قد يجهلها بعض الأباء والأمهات وهم ما يمارسونها اليوم، وقلنا لهم على الأثر اللي قد يكون من هذه الأشياء.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية، وعي ومسؤولية وليست ارتجالية. دكتور، لو تحدثنا عن الأثار الجانبية التي من الممكن أو حتما ستضر بالأبناء نتيجة تلك التربية الارتجالية.
0: طيب احنا اذا قلنا انه في الماضي سلمنا الان انه الجيل القديم اخرجوا لنا ناس فيهم من يعني من الصلابة ومن القوة وتخطوا الصعاب، لما نيجي نقابلهم اليوم اللي اعمارهم بالثمانين وبالتسعين يقولون لا والله ما كان، يعني كنا نمر في قسوة شوي من ابائنا وامهاتنا، ما كان عندنا شيء من هل انتم تكلمون عنه اليوم، الضمات والقبلات واللمسات وكيف يتعاملون معنا أيضا بالرفق، ولا كانوا شديدين شوي علينا لذلك أخرجنا بهذه الطريقة أو خرجنا بهذه الطريقة. طيب لو خيرتم في التوازن في قضية التربية، يكون شخص فيه شيء من الحزم وفيه شيء من اللين في نفس الوقت، يعني مو دائما هو لين وليس دائما هو قاسي وحازم، بيقول هذا ممتاز. وين تجده؟ تجدونه في اللي نتكلم عنه اليوم، لما يكون الوعي يرتفع عند الأب والأم ويعرف كيف يتعامل مع ابنه ومتى تكون الحاجة عند ابنه فيتدخل، ومتى تكون الشيء ضروري ويفرق بين الكمال وغيره ويعطي وقته في الحديث مع ابنه. الكثير اليوم يقول لك طيب أنا فاتن كثير الكلام اللي تقولون عنه، أنا ما طبقته مع بناتي ولا مع أولادي موضوع اللمسات والقبلات والأحضان. نقول الآن ما فات شيء، الآن أنت ممكن تطبق، ما في أي مشكلة، حتى وأن هم كبار، صحيح وأن هم كبار هم بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. بعض الانحرافات حصلت لبعض الأبناء والبنات اليوم بسبب تخلي عن هذا النوع اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم. البنت هي بحاجة إلى أن أبوها يحضنها. علم النفس الإيجابي اليوم يتكلم عن 24 حضن في اليوم المفترض يتم بين الأم وأولادها وبين الأب وأولاده، 24 حضن. مو الفكرة تروح حضن على طول، أنت تيجي تحضن واحد اثنين زي التمارين الرياضية، لا هذا غلط. المفترض أنها تتوزع هذه الأحضان، إحنا خلينا نقول لو مرة في اليوم بحاجة، يوم لبسوا أطفال وكيف يروحون يلا كل واحد يحضني قبل ما يطلع من المدرسة، كل واحد يحضن لي لما تشوفه، كيف عاد أحيانا يكون هذا الحضن واجب مثل المواقف الصعبة، المواقف اللي مر فيها الطفل يوم يطلع من مدرسته وهو حزين، ولا موقف حصل له، ولا حاجة، ولا طاح، ولا أي شيء يصير. المفترض الأب والأم هم يكونون الأقوى. الأم الحقيقة يقع عليها المسؤولية الأولى في هذا الجانب، رقم اثنين هو الأب. الاثنين ذولي مع بعض هم اللي يطبقون الأشياء اللي أنا قلتها لك واستمعها الأخوة والأخوات الآن. وتمنى فعلا أن نغدق على الأطفال في الأشياء اللي أنا ذكرتها في التطبيق. فكل من فاته شيء من هذه الحلقة ممكن يسمع عن طريق اليوتيوب ويعرف أنواع اللمسات وفوائد هذه اللمسات والقبلات والأحضان. تبقى عندنا أيضا لمسة الشوق اللي إحنا ما ذكرناها، اللي هي في البداية وفي النهاية، يعني في التوديع أنت تلمس وفي البداية تمارس هذه اللمسة، اللي يجيبون يدينهم يحطونهم على الخدود، على خدود الطفل، ويص

0: يكون بيدينه عليه. هذه تسمى لمسة الشوق، لمسة من لمسات الحب والتعبير، اللمسات اللي يحتاجونها الأطفال وتكون فيها شيء من الحنان يمارسها الأب والأم مع أطفالهم.
1: جميل دكتور، وانت تتكلم عن تلك اللمسات وعن تلك المواقف، أكيد دكتور هناك شرط أنه ما يكون اليوم تحضني وتبوسني وبكرة يعني تصرخ وتنهار، يعني يكون فيه انضباطية للموقف.
0: تمام عليك، شكرا على تذكيري في هذا الجانب. صحيح، هذه الإشارة لطيفة جدا من حضرتك، لأنه بالفعل البعض عنده ما نقول ازدواجية لكن مو فاهم العملية التربوية بالشكل الصحيح، فبالتالي هو ممكن يمارس الصراخ.
1: ما نقدر نعرفها إلا ازدواجية وتناقض الصراحة دكتور.
0: هو حقيقة يقع بعض الآباء والأمهات اليوم في مثل هذا الجانب، ما رايح ابنك ينبسط سواء بنت ولا ولد وانت قاعد تصرخ عليه وبعدين تقول تعال احضنك. لا، مهم جدا ان نضبط انفعالاتنا، نكون متزنين في ذلك الانفعال. نتذكر احنا عندنا ولد يعتبرنا قدوة له في كل امور الحياة، ما نجعله ينزعج او يقول وش استفيد انا من حضن بعد ما صرختني او بعد ما ضربتني او بعد. لا، المفترض مباشرة انا أكون أقرب الناس بالعطف والحنان. عندما نفهم إنه الأولاد اليوم هم هدايا من الله، هدية من الله. أنت واحد لما يهديك يعني، ولله المثل الأعلى يعني، لما واحد يجيب لك ورد ولا عطر ولا شيء، معقول أنت تجيب حاجة سيئة تسيء في تلك الهدية؟ لا، أنت بتحافظ عليها وتروح تفتحهم وتشيل الأشياء المزعجة وتحطهم في إناء وماء وتراعي هذه الورد، وهي فترة مؤقتة وتروح. كيف الهدية العظيمة اللي من الله عز وجل اللي كل إنسان يتمنى أنه يرزق بمولود سليم، بعد ما رزقك الله عز وجل أنت تسيء إلى هدية الله؟ كلما تذكرت أنه هذه هدية من ربك إليك، كلما أحسنت إليه وإن وقع في الخطأ وإن قصر ذلك الطفل.
1: جميل دكتور، طيب وش ممكن يأثر على الأبناء هذه الازدواجية وهذا التناقض، هذه الارتجالية؟
0: جميل، أغلب الاضطرابات النفسية لليوم اللي يعانون منها البشر حقيقة نجدها أن في أسبابها من الطفولة، معاناة الطفل في ما أسميته بالازدواجية في قضية التعامل، بمعنى أني عامل بالرفق واللين ونفس اليوم ممكن أصرخ ولا أني أضرب ولا أني أمارس شيء من النقد القوي اللاذع أو شيء من العقاب اللي أنا أستخدمه بطريقة خاطئة. كل هذه الأمور حقيقة تترك اضطرابات نفسية اليوم يعاني منها الأطفال. إذا شئت أن تتكلم عن التبول الإرادي، تتكلم عن مص الأصابع، تتكلم عن خوف الأطفال المتكرر، عن وعد ما شئت من الأشياء اللي يشكون منها، التلعثم في الكلام عند بعض الأطفال، يعني كان سليم لكن فجأة بدأ يتلعثم في الكلام، بالنطق بدأ ما يتكلم، بدأ نجد كلها إذا فتشنا نجدها في سلوك الأمهات والآباء، يمارسون طرق خاطئة. لن أنسى تلك الأم اللي جت وتشكي من بنت عندها في سن ثاني ابتدائي أو أول ابتدائي ما أذكر، إن بنتها صار فيها شيء من الرعب والخوف وإنها بدأت ما تتكلم. بعد ما جت هي وبنتها وصرت أتكلم مع الطفلة، الطفلة يعني ما ساكت وماسك بأمها، قلت للأم حاولي أنك تتشاغلين وخلي البنت بتكلم معها. فكلمت الطفلة قالت لي ويالله يالله انطقت الكلمتين، قالت أخاف أمي تروح وما ترجع. عرفت أنا أنه في شيء حاصل للبنت من الخوف بسبب هذه الأم بدون ما تقصد. فأنا كلمت الأم قالت أنا اللي عندي ثلاثة وأنا اللي وصلهم المدارس وأجيبهم، بالعكس ومرافقة لهم ولا عمري تركتهم لوحدهم ولا طيب وإيش بعد؟ وأبدأ أتكلم معها إلين ما اكتشفت أنها تقول لهم، تهددهم دائما وتقول لهم أحمدوا الله أني أنا عندكم، تخيل لو أنا موجودة بحياتكم كيف تكون حياتكم؟ قلت ما شاء الله، وهذا الكلام تقولينه دائما؟ قلت هي أذكرهم بنعمتي كأم لهم وأن الله يعني أعطاهم أم مثلي تحافظ عليهم. وهي ما تدري أن هذه الكلمات هي التي أودعت للبنت تقول صحيح أني ممكن أرجع ولا ألقى أمي يوم من الأيام، لأن أمه تردد عليها هذه الجملة هذه الجملة لين ما أوجدت هذا الخوف. إذن بعدم معرفة الآباء والأمهات وتربيتهم العشوائية أو اللي تكون بدون مسؤولية وبدون علم أنه التربية بحاجة اليوم إلى معرفة وإلى اطلاع، وأنه في مسؤوليات يجب أن نعرفها ويجب أن نضبط الكلام اللي نقوله لأطفالنا، نجد أطفال أسوياء.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم، في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التربية مسؤولية.

وليست ارتجالية، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. كان معكم من الإعداد والتقديم محدثكم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أرقام الرؤية. بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: السعودية الخضراء والتشجير.
3: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي ياخذنا في رحلة ملهمة مع عقول مبدعة وشخصيات استطاعت أن تحول الأفكار إلى إنجازات حقيقية. في كل أسبوع وكالعادة نلتقي مع مخترعين ومبتكرين من أبناء هذا الوطن لنكتشف معهم كيف بدأت أفكارهم وما الصعوبات التي واجهوها، وكيف تمكنوا بالإصرار والطموح من الوصول إلى النجاح، لأن الابتكار اليوم لم يعد مجرد فكرة بل أصبح وسيلة لصناعة المستقبل وتطوير المجتمع. برنامج فرسان التمكين يهدف إلى دعم روح الإبداع وتشجيع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة.

0: الإبداع في فرسان التمكين. صوت واحد ومعلومة واحدة فقط تكون كافية ساعات لخداع شخص وسرقة بياناته أو أمواله من خلال دقائق فقط. ومع تزايد أساليب الاحتيال الهاتفي وتطورها المستمر، أصبح من الضروري وجود حلول ذكية تستطيع حماية الناس بشكل أسرع وأكثر دقة. ومن هنا جاءت فكرة نبيه، نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات العربية واكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المحادثة نفسها وليس بعد وقوع الضرر. لا يكتفي النظام بإعطاء تنبيه فقط، بل يقدم تفسيراً واضحاً للأسباب ودرجة خطورته، طبعاً تساعد المستخدم على اتخاذ القرار المناسب بثقة ووعي. يهدف نبيه إلى تعزيز الأمان الرقمي ونشر الوعي من خلال توظيف التقنية الحديثة لخدمة المجتمع وحماية الأفراد. من عمليات الاحتيال المتزايدة. هذا المشروع يجمع بين الابتكار والتقنية والاحتياج الحقيقي ليكون مثالاً على كيف يمكن للأفكار الذكية أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية. واليوم سنتعرف أكثر على هذه الفكرة المميزة مع ضيفتنا بتول العطاس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الهاتفي. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا البتول العطاس، خريجة الذكاء الصناعي بجامعة جدة، وموجودة اليوم لتمثيل فريقي في مشروع التخرج اللي اشتغلنا عليه أنا وزميلاتي سلوان حلواني، بتون أبو زيد، الهنوف السهلي، وليال جمال. مشروعنا اسمه نبيه، وهو نظام ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المكالمات الاحتيالية باللغة العربية أثناء حدوثها. وفكرة المشروع بدت من شيء صرنا نشوفه بشكل كبير في حياتنا اليومية، ويمكن كلنا مرينا فيه أو سمعنا عنه، اللي هي مكالمات الاحتيال. كثير ناس صارت تستقبل مكالمات من ناس تدعي أنها من البنك أو من جهة حكومية أو جهة موثوقة، وتطلب رمز تحقق أو بيانات شخصية أو معلومات مالية. والمشكلة الأكبر أنه كثير من هذه المكالمات تكون مقنعة جداً، لأن المحتال يعتمد على أسلوب الكلام والثقة والاستعجال. والشيء اللي شد انتباهنا أكثر أنه في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت تقريباً إلى 62%، وهذا رقم كبير مرة ويعطينا فكرة عن حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع. فبدأنا نسأل نفسنا سؤال بسيط، إيش اللي يخلي ناس كثير تقع في الاحتيال رغم أنه عندهم الوعي؟ ولقينا أنه جزء كبير من السبب هو أن القرار يصير أثناء المكالمة نفسها، وفي هذه اللحظة الشخص يكون تحت ضغط أو مستعجل أو يسمع شخص يتحدث بكل ثقة. ومن هنا بدأت فكرتنا به، قلنا ليش ما نحاول نبني نظام يشتغل أثناء المكالمة نفسها، نظام يسمع الكلام ويفهمه ويعطي المستخدم تنبيه يساعده ينتبه قبل ما يشارك أي معلومة.
0: حدثينا عن المشكلة اللي حلها نبيه، وش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة؟
1: طبعاً مشروعنا يركز على حل مشكلة المكالمات الاحتيالية الصوتية باللغة العربية، وهي من المشاكل اللي تنتشر بشكل كبير جداً مؤخراً، خصوصاً أن الناس صارت تعتمد على الخدمات الرقمية والتعاملات البنكية الإلكترونية بشكل أكثر. فاليوم المحتال ما يحتاج أن يرسل رابط أو يخترق الجهاز، أحياناً مجرد المكالمة وصوت مقنع وسيناريو كويس تكون كافي أن يخلي الشخص يعطي معلوماته بنفسه، سواء رمز تحقق أو بيانات بنكية أو معلومات شخصية. وبرضو في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت إلى 62% مثل ما ذكرت سابقاً، وهذا يوضح حجم المشكلة والحاجة لحلول تساعد المستخدم بشكل أسرع. والشيء اللي لاحظناه أثناء البحث إنه الحلول الموجودة إما تعتمد على تحليل المكالمة بعد

0: انتهاءها أو تركز على نصوص ولغات ثانية أكثر من اللغة العربية. فعشان كذا في مشروعنا حاولنا نقدم فكرة مختلفة. النظام عندنا يستقبل الصوت أثناء المكالمة، يحوله إلى نص، وبعدها يحلل محتوى الكلام ويحدد إذا في مؤشرات تدل على وجود محاولة احتيال أو لا. وطبعاً اللي يميز مشروعنا إنه مو بس يعطي نتيجة نهائية إذا المكالمة احتيالية أو لا، أيضاً أضفنا ثلاث نقاط رئيسية. أول شيء إنه يشتغل بشكل لحظي أثناء المكالمة نفسها. الشيء الثاني إنه يعطي درجة خطورة توضح نسبة خطورة المكالمة وتساعد المستخدم إنه يفهم مستوى التهديد. وأيضاً ثالث شيء يقدم تفسير واضح للقرار عن طريق إبراز الكلمات المشبوهة أو المؤشرات اللي أثرت على هذا التصنيف، وهذا الشيء يعطي موثوقية أكثر للنظام وفهم أكثر للمستخدم ليش النظام صنف هذه المكالمة على هذا الأساس.
1: إيش التحديات اللي واجهتيها بتول أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعاً في البداية كنا متوقعين أن الجزء الأصعب بيكون تدريب النموذج، لكن مع الوقت اكتشفنا أنه أكبر تحدي كانت البيانات نفسها، لأن المشاريع اللي تتعلق بالمكالمات الاحتيالية باللغة العربية تقريباً تعتبر جديدة نسبياً، وما في قواعد بيانات جاهزة كثير تمثل مكالمات صوتية عربية واقعية بالشكل اللي احنا نحتاجه ويناسب مشروعنا. فكان لازم أول شيء نبدأ مرحلة تجهيز البيانات كاملة، وحاولنا ما نخلي البيانات محدودة أو مكررة، فغطينا أكثر من نوع من سيناريوهات الاحتيال مثل مكالمات تطلب رمز التحقق واحتيال بنكي وانتحال جهات رسمية، محاولات جمع معلومات شخصية، وأيضا الفوز بمسابقات وهمية. وبرضو ركزنا أن يكون عندنا أمثلة المكالمات طبيعية وغير احتيالية، لأنه النظام أكيد لازم يتعلم يفرق بين النوعين بشكل صحيح. ومن التحديات المهمة جدا كانت اللهجات العربية، لأن اللغة العربية تعتبر لغة معقدة نسبيا، وطريقة الكلام تختلف أيضا من منطقة لمنطقة، وحتى نفس الفكر ممكن تنقال بأكثر من صيغة. فلو دربنا النظام على أسلوب واحد فقط ممكن أداؤه يقل لما يواجه لهجات مختلفة. فعشان كذا حاولنا قدر الإمكان أن البيانات تكون متنوعة وتشمل أكثر من لهجة عربية عشان نخلي النظام أقرب للواقع. وأيضا واجهنا تحدي متعلق بجودة الصوت، لأن المكالمات الواقعية مو دائما تكون واضحة، أحياناً يكون في ضوضاء أو اختلاف سرعة الكلام أو تداخل أصوات أو توقفات أثناء الحديث. فكان لازم نفكر كيف نخلي النظام يتعامل مع هذه الظروف أو يعتمد على لهجة واحدة فقط أو صوت مثالي.
1: إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعاً مشروعنا يعتمد على أكثر من تقنية حديثة تشتغل مع بعض على شكل مراحل مترابطة، لأنه الهدف ما كان نبني نموذج واحد فقط، بل نبني نظام كامل يقدر يستقبل المكالمة ويحللها ويعطي قرار مفهوم للمستخدم. أول مرحلة عندنا تبدأ باستقبال الصوت أثناء المكالمة، لأن المشروع أساس أنه يتعامل مع المحادثات الصوتية. بعدها نستخدم تقنية التعرف التلقائي على الكلام، وهي المرحلة اللي تحول الكلام المسموع إلى نص مكتوب بحيث أن النظام يقدر يفهم محتوى المحادثة ويحللها. وبعد ما يتحول الكلام إلى نص ننتقل لمرحلة ثانية وهي معالجة اللغة الطبيعية، ومن هنا يبدأ النظام يفهم الكلمات مو كحروف فقط، لكن يحاول يفهم المعنى والسياق وطريقة الكلام. وهذه المرحلة تعتبر مهمة جداً، لأن المحتال أكيد ما راح يستخدم كلمات مباشرة، يعني ما راح يقول لك أنا محتال، أنا راح أنصب عليك، أنا راح أسرق فلوسك، لكنه بيستخدم أساليب إقناع أو استعجال، أو أنه يطلب معلومات الطريقة ممكن تبان للبعض أنها طريقة طبيعية. وبعد كذا يدخل النص إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحولات أو الترانسفورمرز، وهي نماذج متقدمة تساعد على فهم العلاقة بين الكلمات داخل المحادثة وتحديد إذا في مؤشرات تدل على وجود احتيال. وخلال المشروع جربنا أكثر من نموذج وقارنا النتائج، إلى أن اخترنا النموذج اللي أعطى أفضل أداء مع اللغة العربية وفهم السياق واللهجة، ووصلنا إلى دقة 98%، وكمان أضفنا درجة الخطورة بحيث المستخدم يقدر يعرف مستوى التهديد بدل ما يشوف قرار نهائي فقط. فالشيء اللي يميز مشروعنا أن التقنيات ما كانت هدف بحد ذاتها، لكنها كانت وسيلة عشان نبني نظام يساعد المستخدم طريقة عملية وواضحة ويعطيه تنبيه أثناء المكالمة بدل ما يكتشف المشكلة بعد ما تصير. والحمد لله قدرنا نوصل لدقة عالية جدا.
1: سؤال جدا مهم بتول، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الحمد لله قدرنا نوصل لنموذج أول يقابل للتجربة، وهذا بالنسبة لنا كان من أكثر المراحل اللي تحمسنا فيها، لأنه أخيراً شفنا الفكرة اللي كانت على الورق والشغل اللي اشتغلناه سنة كاملة يتحول إلى شيء فعلي يشتغل قدامنا. من بداية المشروع كان هدفنا ما يكون مجرد تدريب نموذج وقياس دقة وبعدها نوقف، كنا نبغى نوصل لمرحلة نقدر نشوف فيها كيف ممكن المستخدم يتفاعل مع النظام فعلاً. فعشان كذا اشتغلنا على ربط أجزاء النظام كلها مع بعض، بداية من استقبال الصوت ثم تحليل الكلام، وبعدها عرض النتيجة بشكل واضح للمستخدم. وأيضا صممنا واجهة تفاعلية تخلي المستخدم يشوف رحلة التحليل كاملة، يعني المستخدم يبدأ التجربة يتكلم أو يدخل المحادثة، وبعدها النظام يبدأ يستقبل الصوت ويحلله تدريجيا، وفي النهاية تظهر النتيجة وتشمل هل المكالمة آمنة أو فيها مؤشرات احتيال، درجة الخطورة، الكلمات أو المؤشرات اللي أثرت على القرار، وتوضيح مبسط يساعد المستخدم يفهم النتيجة. وهذا الجزء كان مهم بالنسبة لنا، لأنه ما نبغى المستخدم بس يشوف تنبيه، نبغى يفهم ليش طلع هذا التنبيه.
1: أخيرا، هل هناك خطوات مستقبلية لتطوير هذا المشروع؟
0: طبعا عندنا خطط كثيرة للتطوير إن شاء الله مستقبلا، وإحنا من البداية كنا نشوف أن مشروع نبيه مو نهاية الرحلة، بالعكس نشوفه نقطة بداية ممكن نبني عليها أشياء كثير مستقبلا، لأنه فكرة المشروع أصلا مبنية على مشكلة موجودة بشكل مستمر وتتطور مع الوقت، فطبيعي أنه الحل نفسه يحتاج أنه يتطور ويواكب هذه التغييرات. أول شيء طبعا نطمح له اللي هو توسيع البيانات. خلال المشروع اشتغلنا على تجهيز البيانات انها تكون مناسبة للنظام، لكن في المستقبل نطمح ان نضيف عدد اكبر من المكالمات الواقعية ونغطي سيناريوهات كثيرة للاحتيال. وبرضه نطمح ان ندعم لهجات عربية اكثر، لان اللغة العربية متنوعة جدا وكل دولة وحتى كل منطقة لها طريقة مختلفة في انها التعبير واختيار الكلمات، فكل ما زادت اللهجات والسيناريوهات المختلفة كل ما صار النظام أقرب للواقع وأكثر قدرة للتعميم. والشيء الثاني اللي نطمح له هو قدرة تطوير النظام على فهم سياق المكالمة بشكل أعمق، مو بس يكتشف الكلمات المشبوهة، لكن فهم طريقة الإقناع ونبرة الحديث ومشاعر المتكلمين وهل في ضغط أو استعجال أو أساليب تستخدم للتأثير على الشخص. وهنا ممكن مستقبلاً نضيف خصائص مثل تحليل المشاعر أثناء المكالمة، تحليل أسلوب المتحدث، وفهم نمط الحوار بشكل أكبر. وبرضه من الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا هي تحسين سرعة الأداء، لأن المشروع حالياً يشتغل بشكل لحظي، لكن مستقبلاً نطمح بأنه يكون أسرع وأكثر كفاءة بحيث يشتغل بسهولة على الأجهزة المختلفة. وكمان نطمح أن النظام ما يكون مرتبط فقط ببيئة المشروع، لكن يكون قابل للدمج مع تطبيقات أو منصات حقيقية، فمثلا مستقبلا ممكن يكون داخل تطبيق الجوال أو كإضافات أثناء المكالمة أو يندمج مع أنظمة حماية وخدمات رقمية. وبرضه من الأشياء اللي فكرنا فيها مستقبلا كمان استخدام نماذج أخف وأسرع بحيث يكون التشغيل عملي أكثر وعلى نطاق أكبر، لكن في النهاية هدفنا مو أنه المشروع يستبدل قرار الإنسان، هدفنا أن يكون أداة مساعدة تعطي المستخدم وعي إضافي وتنبيه في الوقت المناسب. وأعتقد أكثر شيء تعلمناه من المشروع أنه كثير من الأفكار تبدأ كسؤال بسيط أو مشكلة يومية، لكن مع البحث والتجربة ممكن تتحول إلى حل فعلي له أثر. وإن شاء الله نتمنى نشوف نبيه مستقبلاً يكمل ويتطور ويكون جزء من حلول تساعد على حماية المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بالمكالمات الاحتيالية.

0: وفي ختام حديثنا اليوم عن نبيه، نقدر نعرف أن التقنية ما عادت مجرد أدوات نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت وسيلة لحماية وصنع بيئة أكثر أماناً ووعياً. مع تزايد أساليب الاحتيال وتطورها بشكل مستمر، أصبح من المهم أن نواكب هذا التطور بحلول ذكية نعتمد فيها على ابتكارات وعلى ذكاء اصطناعي. مشروع نبيه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي من خلال اكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المكالمات العربية، وتقديم تنبيهات واضحة تساعد المستخدم على اتخاذ القرار الصحيح قبل وقوع الضرر. وهذا يبين لنا كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يخدم المجتمع ويحقق أثراً حقيقياً، كما أن المشروع يعكس أهمية دعم المبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، لأن المستقبل يبنى بالأفكار الطموحة اللي تسعى لحل المشكلات وتطوير جودة الحياة. ربما تكون فكرة بسيطة اليوم هي الحل الكبير الذي نعتمد عليه غدا، وفي النهاية يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول، والتقنية الذكية هي السند الذي يساعدنا على حماية أنفسنا ومجتمعنا. ونتمنى أكيد أن يكون هذا الموضوع قد أضاف لكم معرفة جديدة وإلهام للتفكير في دور الابتكار ومواجهة تحديات العصر. شكراً لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وإلهام جديد وفكرة جديدة ومشروع بالتأكيد جديد ومبدع آخر مع فرسان التمكين. من الإعداد رغد الحارثي، ومن التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. نلتقيكم على خير، مع السلامة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحاً في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلاً بكم في قراءة هراج تنظيفري. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني، بحث خلاله آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. المملكة تدين وتستنكر استهداف موقع اليونيفيل في لبنان. وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي. الغذاء والدواء توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية والممارسات الجيدة في روسيا الاتحادية. مدينة الحجاج بحائل تودع ضيوف الرحمن العراقيين وسط خدمات نوعية وتسهيلات متكاملة. الفرق الكشفية والتطوعية بالمدينة المنورة تواصل خدمة ضيوف الرحمن في المواقع الحيوية. الشؤون الدينية تطلق الدورة الصيفية الكبرى لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام تطلق برامج التوعية والإثراء لموسم العمرة وتعزز جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن. حرس الحدود ينفذ مبادرات بيئية في مناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. هيئة فنون الطهي تبرز الموروث الغذائي السعودي في معرض كوالالمبور للكتاب. مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يدعو رواد الأعمال للاستفادة من برامج إرشادية واستشارية لتنمية الأعمال. موهبة تؤهل 183 طالبا وطالبة لتمثيل المملكة في الأولمبياد والمسابقات الدولية. فتح باب التسجيل للتذاكر للمبتعثين دعما للأخضر في مونديال 2026. خبرنا الأخير في هذا الموجز، وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يناقشون تفشي فيروس إيبولا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاماً ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الكرام، ومن المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء في أبياتهم الشعرية مفردة الغنادير، أي البنات الجميلات. يقول الشاعر الأمير عبد العزيز بن سعود السامر: تغلى يا سيد الغنادير وغليك، وأجيب لك عمر الهنا في كفوفك. ويقول الشاعر ماجد بن حباب: سيد الغنادير جعل البيض يفدنك، وحكي القصايد عساها فدوة عيانك. أيضا من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم أحبتي الكرام مفردة الغوج. الغوج هي صفة من صفات الحصان. ويقول الشاعر الأمير عبد الله الفيصل عن غوج أبو خالد: نشدنا هل الخيل، قالوا لنا يلفح بيمن سليمة. أيضا أعزائي الكرام، من المفردات الجميلة التي استخدم الشعراء في قصائدهم الغوش. الغوش هو الجمع والكثرة من الناس. تقول الشاعرة: كنها الرمالية، الغوش محلى محازمهم، والغوش غوش الرمالاتي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الغي، أي الهوى. ويقول الشاعر إبراهيم العسكر: يهل الغي ضاربني بخنجر، صاب قلبي هوى ضبي السليلة. ويقول الشاعر محمد بن فاره المري: أما أن تساعدني على بعض الأغراض، ولا أن تنصحني عن الغي والغوص

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير علي بن شدوق المري، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو محمد.
1: الله يرحب بك على فضله.
0: سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة، متمنية أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: وأنا أسعد كذلك أبو محمد، ورحب فيك والأخوان اللي معاكم، ونحيي المستمعين، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة خفيفة لطيفة مفيدة للمستمع
0: بإذن الله إن شاء الله. شاعرنا علي بن شدوق المري شاعر ما شاء الله لك سهمات جميلة في سماء الشعر النبطي، ودنا الحقيقة تعرفنا عن بدايتك في الشعر، وكيف كانت البدايات، ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك، ومن من تأثرت يا أبو محمد؟
1: أولا بداياتي بدايات أي شاعر.
0: نعم، محاولات.
1: محاولات وتحفظ، خوفا من النقد الحاد، لأن الله سهل الأمور وطلعنا بالطلوع الطيب.
0: استاهل.
1: والله يجعلنا وياك من المقبولين عند الله وخلقه والمستمعين.
0: الله يحفظك، لا مقبول إن شاء الله، وقصيدك طيب ويجمل. والله يا أبو محمد الله يطول عمرك.
1: الله
0: لا شك
1: عليك.
0: هل هناك أناس أو شعراء يعني لهم تأثير في مسيرتك الشعرية؟
1: والله يا أبو محمد أنا من الصغر وأنا محب للشعر،
0: من بيئة شعرية لا شك.
1: لا، ومحب للشعر من الصغر، ومهتم في القصيد، وما كنت أتوقع أني بطلع شاعر يعني من الصغر وأنا مهتم في، وكنت أحفظ القصيد ومهتم بجميع أغراض الشعر، منها المحاورة. بعد كنت أستمع للمحاورة ومن محبينها.
0: ما شاء الله.
1: وكنت أحفظ القصيد إلى أبعد حدود يعني.
0: لا شك المجالس عندكم ما شاء الله في هجرة يبرين ما شاء الله، أغلبهم الشعراء هناك ما شاء الله متميزين في الشعر النبطي.
1: أكيد أكيد أكيد. البيئة الشعرية هو كذلك مثل ما قلت، المجالس مدارس
0: عندكم في يبرين، كثير المجالس هناك الشعرية.
1: صحيح.
0: الله يحفظ.
1: البيئة كاملة محبين للشعر.
0: جميل.
1: فيهم الشعار وفيهم المذوقين
0: وفيهم النقاد.
1: جدا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: هذا اللي خلاني متحفظ.
0: لا لا طيب ان شاء الله، ما يجي من الطيب الا كل طيب. الله ربي يطول في عمرك ابو محمد. ودنا لبيك حاج، سمعنا قصيده من قصايدك وحسب اختياراتك.
1: بدي ابشر ان شاء الله. اول ما نبدا فيه بنبدا قصيد الوطن. يقول: من شاعر يرهي على المنطقه الزين،
0: سلام،
1: وزود على ابداعه بعيد مراد، رزين عقل ما يخلف القوانين، ومع الرزانة فيه ثقل وركادة. يا مرحبا ترحيب غالي بغالين، ونار المشاعر ما تعود رماده. الأعياد فالإسلام والدين عيدين، وحنا نشوف اليوم ثالث عيادة. يا مرحبا ترحيب غالي بغالين، طبع لنا وصلت تراحيب عادة، من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام والمعنى رفيع عماد.
0: يا سلام.
1: من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام والمعنى رفيع عماد، منها انطلق عبد العزيز أحمر العين حتى استعاد الحكم ورساش داده. صقر الجزيرة ناصر الحق والدين، مطفي الفتنة بعزم وإرادة، خاض الجزيرة بالرجال المسمين جمع تزعم بهم عزي وقاد. جمع وطاب العزم رؤوس الشياطين، أبادوا الجهل وظلامه إبادة، كن الجزيرة تزهم معزي لين، قلب شريب اللي سريع هجادة، وشامت لبو تركي وقرت به العين، وقال ارجهني وابشري بالسعادة. وحد قبايلها صعوط المجانين، ولبسوا هل الفتنة ثياب الحداد، قبله وهي غابة وحوش وسراحين، الرجل ما يهنى رقاده وزاد، وعقبه فياض كل ابوها رياحين، وكل مع الثاني يبين وداد. يالله يلي له صيام مصلين، اجعل معزي وسط عدن مهاده، رحل ولكن خلفنا سلاطين، من هاجها نهجه ونفس امتداده، تسلسلوا في الحكم حينا وراحين ولازال حكم العود على اعتماده، ما هم ظلام ولا هم طاغين، هالفزعة ورفعة ورادة وقادة، واليوم مثل اللي قبل مطمئنين في عهد سلمان الحزم والسيادة.
0: يا سلام.
1: مليكنا الغالي حبيب الملايين، حب مع أيام العمر في ازدياد، أخو فهد وأبو فهد نازع الدين، حر على العليا ينومس هداد، من حالفه يبشر بعزه وتمكين، ومن خالفه يبشر بهم ونكاده، خادم بيوت الله وإمام المسلمين، ومن حبه المولى تحبه عباده، محبته ما يختلف عندها اثنين في قلوبنا وعيوننا له وفاده، وعلى ولي العهد زبنا المخلين سلام تسليم مما يحصى عداده، حفيد ابو تركي وريث المسمين، معرب من بين حكم وعقاده، مهندس الرؤية مغيث المقلين، شهم كريم فيه عزم وجلاده، سيف يعدل الميل ويعز ويهين، مهو بسيف زينته في غماده،

0: العرب من لاذ به من لمرين شاف السعادة عقب شوف النكادة. سور العرب من لاذ به من لمرين شاف السعادة عقب شوف النكادة. بهمته يعمل وحم استريحين لجل الوطن وأهله قليل نرقاده. يسعى لجل تحقيق رؤية 30 قد الوطن والشعب كله سناده. سوه على المفسد من يسار ويمين ما يحاسبه حتى يوكد فساده. من لا رضا قولوا له الوين ومنين الظاهر انها سايقتك القرادة. مستبشرين وفارحين وباقين على العهد الأول ما فينا انحيادة. رقابنا بيعة وفيماننا دين وفي قلوبنا حب الوطن والقيادة. حنا سعوديين والناس دارين ان السعودي ما تدنس بلاده. جنودنا شعارهم في الميادين ثنتين اما نصر ولا شهادة. وانثارت الهيجة وثارت براكين والله ما فينا برود وهوادة. نارد على الموت المصفى مجانين ومن غاب ولا هاب يلبس صماد.
1: يا سلام عليك صح الله سانك شاعرنا علي مشتوق الجابر المري أبو محمد على هذه القصيدة الوطنية الحقيقة. بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك.
0: صح أبدانك وجهك ما يلام وقل ما نقدم
1: دائما دائما نبدأ
0: الوطن الوطن الوطن نقدم له أرواح.
1: نعم صحيح
0: ما هو قصيد.
1: الله ربي بيض وجهك على كل حال وافي وافي طول العمر. شاعرنا علي بن شتوق المري. كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس وما تذوق الشعر. ما رأيك بها؟ هل لها إيجابيات وسلبيات؟ طبعا التواصل كثيرة يعني ما لها عدد حاليا. منصة إكس تويتر سابقا إنستغرام تيك توك إلى آخره.
0: كل حاجة لها إيجابية ولها سلبية.
1: صحيح.
0: فالتواصل الاجتماعي من اسمه يكفينا بالإجابة.
1: صحيح.
0: وصلنا للمجتمع بأسرع وقت.
1: كلام جميل. نعم
0: من قديم كان القصيد يصل يقال اليوم يصل بعد شهر.
1: صحيح.
0: الجهة الثانية الحين تقوله الحين بعد ثانية واصل للعالم كله.
1: صحيح. من خلال جوالك يعني تكتب ما شاء الله وينشر على الجميع يعني.
0: صحيح صحيح. وإيجابياته كثيرة.
1: تسلم. هل لا سلبيات؟
0: لا بد من السلبيات. السلبيات أنها على الشاعر سلبياته على الشاعر ولا أن الشاعر صار اعتماده على التواصل الاجتماعي كفاح عن الحضور في المسرح لمقابلة الجمهور بالشكل المباشر.
1: صحيح. لكن لا لا لا يخلى هناك مجالس ما شاء الله يعني متواجدة وجودها يعني ملح ضروري فيها الشعراء فيها النقاد فيها المبدعين يعني والجلسات الأسبوعية بعد كذلك أيضا لها الأثر الجميل في نفوس الشعراء.
0: أنا أول شيء فخور ولي الشرف أني عضو من أعضاء منتدى الأدب الشعبي بالأحساء.
1: الله يطول عمرك تستأكل علم طيب أنت علم.
0: الله يطول عمرك وكلها بركات الله من بركاتك وجهود الأخوان المتواجدين.
1: الله يطول عمرك أبو محمد وافي أنت وافي والشرف لنا طال عمرك.
0: الله يرفع قدرك
1: أبو محمد. ودي قصيدة غزلية من قصايدك.
0: أبشر
1: بشكل جميل.
0: غزلية يقول طال عمرك السحاب اللي تزبر وبراقه سرى.
1: يا سلام.
0: وين وبله طاح لا تنشتوني وين طاح شفت براقه وعقبه طرالي ما طرى كان جبين صويح بينا وبرقه يوم باح صاحب حبه مع الدم في جوفي جرى ومكتسحني حبه الظالم العدل اكتساح لا ذكرته صامت العين عن حلو الكرى كيف وانا ما نسيت الغضي سيد الملاح له جديل إلا أنت ثرفاح مسك وعنبر والزباد وكل عطر مركز منه فاح لالتفت لدعاي من عقب قفايه ورا كان جديله ذي المهرة شجاع في صباح وزين عنقو طول عاتق وخصر النظمرة بالمواري والوصايف كما ضبي البراح وعينها عين خلوي ما جاب المشترى عرض الطاروح ملاح في طرحه وشاح.
1: سلام.
0: والمحبة مثل زرع يبي سقي وذرى سقيه الوصل وذراه التصدي والكفاح والهجر ممقوت في الدين والفرقة زرى واشهد ان الهجر ما فيه للعاشق صلاح بري حالي بري عود على وجه الثرى ولوف قلبي لوف عشب تبين للرياح وتل قلبي تلت الدلو لقالوا ورا تله انشاط على العد يبغون القراح وزوع قلبي زوع حر على الصيدة ضرى

0: قريب بالصيد ثم شاف له برقة جناح أتوجد من فراقه وأنا عيني ترى خايف اللاحي الورق لا غنى وناح من درى يا ناس في علم اللي ما درى حالف منساه دام المساء عقب الصبح.
1: يا سلام يا سلام، صح لسانك أبو محمد، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر النبطي.
0: الله يطول عمرك
1: أبو محمد. من خلال هذه اللحظات أنا أول شيء أبارك لك فوزك في المركز الأول في مسابقة التي أحياها وعملها نادي الإبل في قطر، ودنا تحدثنا عنها الله يحفظك، ودنا تسمعنا بالقصيدة اللي شاركت فيها وحاست على المركز الأول.
0: الله يطول عمرك على الطاعة، الله يبارك في حياتك.
1: الله يطول عمرك، تسلم.
0: وهذه المسابقة سماها مسابقة جزيلات العطاء.
1: جزيلات العطاء، جميل.
0: تابعة لنادي قطر للإبل، والمشاركين تقريبا 130 قصيدة.
1: قصدك 130 شاعر؟
0: 130 شاعر.
1: جميل.
0: والحمد لله على التوفيق، ما هو إلا توفيق من الله عز وجل.
1: تستاهل
0: تستاهل خير، وهذا أبشرك من غير قصور في العالم أكمله ديدنا السعودية والسعودي.
1: نعم.
0: في أي مكان متصدر.
1: بيض الله وجهك.
0: وجهك. والحمد لله الله وفقنا وأخذنا الأول ورجعنا نحمد الله ونشكره، جملنا أنفسنا والشعب بأكمله والوطن.
1: تستاهل. ممكن تسمعنا قصيدة طال عمرك؟
0: أبشر.
1: مشيت بجد.
0: يقول طال عمرك في قطر دار الثاني طيبين الجيرة.
1: يا سلام.
0: في قطر دار الثاني طيبين الجيرة، حط للبل كرنفال وفكرته عملاقة، أسسوه وكثفه ودعمه لجل تطويره، حافظين الارث والموروث له عشاقه، طول الله في بقى الطيب وعطر السيره، عز شان البل وقدر كل مالك ناقه، حط للبل نادي ندعمه مواصل سير، كثر خير ابو يمين بالكرم دفاقه، سلم امره في يد رجال ثقات وخيره، صادقين وفي ذممهم ما هم بسراقه، منصحين وعندهم على التميز غيره، واضحين مثل صبح بادي بشراقه، في جزيلات العطاء شيء ما هو في غيره، اقصى حد مرتب الناقه اثار احلاقه، ونحد جاهم وعنده لفه وتدويره، ينصحونه وانت مادا يكشفونه اوراقه، عندهم للي مع البل صاير كوفيره، ميسى من يطيه ويونس له بحراقه، انصف اللي تعب على بنات بعيره، عندهم يبشر بكل اللي يسر احداقه، حبهم للبل مو بهبة ولا تقزيره، عمق تاريخي وورث رايته خفاقه، العدل له عندهم شانه وله تقديره، مطيب من اللي مساعيه الرضا خلاقه، كل ما يخدمها للبل قاموا بتوفيره، وعالجوا موروثنا اللي لاحقتها إعاقه، مدحهم يتعب الهام الشاعر وتفكيره، لا غرابة هالقطر للطائلة سباق.
1: يا سلام. صح الله لسانك وبيض الله وجهك يا أبو محمد على هذه القصيدة الجميلة. لا شك ما شاء الله يعني تنوعت في القصيدة، الغزل الوطني الاجتماعي، أيضا هذه المناسبات الجميلة. أبو محمد، رأيك بالمسابقات الشعرية، هل خدمت الشعر؟
0: المسابقات الشعرية بشكل عام لخدمت الشاعر، لأنها وصلته المرحلة اللي كان بيمشيها لمدة 10 سنوات اختصرها في شهر في أسبوع في شهرين
1: صحيح عين الصواب صحيح
0: الله. ولابد فيها بعض السلبيات اللي تكون الأكثر الاعتماد على المادي، ولكن ما ننكر أنها خدمة الشعر.
1: نعم، أبرزت شعراء مميزين مبدعين لهم ما شاء الله إسهامات جميلة، ولولا هذه المسابقات ما عرفناهم ما شاء الله.
0: صحيح
1: أبو محمد، الحقيقة بدأ الوقت يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك ولا من حديثك ولا من قصيدك الجزم. ودنا تسمعنا قصيدة ختامية على حسب رأيك الله يحفظك.
0: أبشر. قصيدة أنا أعتبرها أنها رسالة أو نصيحة أو توعية.
1: أنت ما يجي منك إلا كله مقبول في ذلك.
0: العمر طول.
1: الله يطول.
0: يقول يا أخوك برسل لك خطوط ومكاتيب.
1: مكاتيب.
0: رسالة بتعرف ويش معناها. أنا خذيت من الليالي تجاريب وعرفت لي ناس قريب مداها. الرفقة اللي ما تحثك على الطيب اقطع وذايقها من أقوى عراها.
1: يا سلام.
0: يقطعك يا رفقة قريب المحاضي اللي تثور بندقه في خباها مهو بعيد.

0: هذا.
1: والله هلا احسن. والله شو يقول بيت الاخير ابو محمد؟
0: اما يعيش الصبي طيب على طيب، ولا هلا فيها احسن الله حزاه.
1: الله، انت شاعر تجيد فنون الشعر واغراض متعدده، وتملك جميع ادوات البناء الشعري ابو محمد.
0: الله يرفع قدرك
1: وبيض الله وجهك على حضورك وعلى هذه الاجابات الجميله والقصائد المميزه والساعات المباركه ابو محمد.
0: الله يبارك في حياتك وساعتنا ابرك واسعد وشرفنا ولنا الشرف يعني.
1: بيض الله وجهك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. أعزائي المستمعين الكرام، من الأمثال الشعبية التي استخدمت في الشعر هذا المثل يقول: شوفته كنها العيد. المعنى يضرب للشخص أو الضيف المحبب للنفس لسمو أخلاقه وطيب معشره. يقول الشاعر إبراهيم بن جعيثن: حتى يشوف اللي له القلب من ضاج الصاحب اللي شوفته كنها العيد. ويقول الشاعر ناصر عايد الصبيحي: الصاحب اللي شوفته كنها العيد رجل ينومس بالفعل والكلامي. المثل يقول: معطى ومحروم. وهذا المثل يضرب للبخيل الذي يملك المال لكنه جراء شحة، يحرم نفسه وأهله ملذات وضريات الحياة فيعيشون كالفقراء. ويقول الشاعر محمد بن فطيس: عز الله أن الناس معطى ومحروم، فلان شاري فلان وفلان باعه. ويقول الشاعر الشيخ الفارس عبيد العلي الرشيد: ابن آدم ما بين معطى ومحروم، من فضل والي عرش مالك مطالب. ويقول الشاعر عوض أبو فقايا: صحيح ذا معطى وهذاك محروم، نفس عطاها الله ونفس حرمها. ويقول الشاعر بكر هذال: عز الله أني منه معطى ومحروم، الحظ مدري يا هلي وش علي.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الماء والترشيد.
1: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي

0: يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا قبل ما نبدا مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خليني بس نعطي معلومه صغيره كذا للمستمعين الاعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقه من منطقه جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم أرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكاديرك.
2: يا هلا في إذاعة الرياض، وفي الجماعة، وفي الأستاذ مشبي، وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا وانا.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون، ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير،
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام، بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى، أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الأجيال السابقة، إيش معناته، ما راح يفهم، عاد في تخالف، يعني اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا.
0: يا سلام.
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المردان.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معناها.
1: ولذلك ولذلك
2: الجبل والمردان ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشة بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعة، الفلاحة، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا، يعني الان زمان كانوا يكتبون يقول قبليا، ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك، قبليا يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداها، بارك برك قبلي وبارك برك شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليا يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العدل.
0: نعم، في الحدود الاراضي. نعم، حدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد أبدا الآن، لا توجد.
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية.
0: يا سلام.
1: جميل. ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر.
0: مشكلة أن غصب جبناه للمكة اليوم علشان يكون موجود يعني. الزمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا نقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
2: هو مغموس في التراث، هو مو راضي يعني. هو لازم أحنا نؤمن. نعم. أنه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. طبعا أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في في الألعاب الشعبية الآن.
0: هذا عبث غير بي. يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
0: أما الأصل
1: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
0: السعودية،
1: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والفأر والحروب،
0: نعم منازعة،
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
2: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
1: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
0: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
1: العشة،
0: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق،
1: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
0: نعم
1: المعلومة، يعني هي تبدأ من تحت
0: من الأساس،
1: من تحت تسمى وزرة، الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
0: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
1: عشان تأخذ التقويسة،
0: نعم
1: الهرمية، هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحجم حول عود واحد، مركز المحور، المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى، بعد ما ينتهي البناء
0: الشكل المخروطي
1: الخشبي المخروطي يأتي الغشو، ما هو الغشو؟
0: غشاها
1: ما غشا،
2: نعم لا حقيقة
1: هو التغطية،
2: دقيقة، هو من بداية الوزرة هي من الإزار، والإزار ما
1: دائري
2: من الوسط يبدأ من فوق الباب،
1: نعم وسط
2: هي سمى إزار، الغشو طبعا لها علاقة بالعربية هي التغطية، والليل إذا يغشى أي غطى الكون، فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة،
1: عربية فصيحة،
2: كمل يعني.
1: طيب يضعون عليها نبات الثمام وهو ما يغطي الأخشاب من فوق، النبات هذا لابد وضعون له حبال، الحبال تسمى متت، المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة،
0: نعم
1: القرعينة لها مهمتين أساسيتين، محور ارتكاز
0: وحفظ
1: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي،
0: يا سلام،
1: ذلك
0: الثلاجة
1: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام،
0: نعم الثلاجة
1: مستودع الطعام،
0: نعم.
1: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
0: يتفنن ويتجمل،
1: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكة فعلا بمعنى كلمة شريكة،
0: يا سلام،
1: نعم شريكة من البيت إلى الحقل.
0: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن،
2: أنا بس
0: فيها هزيج، حتى كانت
2: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت أنه علقتها لما قال الصقاطي، قلت الثلاجة،
0: ثلاجة البيت،
2: أنا ممكن أزيد فائدة هنا ذكرها، يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان، يستحيل أن تكون النافذتان ولا أن تكون متقابلتان، لا واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية، لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل الهواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب، حتى يبقى الهواء فيها،
0: يبقى الهواء فيها، ويعني في الصيف تكون باردة
2: صحيح،
0: وفي الشتاء تكون دافئة. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري، فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
2: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق طبعا، لأن بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في قبل عشة كان لها أبيات شعرية
0: والطراحة يعني،
2: والطراحة والقبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
0: عليه رحمة الله،
2: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبيا من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بلحمر في جبل اسمه هذا جبل هذا. هو يقول بن في صبيا تلامع دلالة،
0: يا سلام
2: بصادع يا ليت لي منك دلة، يقول عنده صداع يبغى دلة. لكن يقول وإن هبت خمسة ما هبولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية، وقية وزنية غالي وغالى هذا لجودته يعني أنت اختار. يقول بن في صبيا تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة وإن هبت خمسة ما هبولي وقية. قالوا ردد يا، وظهر ان امرأة شاعرة. هذا قال لي انه النساء نعم شركات الرجل. هي قالت المهم رده هو او ردت زوجته، يقول منك دلة، ويقول وخاطري زغيتني ابليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان يقول، زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة وفيهم نكهة العنبر، وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية، الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي اسمه ليوقية اشتقها الشاعر. هذا شوف عربيته من اللائق، كلمة اللائقة، فيقول جيوب لائقة، قال ليوقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
1: هذا يسمى أعناق الكلمة،
0: هذا الجناس، هذا الطارق،
2: الطارق والزيف أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل، ولا الحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
0: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، لأن في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر.
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
0: الحريم يسوون
1: وداع. لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود.
0: ثلاثة شهور.
1: أيوة كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة. تباركا بالحج وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: فيكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعر كذا.
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز الشعري.
0: المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أها.
1: الألغاز الشعرية قال له أكتري يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أكتري يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
1: فالثمرة الدوم.
2: اي نعم ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا ولا الغاز؟
1: لا،
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت تجي تحل اللغز.
1: الجناس
2: صح،
1: يقفل عليه الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل. الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى،
0: وهي لها أنواع طبعا،
1: الأجمل والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
2: مع المكافأة. جلاز
0: مكافأة يعني.
1: مكافأة.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: طويلة مدتها.
2: نعم. لعبة سمر. سمر لعبة سمر هي لعبة
1: سمر. محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجناس.
0: قريبة من الطارق
2: صحيح
0: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي يتركوا يعني لي.
1: رد ورد. الأوزان يختلف.
0: أنا حاب أوجه السؤال
3: لا لا لا اتركوا لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة.
0: أها. في رحلة
3: التطور. أيوة نعم، في رحلة التطور يعني الطارق يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
0: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
0: يا سلام.
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفه أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
0: عندك كتاب بالمناسبة يعني ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب. نعم. نعم. الإبل في الشعر الشعبي.
0: طيب خلينا نذكر بعض النماذج يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
3: أنا هعطيك نماذج
0: كثيرة. شعريا
3: شعريا هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جيزان والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
0: عليه رحمه
3: الله. نعم، لكن إنتاجه حقيقة أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطيب خاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره وقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا الحضور الجمل فيه. طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزوال. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين العقيلي عليه رحمة الله، وقد رأى كان في زواج، طبعا الطارق يعتمد على التلغيز على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور، البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
0: نعم.
3: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
0: نعم.
3: اللي قناها تاجر عند الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
0: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. أيوة. رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي مرديمة حاسد ماهب لنا.
0: يا سلام،
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
0: نعم.
3: لا يقول راعي مرديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسمه محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
0: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكهى ديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشاء أو في مغاني أو ألعاب شعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا
1: معروف، والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: نعم، فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح، ما عاد لقيتهم. نعم،
0: يعني ما بقي إلا الحلوى،
1: باقي المشبك والحلاوة. صناعة مكاين، مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا أكيد أني لحقت عليها، بالنسبة لحبلة القعايد، بالنسبة لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر،
1: أني شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا تستعذرك قصة؟
1: نعم، في قصص من ضمنها أن البنا،
0: تعرف اسمه؟
1: أعرف اسمه طيب. لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله، بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قد صار على رحمة الله
0: عليه رحمة الله.
1: اللي بنا لنا العشة كان في العود من اللي فوق جهة انعكست لتحت.
0: ما صار متوازن،
1: ما استوت المخروط من فوق، ما استوى. فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها، قال هات تابولي فلوس وانا اعدلها لكم. نعم، وهي طالع فوق يعدل المسكين طاح.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مره ثانيه،
0: يعني ما يعرف الا هو يعني.
1: لا، التعجيل عنده بصراحه. نعم.
0: استاذ طاحن، يعني اكيد انك تحضرك يعني بعض احيانا يكون في زي ما قال الاستاذ محمد، احنا نسميها اليوم بلغه المساجلات الشعريه. هذه المساجلات الجميله انجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانيه. يعني مثلا تحدث عن صبية، يعني اذا كان المساجله مثلا في السوق الشعبي تحصل ناس موجودين، تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقه لغه التواصل كانت في السابق اكثر ظهورا وبروزا، وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن انا استشهد ب في خضيره، قريه خضيره.
0: يا سلام.
2: وهذا القصه وقعت قديما، يعني في 53 52 قبل التوحيد، اثناء التوحيد. اعتقد انه اقيم هود ختان في للشيخ حاليا او اللي قبله.
0: نعم.
2: وكانوا اهل القريه، وطبعا شيخ القريه لانه ولده هذا البكر، فكان قد دعا، يسمونهم قدم الدعوات لكثير من اعيان المنطقه وحضروا الناس. وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري، يعني شاعر الجهة بلا منازع، شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق، طريق ميدي يخرج من جات صبية، إذا شفت المحطة حق السلوى الآن.
0: نعم.
2: يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى، محطة السلوى، ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة. المهم هذا الطريق يمشي حتى ميدي، يسموه ميدي، ومن صبية يخرج إلى بيش حتى مكة، من ميدي إلى مكة. هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة ميدية، يجملون جمالة. سمعوا إيقاع، الإيقاع الزير ولا اسمه، فأحدهم يقول
0: إيقاع السيف يعني،
2: إيه لا زيفة الليل. طبعا ما كان في مكيفات، ما في سيارات، ما في تحجب الأصوات. فقول له صاحبه توحى يا أخي تسمع، قال له إيه والله. مشوا على الصوت، نزلوا قرية خضيرة، أجوا لولا
0: الناس
2: الصف. ففي خارج واحد من خارج من الصفين، مسكوا أحد الشعراء وقال له أمدرمم اسمه، إيش اسم الرجل الولد اللي بيختنه؟ قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كأنهم أغراب، واحد من الصفوف يرقصون، الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني، اللي هو أبو الهند. قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه، يعني دعاك فأجبه.
0: نعم.
2: عد الجنيه، هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد، عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه، والصف يردد لشان خليل ما صرفه، يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز أحد الشاعرين اللي نسلى في الصف الثاني وقال هو أصدر هو، يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضير وهو شاعر المكان، فهذا يقول له، جاله بالرد، قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول، أنت جيبه،
0: أنت جيبه
2: هذاك، وأنت جيبه يعني أجيبه، أنت جيبه. ريته يكمل كحيلة فرس، ريته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
0: يا سلام.
2: طبعا خليل خضير جاء عنده قال له أنت من وين يا ما شفناك، ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه؟ قال والله أنا نصابي. قال أحرمتني الجلاز يا أخي. قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال، أنا جلاز، أنا جابني الهوى. سلام عليكم وخارج.
0: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم، ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان، شكرا لك أستاذ محمد، وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام.
0: البن بسترا بن خولان، الخولان السعودي اللي مو مش
1: طيب.
0: مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاع من
1: جاب ما جابه.
0: شكرا لك أستاذ.
2: أنا جبت من جبل من عثمان. نعم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاعن جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة، كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري، نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، في أمان الله.

في حائل لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو تدعى اعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه إعيرف

0: تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: طبيبك طبيب.

حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبد الله العبيد. يمر كثيرا في أحاديثنا وما

0: نقرأ أو ما نسمع هذا مرض وراثي له علاقة بالجينات. حتى نفهم أكثر عن علم الجينوم ودوره في فهم الأمراض الوراثية وتطوير علاجاتها، يشرفنا أن نستضيف الدكتور عبد الله الفلاح، استشاري طب الأطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك وشكرا على الاستضافة.
0: الله يحييك، شرفنا والله. بداية دكتور، عن هذا العلم نبغاك تحدثنا بالمختصر، والشيء إن شاء الله اللي يفيد المستمع، عن علم الجينوم. ما هو علم الجينوم؟
1: هو بكل بساطة أنه يعني ندرس الجينات اللي عند يعني هو بشكل عام العلم هذا يشمل جميع الكائنات الحية. فهو الفكرة منه أن ندرس الجينات الكائن معين ونعرف وظيفتها وعملها بدور يعني بالكائن الحي هذا. بالنسبة لنا حنا البشر ندرس الجينات هذه لمعرفة أنه كيف أهميتها في أجزاء مختلفة في الجسم، في وظائف الأعضاء وما إلى ذلك. بكل بساطة هذا التعريف علم الجينوم.
0: نعم، طيب كيف ممكن أنه يغير علم الجينوم طريقتنا التقليدية في تشخيص تحديدا أمراض الأطفال بحكم تخصصك طبعا؟
1: هو يعني الطريقة التقليدية حاليا لنشخص الطفل هو بكل بساطة أنه يجي الطفل للعيادة مع أهله، ناخذ التاريخ المرضي، نسأل عن الأعراض، نفحص المريض سريريا بفحص سريري مع العلامات الحيوية وما إلى ذلك، وقد يعني يشملها تحليل فصوات الدم، أشعة وما إلى ذلك. الطبيب غالبا يكون عنده لستة احتمال مثلا من أمراض معينة يمشي عليها، وبناء على نتائج التحاليل والفحص يقرر وش غالبية التشخيص. في أحيان يعني تكون مثلا والله الحالة ما هي واضحة، الأعراض معقدة، أكثر من عضو في الجسم متأثر، فهذه الحالات قد يكون السبب فيها جيني. فتحليل الجينات هذه نفحصها للمريض، تكون عبارة عن عين الدم، ومنها نشوف إذا كان والله في طفرات مسببة تفسر حالة الطفل، تكون وقتها وصلنا لتشخيص دقيق للحالة.
0: طيب دكتور، بالنسبة للفحص، وما الفرق بين الفحص الروتيني لحديثي الولادة والتسلسل الجينومي الكامل؟
1: طيب هو فحص فحص الحديثي الولادة يعني تقريبا بدينا من 2005.
0: جميل.
1: سعودية، والأساس منه هو أن نشخص المرض مبكرا وندخل بعلاجه. هو تقريبا يشمل حاليا حول 17 مرض استقلابي. الأمراض هذه إذا والله شخصتها بدري وبدأت الطفل على حمية معينة تتفادى المضاعفات الشديدة اللي ممكن تسبب إعاقة للطفل. وهذا إجراء روتيني ينعمل في كل الأطفال المولودين في المملكة الحكومية، وأساسا ما هو تحليل وراثي، ما هو تحليل الDNA، هو تحليل كيميائي. يعني نشوف عينة من كعب الطفل ونشوف بعض العلامات الكيميائية اللي قد تكون لها دلالة لأحد الأمراض الاستقلابية. هذا مقارنة بالتحليل الوراثي أو تحليل التسلسل الكامل، هذا تحليل شامل للجينات. يعني نفحص تقريبا قرابة 5000 جين، نتيجة تطول تأخذ تقريبا حول الشهرين. الاحتمال يعني ننتقل من 17 مرض إلى قرابة يعني أكثر 5000 مرض مربوطة بهذا الجين، 5000 مرض مربوطة بهذه الجينات. أحيانا تكون نتيجة ما هي واضحة، تحتاج تحليل أكثر. فغالبا ما نستخدم حاليا كتحليل مسحي عند الولادة، إننا نستخدمه حاليا في وضعه الآن كتحليل تشخيصي، إنه الطفل عنده أعراض ونستخدمه للتشخيص.
0: نعم. طيب دكتور، بما أن أغلب الأمراض الوراثية تظهر في بدايات أو في سنية الطفولة الأولى، كيف ساهم علم الجينوم في تقليص رحلة البحث عن تشخيص للأسر اللي تعاني من أمراض نادرة؟
1: هو زي ما ذكرنا تقريبا بالسؤال الأول عن طريقة رحلة التشخيص، أحيانا تكون أعراض الطفل ما هي بواضحة، يمر على أكثر من تخصص. يعني يشوفه مثلا طبيب أطفال وأعصاب وطبيب أمراض هضمية.

0: الماض هذا قد يكون نادر، يعني ما نذكر في الوسط الطبي إلا يمكن 10 مرات ولا 5 مرات، فيكون غائب عن الأطباء اللي شافوا الحالة. ولكن مع التحليل الوراثي نوصل للتشخيص الدقيق، ومنها نقدر نعطي معلومة واضحة للأهل عن التشخيص.
1: نعم. طيب دكتور، متى يجب على طبيب الأطفال تحويل المريض إلى اختصاصي طب الجينوم؟
0: طيب، سؤال ممتاز. هو هو أهم حاجة وأهم علامة تخلي الطبيب أو حتى العائلة يفكرون مرض وراثي وتكرار الحالة في العائلة. والله عندي مثلا المرض هذا شفته في أكثر من فرد من العائلة، مثلا نأخذ على سبيل المثال تضخم مثلا عضلة القلب مثلا، والله موجود في الأطفال، موجود في أحد من خواله، في أحد أعمامه، أحد الوالدين. فتكرار الحالة في العائلة دليل قوي أنه قد يكون في عامل وراثي. الأمر الثاني، الحالات اللي ما هي مشخصة وأكثر من عضو من جسم الطفل أو الشخص المصاب متأثر، والله عنده مشكلة بعيد الشر في الدماغ، في القلب، في الأعصاب الطرفية وما إلى ذلك، وما في سبب واضح، هنا يكون دور التحليل الوراثية مهم في هذه الحالات. لكن أكبر يعني شيء يعني يعطينا فكرة أنه قد يكون شيء عامل وراثي أو ديني هو وجود أكثر من فرد في العائلة مصاب بنفس الأعراض.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تساهم قواعد البيانات العالمية للجينوم في تحسين دقة تشخيص الحالات لدى المرضى طبعا من منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية تحديدا؟
0: هو للأمانة يعني ها يعني الماضي حاليا في علم الوراثة الجزيئية يعتمد بشكل كبير على قواعد البيانات وخصائين المعلوماتية الحيوية، لأنه الآن المريض لما يعمل لو أي أحد مثلا أسوي له تحليل، أي واحد ألقابه بشكل عشوائي وأعمل له تحليل، هذا الشخص راح يكون عنده قرابة 3 مليون متغير أو طفرة في الدي ان اي عنده في التحليل. غالبية هذه ما تسبب أمراض وليس لها علاقة بمرض، وش خليني أحكم شيء؟ هذا وجود قاعدة البيانات. الوقت الحالي في قاعدة البيانات للأسف يعني ما فيها تمثيل أو عينات للمرضى من الشرق الأوسط، فدائما التحاليل اللي تصير من عندنا أو ترسل ما تكون في واضحة بكثير من الأحوال لأنها ما هي موجودة في قاعدة البيانات. وهنا يعني وهنا يجي دور المشروع زي مشروع الجينوم السعودي ودوره ان نعرف والله لا هذه ما هو هذه الطفره وهذا التغير شائع عندنا في المجتمع وليس لها علاقه في المرض. فقواعد البيانات هذه يعني امر جوهري في التحليل الوراثي.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن انه يساعد التشخيص المبكر في مرحله الطفوله في تغيير المسار العلاجي لامراض التمثيل الغذائي او الامراض العصبيه الوراثيه؟
0: هو بشكل عام الأمراض الوراثية بعضها لها علاج واضح وخطة علاجية واضحة، وبعضها للأسف ما فيه يعني علاج شافي للمرض، لكن يوجد خطة معينة معروفة في المتابعة. بالنسبة للأمراض الاستقلابية في جزء منها مشمول ضمن فحص المواريد حاليا وبعضها غير مشمول. ف التشخيص الدقيق هذا النوع من الأمراض الاستقلابية، أول ما يشخص الطفل يكون يمشي على حمية معينة إنه بحيث إن الأعراض حقت المرض ما تظهر بشكل شديد، حاول نمنع اسمها أن تتفاقم عليه، هذا شيء جدا أساسي. بعضها سبحان الله يمكن ما لها علاج عن طريق الحمية والتغذية، لكن لها قد يكون لها علاج جيني أو علاج عن طريق إعطاء مثلاً إنزيم اللي يعوض الجسم إنزيم علاج إنزيمي بحيث إنه يكون في إنزيم ناقص عند الطفل نحاول نعوضه. لكن في بعض الأمراض ما لها سبحان الله علاج ما طلع لها يعني بعلاج شافي، لكن في

0: توصيات محددة في المتابعة. والله مثلا مرض الجين المرض المعين أو مرض الفلاني هذا يحتاج فحص العين بشكل سنوي، يحتاج فحص القلب، يحتاج فحص الأعصاب، بحيث أنه قبل ما تظهر أي أعراض شديدة ما ذلك يكون حنا لقيناها من بدري فحصناها للطفل وجهزنا له المتابعة.
1: نعم. طيب دكتور، دور الطب الجزيئي أو ما هو دور الطب الجزيئي في تصميم علاجات مفصلة لكل طفل بناء على تركيبته الجينية؟
0: هو حاليا في الطب يعني الجزيئي أو بشكل عام طب الوراثة، يعني الأمراض اللي يكون الأمراض الوراثية اللي بتسببها خلل في هذا الجين، أول شيء نعرف ما هو نوع الخلل أو نوع الطفرة. بعد ما نعرف الطفرة زين نحاول نصلحها فإذا ما إذا مثلا على سبيل المثال حاليا اللي هو الأنيميا المنجلية هذا مرض شائع في المجتمع وهو مرض دم معروف، لكن في الأساس إنه خلل في الجين اللي يكون الهيموغلوبين. زين الخلل في الهيموغلوبين هذا يسبب جسمه شكل الخلايا الدم الحمراء المنجلية ويسبب الأعراض المرض. فالعلاج الجيني بحيث أنه والله نستبدل هذه الطفرة في الجين بنسخة سليمة تنتج البروتين بشكل سليم ومن ثم يتشافى المريض. طبعا فهذا صراحة هذا لأمانة الحلم، يعني اللي هو اللي أنت ودك تعرف كل المرض جيني وش الطفرة حقته وش الجين وتصمم علاج جيني بحيث أنك تستبدل الطفرة بنسخة سليمة من الجين ويتشافى المريض. لكن للأسف كثير من الأمراض حاليا ما عندنا لها علاج جيني.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، حدثنا أكثر عن التطور في العلاج الجيني للأمراض اللي كانت تعتبر غير قابلة للشفاء، وما الأمراض اللي حققت أكبر طفرة حاليا؟
0: والله تقريبا يمكن اللي يجي على البال يمكن عدة أمراض. أولها اللي هو الأنيميا المنجلية، المرض الثاني اللي يشوفه اللي هو السبينال ماسكولار أتروفي، من والله ما أعرف الإنسان ناسي اسمه، يمكن ما يحضرني إلا بالعرب الاسم أبغى ضمور أصاب الشوكة من ذلك والله ناسي. والثالث هو مرض دوشين، هذا مرض يصيب العضلات في الأطفال ولا علاج جيني ويبدو في استجابة كويسة. لكن الأمانة عشان أكون واضح يعني مع الأهالي المستمعين جميع، يعني أغلب هذه العلاجات هي علاجات ما نعرف تأثيرها على المدى البعيد. يعني إحنا نشوف المرضى الآن تشافوا تحسنوا كثير مع العلاج، أمورهم زينة الحمد لله، لكن ما عندنا فكرة عن شو ممكن يصير خلال والله العشر سنوات اللي قدام أو 20 سنة اللي قدام، هذا علمها عند الغيب. لكن العلاجات هذه موجودة، للأسف إنها مكلفة جدا، يعني وفي بعض المرضى ما يستجيبون، لكن في الحالات اللي تستجيب أمورهم طيبة الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب دكتور، كيف ممكن إنه يساعد علم الصيدلة الجيني في تحديد الجرعات الدقيقة للأطفال وتجنب الأعراض الجانبية للأدوية؟
0: هو علم الصيدلية الجيني موجود من فترة الأمانة يعني، لكن تطبيقه على في العيادات وفي المستشفيات محدود، يمكن بس بخلال الكم سنة اللي راحت بدأت الأمور يعني تتوسع. الفكرة من أن العلاج نفسه ما يعني مثلا حنا الآن في وقتنا الحالي نعطي علاج بجرعة معينة لجميع المرضى وحنا نتوقع أن كلهم يستجيبون كلهم نفس الاستجابة، لكن في الواقع هذا الشيء هذا ما يصير. ليش؟ لأن بعض الأفراد يكون والله يستجيب العلاج هذا بحيث أنه يحتاج جرعة أقل، المريض الثاني لا يجي أعراض جانبية من الدواء يحتاج جرعة أقل، عفواً يحتاج عدلة الجرعة، وبعضهم يستجيبون عادي. فاللي يفرق بين الأفراد من استجابتهم للعلاج هو جيناتهم. فتلقى الجين اللي يمشي هذا الدواء في الجسم عن طريق الإنزيمات وتفاعله في الكبد يختلف من شخص لشخص. فالفكرة أني قبل ما أعطيه الدواء عمل فحص جيني، عارف أنه أي نوع من المرضى رح يكون، هل من النوع اللي يحتاج جرعة عالية أو جرعة قليلة أو جرعة متوسطة، وبناء عليه أعمل الخطة العلاجية. أحيانا حتى في بعض التغيرات اللي نشوفها أن المريض هذا لازم ما تعطيه الدواء، ممكن تجي أعراض شديدة من هذا الدواء، فهذا شيء مرة مهم صراحة. وفي توجه يعني كبير إن يعني نتوسع فيه في جميع التخصصات. حاليا أشوفه أكثر في تخصصات القلب والأورام، لكن برضو له علاقات في الأعصاب، ومصيره راح يوصل كل التخصصات إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب دكتور، هل يمكن العلم الجينوم التنبؤ بأمراض قد لا تظهر في الطفولة ربما تظهر في سن المراهقة أو البلوغ؟
0: صحيح، هو ممكن العلم التحاليل الوراثية تظهر نتائج في طفرات، وهذه الطفرات معروف أنها تسبب مرض على عمر معين. على سبيل المثال سرطان الثدي، أنه في بعض الأفراد قد يكون عندهم استعداد أو قابلية وراثية بسبب وجود طفرة في الجين مثلا البراكا أو الجين اللي يسبب متلازمة لينش. هذول الأفراد أنه والله أنه احتمالية كبيرة والله يجيهم سرطان الثدي على عمر معين، فكوننا نعرف أن عندهم قابلية نقدر نفحصهم ونعرف والله لا خاف أنتم تحتاجون تمشون في برنامج مكثف مسحي، بحيث أنه أول ما تظهر أعراض الورم نستأصله ويكون علاجه إن شاء الله أخف بأنه يكون يعني منتشر وما إلى ذلك. وفي مقارنة هذا أحد الأمثلة، في بعض الأمثلة تخص والله اضطرابات اللي تسبب مثلا تضخم في القلب أو عدم انتظام في كهربائيات القلب، هذول والله يكون في متابعة دورية مع الزملاء في طب القلب، وقد يحتاج مثلا يركبون جهاز منظم لضربات القلب من بدري قبل ما تجيهم نوبة تسبب توقف القلب وما إلى ذلك. فنعم حاليا في كثير من الجينات مربوطة بأمراض قد تحصل للشخص في يعني مستقبلا يعني.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، مدى أهمية الفحص الوراثي قبل الزواج في الحد من انتشار الأمراض الوراثية الجزيئية المعقدة؟
0: والله الأمانة هذا شيء أساسي، يعني إذا المشكلة الإشكالية اللي نواجهها الآن إنه بفحص الزواج الحالي محدود، يعني ما كنا نفحص اللي هو النيمة المنجلية، عرفت إنه من قريب بدأت وزارة الصحة أضافت كم مرض جديد فحص الزواج، لكن زي ما تفضلت يعني زي ما قلت لكم في البداية إنه عندنا كثير من الطفرات وكثير من الجينات، فالأساس إنه والله إذا قدرت أفحص الزوج والزوجة وعرفت أن اثنينهم ناقلين المرض أو عندهم احتمالية تجيهم طفل مصاب، خلاص وقت أقدر أوجههم أقدر والله أنتم ممكن تكملون الحمل، لكن تحتاجون والله وقاية في كل حمل، الموضوع ما يتكرر سواء بفحص الجنين أو عن طريق أطفال الأنابيب والفحص الجين، لكن كون والله يحصل فيه الزواج ويجيهم طفل مصاب وهذا الطفل قد يكون بعيد الشر يعني عنده تشوهات خلقية أو إعاقة ذهنية لها لتأثرون كثير صراحة يعني، لكن وجود فحص ما قبل الزواج بإذن الله راح يسهل أو التوسع بفحص ما قبل الزواج إنه يشمل أمراض وراثية متنحية شائعة في المنطقة، راح يساعد المجتمع بشكل كبير يعني، وراح يمنع انتشار الأمراض الوراثية
1: بإذن الله. طيب دكتور، أنت ذكرت الفحوصات اللي ما قبل الزواج اللي دايم يعني أي أحد يعني بروح يقدم على الزواج يسويها بس ما هو عارف وش هي أو ما يسأل أصلا عليها، بس يروح يسويها الفحوصات هذه، بس يعني تلقي الضوء على هذه الفحوصات.
0: إيه؟ هو فحص ما قبل الزواج الآن من ناحية وراثية وفقط يفحص اللي هو الأنيميا المنجلية والثلاسيميا. تمام. من قريب يعني وزارة الصحة عرفت أنه مضافوا كم مرض يمكن تقريبا 6 أمراض وراثية، الفكرة منها عين الدم من الزوج والزوجة ويشوفون هل والله هذا الشخص عامل طفرة والطفرة هذه يشترك فيها مع زوجته أم لا. إذا كان والله مشتركين بنفس الطفرة يتم إبلاغهم والله أنه في احتمال أنه قد يكون طفل مصاب بهذا المرض ويكون على دراية ما قبل الزواج.
1: جميل.
0: هذا الوقت هذا الوضع الحالي في تحليل ما قبل الزواج. لكن الأمانة التحليل ما يغطي في أمراض كثيرة وراثية التحليل ما يغطيها.
1: نعم. طيب دكتور كيف يتم التعامل مع النتائج العرضية اللي قد تظهر أثناء الفحص وما لها علاقة بالشكوى الأساسية ودور الاسترشاد الجيني في دعم الأسرة بهالخصوص؟
0: هو النتائج العرضية بشكل عام ما تطلع أو ما يذكرها المعمل إلا بموافقة المريض، تمام؟ لأن المريض أثناء الزيارة للعيادة إذا قرر له إنه يعمل تحليل وراثي شامل، زين؟ التحليل الوراثي الشامل فيه تقريبا في حوالي 3 أقسام أساسية أو 4 أقسام. القسم الأول النتائج الأساسية اللي هي النتائج اللي تخص الشكوى اللي جاء فيها المريض. القسم الثاني النتائج الثانوية أو العرضية، أو خلينا نسميها الثانوية عشان نكون دقيقين، وهذه عبارة عن 83 جين معروفة ولها توصيات معروفة تخص الأمراض اللي تجي مستقبلا من الأورام والسكر والاضطرابات عضلات القلب وما إلى ذلك، وهذه لها توصيات بالعلاج والمتابعة، تمام؟ النوع الثالث هي الطفرات للشخص حامل لها وليس مصاب، عشان يعرف والله أنا والله حامل المرض الفلاني عشان لا زوجه أو زوجته ما هو حامل نفس الطفرة. النوع الرابع هي النتائج العرضية والإنسيدنتال، هذه الأمراض اللي ما لها توصيات والشخص قد تجي مستقبلا ولا لها علاج واضح. فكل هذول النتيجة الأولية هذه راح نذكرها طبعا لأن هذا جاء فيها المريض، أما الأشياء الباقية هذول الثلاثة كلها لازم يوافق عليها المريض.

0: يستعد انه يسمع المعلومه هذه الاضافيه، وبعضهم يقول لا يا دكتور انا جاي عشان سؤال معين ابغاك تجاوبني عليه، ولا بدخل في تو يعني دوامه القلق والامور هذه تضايقني. هذا حق من المريض يعني، هل يبغى يسمعها ولا لا؟ اي نعم.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة للبرنامج أو برامج القطاع الصحي، طبعا يبرز لافتا في الإطار قدرة برنامج الجينوم السعودي في أنه يحد من انتشار الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للسعوديين. الدراسات اللي قمتوا فيها أو سمعتوا عنها إلى أي مدى وصلت في هذا المجال؟
0: والله يعني جزء كبير من الاكتشافات الأمراض لما طلعت من السعودية وفي ولعل الزملاء اللي سبقوني يعني زي الدكتور فوزان الكريع والدكتور خالد الكريع زهير الحسنان وكثير من الزملاء في علم الوراثة اكتشفوا أمراض ما هي مذكورة في الطب، وكلها من الدراسات ومن يعني وبعد تعب شديد صراحة يعني. لكن إلى الآن حتى مع الكمية الاكتشافات اللي عملناها لا يزال في حالات ما تشخصت في العيادة، تقريبا 50% من اللي نعملهم تحليل ما نشخصهم، التحليل سلبي. والتحليل سلبي مو لأن المريض ما عنده مشكلة جينية أو وراثية، لأن ما عندنا يعني في كثير من الأحيان احنا ما عندنا العلم الكافي حاليا أن نشخص المريض، يا الجين مو معروف، المرض هذا ما يعني مو معروف، وكلها مع قواعد البيانات، المشروع الجينوم السعودي، الباحثين في المجال، كل هذول يتعاونون بحيث أن يكتشفون الجينات هذه ويربطونها بأمراض ونشخص المرضى إن شاء الله.
1: نعم. طيب ختاما دكتور عبد الله، بصفتك كدكتور وفي تخصصك طبعا في كاستشاري طب أطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي، اقتراحاتك أو لوزارة الصحة دائما يعني بالنسبة في هذا المجال، يعني بالنسبة للفحوصات أتكلم، يعني بالنسبة للفحوصات أنا أتكلم عن فحوصات ما قبل الزواج اللي هي ورجعت أكررها لأنها هي اللي تحدد أشياء كثيرة في مستقبل هذه الأسرة، يعني مش ممكن الفحوصات اللي ممكن تضاف.
0: هو النصيحة لازم يعني يقارنها ويجمعها القدرة على التنفيذ. الإشكالية أنه إذا الحلم وشو أو الرغبة إنه والله نوسع تحليل ما قبل الزواج ليشمل الأمراض الوراثية المتنحية الشائعة في المنطقة.
1: جميل.
0: هذا. لكن هل عندنا حالي القدرة المادية أو البشرية إن نعمل هذا المسح الشامل للأزواج؟ قد هذه تحتاج مراجعة على مستوى الوزارة، لكن أتوقع أنها ماشيين في الطريق الصحيح. بدينا يعني في تم إضافة كم جين الحمد لله الكم الوراثي، والأمل إن شاء الله أن نشمل جميع الأمراض الوراثية المتنحية.
1: نعم أكيد جهود وزارة الصحة تذكر فتشكر، وجهودكم بالعموم كأطباء وأنت شخصيا دكتور عبد الله الفلاح أكيد مشهود لها
0: إن شاء الله.
1: الله عافيك. شكرا لك دكتور عبد الله الفلاح استشاري طب الأطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي، كنت معنا عبر برنامج طبيبك.
0: شكرا على الاضافه.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم في الإعداد والتقديم محدثتكم حورية السبيعي. برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد. في أمان الله.
2: طبيبك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي.

0: راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: العالم والفيلسوف ابن رشد من إنتاج إذاعة الرياض.
1: أرسطو الأندلس الفيلسوف الذي لا يحرق. في قلب الأندلس حيث تتعانق أصوات الحكمة مع أنغام الفن، وحيث تتجاور مكتبات تزخر بالمخطوطات مع مجالس يلتقي فيها العلماء والأطباء والفلاسفة، ولد رجل جعل من العقل مشعلاً، ومن البرهان طريقاً، ومن الحقيقة غايته القصوى. إنه أبو الوليد ابن رشد. إنه أبو الوليد ابن رشد. رجل لم يكن مجرد فيلسوف، بل كان جسراً بين حضارات وثقافات. حمل فكر أرسطو من اليونان إلى الأندلس، ومن الأندلس إلى أوروبا، من قرطبة التي احتضنت طفولته إلى قاعات الجامعات الأوروبية التي رددت اسمه قروناً طويلة. ظل ابن رشد رمزاً لعقل لا يعرف الانكسار، وفكر لا يقبل القيود. لا يقبل القيود. في عام 520 للهجرة، 1126 للميلاد، ولد ابن رشد في قرطبة، تلك المدينة التي كانت تضج بالحياة كجامعة كبرى مفتوحة. في مكتباتها المضيئة بالشموع تكدست آلاف المخطوطات، كتب في الطب والفلك والفلسفة والفقه. وهناك بدأ الفتى رحلة لم يعرف فيها الراحة، حتى قال لاحقاً: ما انقطعت عن القراءة والكتابة إلا ليلتان، هما ليلة زواجي وليلة وفاة أبي.

0: كانت قرطبة مدينة العقل، يلتقي فيها الفقهاء بالموسيقيين والأطباء بالفلاسفة في حوار مستمر بين الدين والفكر، بين الشرع والعلم. ومن بين أزقتها تهيأ عقل ابن رشد ليكون جسر الفلسفة بين الشرق والغرب. في قلب قرطبة، حيث كانت المعرفة بحرا بلا شاطئ، بزغ ابن رشد كمرآة للفكر الإنساني. ولكشف سر تلك النهضة نستمع الآن إلى الدكتورة ريم بنت سعود، الباحثة في التاريخ الإسلامي، لتأخذنا إلى عمق المشهد الأندلسي.
1: لنفهم عقلية ابن رشد علينا أن نفهم أولا مدينته الأم قرطبة، المدينة التي شكلت هذا العالم. فقرطبة كانت أكثر من مجرد مدينة، كانت عاصمة للعلم ومنارة للفكر، بما يشبه مختبر حضاري تتقاطع وتتمازج فيه جميع المعارف والعلوم. قد لمع نجم قرطبة الحضاري والفكري في القرن الخامس الهجري، أي ما قبل ولادة ابن رشد، وشهرت فيها عشرات المكتبات العامة والخاصة التي كانت تضم آلاف أو مئات الآلاف من المجلدات. أيضا في أسواقها كان تداول الكتب أمرا مألوفا، وكأنها سلعة يومية مثل الخبز والزيت وغيرها من احتياجاتهم اليومية. وبالرغم من تأثر مركز قرطبة العلمي في القرن السادس الهجري حيث ولادة ابن رشد، إلا أنها استمرت كبيئة خصبة ولادة للمفكرين والعلماء، وفضاء حي يدرب العقول على البحث، على الانفتاح، على جميع العلوم المتداولة آنذاك. فبات من المألوف أن تشاهد مساجدها وقصورها تعجب العلماء، وتسمع الفقهاء يناقشون قضايا الناس، والأطباء يتحدثون في علوم الجسد، والفلاسفة يتجادلون حول العقل والوجود. كل هذا كان بدون أي أسوار تفصل بين هذه الحقول، بل كان الحوار والتداخل هي السمة الأساسية لمدينة. ولد ابن رشد في بيت من بيوت تلك المدينة، في بيت قضاء وعلم، فكان جده ووالده من كبار قضاة قرطبة. نشأ وتربى تربية فقهية دينية، وتولى القضاء أيضا سيرا على خطى والديه. من هذا البيت ومن هذه التربية التقط ابن رشد أول بذرة، وهي احترام النصوص والشرع. لكن المدينة من حوله أهدته بذرة أخرى لا تقل قوة عن سابقتها، وهي الانفتاح على الفلسفة، على الطب، على العلوم الطبيعية. فقد كان منذ صغره يرى العلماء يتجادلون في الأماكن العامة في حوار شبه يومي ومتواصل، ويسمع الفقهاء يناقشون في النوازل، ويقرأ في مكتبات غصت بترجمات أرسطو وأفلاطون، إلى جانب مؤلفات علماء الأندلس في الفقه والطب والرياضيات وغيرها. فأمضى حياته كلها قراءة وتأمل، حتى أنه نسب إليه قوله: ما انقطعت عن النظر والقراءة منذ تعقلت إلا ليلتين، ليلة عرسي وليلة وفاة أبي. في هذا المناخ تعلم ابن رشد كيف يكون منفتحا على العلوم المتنوعة، منطلق من قاعدة دينية علمية رصينة، مدركا أن الفكر السليم لا يمكن أن يعيش في عزلة أبدا. فالفقيه يحتاج الفيلسوف، الطبيب يستفيد من النظر العقلي. فآمن أن الدين والعقل ليس خصمين، بل هم شريكين في البحث عن الحقيقة. فبيئته المفتوحة على العقل والفن والحياة ولدت لدينا عقلية مركبة تمتع بها ابن رشد. فكان ابن رشد قادر على أن يكون فيلسوف شارح لما جاء به أرسطو، في جانب آخر فقيها مجتهدا وطبيبا متمكنا. لذلك أصبح ابن رشد من أعظم الجسور بين الشرق والغرب، بين الدين والعقل، بين النص والبرهان. فإذا أردنا أن نفسر كيف أصبح ابن رشد أحد أعظم عقول التاريخ، الجواب ببساطة: لأنه ابن قرطبة.
0: في إحدى أمسيات قرطبة، كان قصر الخليفة أبي يعقوب يوسف يضج بأصوات الوزراء والقضاة والشعراء، لكن الخليفة رغم كل هذا المجد كان مشغول البال، يتأمل كتبا قديمة مترجمة من اليونانية منقولة إلى العربية بخط دقيق. قال بصوت حائر: قرأت كتب أرسطو فلم أفهمها، كأنها لغز. ابتسم ابن طفيل الطبيب والفيلسوف وصديق الخليفة وقال بثقة: يا أمير المؤمنين، إن في الأندلس رجلا إن شرح لك هذه الكتب انكشفت أسرارها، إنه أبو الوليد ابن رشد. ومنذ تلك الليلة تغير مسار التاريخ.

دخل ابن رشد قصر الخليفة شاباً مهاباً بثوب بسيط لكن بعقل أثقلته القراءات. جلس أمام الخليفة وأخذ كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو بين يديه. لم يقرأه فحسب، بل بدأ يشرحه سطراً سطراً، كلمة كلمة، حتى بدا كأن أرسطو يتحدث من جديد، لكن هذه المرة بلسان عربي. لم يكن ابن رشد مجرد شارح، بل كان مفسراً ومجدداً. كان يرى أن الفلسفة ليست ترفاً، بل ضرورة لفهم الدين والعالم معاً. كان يقول إن النظر في الموجودات وما دلت عليه من الصنعة يدل على الصانع، والشرع يدعونا إلى اعتبار ذلك. لقد خط آلاف الصفحات شروحاً وتلخيصات وتعليقات، من بينها الشرح الكبير وهو تفصيل عميق لنصوص أرسطو شرح الفكرة من جذورها، والشرح الأوسط وهو محاولة لتبسيط النص دون إخلال بالمعنى، والشرح الصغير وهو مدخل مختصر يسهل على القارئ المبتدئ. بهذا التنوع أصبح ابن رشد المعلم الثاني بعد أرسطو. انتشرت شروحاته في العالم الإسلامي، لكن المفاجأة أنها عبرت البحر إلى صقلية ثم إلى إيطاليا وفرنسا. في باريس كان الطلبة يدرسون الفلسفة من خلال شروح أبيرويس كما سموه باللاتينية، حتى أن الكنيسة اضطرت إلى إصدار قرار بمنع أفكاره سنة 1277 خوفاً من تغلغل العقل الرشدي في قلوب طلابها. لم تطوى الصفحة بعد، بل انقلبت لتكشف عن فصل أعظم، وفي هذه اللحظة الدرامية نحتاج عيناً مؤرخة تكشف لنا ما وراء السطور. فلنرحب بصوت يعرف خفايا الأندلس والمغرب ويمتلك مفاتيح الذاكرة، البروفيسورة منيرة الشرقي.

ابن رشد يعد من أبرز علماء الفلسفة في الغرب الإسلامي. ابن رشد جمع بين الدين والفلسفة، وكان لهذا الجمع أسبابا متعددة. أول تلك الأسباب هي ثقة ابن رشد الكبيرة بالعقل والبرهان، فكان يؤمن بأن العقل هو هبة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يقود العقل إلى شيء يعارض الوحي، وكان مقتنعا بأن لا تعارض بين النصوص الدينية والفلسفة الأرسطية. السبب الثاني، وجد ابن رشد في فلسفة أرسطو منظومة عقلية قوية ومنطقية لا تضاهى، كما أيضا تأثر بمحاولة سابقيه من الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن سينا، ولكنهم لم ينجحوا كل من الفارابي وابن سينا في التوثيق بين الدين والسياسة، فرأى نفسه أنه قادرا على تقديم مشروع أكثر انسجاما مما يجعل الفلسفة خادمة للشريعة. السبب الثالث هو البيئة السياسية في بدايته. ابن رشد كما هو معروف فقد عاش في ظل الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف، وأبو يعقوب يوسف كان محبا للعلم والفلسفة ومشجعا للنقاش الفكري، فوفر له الحماية والدعم ليكتب شروحاته الكبرى على أرسطو دون خوف. السبب الرابع هو شخصيته العلمية، شخصية ابن رشد العلمية والقضائية. فابن رشد كان فقيها قبل أن يكون فيلسوفا، وتدرج في مناصب القضاء، وهذا التدرج هذا الأمل في مناصب القضاء منحه معرفة عميقة للشريعة وطرق الاستدلال الفقهي، مما جعله واثقا من قدرته على التوفيق بين البرهان العقلي والنص الشرعي. السبب الخامس هو معرفته لطبقات الناس العلمية، فميز بين العامة الذين يكفيهم ظاهر النص الديني، وبين الخاصة فهم العلماء والفلاسفة الذين لهم أن يلجأوا إلى التأويل العقلي والفلسفي، مما جعله ينظر إلى أن الفلسفة مجالا للنخبة ولا يهدد إيمان العامة، وهذا أيضا منحه ثقة بأنه لا يهدم الدين بل يعمقه. السبب السادس هو شجاعته الفكرية وصدق إيمانه، لأنه لم يسعى لمعارضة الدين، وإنما كان تنعا بأن مشروعه هو الدفاع عن الإسلام بعقلانية. اعتبر أن إهمال العقل هو الإضرار الحقيقي للدين، بينما استخدام الفلسفة يقوي العقل ويبرهن على صحة الدين ويعمقه. شروع ابن رشد لم تكن مجرد نقل أو تلخيص فلسفة أرسطو أو غيره من الفلاسفة، إنما كان مشروعا فلسفيا متميز، لذلك أثر على الفكر الأوروبي وانتقلت إلى الجامعات اللاتينية، مما جعلها مختلفة ومتميزة، وأصبح هو الجسر، نقلت كتابة أرسطو إلى اللاتينية وجعلتها هي أساس الفلسفة الأوروبية الحديثة.

لم يكن ابن رشد أسيرا لميدان واحد، كان فيلسوفا لكنه أيضا قاضيا يفصل في الخصومات، وطبيبا يعالج الأجساد، وفقيها يزن النصوص بميزان العقل. في الفقه ألف كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو من أدق كتب الفقه المقارن، إذ لا يكتفي بذكر الحكم بل يبحث في علته كاشفا العقل وراء النص. وفي الطب ألف موسوعته الكليات التي جمعت التشريح والعلاج والوقاية، وأصبحت مرجعا في جامعات أوروبا لقرون. كان ابن رشد مثالا نادرا على عقل يوازن بين الشرع والطب والفلسفة والقضاء في انسجام قل ما عرفه التاريخ. هكذا كان ابن رشد، عقلا يتوزع بين المنابر والعيادات، بين سطور الكتب وأروقة القضاء. لكن أي سر جعل هذا الرجل يجمع بين كل هذه العوالم دون أن يتناقض؟ لنستمع هنا إلى صوت الباحث والكاتب الأستاذ منصور الزغيبي.

حينما يكون الحديث عن ابن رشد لا نتحدث عن شخصية عادية في التاريخ، بل عن نموذج استثنائي جمع بين الفلسفة والطب والفقه معا في وقت كان التخصص في أحد هذه الميادين يكفي لصناعة مجد علمي. والسؤال المطروح هنا، ما الذي جعل ابن رشد يحافظ على مكانته كطبيب وفيلسوف معا رغم أن الجمع بينهما يكاد مستحيلا؟ لقد تميز ابن رشد أنه من متعدد المواهب، وأيضا استطاع إدارة مواهبه بذكاء باهر، وهو أخذ يعني طريقة العلماء الأولين في الجمع بين هذه العلوم. ومن المعلوم أن العلوم والمعارف متداخلة، والذي يرى يعني بعين واحدة ليس مثل الذي يرى بأكثر من عين. طبعا نجد أن يعني ابن رشد يعني هناك عوامل داخلية وخارجية شكلت شخصيته، شخصية هذا العالم المفكر الموسوعي، وأشير لذلك بشكل موجز. أولا يعني تميزه بالعقلية المنهجية، ابن رشد كان ينظر إلى المعرفة على أنها بناء واحد يقوم على العقل والمنطق. الفلسفة عنده ليست عالما منفصلا عن الطب، بل هي أداة لفهم الوجود، والطب بدوره علم لفهم الجسد. لهذا استطاع أن يضع لكل علم يعني أصول وقواعد عقلية تربطهما معا. ثانيا نجد أن البيئة العلمية والثقافية في الأندلس يعني كانت آنذاك بوتقة للعلوم، حيث الترجمة والنقاش الفلسفي والاحتكاك بين التراثين، التراث اليوناني والإسلامي. هذه البيئة ساعدت أن يجمع بين أكثر من مجال دون أن يشعر يعني بانفصال بينها. أيضا يعني أو ثالثا

التميز بالقدرة يعني أو التوازن بين النظرة النظري بين النظرية والتطبيق. في الفلسفة كان يشرح ويعلق على أرسطو ويؤسس لفهم عقلي للكون والشرع. وفي الطب ألف كتابه الشهير الكليات في الطب الذي يعنى بالمبادئ العامة للطب. لاحظ هنا أنه لم يغرق في التفاصيل الطبية الجزئية بل اختار الجانب الكلي مما جعله يستثمر أدوات الفيلسوف في خدمة الطب. رابعا نجد في المشروع الشخصي لابن رشد هو لم يكن مجرد ناقل للعلوم بل كان يعني يرى أن مهمة الفيلسوف والطبيب واحدة، البحث عن حقيقة. الطبيب يبحث عن الحقيقة في الجسد الإنساني ويكتشف عيلله، والفيلسوف يبحث عنها في الكون والعقل والوجود. هذا الوعي بالمقصد الأعلى للعلم جعله يدمج يعني بين المجالين وأكثر بذكاء وتميز. خامسا الإرث الذي تركه ابن رشد ظل مرجعا في الفلسفة للعالم اللاتيني والأوروبي على مدار قرون طويلة، كما بقيت كتبه الطبية ذات أثر في المدارس الطبية. هذا الجامع يعني بين أثره في الشرق والغرب في الفكر والطب، جعله يحافظ على مكانته حتى بعد رحيله رحمه الله. وفي الختام أستطيع يعني أن أقول أن السر ابن رشد هو لم يتعامل مع الفلسفة والطب مثلا يعني كعالمين منفصلين، بل كوجهين لمعرفة واحدة، فهم الإنسان من الداخل عبر الطب وفهمه من الخارج عبر الفلسفة. وهذا ما جعله نموذجا نادرا، بل ربما يعني آخر من جسد هذا الجمع على أكمل وجه في الحضارة الإسلامية

حين دوى صوت الغزالي في المشرق بكتابه تهافت الفلاسفة، بدا وكأن العقل الفلسفي في طريقه إلى الأفول، لكن ابن رشد لم يسكت، فأمسك قلمه ورد بكتابه الشهير تهافت التهافت ليعيد للفلسفة صوتها. في كتابه فصل المقال أعلنها صريحة: إن الشرع لا يعارض البرهان بل يدعو إليه. لقد أراد أن يقول: العقل هبة إلهية، والشرع لا يمكن أن يناقض العقل بل يتكامل معه. لكن هذه الجرأة أشعلت الغضب، رآه بعض الفقهاء زنديقا، واعتبره آخرون خطرا على العقيدة. حين خيم ظلام الغزالي على الفلسفة لم يختفي صوت ابن رشد، بل أضاء مدافعا عن العقل والشرع معا. لنستمع الآن إلى المهندس حمد الراشد، المفكر والباحث في الفلسفة وعضو جمعية الفلسفة السعودية، ليكشف لنا أعماق هذا الصدام بين العبقرية والسلطة الدينية.

يعتبر ابن رشد موسوعة معرفية في أكثر من مجال: القضاء، الطب، الفقه، المنطق، الفلسفة، بالإضافة إلى مجالات معرفية أخرى. تمكن ابن رشد من فهم وشرح فلسفة أرسطو في كافة المواضيع التي طرحها، في الميتافيزيقا والمنطق والإلهيات والأخلاق والنفس. وتضمنت شروحات ابن رشد إضافات وتعليقات بفهم عميق واجتهاد، وليست مجرد نقل وترجمة حرفية، مع قدرة ابن رشد من منطق وتأويل عقلي ومحاولة الإجابة عن أسئلة حول فلسفة أرسطو. كتاب ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال يوضح بأنه رغم تمايز واختلاف مجال الدين عن مجال الفلسفة، إلا أن هناك تداخلا وعلاقة في المجالين، يبحثان عن الحقائق بطرق مختلفة، وكل منهما له دور وهدف، فلا تصادم أو تعارض بينهما. فالحق لا يخالف الحق بل يشهد له. من ناحية، الدين يخاطب عامة الناس من خلال الوحي والنقل ببيان عرفاني لتبسيط تعاليم العقيدة والشريعة عن طريق تقديم مقاربات واجتهادات لكافة الناس. أما التفكير وطرق البحث في الفلسفة فهي لنخب فكرية تستند على العقل بتقديم الاستدلالات والبراهين العقلية وبحسب الفروقات بين الناس، إذ ليس كل الناس لديهم القدرة على التفكير الفلسفي والاستدلال العقلي، إلا أن دين الإسلام عقلاني ليس فيه كهنوت، ويحث على التفكير التفكر والعقل، فهو متاح لمن يستطيع، وليس في دين الإسلام تعصب وتسلط ومصادرة للعقل كما حدث لدى أباء الكنيسة واللاهوت المسيحي في أوروبا في القرون الوسطى. فالإسلام يعد العقل من النعم العظيمة والتي تميز الإنسان عن باقي الكائنات. الفلسفة تطابق الحكمة. تأثير ابن رشد انتقل إلى أوروبا حتى تشكل تيار الرشدية، وحاربه أباء الكنيسة واتهموا واضطهدوا كل من يتبناه من علماء وفلاسفة. ورغم ذلك هناك بأوروبا الوسطى من الفلاسفة المستقلين من أخذ بما طرحه ابن رشد، مثل توماس الأكويني لابن رشد حوارات وبراهين وجدل، إلا أنه بالمجمل المختصر يرد ابن رشد على اتهامات الغزالي بمنهجية فلسفية، حيث يبين نقاط الضعف في تهافت الغزالي. وأهم تلك النقاط التي بينها ابن رشد في رده على الغزالي: تناقض الغزالي في تأرجح بين سلامة مبادئ وما يناقضها. ثانيا، وقوع الغزالي في السفسطة باتباع زخرفة الكلام والألفاظ دون أدلة، وهو نهج يختلف عن الفلسفة، كما أن أفلاطون بنفسه رد على السفسطيين. ثالثا، يعتمد الغزالي في اتهاماته على بيان خطابي بدلا من أدلة وبراهين عقلية تستند عليها الفلسفة في مسائل خاصة كالتي تناولها. رابعا، يستخدم الغزالي علم الكلام وما فيه من حجج كلامية كانت في سياقات ليست فلسفية خالصة. خامسا، لدى الغزالي تأويل قائم على الظن لا يبرر له ما قدمه من أحكام تكفيرية، لأن المسائل الميتافيزيقية ومن ضمنها الإلهيات تحتاج في فهمها إلى حجج عقلية، وإن لم تكن قطعية إلا أنها تؤيد اختلاف التفكير فيها وإعمال العقل في البحث عن حقائقها، وليس إلى تأويلات ظنية تعطي ترجيحات عديدة ليست متماثلة في الحجة. في التفصيل النوعي للمسائل التي قدمها الغزالي نجد اختلافا بين الفلاسفة أنفسهم والذين كفرهم الغزالي وهم مسلمون ولديهم نفس المبادئ، إلا أنهم اختلفوا في طرحهم وإن كانوا متفقين في أسس تلك المسائل.

بوفاة الخليفة أبي يعقوب وصعود ابنه أبي يوسف تبدل الحال. بضغط من فقهاء البلاط وحسد المناوئين صدر الحكم نفي ابن رشد إلى بلدة اليوسانة مع حرق كتبه. في المنفى عاش وحيدا محاصرا بالريبة، حتى أن بعض العامة ثاروا عليه حين دخل مسجدا للصلاة. كان أعظم عقل في الأندلس منبوذا في بيته. في عام 595 للهجرة، 1198 للميلاد، رحل ابن رشد عن عمر ناهز 72 عاما، لكن موته لم يكن نهاية بل بداية جديدة. في باريس وأكسفورد وبولونيا ظل اسمه يتردد، وظلت شروحاته تدرس لقرون. لقد وقف التاريخ عند أربعة أعمدة: أرسطو وابن رشد وتوما الأكويني وكانت. ومع ابن رشد انتهت الفلسفة العربية في القرون الوسطى، لكنها بدأت حياة أخرى في أوروبا. من قرطبة إلى باريس، من النفي إلى الخلود، ظل ابن رشد يؤمن أن العقل ليس خصما للشرع بل قرينة. كان فيلسوفا وطبيبا وقاضيا، لكنه قبل كل شيء كان عاشقا للحق.

العالم والفيلسوف ابن رشد من إنتاج إذاعة الرياض ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرين بالتعاون المشترك بين اتحاد إذاعة

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: لا لا تعنى لي وتمر.
1: الله الله الله الله.
0: وتبغى الصبر، وين الصبر؟
1: الله الله الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج،
4: حياكم الله.
3: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
4: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الثالث أبان رواد علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الرابع تكلم عن تاريخ علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الخامس تكلم عن التصور النظري، وفي المطلب السادس تكلم عن التصور المنهجي، ومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع. وهو من الكتب القلائل الذي تناقش هذا العلم التخصصي. فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه و

الاجتماع الاقتصادي. فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني كتناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق. وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه. وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة، وقال في هذا الصدد، يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصناع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة لأهل العالم في الغالب. ويقول: إذا اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، يعني بما يقع في غيرهما من أحوال السوق التي هي عنهما بمعزل. فأما يعني هذين الحجرين فيقول هما أصل المكاسب والذخيرة. ويقول: فإذا تقرر هذا كله فعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة الذين أخذنا بمقتضب منها، بيّن ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية وتحصيل الضريبة. وحتى يقول: يعني أعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم، كاللبن من الأنعام، وكالحرير من الدود، والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، منها أهمية العمل وقدسيته، وتقسيم العمل، ونظرية القيمة، والتجارة، والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه، ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوب بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا
بين أبناء جنسه.

0: هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولازال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن العمر، عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل، وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي، ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
0: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو باريتو.
1: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1916 للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد علم خاص، أما علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه باريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لآراء يعني باريتو في الاقتصاد، فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها. ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه نظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها باريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني: في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة. ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحددها هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه باريتو في هذا الأمر.
0: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
1: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأسمال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأسمالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما رأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي. ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي، هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية، ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية، مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس المال الاجتماعي، وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومن صلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى رأس مال الرمزي، وقال بأنه يتضمن الرأس مال الاقتصادي والرأس مال الثقافي والرأس مال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السوسيولوجيا أسماه بالرأسمال اللغوي، وقال بأن رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنبي في الدول العربية، فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأس مال وأسماه بالرأس مال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأس مال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس مال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
0: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
1: وهذا الرأس مال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
0: نعم، شكرا لضيفنا، مستمعينا، ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد مضيبري، أهلا بكم. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني، بحث خلاله آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. المملكة تدين وتستنكر استهداف موقع اليونيفيل في لبنان. وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي. الغذاء والدواء توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية والممارسات الجيدة في روسيا الاتحادية. مدينة الحجاج بحائل تودع ضيوف الرحمن العراقيين وسط خدمات نوعية وتسهيلات متكاملة. الشؤون الدينية تطلق الدورة الصيفية الكبرى لحفظ ومراجعة القرآن الكريم في المسجد الحرام. حرس الحدود ينفذ مبادرات بيئية في مناطق المملكة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة يدعو رواد الأعمال للاستفادة من برامج إرشادية واستشارية لتنمية الأعمال. موهبة تؤهل 183 طالبا وطالبة لتمثيل المملكة في الأولمبياد والمسابقات الدولية. فتح باب التسجيل للتذاكر المبتعثين دعما للأخضر في مونديال 2026. الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تصاعد هجمات المستعمرين في الضفة الغربية. مقتل رضيع فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. خبرنا الأخير في هذا الموجز. وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يناقشون تفشي فيروس إيبولا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.
2: كأس العالم 2034 مع النني.
3: يمتاز ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 باحتوائه على أكثر من 70 منشأة تدريبية، ما يجعل هنالك مساحة كافية وخاصة لكل منتخب مشارك بأداء تدريباته بصورة مميزة وبأوقات كافية، إضافة إلى ما يتوفر في كل المنشآت من مرافق جانبية تساعد كل الأجهزة في تأدية مهام أعمالهم بأفضل صورة ممكنة.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
5: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار وغذائك أسلوب حياة وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
6: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالبا المياه اللي تكون في العبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
7: في اليوم الواحد أشرب تقريبا 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
8: ومن عشاق المياه، مياه الآبار الجوفية أحبهم دول، وأشرب مو أقل من لتر ونص في اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما أشربهم نادرا يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
5: المياه الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
9: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقته مع دخول موسم الصيف الحار.
5: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
9: شرب الماء يوميا مش مجرد إحنا ناخذه لمجرد ترطيب، لأنه هو عنصر أساسي لعمل كل أجهزة الجسم تقريبا، لأن يعني المعروف أن الماء يشكل 50% أو أكثر من مكونات الجسم. أهمية الموضوع يطول، بحاول أختصرها بشكل سريع. من أهمية الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية للخلايا، يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الأملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء فحصوات الكلى. هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه، والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
5: نعم.
9: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود. وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأن يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
5: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال إنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب؟
9: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء، راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاته راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف، اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله. فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3 إلى 5% من السوائل. هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، امساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6-10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني نعم. ممكن أن هذا الشخص يموت.
5: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
9: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري، لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس أنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب ماء. مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر أنه يكون عنده جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها ب20-30 دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة إن الهضم ياخذ راحته ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نص كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذه باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
5: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا نص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
9: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد أنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو أنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية، وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع، أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي. نروح إلى ما مثل ما تفضلتي مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال، مستخرج من الينابيع الجوفية وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الشميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية. بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
5: مثلاً، نعم
9: هي علمياً لا يوجد دليل أن الديتوكس، طبعاً هم الناس اللي يستخدموا من باب أنه يا إما لإطفاء طعم أو لأن عندهم فكرة أنه ينظف الجسم من السموم،
5: صحيح.
9: أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. نقول إنهم أوكي، من باب التشجيع ممكن أضيفوا طعم مثل أشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
5: طيب إحنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل يكثرون جدا من شرب الماء، هل هذا له أضرار ولا له فوائد؟
9: نعم، هو إلى أضرار إذا تجاوزت قدرة الجسم على التخلص منه، لكن خل أقول لك إن يعني الأضرار هذه هي أقل شيوعا لو قارنها بالجفاف مع عدم شرب الماء.
5: نعم.
9: تمام، يعني هو بمجرد إن الواحد يكثر المقدار الزايد فهو بشكل جدا سريع الجسم راح يحاول يتخلص من هذه الكمية عن طريق اللي هي التبول. الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم. يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخططة. هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة. وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي يأخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير

0: اصلا يحدث نتائج عكسيه، لان هم جسمهم ما عنده القدره اصلا انه يتخلص من ذي الكميات، فيصير احتباس.
1: طيب السؤال الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح، أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي، يشرب ماء بكميات عادية، لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يومياً لمعظم الأشخاص الأصحاء، والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر مالياً.
1: نعم، شكراً لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جداً عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.
1: أعزائي، أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات، لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
3: اشرحها ونورنا.
1: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعلياً الأكل الصحي؟
4: الأكل الصحي طبعاً لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولاً التلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السلمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو الغير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي، مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي.

0: أكلي صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
1: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط إنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
0: نعم، ما
1: نعم.
0: يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي. نقدر نقول إن أكلنا سليم، أكلنا صحي بهذا المعنى.
1: طيب أنا بفترض إنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث إنه يكون في توازن في الأكل؟
0: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلا عندنا احنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية، في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلا 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعا تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
1: جميل.
0: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
1: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
0: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
1: نعم.
0: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة، الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج.
1: طيب.
0: حق هذه المكونات الثلاثة.
1: جميل.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا يكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس، يعني منتجات حيوانية مثلا، فأنت شو رأيك؟
0: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما في وما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة. أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين، باعتبار أن البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل معها اللي هو الكليتين أكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ أني أخذ أشياء دهنية، لذلك لابد من هذا التوازن.
1: نعم.
0: بين هذه الثلاث المكونات.
1: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
0: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا 3 أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير، ممكن احنا نعطيه هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
1: نعم.
0: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة، اللي تكون التغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع طبعا.
1: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
0: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تاخذ مثلا مكونات اقل، ممكن انا في الوجبتين او في الثلاث الوجبات على سبيل المثال مثلا انا احتاج مثلا فيتامين د، مثلا احتاج مثلا 1000 وحده، ممكن انا اخذها من خلال 3 الوجبات. اذا انا اقتصرت على وجبه واحده راح يكون مثلا، هذا كمثال في موضوع الفيتامينات، راح اخذ مثلا ثلث من هذا المكون، فما بالك بقيه المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبه واحده ممكن، مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام نظام صحي حق الأشخاص العاديين لابد على الأقل ياخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
1: جميل،
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
0: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم، مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا ياخذ له رغيف من الخبز، هذه من النشويات، أو 2 توست أو 2 صمولي، هذه من الكربوهيدرات. لو جينا للبروتينات اللي هو بيض مسلوق، 2 بيض مسلوق أو 2 جبن كيري أو جبن مثلث، أو مثلا 100 جرام من الكبدة أو مثلا نوع من أنواع اللحوم، نضيف معها شرائح الطماط والخيار، معها 1 كوب حليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لأن الحليب الرودي فيه سكر موجود فيه.
1: نعم.
0: 1 فاكهة، هذه كفطور كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي 2 علبة لبن، 2 حليب، 1 فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
0: لو حسيت بجوع. أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم مثلا دجاج أو سمك أو لحم 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
0: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ 1 حبة خيارة مثل نوع من الخضروات أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن أخذها مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
0: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9-10-11-12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن وتأخذ معها 1 كوب حليب أو 1 كوب لبن وتأكلها كوجبة سناك أو ما قبل النوم.
1: تمام.
0: هذه كل هذه مثال على وجبة فطور وسناكات بين الفطور وبين الغداء والعشاء، وجبة غداء ووجبة عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، وياريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.

0: مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعي إذاعة الرياض. حلقة جديدة من مسار، نرحب بكم في هذا البرنامج المهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات. في كل حلقة من حلقات مسار يهمنا أن نقدم موضوع يهم الجميع بالتأكيد، ونضع له حلول مباشرة مع ضيوف كرام. في البداية تقبلوا تحايا من فريق العمل: الإعداد رغد الحارثي، والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. حديثنا اليوم عن العلاقات. العلاقات جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنها ليست دائما مصدر دعم وراحة. أحيانا ندخل في علاقات تبدو طبيعية في البداية، لكنها مع الوقت تتحول إلى مصدر ضغط وإرهاق نفسي دون أن نلاحظ ذلك بشكل مباشر. هذا النوع من العلاقات يعرف بالعلاقات المستنزفة، حيث يشعر الشخص بأنه يعطي الكثير مقابل طاقة أقل أو تقدير محدود. في هذا الموضوع حنسلط الضوء على مفهوم هذه العلاقات. ضيفنا الأستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، حيتكلم معنا وحنستضيف اليوم لمناقشة كيف يمكن اكتشاف هذه العلاقات مبكراً، وما العلامات اللي تساعدنا على حماية أنفسنا والحفاظ على توازننا النفسي والعاطفي. أرحب بك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، في حلقتنا اليوم في مسار.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ إيمان وبالمستمعين والمستمعات، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة.
2: أكيد دائما الحديث عن العلاقات يمكن من أهم أولويات حياتنا، لأنه إحنا بنعيش مع عائلة، مع أصدقاء، مع جيران، مع قرايب، مع زملاء في العمل، فكل هؤلاء هم عبارة عن علاقات، إما إنها قريبة منا إما إنها بعيدة عنا. فخلينا نبدأ مع حضرتك، كيف ممكن تعرف لنا العلاقة المستنزفة؟ يعني ليست العلاقة الطبيعية، العلاقة اللي بتكون مريحة، لا، هناك علاقات تؤذينا نسميها أحياناً السلبية أو السامة أو المستنزفة، كيف ممكن تعرفها أستاذ وليد؟
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. العلاقة المستنزفة باختصار هي أي علاقة نخرج منها وإحنا مرهقين نفسياً. يعني الأصل في أي علاقة إنها تكون يعني مريحة، تكون علاقة إيجابية. لكن العلاقة المستنزفة للأسف الشديد إحنا نخرج منها إحنا مرهقين نفسياً. هي علاقة تعطي، أنا أعطي فيها أكثر مما أخذ، وهي أساساً علاقة سامة، هي علاقة تستنزف طاقتي بشكل مستمر جداً.
2: يعني الأصل مثل ما قلت هي العلاقات الطبيعية، العلاقات الحلوة المريحة الداعمة، لكن نعرف أنه هذه علاقة مستنزفة لما أنا أكون تعبانة نفسيا. هذا يمكن أول مؤشر أو أهم مؤشر يخليني أنتبه لهذه العلاقة.
3: أكيد طبعا، صحيح، كل تأكيد.
2: كيف أفرق بين العلاقات، العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة بشكل واضح خلاف هذا المؤشر؟ يعني أحيانا ممكن يكون في ناس مفروضين علينا في حياتنا، أو إحنا قلبنا كبير بزيادة فما ناخذ الأمور على محمل الجد، أو نجلس على التكة زي ما نقول وتعدي عندنا الأمور، ولكن هي بتكون علاقة

0: مستنزفة. كيف أفرق بين العلاقتين الصحية والمستنزفة؟
1: طيب جميل، سؤالك جميل جدا أستاذ إيمان، الله يعطيك العافية. غالبا العلاقات الصحية وهي الأصل زي ما قلنا إحنا هي علاقة متوازنة، يعني فيها نوع من التوازن، فيها راحة نفسية، فيها احترام بين الطرفين، يعني احترام أنا أحترم الطرف الآخر، الطرف الثاني أيضا يبادلني نفس الاحترام. هي أساسا العلاقة الصحية علاقة ما فيها استنزاف، لا استنزاف نفسي ولا استنزاف جسدي ولا حتى استنزاف مالي، أحيانا حتى يدخل فيها الاستنزاف المالي، تمام؟ فهذه كلها مؤشرات على العلاقة الصحية، يعني التوازن، راحة البال، الراحة النفسية، احترام متبادل بين الطرفين، وزي ما قلنا ما يكون فيها إرهاق لا نفسي ولا جسدي ولا مالي ولا حتى إرهاق عاطفي. هذه العلاقة الصحية. العلاقة المستنزفة العكس تماما أو ضد تماما، يعني أول ما أجي أقول علاقة مستنزفة أنا بتكلم عن ضغط كبير جدا في هذه العلاقة، عدم وجود راحة نفسية في هذه العلاقة، عدم وجود راحة معنوية أيضا في هذه العلاقة. في العلاقة المستنزفة أحد أطراف هذه العلاقة دائما يعيش تحت توتر كبير جدا، هدك كبير جدا، ضغط كبير جدا، توتر كبير جدا، ونظل إحنا يعني في لوب لتكرار
0: دوامة
1: دوامة لنفس المشاكل، نفس المشاكل بتتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره. خليني أختصر هذا الكلام كله، أقول لو شبناها مثلا بالشاحن نقدر نقول العلاقة الصحية هي اللي دائما تشحننا شحن إيجابي، والعلاقة المستنزفة هي العلاقة اللي تسحب مني طاقتي، يعني كأنه واحد مثلا جواله فاضي يحتاج إلى شحن فيبدأ يشحن جواله بشيء إيجابي شيء مفيد، علاقة صحية. أما ما يستنزفني دائما طلبات طلبات طلبات، أطلب هات هات هات، فهذه باختصار الفرق بين العلاقة الصحية والعلاقة المستنزفة.
0: واضح جدا. طيب أحيانا في علاقات تخلينا سعيدين، يعني أتكلم مع فلانة أخرج بنفسية حلوة، بنفسية سعيدة، ألاقي عندها حل لمشاكلي، هذه أيضا علاقة صحية أم هذه علاقات استثنائية في حياتنا؟ لأنه إحنا ذكرنا في العلاقة الصحية أنه الأمور متوازنة، خذ وهات، في يعني كده خط ثبات، لكن لما نكون في حياتنا علاقات تدينا السعادة، تدينا الطاقة، هذه أنا أدرجها ضمن أي علاقات؟
1: طبعا بكل تأكيد حتكون علاقة صحية 100% طالما النتائج، إيش النتائج اللي نحصل عليها من هذه العلاقة؟ في عملية توازن، في راحة نفسية، في راحة معنوية، في احترام بين الطرف والطرف الآخر، في ابتسامة، في مشاعر صادقة يتم تبادلها بين الطرفين، فيها يقولوا اللي يقولوا يعني احترام للرأي والرأي الآخر، أنا أقدر الشخص اللي معايا في العلاقة، هو يقدرني، أنا أحترمه، هو يحترمني، متعاونين فيما بيننا، متصالحين فيما بيننا، متفاهمين فيما بيننا، كل هذه مؤشرات على علاقة صحية. كل هذه المؤشرات متى يعني ما توفر عاملين أو ثلاثة أو أكثر من هذه العوامل اللي ذكرتها قبل قليل، فأكيد حتكون هذه علاقة صحية، علاقة إيجابية، علاقة فيها فائدة لي
0: 100%
1: وللطرف الآخر.
0: طيب.
1: فيها تبادل المنافع، تبادل المصالح أيضا بين الطرفين، لكن في الأخير فيها مبادئ معينة، يعني المفروض أنه لا يكون فيها يعني لا يتجاوزها.
0: طيب أستاذ وليد، أشرت إلى أنه أو شبهت الشحن، شحن الطاقات، كيف أنا في علاقات تستنزفني وكأني بطارية جوال خلاص انتهت، لو سألتك عن العلامات اللي لو لاحظناها بدأنا نعرف أنه هذه العلامات تدل على أنه هذه العلاقة بدأت تستنزف طاقتي.
1: طيب العلامات كثيرة جدا، خلينا يعني نذكر أهم العلامات.
0: تفضل.
1: أول علامة من هذه العلامات، يعني خلينا نقول والله مثلا الطرف الثاني حاول يتواصل معي قبل ما أنا أرد على مثلا، لو نقول على مثلا اتصال أو طلب مثلا لقاء معين في مكان معين، تلاقي مباشرة يعني أنا أحس بأول ما أشوف هذا الاتصال مثلا أو طلب أو طلب اللقاء فيما بيننا، أحس بعدم راحة، يعني ما أبغى أرد على المكالمة، أنا ممكن ليش بيتصل علي فلان، إيش يبغى فلان، أكيد وراحة،
0: أحس بملل، أحس إني بتهرب، أحس بعدم راحة،
1: أحاول إنه أنا ما أرد عليه مثلا، ما أرد على اتصاله أو إني أتجاهل اتصاله أو إلى آخره،
0: أو أعمل له بلوك زي ما بنعمل صرنا بنحط.
1: كلامك سليم، لكن للأسف الشديد البعض لا يتجرأ أن يقوم بذلك،
0: لا يتجرأ أن يضع الإيقاف البلوك.
1: أيوة ممكن، أيوة البعض ممكن يجامل على حساب نفسه، البعض ممكن يخجل، البعض ممكن يستحي إنه يسوي مثلاً إيش بلوك أو أو مثلاً يحسب حساب ردة فعل الطرف الآخر. فهذه علامة مهمة جداً. أيضاً في حال إنه أنا مثلاً اتجاوبت معه، رديت عليه، جاملت ورديت على اتصاله، أو جاملت وتقابلت مع هذا الشخص في مكان ما، شعور التعب، شعور الإرهاق، شعور إنه أنا والله كل شوية أطالع في الساعة متى يخلص هذا اللقاء أو متى تخلص هذه المكالمة، هذا أيضا مؤشر وعلامة مهمة جدا، لأنه أساسا يعني خلاص أنا ما لي قادر أتقبل الطرف الآخر، ما لي قابل أتقبل ردة فعل الطرف الآخر، ما لي قادر أتقبل الكوميونيكيشن أو عملية الاتصال أو التواصل.
0: نعم.
1: أيوة بيني وبين الطرف.
0: طب أحيانا يقع الخطأ علينا أستاذ وليد، لأنه إحنا بنجامل مثل ما قلت على حساب نفسنا، وما أدينا أي مؤشر أو أي تلميحة للطرف الآخر إنه لازم أنت تنتبه، أنا بديت أنزعج، أنا بديت أضايق. طب أنا هنا الملامة، الشخص الآخر ما يعرف.
1: أكيد، وإحنا دائما نقول يعني أنت إحنا كبشر المفروض إنه إحنا ما نجامل على حساب أنفسنا، ولكن هل أنا أملك هذه الشخصية القوية وهذه الشخصية اللي عندها جرأة بحيث أنه أنا أضع حدود بيني وبين الطرف الآخر؟ ممكن تقول يا أستاذ إيمان أيوة أنا أملك هذه القدرة، أنا أقول لك أنا أملك هذه القدرة، لكن في أشخاص آخرين للأسف الشديد ما يملك هذا.
0: طب كيف اليوم توجه لهم نصيحة أو طريقة لوضع هذه الحدود الشخصية اللي فهمت من كلام حضرتك إنه مهم جدا دور الحدود الشخصية في منع الاستنزاف هذا؟
1: صحيح.
0: كيف أنا ممكن أضع هذه الحدود؟ أنا شخصيتي قوية خلاص عارفة أحط حدودي، بس في آخرين طيب مجامل، مسالم، محب للآخرين حتى وإن كانوا بيأذوه، لكن هو مو قادر يضع هذه الحدود، كيف ممكن نضعها؟
1: طيب خلينا أول شيء نتفق، الحدود أمر مهم جدا في حياتنا
0: 100%،
1: سواء كانت العلاقة اللي بيني وبين الشخص الآخر علاقة صحية أو علاقة مستنزفة، ومن باب أولى تطبق هذه الحدود في العلاقة المستنزفة. تمام؟ يعني خلينا نتفق نقول كده بين قوسين، إحنا أول ما قلنا شبهنا العلاقة الصحية بالشحن والمستنزفة إن هي بتسحب مني الشحن، خلينا الآن نقول الحدود هي أمر مهم جدا ويمثل صيانة نفسية لذاتي، صيانة نفسية لشخصي الكريم.
0: صح.
1: تمام؟ ليش؟ الحدود هي اللي تحميني من الاستنزاف، الحدود هي اللي توضح الطرف الآخر كيف يتعامل معايا بشكل صحيح. التعامل اللي نتكلم عنه بشكل صحيح هو التعامل الإيجابي اللي يحفظ حقوقي ويحفظ حقوقه، اللي يكون بيني وبين الطرف الآخر احترام وتقدير متبادل. تمام؟
0: نعم.
1: خلونا نقول طيب واحد بيسألني ممكن طيب أستاذ وليد أعطيني خطوات 1 2 3
0: بالضبط.
1: طيب
0: عشان أمشي عليها، طالما أنا مو قادرة

0: أحط هذه الحدود، إذن أحطها أمام عيني خطوات وأتدرب عليها.
1: جميل. واحد، ورقة وقلم، أسجل كل ما يزعجني من الطرف الآخر. يعني لازم أعرف ما يزعجك أو أعرفي ما يزعجك. والله مثلا تعاملي علاقتي مع فلان اللي يزعجني فيها 1 2 3، هذه أنا أسجلها في ورقة. تمام. بعد كده أحاول عند وجود اتصال أو تواصل بيني وبين الطرف الآخر وبدأ يزعجني في هذه الأمور اللي أنا سجلتها، أبدأ أعبر بوضوح عن امتعاضي، عن انزعاجي من هذا التصرف. تمام. هذا أمر مهم جدا. ثالثا، في حال تكرار تجاوز هذه الحدود، تمام، أفكر الطرف الآخر كل فترة وفترة، ترى إحنا اتفقنا مثلا على كذا كذا كذا كذا، ما فيها حاجة الصراحة ما تزعل، ترى يا فلان ترى أنا يضايقني كذا أو يزعجني كذا. مو شرط تكون يعني face to face، ممكن توصل الرسالة مثلا، أوصل إياها برسالة صوتية، ممكن أوصل إياها مثلا برسالة مكتوبة، لأنه البعض برضو نرجع لنفس الدوام يقول طب أنا ما أقدر أواجه، أنا ما أقدر أواجه فلان،
0: ولا أنه نحط وسطاء، لأنه أحيانا الوسطاء يبهروا الكلام ونقع في إشكاليات وحزازيات بيننا وبين الآخرين،
1: أو توصل الرسالة بشكل خاطئ. إحنا دائما نقول في عملية التواصل أو الكوميونيكيشن، عملية الاتصال بين شخصين وأكثر، أفضل طريقة للاتصال أو إرسال الرسالة أنه رسالة دايركت مباشرة من الطرف A توصل مباشرة إلى الطرف B. تمام. لكن لما يكون مثلا في طرف وسيط، انا والله برسل رساله من طرف A الى طرف C ويكون عندي والله الوسيط طرف B، كل ما تعددت الوسائط او تعددت هذا يعني طرق ايصال الرساله، حيكون هنا في تشويش للرساله.
0: طبعا.
1: بالتالي حتوصل بشكل غير صحيح، او يكون الطرف المرسل للرساله وصلها للطرف الوسيط، الطرف الوسيط فهمها بشكل غير صحيح.
0: طيب.
1: أو عبر عنها بشكل غير صحيح.
0: واضح.
1: لما توصل الرسالة للطرف C أو الطرف المعني بها، توصله مشوشة، بالتالي ممكن يكون فيه مشاكل في وصول الرسالة، وبالتالي قد يكون سوء فهم من الطرف الأول،
0: أو تكبر الإشكالية.
1: أو تكبر الإشكالية. هذا إذا كنا طبعا مؤمنين بأن الطرف اللي بيوصل الرسالة هو طرف محايد بين الاثنين. احيانا يكون هو طرف حقود، طرف صحيح. حاسد، طرف.
0: عشان كده لا يفضل اعتقد انه نضع اشخاص وسطاء بيني وبين الشخص الذي اريد ايصال رسالتي له
1: ابدا. حتى احنا دائما نقول في دوراتنا التدريبية في تطوير الذات، في عملية التواصل، يا جماعة الخير اذا بتوصل رسالة لشخص ما، افضل طريقة انك ترفع سماعة وتوصل له رسالة بصوتك. ليش؟ عشان هو بيحس وبيشوف اسمع صوتك في الأقل وسيلة من وسائل التواصل اللي هي لغة الجسد والبادي لانجويج اللي هو الصوت. لكن الرسالة المكتوبة، حتى الرسائل المكتوبة ترى على فكرة ما توصل الرسالة بشكل صحيح، لأنها تعبر عن المشاعر. يعني أنا ممكن أبغى أرسل رسالة مثلا مني أنا لأخويا مثلا، أو مثلا ل زوجتي، أو إلى جاري، أو أي شخص كان، لما أكتبها كتابيا قد المعنى اللي أنا أبغى أوصل له إياه هو ما يوصله هذا المعنى بالشكل اللي أنا أقصده.
0: وكثير من الرسائل التي أسيء فهمها،
1: نعم،
0: بسبب
1: صحيح.
0: قراءتها بطريقة مش مثل ما الشخص،
1: نعم،
0: وصله
1: صحيح.
0: يعني أنت مع الرسالة المباشرة أستاذ وليد؟
1: أفضل حاجة ريح
0: واستريح
1: زي ما يقولوا.
0: طيب.
1: ريح
0: طيب. أحياناً تكون هذه العلاقات نعي تماماً أنها علاقات مستنزفة، علاقات متعبة، علاقات سامة كما يسميها البعض، ولكن لا نستطيع تركها. برأيك لماذا يصعب علينا ترك بعض العلاقات؟
1: طيب، أحياناً أقول والله أنا ما يعني أترك هذه العلاقة لأنه والله في عندي أمل إنه فلان يتغير، أو عندي أمل مثلا إنه فلانة إيش حتتغير. أنا صعب إنه أترك هذه العلاقة وإلى آخره. يعني حتى لو أنا وصلت الرسالة قلت ترى يا فلانة أو يا فلان ترى أنا بيضايقني 1 2 3، تمام، وأعطيه فرص. فرصة 2 3 4 أنا لازلت متمسك ببصيص الأمل إنه هذا الفلان يتغير. وأحيانا أكون في قرارة نفسي أنا متأكد إنه ما حيتغير أو صعب عليها التغيير، ولكن من الحب اللي بيني وبينه، المودة اللي بيني وبين الطرف الآخر، فأبدأ أنا يعني على قولتهم متمسك بقشة، متمسك إنه في أمل. إنه
0: هل هناك أمل من إصلاح علاقات من هذا النوع أستاذ وليد؟
1: ممكن يكون في أمل، ولكن نسبة هذا الأمل هل هي أعلى هل هي أقل؟
0: يعني أنت تفضل نصلحها ولا ننهيها كمستشار؟
1: والله أحيانا الإنهاء يكون حل أفضل من الإصلاح، وأحيانا يكون الإصلاح أفضل، فما نقدر إحنا نعمم قاعدة حسب الطرفين في العلاقة، حسب نوع العلاقة، حسب
0: طب أحيانا التوتر
1: الموجود في العلاقة، يعني في أمور كثيرة تحكمنا
0: حسب الحالة أنت تقيم. لكن أحيانا يكون هذه العلاقة شخص مفروض علي، شريكي، ابني، أحد عندي معاه صلة لا يمكن أنها تقطع، كيف ممكن أتصرف؟
1: طيب خليني أقول في البداية لازم يكون هناك عامل وعي، يعني أنا أوعي الطرف الآخر، قد يكون الطرف الآخر بتبدر منه تصرفات وهو ما يدري عنها، مش ما يدري عنها يعني
0: إنه هو طريقته، يعني هذه طريقة تعامله، هذه شخصيته، هذه معطياته، هذه سماته.
1: أوكي، أنا في البداية طالب إنه هو عزيز علي والعلاقة اللي بيننا يعني غالبا يعني مستحيل تنقطع، لازم أنا أقول له أنا وعي، أقول له ترى 1 2 3 تمام، ما في أحلى من الصراحة، ولا في أحيانا حتى تكون لو كانت جارحة،
0: يعني الحوار الصراحة. الحوار
1: حوار الناجح الفعال، أي نعم الحوار إحنا نسميه الحوار الناجح أو الحوار الفعال.
0: جميل.
1: طيب. تمام، هذا مهم جدا. الأمر الآخر التنس أنا فيه إنه هو فعلا في عنده رغبة إنه هو يتغير، وطبعا أنا ما أجي وأقول له ترى أنت فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، لا أنا أحاول إنه والله أقول له ترى مثلا إحنا، أقول له ترى بصيغة الجماعة إنه إحنا وإحنا وإحنا، عشان ما يحس إنه الكلام يعني يخصه وإنه هو أنا الكامل وهو الناقص. تمام، وحاول كمان في نفس الوقت إنه أنا أحاول إنه أنا أتشارك معه في وضع الحلول إيش المناسبة. تمام، هذه الأمرين مهمة جدا.
0: طيب
1: بعدين بعد كده
0: تفضل،
1: إذا والله الأذى لا زال مستمر بدون أي تغيير، مرة واثنين ثلاثة أربعة صبرت على قولتهم وتمسكت بالأمل أو بصيص الأمل وبرضو ما صار تغيير نحو الأفضل، والعلاقة لا زالت مسمومة أو العلاقة لا زالت
0: وما زالت تعكس علي سلبا، يعني بدأت أتعب نفسيا، أجهد، أمرض،
1: أكيد.
0: أعاني أكيد. أعتقد نعم هنا لازم وقفة حزم،
1: خلاص هنا يكون الإنهاء هو حل، أو بمعنى آخر أنه أنا أبعد نفسي تدريجياً. تمام؟ أبعد نفسي تدريجياً.
0: جميل. طيب أحياناً نسمع البعض يقول المفترض أنه العلاقات الصحية الطبيعية الحلوة ما يخرج منها أي أذى أو أي ألم أو أي استنزاف، حتى لو كان لمرحلة بسيطة، وأحياناً البعض يقول لك لا هذا ملح الحياة. فأنت اليوم تقف في أي جانب أستاذ وليد؟ هل العلاقات طبيعي أنها تمر بمرحلة استنزاف، أم هذا مؤشر على أنه هناك خلل؟
1: لما نيجي نقول والله مثلا هل كل علاقة تمر باستنزاف، يعني هو في الأصل لا.
0: حلو،
1: الأصل ليست كل علاقة تمر باستنزاف، لكن إحنا نقدر نقول إيش العلاقات الطبيعية تمر بضغوط. يعني إحنا طالما إحنا الآن في الحياة أكيد أنا تمر علي ضغوط، فلان تمر علي ضغوط، يعني مثلا لو جينا مثلا نتكلم زوج وزوجة وأبنائهم وإلى آخره في البيت، أو مثلا أخوان أو علاقة عمل مثلا بين أصدقاء أو زملاء عمل إلى آخره، أكيد في ضغوط. فهنا الضغوط تختلف تماما عن إيش الاستنزاف. تمام، ولو حدث جراء الضغوط الكثيرة والضغوط المتوالية استنزاف، نقدر نقول طبيعي، لكن ويتم تداركه فيما بعد. لكن لما يكون الاستنزاف هنا استنزاف مستمر ومتكرر، بيتكرر معايا دائما وأكثر من مرة و إلى آخره. لا أنا لازم أجلس مع نفسي، أوقف وقفة صادقة مع نفسي وأشوف، لأنه هنا الاستنزاف الغير الاستنزاف المستمر هذا شيء غير طبيعي.
0: طب هل ممكن نقول أنه هذا الاستنزاف العاطفي هو استغلال عاطفي، لأنه عارف الشريك أو الشخص اللي أمامي أني ضعيفة أمامه، أو ما أقدر أترك هذه العلاقة، أو هل هناك فرق بين الكلمتين استغلال عاطفي واستنزاف عاطفي، أم هي نفس المعنى؟
1: تقريبا المعنى واحد، استنزاف عاطفي أو استغلال عاطفي نفس المعنى، لكن أنا أقول لك أنه مثلا، أو إحنا بنقول مثلا أنه لا، الاستنزاف يختلف عن الضغوط، تمام؟
0: أيوة واضح.
1: يعني ايوه الضغط،
0: يعني الضغوط ما هي دائمه، يعني انا بعاني من ضغط معين.
1: ايوه الضغوط ما هي دائمه، الضغوط مرحله.
0: علاقتي تاثرت بسبب هذا الضغط، رجعت تاسفت او الشخص الاخر تاسف لي، فمشيت العلاقه عاديه. أيوة. ومن احلى أيوة. ما يكون.
1: نعم صحيح، الضغط نقدر نقول عنه مرحله وتعدي، يعني مرحله كده وفي خط رجعه ثاني. لكن الاستنزاف خلاص، الاستنزاف عفوا صار نمط.
0: طب كيف عارف؟ يعني لو أنا كنت مصدر هذا الاستنزاف ودائما أنا عايشة دور الضحية وأقول أنا المسكينة، أنا اللي بيقع علي، ولكن في الوجه الحقيقي أنا السبب في استنزاف العلاقة مع الطرف الآخر، كيف ممكن أميز إذا أنا كنت المتسببة؟
1: جميل جدا. إحنا دائما نقول يا جماعة الخير، لا، الطرف الآخر نفرض أنه ما يجامل، تمام؟ لأنه ممكن أنا أكون سبب الاستنزاف وأنا ماني عارف، وأنا أشوف إن الطرف الآخر هو سبب الاستنزاف. عشان كده موضوع الحوار، موضوع المصارحة بين الطرفين، هذا أمر مهم جدا. ترى يا فلان أنت عزيز وغالي علي، ولكن في بعض الملاحظات ترى كذا كذا كذا كذا، وأسمع أنا كمان منه. ممكن أنا أكون مستنزف من جهة وهو مستنزف من جهة، لأنه دائما الإنسان لا يرى الجانب الآخر منه.
0: صحيح،
1: دائما
0: نشوف انه هو المسكين، هو المغلوب على امره،
1: هو نعم هو دور الضحيه، او هو الصح والبقيه الاخرين غلط. متى احنا ندرك انه احنا فعلا في خطا او حاجه؟ لما مثلا نيجي نقول والله، مثلا لما يكون في جلسه صراحه ومصارحه، او مثلا يكون في طرف حاكم او يعني طرف هو اللي يحكم بيننا مثلا، فيسمع من الطرف الأول، يسمع من الطرف الثاني، فهو اللي يقول ترى يا فلان كذا كذا. حتى يعني هذه ديننا، يعني ما جبل عليه الإنسان إنه والله مثلا لو صار مثلا مشكلة بيني وبين شخص آخر، أنا لما أحكي عن المشكلة إيش حقول؟ والله فلان سوى وسوى، وأذكر كل السلبيات اللي صارت في الموقف. طب أنا ممكن في نفس الموقف صارت مني سلبيات، لكن أنا ما أقولها أو ما أذكرها عشان أكون دائما في وضع المثالية. نفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر، لو راح تكلم أو حكى لشخص آخر نفس الموال تماما، لكن الشخص الآخر هذا لو جبناه قلنا تعال أحكم بيننا، حيشوف هنا وحيشوف هنا وحيقول حقيقة كاملة. فبالتالي يعني الحوار الناجح هذا شيء مهم جدا. ودائما حتى في الحوار يعني في عبارة دائما يعني إحنا مفروض نركز عليها
0: أحيانا.
1: دائما نقول اجعلوا حواراتكم، اجعلوا الحوار عمار وليس دمار.
0: حلوة جميلة هذه جدا. طيب
1: أي نعم.
0: أنا تركت علاقة، أنهيت علاقة مستنزفة لطاقتي، علاقة سامة، علاقة مؤذية، علاقة سلبية، علاقة سيئة، إيش ما يكون تسميتنا لهذه العلاقة، يجيني أحيانا شعور بالذنب عند الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، كيف ممكن أتغلب وأتعامل مع هذا الشعور؟
1: أول حاجة أسويها أنا أسأل نفسي سؤال، هل أنا بعد ما تخلصت من هذه العلاقة ما تأثير ذلك على نفسيتي، صحتي، نفسيتي، تعاملي؟ ترى أحيانا أنا أكتشف أنه أنا فعلا كنت في حالة استنزاف وفي حالة نفسية سيئة من علاقة ما، وكنت في حالة لا يعلم فيها إلا الله، وأحيانا تجر وراها حتى أمراض عضوية، أحيانا أمراض نفسية، أحيانا تدخل الإنسان في مراحل اكتئاب وفي مراحل أكبر من كده. فدائما الإنسان لا يستهتر أو لا يستهون بأمور بسيطة زي هذه. يا جماعة الخير، أي علاقة سامة اتركوها تماما.
0: أي والله.
1: السؤال
0: لا تزعلوا المهم. عليها لأنه عطيتوا فرص كفاية، استنزفتوا من طاقاتكم.
1: أنا ما أقول اتركوها من أول مرة، لا
0: طبعا فرص. تكلمنا في هذا الموضوع أستاذ وليد وشرحت لنا كيف ممكن إحنا نعالج المشاكل وكيف ممكن أتخلص من هذه. طيب سؤالنا الأخير في هذا المحور،
1: معلش اسمح لي أكمل بس جزئية بسيطة.
0: تفضل. أكيد أكيد
1: دائما أنا أكد أنه أنا أحمي نفسي، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست أنانية، حماية نفسي هي في المقام الأول، حماية نفسي ليست قسوة
0: صح
1: على نفسي، بل هذا هو الوعي، بل هو الوعي والإدراك الصحيح
0: واحترام الذاتي وتقدير الذاتي. نعم. من أجل نعم. أن أعطي، من أجل أن أكون إنسانة طبيعية منتجة.
1: نفسي نفسي أولا، هذا شيء مهم. وبعدين يعني أحيانا يعني لما نجي نتكلم ترى أنا نفسي حتى ما ملكي أنا لوحدي، يعني أنا نفسيتي تنعكس على من حولي، تنعكس مثلا على والدي، تنعكس على زوجي،
0: على أبنائي، على حياتي، على عملي.
1: اي نعم. فانا لما اكون مدمر نفسيا او مثلا في علاقه غير جيده فيها استنزاف، هو ما حيكون ضرر على نفسي فقط، ضررها حيمتد للاخرين من حولي.
0: انت اشرت الان الى انه اهم شيء نحمي انفسنا من هذه العلاقات ومن هذا الاستنزاف. هذا هو سؤالنا في محورنا. ما هي برايك النصائح اللي ممكن تقدمها اليوم لكل اللي بيسمعك من اجل ان نتجنب الوقوع في هذه العلاقات المستنزفة للطاقة، وكيف أساعد على حماية نفسي من ذلك؟
1: جميل جدا. أول حاجة ضع حدود واضحة للجميع، وتختلف الحدود حسب العلاقة بيني وبين الطرف الآخر.
0: نعم.
1: حسب التجاوزات اللي موجودة من الطرف الآخر، هذه رقم واحد. اثنين، تعلم أن تقول لا، وهذا على فكرة ترى فيها كتب، ألفت فيها كتب، تعلم كيف تقول لا وأنت تعيها، هذا أمر مهم جدا. أيضا أقول اللي يخاف يقول لا، لا تخاف من قول كلمة لا، لا تجامل على حساب نفسك، أنت في قرارة نفسك، ما أنت موافق لكن توافق على مضض أو توافق مجاملة للآخرين. يا جماعة أحيانا يجيني فلان يقول لي تعال أبغى منك الشغلة الفلانية، وأنا قرارة نفسي ما لي موافق، لكن من باب المجاملة. أحيانا ممكن تجيني والدتي أو مثلا أختي أو أي أحد يقول لي والله كذا كذا كذا كذا، أنا إذا أنا ما لي مقتنع قناعة داخلية تامة وأعرف بأن هذا الأمر لو أنا وافقت عليه حيعود علي سلبا ويأثر على نفسيتي ومعنوياتي أو يستنزفني أو يرهقني ماليا أو جسديا أو صحيا، لا لا تتردد في قول كلمة
0: لا ثم لا.
1: نعم.
0: طيب.
1: ثالثا أحيانا تجيني إشارات، تجيني إشارات من ربنا، أحيانا إشارات من الناس اللي حولي، أحيانا أكون نايم كده وأصحى وأنا ماني مرتاح لعلاقة،
0: عشان قلبي وعقلي بيقول لي خلاص أرحمي نفسك.
1: أيوة. فلذلك هذه الإشارات البسيطة أنا أحاول أيضا أنه أنا إيش ما أتجاهلها. تمام. أربعة، الأشخاص اللي يسحبوا طاقتي ويسحبوا كل شحناتي الإيجابية أحاول قدر الاستطاعة أنه أنا أبعد عنهم وأختار الأشخاص اللي يقدروا طاقتي، أختار الأشخاص اللي يزيدوا شحنتي. عشان كده دائما نقول إذا إحنا والله إذا أنا جالس في مجلس أو في مكان كله كلام سلبي، كله طاقة سلبية، بعد عنه، حتى لو أنا ما أوافقهم الرأي، حتى أنا لو ما شاركتهم الحديث، أنا من مجرد أن أسمع كلامهم هذا حيأثر علي،
0: حيعكس علي صحيح،
1: حينعكس علي سلبيا حتى لو ما كنت موافقهم الرأي. فدائما في مثل ومقولة جدا جميلة، اعتزل ما يؤذي.
0: جميل جدا.
1: أي شيء يؤذيني أنا أعتزله تماما وابتعد عنه.
0: أعتقد اعتزل ما يؤذيك أيضا أول خطوة في حماية أنفسنا من هذا الاستنزاف.
1: أكيد طبعا.
0: طيب بكلمة كيف ممكن نحمي أنفسنا بالإضافة لاعتزل ما يؤذيك، ماذا تقول لنا اليوم أستاذ وليد؟
1: دائما نقول بأن العلاقات ليست اختبار، العلاقات ليست اختبار، هي مساحة واسعة، هي مساحة واسعة تدعونا للتفكير. العلاقات دائما هي شيء إيجابي. كيف نختار أصدقائنا بعناية؟ كيف نختار العلاقات اللي الناس اللي في هذه العلاقة، كيف أختارهم وأختار ناس يشبهوني، يشبهوني فكرا، يشبهوني ثقافة، يشبهوني علما. يجب أن أختار علاقتي الجيدة أو علاقتي الصحية عن طريق بعض المؤشرات، يعني أختار أي علاقة تضيف لي كشخص،
0: نعم،
1: ولا تستزفني. وفي الأخير بلاش مجاملات على حساب أنفسنا،
0: جميل،
1: وعلى حساب صحتنا وعلى حساب أغلى ما نملك. الإنسان لو وصل لمرحلة أنه بدأ يفقد فيها أعز نعمة يمتلكها اللي هي نعمة الصحة والعافية، خلاص حتى هؤلاء أصحاب العلاقات السامة اللي كانوا يستنزفوني هم أول من يبعد عني، وأول من يستغني عني، وأول من ما حأشوفه في حياتي. فلذلك نفسك أولا، وأنت كإنسان مسؤول عن الصحة النفسية لذاتك.
0: جميل. طيب إحنا حننتقل لفقرة اسمها صح أو خطأ في مسار اليوم. جاهز معانا أستاذ وليد؟
1: نعم.
0: في فقرة صح أو خطأ هقول لك على ثلاث عبارات أنت تجيب بصح أو خطأ مع التعليل، في حال حابب تعلل هو أكيد الخطأ أني بنسمع التعليل، في حال هي صح وحابب تعلل أيضا لك الوقت أستاذ وليد.
1: طيب أبشر ولا يهمك.
0: أول عبارة، العلاقة المستنزفة دائما تكون واضحة من بدايتها بدون أي إشارات مبكرة.
1: هذا
0: صح
1: العبارة غير صحيحة.
0: غير صحيح.
1: غالبا يعني أي علاقة بداياتها تكون بشكل جميل، علاقة لطيفة، علاقة جميلة، علاقة طبيعية، فيها ألفة، فيها مودة، فيها احترام وإلى آخره. بعدين مع مرور الوقت تظهر كما ذكرت سابقا بعض الإشارات تيجي بالتدريج.
0: جميل.
1: يعني يطلب مني مثلا الطرف الآخر أنه أنا أتنازل عن بعض الأشياء، عن بعض المبادئ، عن بعض القيم، أو يكون في بعض الضغوطات تيجي خفيفة وإلى آخره. فهي تكون على يعني على شكل اختبار لي.
0: نعم.
1: إذا والله تنازلت من البداية أو رضخت لهذه الضغوطات، بالتالي يبدأ الطرف الآخر يحاول أنه يبدأ يتوغل أكثر ويحاول أنه يستنزف أكثر وأكثر وهكذا. يعني ما في أحد بالذات لو كان هو مخطط لعلاقة مستنزفة حيجيني على طول من البداية يستنزف.
0: 100%.
1: ويكسب ثقتي ويكسب مودتي، وبعد كده يبدأ إيش ينفذ ما يريد.
0: جميل.
1: ويحصل على ما يريد.
0: العبارة الثانية، الشعور المستمر بالتعب النفسي بعد التعامل مع شخص ما قد يكون من علامات العلاقة المستنزفة.
1: بكل تأكيد إجابة صحيحة، وذكرناها سابقا. إذا والله أنا بحس بتعب نفسي وتعب معنوي وحاول أنه أتجنب التواصل مع هذا الشخص، فهذا مؤشر مهم جدا جدا جدا، ويدل على انه هذه العلاقه فعلا علاقه قاعده تستنزف طاقتي. فاجابه صحيحه 100%.
0: العباره الثالثه، في العلاقه الصحيه يجب ان يكون احد الطرفين دائما هو الذي يعطي اكثر من الاخر، صح ام خطا؟
1: اجابه غير صحيحه. اي علاقه صحيه في العالم كما ذكرنا قائمة على مبدأ التوازن. مبدأ التوازن، أنا أعطي ويعطى لي، أمنح ويمنح لي. مو شرط يكون العطاء بالتساوي تمام في كل لحظة، لكن أنا ممكن في اللحظة هذه أعطي أكثر، الطرف الثاني المرة الجاية هو اللي يعطي أكثر. في الأخير في عندنا موضوع إيش أو عملية التوازن تمام. التوازن هنا طبعا له مقاييس معينة. يعني لما نتكلم عن التوازن، إذا في تبادل في العطاء من الطرفين، في عدالة في العطاء من الطرفين، ويكون هذا على المدى الباقي، يعني تكون عملية التوازن عملية مستمرة ولا تتوقف عند نقطة معينة.
0: صراحة كانت يعني نقدر نقول إنها دورة تدريبية مكثفة من أجل كيف ممكن نعرف نفسنا وكيف نتخلص من هذه العلاقات. وأتوقع اليوم كل اللي سمعك أستاذ وليد لازم يبدأ ينخل علاقاته، لأنه مثل ما ذكرت نفسنا أولا من أجل الآخرين نفسنا أولا.
1: بكل تأكيد فعلا، يعني إحنا وحاولنا يعني كمان نختصر قدر المستطاع،
0: والله كنا نتمنى أكثر بس وقت البرنامج نعم. لكن ما شاء الله أستاذ وليد فخري، نشكرك، نشكر وقتك، نشكر هذه الكلمات الجميلة اللي أكيد حتأثر فينا وحنكون أفضل بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ وليد فخري، مدرب تطوير الذات والتنمية البشرية، كن ضيفنا في مسار.
1: يعطيك العافية أستاذة إيمان، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات، وأتمنى أنه يعني طرحت شيء جميل وشيء مفيد للجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع، وربي يعطيكم العافية على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك، جعل الله في ميزان حسناتك، تحياتنا لك.
1: يعطيك العافية، شكرا.
0: وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، متى ننتبه للعلاقات المستنزفة؟ في حياتنا اليومية نمر بعلاقات مختلفة، بعضها يضيف لنا طاقة ودعم، وبعضها الآخر يستهلكنا تدريجياً دون أن نشعر. العلاقات المستنزفة لا تظهر بشكل صريح في البداية، بل تتسلل بهدوء حتى نجد أنفسنا مراهقين نفسياً وعاطفياً دون أن نفهم السبب الحقيقي. السؤال المهم ليس فقط ما هي العلاقة المستنزفة، بل متى ننتبه أننا داخل علاقة من هذا النوع، لأن الوعي المبكر قد يغير الكثير قبل أن نصل إلى مرحلة الإرهاق الكامل. متى ننتبه أكثر؟ عندما تتكرر هذه المشاعر بشكل مستمر، وليس في مواقف نادرة بل دائمة. العلاقات الطبيعية قد تمر بضغط مؤقت، لكن العلاقات المستنزفة تصبح نمطاً ثابتاً من الإرهاق وعدم التوازن. ليس الهدف أن نشكك في كل علاقة، بل أن نحمي أنفسنا من الاستنزاف.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: نعمتك، ونسألك أن تقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي بعى، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال. أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته.
فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات. وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

كنوز الحرمين. شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى

موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة، خاصة في مساحات الصلاة الخارجية وتعزيز البنية التحتية. وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية، كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية، كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد، كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البناء. وتشمل هذه الأعمال توسعة المطاف وتطوير البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة، مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعة بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة، ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا.

0: يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
1: كنوز الحرمين. ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: خارج الصندوق.
1: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، إنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقى طريق الراحة.

فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلاً أنه هو يصير مؤلف بعدين أو كاتب أو شاعر أو أديب، وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلا بد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس إن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشيء بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز، لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض معي أنا حورية السبيعي والمخرج عبد الله العبيد. يمر كثيرا في أحاديثنا وما نقرأ أو ما نسمع هذا مرض وراثي له علاقة بالجينات. حتى نفهم أكثر عن علم الجينوم ودوره في فهم الأمراض الوراثية وتطوير علاجاتها، يشرفنا أن نستضيف الدكتور عبد الله الفلاح استشاري طب الأطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك وشكرا على الاستضافة.
0: الله يحييك، شرفنا والله. بداية دكتور، عن هذا العلم نبغاك تحدثنا بالمختصر والشيء إن شاء الله اللي يفيد المستمع عن علم الجينوم. ما هو علم الجينوم؟
1: هو بكل بساطة أنه يعني ندرس الجينات اللي عند يعني هو بشكل عام العلم هذا يشمل جميع الكائنات الحية. فهو الفكرة منه أن ندرس الجينات الكائن معين ونعرف وظيفتها وعملها بدور يعني بالكائن الحي هذا. بالنسبة لنا حنا البشر ندرس الجينات هذه لمعرفة أنه كيف أهميتها في يعني في أجزاء مختلفة في الجسم، في وظائف الأعضاء وما إلى ذلك. بالبساطة هذا التعريف علم الجينوم.
0: نعم. طيب كيف ممكن أنه يغير علم الجينوم طريقتنا التقليدية في تشخيص تحديدا أمراض الأطفال بحكم تخصصك طبعا؟
1: هو يعني الطريقة التقليدية حاليا لنشخص الطفل هو بكل بساطة أنه يجي الطفل للعيادة مع أهله، نأخذ التاريخ المرضي، نسأل عن الأعراض، نفحص المريض سريريا بفحص سريري مع العلامات الحيوية وما إلى ذلك، وقد يعني يشملها تحليل في صورة الدم، أشعة وما إلى ذلك. الطبيب غالبا يكون عنده لستة احتمال مثلا من أمراض معينة يمشي عليها، وبناء على نتائج التحاليل والفحص يقرر وش غالبية التشخيص. في أحيان يعني تكون مثلا والله الحالة ما هي واضحة، الأعراض معقدة، أكثر من عضو في الجسم متأثر، فهذه الحالات قد يكون السبب فيها جيني. فتحليل الجينات هذه نفحصها للمريض، تكون عبارة عن عينة الدم، ومنها نشوف إذا كان والله في طفرات مسببة تفسر حالة الطفل، تكون وقتها وصلنا لتشخيص دقيق للحالة.
0: طيب دكتور، بالنسبة للفحص وما الفرق بين الفحص الروتيني لحديثي الولادة والتسلسل الجينومي الكامل؟
1: طيب هو فحص يعني فحص الحديثي الولادة يعني تقريبا بدينا من 2005.
0: جميل.
1: سعودية، والأساس منه هو أن نشخص المرض مبكرا وندخل بعلاجه. هو تقريبا يشمل حاليا حول 17 مرض استقلابي. الأمراض هذه إذا والله شخصتها بدري وبدأت الطفل على حمية معينة تتفادى المضاعفات الشديدة اللي ممكن تسبب إعاقة للطفل. وهذا إجراء روتيني ينعمل في كل الأطفال المولودين في المملكة المسيرة الحكومية، وأساسا ما هو تحليل وراثي، ما هو تحليل الدين اي هو تحليل كيميائي، يعني نشوف عينة من كعب الطفل ونشوف بعض العلامات الكيميائية اللي قد تكون لها دلالة لأحد الأمراض الاستقلابية. هذا مقارنة بالتحليل الوراثي أو تحليل التسلسل الكامل، هذا تحليل شامل للجينات، يعني نفحص تقريبا قرابة 5000 جين. نتيجة التطور تأخذ تقريبا حول الشهرين. الاحتمالية يعني ننتقل من 17 مرض إلى قرابة يعني أكثر من 5000 مرض مربوطة بهذا الجين، 5000 مرض مربوطة بهذه الجينات. أحيانا تكون نتيجتها ما هي واضحة، تحتاج تحليل أكثر. فغالبا ما نستخدم حاليا كتحليل مسحي عند الولادة، إننا نستخدمه حاليا في وضعه الآن كتحليل تشخيصي، إنه الطفل عنده أعراض ونستخدمه للتشخيص.
0: نعم. طيب دكتور، بما أن أغلب الأمراض الوراثية تظهر في بدايات أو في سنية الطفولة الأولى، كيف ساهم علم الجينوم في تقليص رحلة البحث عن تشخيص للأسر اللي تعاني من أمراض نادرة؟
1: هو زي ما يعني زي ما ذكرنا تقريبا بالسؤال الأول عن طريقة رحلة التشخيص، أحيانا تكون أعراض الطفل ما هي واضحة، يمر على أكثر من تخصص، يعني يشوفها مثلا طبيب أطفال وأعصاب وطبيب أمراض هضمية وأمراض دم، ويمر على تخصصات كثيرة، لكن سبحان الله ما يكون في تخصص دقيق، يعني ما في تشخيص دقيق للحالة. وهذا شيء أحيانا هذا يصير، يعني أحيانا تكون حالة جديدة ما مرت على هذه التخصصات ولا هي معروفة يعني بالطب العام عموما. يعني فعمل التحليل الوراثي أحيانا توجد نلقى فيها طفرة في أحد الجينات، والطفرة هذه مربوطة في مرض معين، والمرض هذا قد يكون نادر، يعني ما نذكر في الوسط الطبي إلا يمكن 10 مرات ولا 5 مرات، فيكون غائب عن الأطباء اللي شافوا الحالة، ولكن مع التحليل الوراثي نوصل للتشخيص الدقيق، ومنها نقدر نعطي معلومة واضحة للأهل عن التشخيص.
0: نعم. طيب دكتور، متى يجب على طبيب الأطفال تحويل المريض إلى اختصاصي طب الجينوم؟
1: طيب سؤال ممتاز. هو هو أهم حاجة وأهم علامة تخلي الطبيب أو حتى العائلة يفكرون المرض وراثي هو تكرار الحالة في العائلة. والله عندي مثلا المرض هذا شفته في أكثر من فرد من العائلة، مثلا نأخذ على سبيل المثال تضخم مثلا عضلة القلب مثلا، والله موجود في الأطفال، موجود في أحد من خواله، في أحد أعمامه، أحد الوالدين. فتكرار الحالة في العائلة دليل قوي أنه قد يكون في عامل وراثي. الأمر الثاني، الحالات اللي ما هي مشخصة وأكثر من عضو من جسم الطفل أو الشخص المصاب متأثر، والله عنده مشكلة بعيد الشر في الدماغ، في القلب، في الأعصاب الطرفية وما إلى ذلك، وما في سبب واضح، هنا يكون دور التحليل الوراثي مهم في هذه الحالات. لكن أكبر يعني شيء يعني يعطينا فكرة أنه قد يكون شيء عامل وراثي أو ديني هو وجود أكثر من فرد في العائلة مصاب بنفس الأعراض.
0: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تساهم قواعد البيانات العالمية للجينوم في تحسين دقة تشخيص الحالات لدى المرضى طبعا من منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية تحديدا؟
1: هو للأمانة يعني الماضي حاليا في علم الوراثة الجزيئية يعتمد بشكل كبير على قواعد البيانات وخصائين المعلوماتية الحيوية، لأنه الآن المريض لما يعمل لو أي أحد مثلا أسوي له تحليل، أي واحد ألقاه بشكل عشوائي وأعمل له تحليل، هذا الشخص راح يكون عنده قرابة 3 مليون متغير أو طفرة في الدي إن إيه عنده في التحليل. غالبية هذه ما تسبب أمراض وليس لها علاقة بمرض، وش خليني أحكم بشيء؟ هذا وجود قاعدة البيانات. الوقت الحالي في قاعدة البيانات للأسف يعني ما فيها تمثيل أو عينات للمرضى من الشرق الأوسط، فدائما التحاليل اللي تصير من عندنا أو ترسل ما تكون في واضحة بكثير من الأحوال لأنها ما هي موجودة في قاعدة البيانات. وهنا يعني وهنا يجي دور المشروع زي مشروع الجينوم السعودي ودوره ان نعرف والله لا هذه ما هو هذه الطفره وهذا التغير شائع عنده في المجتمع وليس لها علاقه في المرض. فقواعد البيانات هذه يعني امر جوهري في التحليل الوراثي.
0: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن انه يساعد

0: أمراض التمثيل الغذائي أو الأمراض العصبية الوراثية؟
1: هو بشكل عام الأمراض الوراثية بعضها لها علاج واضح وخطة علاجية واضحة، وبعضها للأسف ما فيه يعني علاج شافي للمرض، لكن يوجد خطة معينة معروفة في المتابعة. بالنسبة للأمراض الاستقلابية في جزء منها مشمول ضمن فحص المواريد حاليا وبعضها غير مشمول. فالتشخيص الدقيق لهذا النوع من الأمراض الاستقلابية، أول ما يشخص الطفل يكون يمشي على حمية معينة، إنه بحيث إن الأعراض حقت المرض ما تظهر بتكون بشكل شديد، حاول نمنع اسمها أن تتفاقم عليه، فهذا شيء جدا أساسي. بعضها سبحان الله يمكن ما لها علاج عن طريق الحمية والتغذية، لكنها قد يكون لها علاج جيني أو علاج عن طريق إعطاء مثلا إنزيم اللي يعوض الجسم، إنزيم علاج إنزيمي بحيث إنه يكون في إنزيم ناقص عند الطفل نحاول نعوضه. لكن في بعض الأمراض ما لها سبحان الله علاج، ما طلعنا بها يعني بعلاج شافي، لكن في توصيات محددة في المتابعة. والله مثلاً مرض الجين المرض المعين أو مرض الفلاني هذا يحتاج فحص العين بشكل سنوي، يحتاج فحص القلب، يحتاج فحص الأعصاب، بحيث انه قبل ما تظهر اي اعراض شديده ما ذلك يكون حنا لقيناها من بدري فحصناها للطفل وجهزنا له المتابعه.
0: نعم. طيب دكتور، دور الطب الجزيئي او ما هو دور الطب الجزيئي في تصميم علاجات مفصله لكل طفل بناء على تركيبته الجينيه؟
1: هو حاليا في الطب يعني الجزيئي او بشكل عام طب الوراثه، يعني الامراض اللي يكون الأمراض الوراثية اللي بتسببها خلل في هذا الجين، أول شيء نعرف ما هو نوع الخلل أو نوع الطفرة. بعد ما نعرف الطفرة زين نحاول نصلحها. إذا مثلا على سبيل المثال حاليا اللي هو الأنيميا المنجلية، هذا مرض شائع في المجتمع وهو مرض دم معروف، لكن في الأساس إنه خلل في الجين اللي يكون الهيموغلوبين. زين الخلل في الهيموغلوبين هذا يسبب جسمه شكل الخلايا الدم الحمراء المنجلية ويسبب الأعراض المرض. فالعلاج الجيني بحيث إنه والله نستبدل هذه الطفرة في الجين زين بنسخة سليمة تنتج البروتين بشكل سليم ومن ثم يتشافى المريض. طبعا فهذا صراحه هذا لامات الحلم، يعني اللي هو اللي انت ودك تعرف كل المرض جيني وش الطفره حقته وش الجين وتصمم علاج جيني بحيث انك تستبدل الطفره بنسخه سليمه من الجين ويتشافى المريض. لكن للاسف كثير من الامراض حاليا ما عندنا لها علاج جيني.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، حدثنا اكثر عن التطور في العلاج الجيني للامراض اللي كانت تعتبر غير قابله للشفاء، وما الأمراض اللي حققت أكبر طفرة حاليا؟
1: والله تقريبا يمكن اللي يجي على البال يمكن عدة أمراض. أولها اللي هو الأنيميا المنجلية. المرض الثاني اللي يشوفه اللي هو السبينال ماسكولار أتروفي، من الله ما أعرف النساء ناس اسمه يمكن ما يحضرني إلا بالعرب الاسم أبغى ضمن أصاب الشوكة من ذلك والله ناسي. والثالث هو مرض دوشين، هذا مرض يصيب العضلات في الأطفال ولا علاج جيني ويبدو فيه استجابة كويسة. لكن للأمانة عشان أكون واضح يعني مع الأهالي المستمعين، جميع يعني أغلب هذه العلاجات هي علاجات ما حنا ما نعرف تأثيرها على المدى البعيد. يعني حنا نشوف المرضى الآن تشافوا تحسنوا كثير مع العلاج، أمورهم زينة الحمد لله، لكن ما عندنا فكرة عن شو ممكن يصير خلال والله العشر سنوات اللي قدام أو 20 سنة اللي قدام، هذا علمها عند الغيب. لكن العلاجات هذه موجودة، للأسف إنها مكلفة جدا، يعني وفي بعض المرضى ما يستجيبون، لكن في الحالات اللي تستمر

0: تجيب امورهم طيبه الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب دكتور، كيف ممكن انه يساعد علم الصيدله الجيني في تحديد الجرعات الدقيقه للاطفال وتجنب الاعراض الجانبيه للادويه؟
0: هو علم الصيدليه الجيني موجود من فتره امانه يعني، لكن تطبيقه على في العيادات وفي المستشفيات محدود، يمكن بس خلال الكم سنه اللي راحت بدأت الأمور يعني تتوسع. الفكرة منه أن العلاج نفسه ما يعني، مثلا حنا الآن في وقتنا الحالي نعطي علاج بجرعة معينة لجميع المرضى، وحنا نتوقع أن كلهم يستجيبون كلهم نفس الاستجابة، لكن في الواقع هذا الشيء هذا ما يصير. ليش؟ لأن بعض الأفراد يكون والله يستجيب العلاج هذا بحيث أنه يحتاج جرعة أقل، المريض الثاني لا يجي أعراض جانبية من الدواء يحتاج جرعة أقل، عفواً يحتاج عدلة الجرعة، وبعضهم يستجيبون عادي. فاللي يفرق بين الأفراد من استجابتهم للعلاج هو جيناتهم، فتلقى الجين اللي يمشي هذا الدواء في الجسم عن طريق الإنزيمات وتفاعله في الكبد يختلف من شخص لشخص. فالفكرة أني قبل ما أعطيه الدواء أعمل فحص جيني، أعرف أنه أي نوع من المرضى رح يكون، هل من النوع اللي يحتاج جرعة عالية أو جرعة قليلة أو جرعة متوسطة، وبناء عليه أعمل الخطة العلاجية. أحيانا حتى في بعض التغيرات اللي نشوفها أن المريض هذا لازم ما تعطيه الدواء، ممكن تجي أعراض شديدة من هذا الدواء، فهذا شيء مرة مهم صراحة، وفي توجه يعني كبير ان يعني نتوسع فيه في جميع التخصصات. حاليا اشوفه اكثر في تخصصات الـ القلب والاورام، لكن برضه له تطبيقات في الاعصاب، ومصيره راح يوصل كل التخصصات ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طيب دكتور، هل يمكن لعلم الجينوم التنبؤ بامراض قد لا تظهر في الطفوله ربما تظهر في سن المراهقه او البلوغ؟
0: صحيح، هو ممكن العلم التحاليل الوراثية تظهر نتائج في طفرات، وهذه الطفرات معروف أنها تسبب مرض على عمر معين. على سبيل المثال سرطان الثدي، إنه في بعض الأفراد قد يكون عندهم استعداد أو قابلية وراثية بسبب وجود طفرة في الجين مثلا البراكا أو الجين اللي يسبب متلازمة لينش. هذول الأفراد إنه والله إنه احتمالية كبيرة والله نجيهم سرطان الثدي على عمر معين، فكوننا نعرف إن عندهم قابلية نقدر نفحصهم ونعرف والله لا خاف أنتم تحتاجون تمشون في برنامج مكثف مسحي، بحيث إنه أول ما تظهر أعراض الورم نستأصله ويكون علاجه إن شاء الله أخف بأنه يكون يعني منتشر وما إلى ذلك. وفي مقارنه هذا احد الامثله، في بعض الامثله تخص والله اضطرابات اللي تسبب مثلا تضخم في القلب او عدم انتظام في كهربائيات القلب، هذول والله يكون في متابعه دوريه مع الزملاء في طب القلب، وقد يحتاج مثلا يركبون جهاز منظم لضربات القلب من بدري قبل ما تجيهم نوبه تسبب توقف القلب وما الى ذلك. فنعم ال حاليا في كثير من الجينات مربوطه بامراض قد تحصل للشخص في يعني مستقبلا يعني.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، مدى اهميه الفحص الوراثي قبل الزواج في الحد من انتشار الامراض الوراثيه الجزيئيه المعقده؟
0: والله الأمانة هذا شيء اساسي يعني. اذا المشكله الاشكاليه اللي نواجهها الان ان فحص الزواج الحالي محدود، يعني ما يمكن نفحص اللي هو النيمة المنجلية، عرفت انه من قريب بدأت وزارة الصحة اضافت كم مرض جديد فحص الزواج، لكن زي ما تفضلت يعني زي ما قلت لكم في البداية انه عندنا كثير من الطفرات وكثير من الجينات، فالاساس انه والله اذا قدرت افحص الزوج والزوجة وعرفت ان اثنينهم ناقلين المرض او عندهم احتماليه تجيهم طفل مصاب، خلاص وقت اقدر اوجههم اقول والله انتم ممكن تكملون الحمل، لكن تحتاجون والله وقاية في كل حمل، الموضوع ما يتكرر سواء بفحص الجنين أو عن طريق أطفال الأنابيب والفحص الجيني. لكن كونه والله يحصل فيه الزواج ويجيهم طفل مصاب وهذا الطفل قد يكون بعيد الشر، يعني عنده تشوهات خلقية أو إعاقة ذهنية، لها لتأثرون كثير صراحة يعني. لكن وجود فحص ما قبل الزواج بإذن الله راح يسهل أو التوسع بفحص ما قبل الزواج إنه يشمل أمراض وراثية متنحية شائعة في المنطقة، راح يساعد المجتمع بشكل كبير يعني، وراح يمنع انتشار الأمراض الوراثية
1: بإذن الله. طيب دكتور، أنت ذكرت الفحوصات اللي ما قبل الزواج اللي دايم يعني أي حد يعني بروح يقدم على الزواج يسويها، بس ما هو عارف وش هي أو ما يسأل أصلا عليها، بس يروح يسويها الفحوصات هذه، بس يعني تلقي الضوء على هذه الفحوصات.
0: هو فحص ما قبل الزواج الآن من ناحية وراثية وفقط يفحص اللي هو الأنيميا المنجلية والثلاسيميا. تمام. من قريب يعني وزارة الصحة عرفت أنه مضافوا كم مرض، يمكن تقريبا 6 أمراض وراثية. الفكرة منها عين الدم من الزوج والزوجة وشوفون هل والله هذا الشخص عامل لطفرة والطفرة هذه يشترك فيها مع زوجته أم لا. إذا كان والله مشتركين بنفس الطفرة يتم إبلاغهم والله أنه في احتمال أنه قد يكون طفل مصاب بهذا المرض، ويكون على دراية ما قبل الزواج.
1: جميل.
0: هذا الوضع الحالي في تحليل ما قبل الزواج. لكن الأمانة التحليل ما يغطي في أمراض كثيرة وراثية، التحليل ما يغطيها.
1: نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع النتائج العرضية اللي قد تظهر أثناء الفحص وما لها علاقة بالشكوى الأساسية، ودور الاسترشاد الجيني في دعم الأسرة بهالخصوص؟
0: هو النتائج العرضية بشكل عام ما تطلع أو ما يذكرها المعمل إلا بموافقة المريض. تمام. لأن المريض أثناء الزيارة للعيادة إذا قرر له إنه يعمل تحليل وراثي شامل. زين. التحليل الوراثي الشامل فيه تقريبا في حوالي 3 أقسام أساسية أو 4 أقسام. القسم الأول النتائج الأساسية اللي هي النتائج اللي تخص الشكوى اللي جاء فيها المريض. القسم الثاني النتائج الثانوية أو العرضية، أو خلينا نسميها الثانوية عشان نكون دقيقين، وهذه عبارة عن 83 جين معروفة ولها توصيات معروفة تخص الأمراض اللي تجي مستقبلا من الأورام والسكر والاضطرابات عضلات القلب وما إلى ذلك، وهذه لها توصيات بالعلاج والمتابعة. تمام. النوع الثالث هي الطفرات للشخص حامل لها وليس مصاب، عشان يعرف والله أنا والله حامل المرض الفلاني، عشان لا زوجة أو زوجته ما هو حامل نفس الطفرة. النوع الرابع هي النتائج العرضية والإنسيدنتال، هذه الأمراض اللي ما لها توصيات والشخص قد تجي مستقبلا ولا لها علاج واضح. فكل هذول النتيجة الأولية هذه راح نذكرها طبعا لأن هذا جاء فيها المريض. أما الأشياء الباقية هذول الثلاثة كلها لازم يوافق عليها المريض قبل أثناء طلب التحليل، ويقدر يرفض أي واحد منها. فبعض المرضى مستعد إنه يسمع المعلومة هذه الإضافية، وبعضهم يقول لا يا دكتور أنا جاي عشان سؤال معين أباك تجاوبني عليه، ولا بدخل في يعني دوامة القلق والأمور هذه تضايقني. هذا حق من المريض يعني، هل يبغى يسمعها ولا لا. نعم.
1: طيب دكتور، بالنسبة للبرنامج أو برامج القطاع الصحي، طبعا يبرز لافتا في الإطار قدرة برنامج الجينوم السعودي في أنه يحد من انتشار الأمراض الوراثية عن طريق فك الشفرة الوراثية للسعوديين. الدراسات اللي قمتوا فيها أو سمعتوا عنها إلى أي مدى وصلت في هذا المجال؟
0: والله يعني جزء كبير من الاكتشافات الأمراض لما طلعت من السعودية وفي ولعل الزملاء اللي سبقوني يعني زي الدكتور فوزان الكريع والدكتور خالد الكريع زهير الحسنان وكثير من الزملاء في علم الوراثة اكتشفوا أمراض ما هي مذكورة في الطب وكلها من الدراسات ومن يعني وبعد تعب شديد صراحة يعني. لكن إلى الآن حتى مع الكمية الاكتشافات اللي عملناها لا يزال في حالات ما تشخصت في العيادة، تقريبا 50% من اللي نعملهم تحليل ما نشخصهم، التحليل سلبي. والتحليل سلبي مو لأن المريض ما عنده مشكلة جينية أو وراثية، لأن ما عندنا يعني في كثير من الأحيان احنا ما عندنا العلم الكافي حاليا أن نشخص المريض، يا الجين مو معروف، المرض هذا ما يعني مو معروف، وكلها مع قواعد البيانات، المشروع الجينوم السعودي، الباحثين في المجال، كل هذول يتعاونون بحيث أن يكتشفون الجينات هذه ويربطونها بأمراض ونشخص المرض إن شاء الله.
1: نعم. طيب ختاما دكتور عبد الله، بصفتك كدكتور وفي تخصصك طبعا في كاستشاري طب أطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي، اقتراحاتك أو لوزارة الصحة دائما يعني بالنسبة في هذا المجال، يعني بالنسبة للفحوصات أتكلم، يعني بالنسبة للفحوصات أنا أتكلم عن فحوصات ما قبل الزواج اللي هي ورجعت أكررها لأنها هي اللي تحدد أشياء كثيرة في مستقبل هذه الأسرة، يعني مش ممكن الفحوصات اللي ممكن تضاف.
0: هو النصيحة لازم يعني يقارنها ويجي معها القدرة على التنفيذ. الإشكالية أنه إذا الحلم وشو أو الرغبة أنه والله نوسع تحليل ما قبل الزواج ليشمل الأمراض الوراثية المتنحية الشائعة في المنطقة.
1: جميل.
0: هذا. لكن هل عندنا حالي القدرة المادية أو البشرية أن نعمل هذا المسح الشامل للأزواج؟ قد هذه تحتاج مراجعة على مستوى الوزارة، لكن أتوقع أنها ماشية في الطريق الصحيح. بدينا يعني في تم إضافة كم جين الحمد لله الكم الوراثي، والأمل إن شاء الله أن نشمل جميع الأمراض الوراثية المتنحية.
1: نعم أكيد جهود وزارة الصحة تذكر فتشكر، وجهودكم بالعموم كأطباء وأنت شخصيا دكتور عبد الله الفلاح أكيد مشهود لها
0: إن شاء الله. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا لك دكتور عبد الله الفلاح استشاري طب الأطفال وعلم الجينوم الطبي والجزيئي، كنت معنا عبر برنامج طبيبك.
0: شكرا على الاضافه.
1: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك على اذاعه الرياض. كان معكم في الاعداد والتقديم محدثتكم حوريه السبيعي. برنامج طبيبك من اخراج عبد الله العبيد. في امان الله.
2: طبيبك.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي

استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني

0: خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أرقام الرؤية.
4: بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
5: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: خارج الصندوق.
1: حياكم الله. هل تحس أنك ودك تكون القراءة من هواياتك لكنك ما قدرت؟ ترى لست وحدك يا كثر اللي مثل حالتك. حتى الناس اللي يمارسون القراءة بنهم تمر عليهم فترات يفترون فيها عن القراءة وينفرون منها. أول سؤال يجب أن الواحد يسأله نفسه اللي ناوي طبعا يدخل عالم القراءة، أنه يقول أنا ليش ودي أمارس القراءة؟ وعلشان تتضح الصورة نجيب مثال، وبالمثال يتضح المقال. الشخص اللي يمارس الرياضة بانتظام مع ما فيها من جهد بدني وما تتطلبه من تخصيص وقت لممارستها يوميا، لابد يكون حاط هدف يبي يصل إليه من خلال ممارسة الرياضة. فهذا مثلا يمارسها لأنه يبي صحته تكون جيدة، والثاني يبي يخفف من وزنه، الثالث يبي يصير من أبطال كمال الأجسام أو لاعب في رياضة من الرياضات، وهكذا. إذن لازم يكون فيه دافع قوي يدفعك لممارسة الرياضة علشان تعطيها من وقتك وجهدك وحتى مالك لما تشترك في نادي أو تشتري جهاز تمارين. القراءة نفس الشيء، فقط إذا كان عندك دافع يدفعك لها بتعطيها من وقتك ومالك وجهدك الذهني، والجهد الذهني عند كثير من الناس أشق من الجهد البدني. كثيرين يظنون أن الأشخاص اللي يمارسون القراءة يمارسونها تسلية أو مجرد هواية أو حتى شغف. أنا ما بيتكلم بالنيابة عن القراء، ولا أزعم حتى أني واحد منهم لأني مقصر في هالجانب كثير، لكني ما أظن أبدا أن هذا الكلام صحيح. سبب ظني هو أن القراءة، طبعا حنا نتكلم عن القراءة العميقة في الكتب الجادة الثقيلة مثل ما قلنا، فيها مشقة ذهنية كبيرة، والإنسان لو اتبع هواه، وكلمة هواية تلاحظون مأخوذة من الهوى، كان أعطى نفسه هواها وما بذل أي جهد لا ذهني ولا بدني. لكن بما أنه عاقل يدري أن إعطائه نفسه هواها بيدمره ويدمرها، ولذلك يدرس ويتعلم ويعمل ويشقى ويكد، لأنه يدري أن الشقاء طريق الراحة، والراحة طريق الشقاء إذا كانت راحة مستمرة أو في غير وقتها. فاللي يمارس القراءة لابد أنه تكون عنده دوافع، مثلا أنه هو يصير مؤلف بعدين، أو كاتب أو شاعر أو أديب. وممكن هو مؤلف أو كاتب أو شاعر أو أديب لكنه يبي يطور نفسه ويرفع مستواه بالقراءة علشان يرفع مستواه في الكتابة. ممكن يكون باحث أو أكاديمي فلا بد يقرأ، ممكن إعلامي صانع محتوى فيحتاج يكون عنده ذخيرة معرفية علشان عمله، وهكذا. وأحيانا يكون هدفه من القراءة أنه يكون قارئ فقط، يبي يحس إن عقله يتغذى ويتنور، يبي يحس بالامتلاء. ثم بعد ما يصير قارئ وبين قوسين يمتلئ، تلمع بذهنه فكرة أنه يستغل هالمزية اللي عنده، فيبدأ يجرب نفسه في الكتابة أو صناعة المحتوى المسموع أو المرئي، وتضبط معه على قولتهم، مع أنه ما كان حاط هالشيء بباله أول وما سعى له ولا حتى توقعه. ومع وجود الهدف لازم تكون العزيمة والإرادة موجودة، مع الجد والاجتهاد والسعي لتحقيقه، ولا صار مجرد أمنية. ولازم نعرف أن العلم عزيز. لو القراءة متعة مثل متعة والله مشاهدة مباراة كان كل الناس صاروا مثقفين، لكنها شاقة لأنها عظيمة، فما يستطيعها إلا اللي عنده همة عظيمة مثلها. وعلى قولة المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحديث ذو شجون لكن وقتنا انتهى، بنكمل معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. إلى اللقاء. خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: مدارات على إذاعة الرياض.
2: في ظل مشهد دولي متسارع تتداخل فيه الحسابات السياسية مع التهديدات العسكرية، تتجه أنظار العالم إلى عدد من الملفات الساخنة التي قد تغير وتعيد رسم ملامح التوازنات الإقليمية والدولية خلال المرحلة القابلة. في الملف الإيراني تتصاعد حدة التصريحات الأمريكية والإيرانية وسط حديث متزايد عن فرص للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، يقابله تلويح واضح بالخيار العسكري إذا تعثرت المفاوضات. بين الضغوط الأمريكية والتحفظات الإيرانية تبرز تساؤلات عديدة حول مستقبل هذا الملف وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها. أيضا في الملف الروسي الأوكراني تتواصل المواجهة السياسية والعسكرية وسط تبادل الرسائل الحادة بين موسكو وكييف، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإيجاد مخرج دبلوماسي يضع حدا للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، بينما لا تزال مواقف الطرفين متباعدة بشأن شروط السلام وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة. للحديث عن هذه التطورات وأبعادها السياسية والعسكرية، يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عايد المناع، الكاتب والمحلل السياسي. أسعد الله مساءك دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
3: حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك دكتور عايد. أبدأ معك في آخر التطورات السياسية والعسكرية، كيف نظرت لها؟
3: والله كما تعلم يعني احنا أيضا فجر اليوم تعرضنا لهجمات من إيران، وتم الحمد لله التصدي لها، لكن كانت الحقيقة يعني خلال التصدي

بأصوات يعني تفجيرات قوية وشديدة الحقيقة، لكن نقول إن شاء الله أنها عدت على خير. وحتى المطار كان يعني تعطل الطيران من خلال الطيران المدني وكذا، لكن تم استئناف الحركة منذ يمكن السادسة وعدة دقائق من صباح اليوم إجمالا بالنسبة لهذا الشكل المحلي. لكن التطورات السياسية والعسكرية، السياسية إلى الآن الحقيقة لا جديدة فيها، الرئيس الأمريكي كل يوم يطل علينا بتصريح ويتحدث أنه إيران لن يكون لديها سلاح نووي، وأنا أعتقد هذا الكلام يعني أصبح يعني مستفز الحقيقة، لأنه إيران من زمان قالت أنها لا تريد سلاح نووي كما تدعي طبعا. وأيضا هذا السلاح النووي كما الرئيس الأمريكي قال تم تدميره في حرب الاثنى عشر يوم في يونيو حزيران الماضي من العام الماضي، عندما هاجمت إسرائيل وأمريكا في اليوم الأخير، هاجمت أمريكا هذه المنشآت النووية في نتنز وفي أصفهان وأماكن الحقيقة الأخرى ودمرتها كما تقول. أيضا في الهجوم الأخير قال أن أجهز عليها وانتهت. إذن ما هو هذا النووي الذي يريد أن ينهيه أو يضع يده عليه، وهو الذي حقيقة تاح لإيران بانسحابه عام 2018 بأن تنطلق في نشاطها النووي؟ وأنا لا أستبعد أنه حتى للأمانة إيران تحتال عليه وتعطيه كل اللي هو يدعيه، ولكنها في نفس الوقت تقوم بأماكن أخرى بنشاط نووي وإلى آخره. لذلك لا زال هذا الوضع، أيضا لا زال هناك أيضا تبادل حوار من خلال النار، يعني لا زال مضيق هرمز مهيمن عليه من قبل الإيرانيين، وما زال زالت الموانئ الإيرانية محاصرة من قبل الأمريكان، وبالتالي هذه الوضعية باقية على ما هي عليه. وكلما هاجمت الحقيقة الولايات المتحدة إيران لاستفزازها لتعرضها لبعض القطع البحرية، تقوم الحقيقة إيران بضرب الكويت وضرب البحرين بشكل يعني لاحظته خلال الأيام الماضية، ومنها الحقيقة فجر اليوم هذه الهجمات التي يعني عانينا منها. طبعا قبل يومين كان الحقيقة ضرب مطار الكويت الذي أدى إلى إصابة 63 شخص، عدد منهم في حالات خطيرة، وشخص انقطعت يده وآخر قطعت رجله وإنسان قتل وإلى آخره. لذلك لازلنا في هذه الدوامة إلى هذه اللحظة، ولا زال الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه سوف يحقق إنجاز عسكري أو بوسائل أخرى، وأنه هل يلتقي بالمرشد مجتبى أو لا يلتقي لا يهمني، ممكن ألتقي مع كل هذه الحقيقة الأمور التي يعني الرئيس الأمريكي دائما يتحدث عنها، لكنه يركز على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ولكن لا يتحدث لا عن الأزرع ولا عن الحقيقة مدى الصواريخ. طبعا نحن والحقيقة لا يعنينا مدى الصواريخ، لأن مهما قلصها لن تقل عن 300 إلى 300 كيلو، وبالتالي هذه بالنسبة لنا الحقيقة يعني تكفي وتوفي على ما يقال، يعني تستطيع أن تصل إلينا تقريبا كلنا. أما المحمي منها هو فقط إسرائيل لأن أبعد من هذه المسافة. ولذلك الوضع على ما هو عليه لا تغيير. الرئيس الأمريكي يبدو في مازق الحقيقة المونديال الرياضي الآن، وبعد الانتخابات النصفية

0: القادم. وأيضا الكونغرس يبدو تدخل وأعاق بجوانب معينة، وإن كان ادعى بأنه يستطيع أن يتحرك، لكن بالتأكيد أنه تضرر، لأنه ليس فقط الحزب الديمقراطي الذي صوت له صوت ضده، وإنما أيضا عدد من الجمهوريين الذين يعني هاجمهم واعتبرهم يعني صفوا مع العدو الآخر أو مع الطرف الآخر.
1: نعم.
0: لذلك لا زال الوضع على ما هو عليه.
1: دكتور عايد، إذا ما نظرنا إلى المشهد الإيراني والدولة الإيرانية والحكومة الإيرانية عن بعد قليلا، كيف نستطيع أن نصف ما يحدث هناك؟ هل هناك رجل يتخذ قرارا أم أنها مجموعة متفرقة ولكل رأيه ولكل قراره؟ وهنا تكمن المشكلة. كيف تستطيع أن تصف لي المشهد أو تشرحه أو تحلله من بعيد وأنا لا أفهم أي شيء فيما يحدث في إيران؟ من الذي يتخذ القرار؟
0: بالتأكيد أنك تفهم وتعرف، لكن كل منا لا اجتهاد. أنا أعتقد هناك من يرى أن إيران أكثر من طرف، أنه والله فيه السياسيين مثل الرئيس زلشكيان وعرقجي وغيره، وهناك العسكريين مثل وحيدي قائد الحرس الثوري وذا القدر قائد الأمن ومدرمين، هذين المجاميع الذين يدفعون إلى التشدد. هناك ما بين البينين يمكن جالباف، وقد يكون حتى المرشد يعني مجتبى إن كان يستطيع في هذا الاتجاه. أنا باعتقادي أن الإيرانيين دارسين بشكل جيد العقلية الأمريكية، وبالذات الرئيس الأمريكي، لأنه يختلف عن الرؤساء السابقين. الرؤساء السابقين ما تسمع كل هذه التصريحات يعني اليومية والكثيرة، ولا أيضا يتخذ قرار، فيه سلطة تنفيذية تتحرك، في جيش يتحرك، هذا وضع آخر. الآن أنا أعتقد الإيرانيين، وأنا أزعم أني عن قرب شفت أنه في ناس دراسات يعني علمية، أهل اختصاص في علم النفس، في علم الجغرافيا، في علم التاريخ، في السياسة، في كل هذه الأمور الحقيقة يعني متخصصين. أنا أعتقد أن الإيرانيين يظهروا هذا النوع من التباينات حتى يعني يعطوا مجال للتفاوض أكثر وللتمدد بالوقت. الآن خذها مني أنهم الآن يعيدوا البناء، وبالذات للبنية العسكرية، صواريخ، الطائرات المسيرة، الوضعية، ترتيباتها الداخلية. ورئيس الأمريكي يقول أنه ما بقي لديهم إلا 21-22% 21-22% من كم كبير قد الحقيقة تكون مرهقة. هو لن يصاب فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يصيبوه حتى في البحار، وإنما الحقيقة نحن في المنطقة الذين نتضرر من الهجمات الإيرانية. لذلك قد يكون هذا التباين هو نوع من الدراسة للوضعية الأخرى، أنه والله يا أخي خلينا نشوف الطرف الآخر ونتنازل لنا علشان يقبل، وهكذا. هذا حقيقة نوع من ما يقال الضحك على الدقون.
1: لكن هناك يعني هناك تصادم واضح دكتور عايد، إذا أذنت لي، هناك تصادم واضح في ملف هرمز على سبيل المثال، والولايات المتحدة تقول لن يكون هناك هيمنة إيرانية، وإيران تقول بل أنا الآن أعيش هذه الهيمنة، والولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل أي شيء في المقابل. هذا أيضا جزء من التصادم الواضح جدا والعاري، يعني في
0: تصادم ما بين الأمريكان والإيرانيين، وليس بين الإيرانيين والإيرانيين.
1: نعم.
0: أي
1: أنا أتحدث عن مسار المفاوضات، هذا الذي أغلق. وأنت تذكر في بداية المسار حين خرج نائب الرئيس الإيراني وقال لم نصل إلى اتفاق، ثم بعدها بيومين عاد مرة أخرى بشكل أو بآخر، ويعني حينما خرج نائب الرئيس الأمريكي في وقتها أشار إلى أن هناك انعدام في الاتفاق، فبالتالي

0: بالتالي لن يكون هناك مفاوضات مرة أخرى مع إيران. ثم عادت المفاوضات ولا تزال مستمرة، ويعني المحيط يعاني، وحتى ربما الكرة الأرضية برمتها في التأثير تحديدا على موضوع مضيق هرمز وتأثيره الاقتصادي العالمي.
1: أخي، مضيق هرمز مسؤولية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، لأنه هذا المضيق هو نتيجة حربه على إيران وليس من ضمن مطالبه التي حددها سلفا، وأهم موضوع انتزاع اليورانيوم وإنهاء هذه الوضعية. الآن الرئيس الأمريكي مهما تحجج لا حجة له، حجته الأساسية أنه والله إيران أنا حاصر الموانئ. طيب، حاصر الموانئ ولكن امنع زوارق إيران من أن تتدخل في المضيق، هذا تقدر عليه يا أخي؟ يعني كل هالقدرات الأمريكية ولا أنت قادر على كم زورق من هذه الزوارق الصغيرة التي تهجم على المضيق وعلى الحركة البحرية؟ بالتأكيد يقدر يا أخي، ولو وجه ضربات قاسمة لهذه الزوارق هو يقول بأنه دمرها وأغرقها كلها في عمق البحر. طيب، إذا المضيق يفترض أن يكون الآن مفتوح، والمضيق دولي وليس تابع لإيران ولا تابع لعمان على الإطلاق.
0: نعم، أنا أشير فقط دكتور عايد إلى مسألة أن المفاوضات في حالة صدام واضحة جدا، ويعني تعنت من الطرفين، فبالتالي يبدو أن مسار المفاوضات مغلق تماما في هذا الجانب على الأقل.
1: هذا صحيح، لكن السبب الحقيقة هو يعني عدم الفاعلية الأمريكية. أنت اليوم الأمريكان محاصرين الموانئ الإيرانية، ممتاز، هذا فاعل إلى حد كبير ويعني عامل صداع للإيرانيين، مع أنهم يحاولوا عن طريق طرق أخرى برية أن يتدبروا أمورهم، ولهم حقيقة حدود مفتوحة مع عدد كبير من الدول، لكن بالتأكيد لن يكون مثل النقل البحري المكثف. إنما لأنه إيران لديها قدرة على أن تشل الحركة في مضيق هرمز، توقفت التجارة العالمية. يعني خمس تجارة العالم من النفط ومن الغاز المسال ومن الأسمدة كلها تمر عبر هذا غير الأمور الأخرى، تمر عبر هذا المضيق. هذا المضيق سلامته الآن ومستقبل مسؤولية الرئيس الأمريكي، مسؤولية الولايات المتحدة، لأنه بسبب هذه الحرب الإيرانيون وضعوا يدهم على المضيق حتى يستخدموه ورقة قوية للتفاوض مع الأمريكا. مقابل ماذا؟ مقابل أكيد الأموال المكدسة الخارجية. اليوم الإيرانيين يطالبون ب 24 مليار دولار تأتي إليهم. هذه ال 24 مليار دولار احنا شفنا في الفترة اللي أعطيوا ماذا عملوا من صواريخ ومن طائرات مسيرة وأوضاع، رتبوا أوضاعهم الداخلية. الآن هم يعانون اقتصاديا بمرارة حقيقة، وبالتالي حتى رواتب الموظفين يمكن ما يدفعونها. لذلك هم يريدوا هذه الأموال ليطوروا أوضاعهم بهذا الجانب، لكنهم صبورين، يعني يضغطوا باتجاه أنهم يغلقوا مضيق هرمز ويحدثوا إزعاج للولايات المتحدة الأمريكية ويضربوا دول الجوار يعتقدوا بأنها هي يعني ليس لديها القدرة، وبالتالي يعني يضغطوا على أمريكا بهذه الجوانب. لذلك أنا أعتقد أن الطريقة الأسلم بالنسبة للرئيس الأمريكي هو الحقيقة، واحد أن يعطي صلاحية للبحرية الأمريكية باصطياد جميع هذه القوارب التي تحدث إزعاج في مسألة المضيق، في نفس الوقت يعطي مهلة زمنية أنه خلنا نقول شهر شهرين يا أخي على راحتك، أنا محاصرك إلى أن تأتي في التاريخ الفلاني وتعطيني إجابة، وإلا سيكون الرد آخر. هنا يا أخي على الأقل اللي رأيي بنكون أنهم أمام يعني فعل ممكن أن يحدث وبقوة ومدمر. طبعا هم يعرفوا أنه إذا الولايات المتحدة تضربهم هذه المرة البنية التحتية تتدمر، يعني تخيل النفط راح يتدمر، تخيل أيضا الجسور راح تتدمر، تخيل يعني الشوارع والأماكن والمؤسسات ويعني أمور كثيرة حقيقة راح تؤدي إلى كارثة في إيران.
0: لكن التصرفات الإيرانية لا تشير، التصرفات الإيرانية اعتذر المقاطعة دكتور، لكن التصرفات الإيرانية لا تشير إلى أن إيران خائفة من أي تصعيد أمريكي.
1: طبعا هذا الجانب النفسي، أنا قلت لك دارسين الجانب النفسي، يظهر بأنه هو غير مبالي وكذا وإلى آخره، وهو بالتأكيد مبالي ويعرف قدراته، لكنه تعرف أنت إذا وضعناهم متشددين ومعتدلين، المتشددين يقول خلاص انضربنا إيش باقي، خلي يضرب شي يسوي بيجي يحتل. طيب ما هو كان مطروح أيضا أنه فيه يعني 50,000 عسكري كانوا على مقربة وربما يزيدوا، وأنه ممكن يحتلوا مواقع معينة ويفرض على الإيرانيين أن يأتوا وهم صاغرين.
0: طيب برأيك دكتور، دكتور برأيك لماذا لا يصدر الرئيس الأمريكي تعليمات في هذا الشأن، في شأن اصطياد الزوارق الإيرانية التي تحاول إرهاب المضيق؟
1: والله يا أخي يعني إجابة قطعية ما عندي، لكن أنا أعتقد أنه يعني مبسوط على هذه اللعبة، يعني أنه والله الإيرانيين يعتقد بمحاصرة الموانئ سوف يضطرون أن يتوقفوا عن الملاحقة، ربما لأنه فيها أيضا تكلفة وإلى آخره لا يريد أن يكلف حاله. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية غير متضرر من مضيق إغلاق مضيق هرمز، غير متضرر، وبالتالي ليس هو تحت إلحاح. ولذلك شوف الأوروبيين الآن صاروا يتحدثوا عن إمكانية توفير الوضع الأمني لمضيق هرمز، كيفية تنظيفه إلى آخره من الألغام وكذا. لذلك هو حقيقة لأنه غير متضرر، ولأنه حقيقة أيضا يقول يمكن يعني أن الإيرانيين يأخذون وقت وبالتالي يتراجعوا نتيجة الضغط عليهم اقتصاديا ويأتوا للتفاوض معي وإلى آخره، ربما تقديرا لصديق الباكستاني الجنرال عاصف منير وكذا وإلى آخره. يعني هذه قضايا الحقيقة أحيانا ما تجد لها إجابة. أنا أقول لك إن الرئيس الأمريكي يعني بصريح العبارة يبدو معزول حتى عن جماعته اللي ممكن يعطونا الرأي العلمي والمنطقي.
0: معزول أم أنه رافض ربما؟
1: الطرف الآخر دراسة نفسية واقتصادية واجتماعية.
0: معلش دكتور، ماذا تقصد بأن الرئيس الأمريكي معزول عن يعني أخذ الاستشارة؟ هو لا يريد، يعني هو لا يرغب.
1: أحسن هو لا، هذه المشكلة. يعني أنت دعك من أوكي عندك كم واحد سياسي، روبيو مدري واتكوف كويشنر، كل هذيل سياسيين، لكن طيب. أيضا يعني عنده علماء ممكن يستشيرهم بشغلات معينة،
0: واضح،
1: بحيث أن يتصرف مع الطرف الآخر وفقا لعقلية الطرف الآخر، وبالتالي ممكن أن يقوم بعمل يحد من من من من هيمنة الطرف الآخر. الآن يظهر أمام جمهوره، تعرف الآن يحتفلون بالانتصارات في إيران، أنه والله انتصرنا وأنه إحنا وقفنا أمريكا ودمرنا إسرائيل. ربط إسرائيل، ربط إيران لوقف إطلاق النار مع لبنان بصريح العبارة مكسب لإيران حقيقة، يعني ما له مبرر. يعني أنت ما له مبرر، يعني الرئيس الأمريكي حسنا فعل لما تدخل ضد نتنياهو في لبنان أوكي نفهمها، لكن الإيرانيين يعتبرون ذلك أنهم الذين فرضوا ذلك، وأنه لولا تهديدهم لما تحرك حتى الرئيس الأمريكي ولما توقفت.
0: نعم. وكالة الطاقة الذرية دكتور، وكالة الطاقة الذرية تقول قلقون من

0: من عدم القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب، وأيضا تشير إلى نقطة خطيرة، قالت أن لدينا مخاوف بالغة باحتمال أنشطة نووية غير معلنة بإيران.
1: أنا ما قلت لك قبل قليل، قلت لك أنه إيران هذه بلد كبيرة 1,650,000 كيلو متر مربع، جبال وديان وحالة يعني صعبة، ترى مثالة شايف، خذها يقين. والإيرانيين عارفين أن الأمريكان والغرب يراقبهم بدقة ومخترقهم بجوانب كثيرة، لكن في نفس الوقت عندهم أكيد سوف تكتشف يوم من الأيام أن لديهم القنبلة النووية، وبالرغم من كل ما تم من تدمير حتما هم في أماكن أخرى يشتغلون. ولو اكتشاف وكالة الطاقة النووية لبعض الأمور لما أعلنوا أن لديهم إمكانية التوجه إلى نشاط نووي يدعون بأنه سلمي، صحيح قد يكون سلمي في جوانب، ولكن يصل إلى مرحلة بعد 60% إلى إمكانية أن يتحول إلى يعني نشاط تسليحي نووي مدمر. هذا اللي فعل نجحوا فيه، وممكن أنه الآن في أماكن أخرى شغالين عليه في هذه الجوانب.
0: طيب دكتور، خليني بشوف المشهد من زاوية مختلفة قليلا، وأقول لك أنه أمريكا ربما لا تريد السيطرة على مضيق هرمز بشكل كامل، لأنها يعني تعتقد بذلك أن العالم كله سيكره إيران، وأن العالم كله سيقف مع أمريكا، أو على الأقل يشارك ولو عاطفيا مع الولايات المتحدة في هذه الحرب. هل تعتقد ربما أن الولايات المتحدة أيضا تنظر إلى هذه الزاوية؟
1: والله أنا أعتقد الرئيس الأمريكي ما ينظر، وكل حلم أنه يطلع أنه بطل وحقق الانتصار، وأخشى ما أخشى وسجل علي، أن يذهب إلى كوبا ويفتعل أزمة جديدة وصراع جديد وينسى إيران. هذه المشكلة. أنا أقول لك بكل وضوح أن الآن الإيرانيين مستثمرين الوقت والتفاوض طيب. طويل المدى، وأنه بينهم خلافات والمرشد من الصعب الوصول إليه. يعني ما صار هالمرشد يا أخي، معقولة صعب أن يصلون إليه هذا المرشد الذي لم يسمع صوته ولم ترى صورته؟ إذن في هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية.
0: طيب. دكتور أنتقل معك إلى الملف الثاني في تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف تنظر إلى المشهد العسكري والسياسي هناك؟
1: يعني الحقيقة ما في تقدم، تعرف أن الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا بعث أو برسالة يمكن عبر وسطاء أو كذا إلى الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس روسيا، أن والله لنا تفاوض وإلى آخره،
0: يمكن أن ألتقيك لكن ليس في موسكو. هذا مفاد رسالة زيلينسكي.
1: أي طبعا أوكي مفهومة، لكن أنا أقولها لك بكل وضوح، الرئيس الروسي رد عليه وقال له أن هو لا يريد حوار بدون أن يكون محدد الأهداف وخالص وفي نتائج خالصة، يعني يريد أن يقر له بالقرم وبعض المناطق التي تم الاستيلاء عليها قبل أن يلتقي فيه، نلتقي لنوقع على الاتفاقيات.
0: نعم، زيلينسكي أيضا أراد التصعيد ربما، وذكر أن مسيراتنا وصلت لمدى يعني حضرت سان بطرسبرغ ونستطيع الوصول إلى أبعد من ذلك.
1: هو صحيح كلامه، عند الآن قدرات الحقيقة من هذه الناحية ممكنة وممكن تزعج، لكن الروس عندهم أيضا الآن قدرات. تخيل الروس في بداية الحرب كانوا يستعينوا بإيران لإعطائهم هذه الطائرات المسيرة، اليوم هم يصنعون هذه الطائرات ويهاجموا فيها، لذلك الوضعية الحقيقة مدمرة للبلدين. لكن طبعا الرئيس الروسي أيضا يلمح إلى اللقاء مع الرئيس الأمريكي في ألاسكا، والحديث عن أن والله الرئيس الأمريكي ممكن يكون الضامن لأي اتفاق بين الطرفين. طبعا الرئيس الأمريكي سنتين

0: باقي له 3 سنين ويمشي، وبعدها ما راح يكون رئيس. ضمانه قد لا يستمر ولا يهم يعني في النهاية. إنما الرئيس الروسي أيضا حقيقة يعرف أن ذلك يعطي هالة للرئيس الأمريكي ليكون إلى جانبه ضد أوكرانيا، وبالتالي هو يعني يلعب على هذا الجانب النفسي مع الرئيس الأمريكي ليكون عونا له على أوكرانيا وأوروبا المساندة لأوكرانيا. لكن حل إلى الآن للأسف الشديد ما في حل، ودمار، وزاباروجيا التي هي أيضا منطقة نووية أيضا ممكن تتعرض أيضا لدمار إذا لم يتم تدارك الموقف.
1: طيب أختم معك إذن بكلمة أخيرة في الجانبين وتلخيص للمشهد العام بشكل سريع دكتور، المشهد الإيراني والمشهد الأوكراني. ربما يعني هناك نوع من التشابه بين المشهدين، كلاهما يضربان وكلاهما يصعد ولا يستسلم.
0: صحيح، طبعا الفارق أن الإيرانيين قلت لك الحقيقة يعني
1: متى ينتهي هذا المشهد؟ هذا ما أقصده الدكتور.
0: أي الإيرانيين استفادوا من ادعاء التباينات بينهم التي قد تكون وقد لا تكون الحقيقة، استفادوا من هذه التباينات لتمديد الوقت، يعني وقف إطلاق النار ممدد الآن. وبالتالي هم يحاصرون العالم دون أن يدفعوا ثمن ذلك الحصار. وهذا طبعا نتيجة أن قلت لك استخدموا علم النفس بطريقة يعني ذكية وفعلوا. الرئيس الأوكراني الآن هو أيضا ما عنده الحقيقة أطراف أخرى يدعي بأنها ضده أو تقف بالجانب الآخر أو ممكن نراضيها. هو تعرض لهجوم، أجزاء من أوكرانيا تم الحقيقة السيطرة عليها.
1: صحيح.
0: سواء كانت بالدعاءات روسية قديمة أو حصل احتلالها. الآن هو
1: نعم دكتور أنا أعتذر منك لا مزيد من الوقت، أعتذر منك كثيرا وأشكر لك حقيقة حديثك المتدفق دائما عبر أثير إذاعة الرياض. كل التحية والتقدير لك دكتور عايد المناع، كنت معنا من الكويت المحلل السياسي المعروف. التحية تتواصل لكم أنتم أيضا مستمعين، محمد الشاهين في الإعداد وفي الإخراج، عبد العزيز الجبر، أنا محمد بلغيلي محدثكم، ونلتقيكم على خير الأسبوع القابل في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز،

لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا. أرقام الرؤية.

0: 26.89% مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
2: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أبعاد.
1: على إذاعة الرياض
2: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نناقش أحد القطاعات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية واستثمارية وثقافية، وأسهمت في صناعة صورة المملكة عالمياً، قطاع المعارض والمؤتمرات الذي بات اليوم واجهة تعكس حجم التحولات الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الهادي بن لجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. نتحدث معه عن واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
3: أهلا وسهلا. في البداية أولا أشكر إذاعة الرياض وأيضا برنامج أبعاد ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن التنيان، شاكر لك الاستضافة وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين، وأيضا الشكر موصول الأستاذ بندر الهاجري والطاقم الفريق في برنامج أبعاد. يسعدني الحديث عن القطاع.
2: نعم.
3: حيث يعد القطاع اليوم من القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة. نعم. العربية السعودية، خاصة في ظل الدعم الكبير اللي يحظى به القطاع من القيادة الكريم.
2: نعم. استفتح معك الحديث استاذ عبد الهادي عن يعني كيف تصف التحول الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكه خلال السنوات الاخيره؟
3: هو يا عبد الرحمن حقيقه القطاع شهد تحولا جذريا من حيث النماذج التقليديه القديمه الى منظومه رقميه متكامله يعتمد على الحلول الذكيه، مما رفع جوده وكفاءه التشغيل في قطاع المعارض والمؤتمرات.
2: نعم. ما الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى؟
3: حقيقة في أكثر من عامل، حقيقة سبب هو الاستثمار الكبير في البنية التحتية وتطوير المدن الكبرى واعتماد التقنيات المتقدمة، إضافة للدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الحكيمة، هو أيضا استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى. أصبحت وجهة عالمية على المستوى العالمي الإقليمي، على مستوى جميع المستويات محلي والإقليمي والعالمي.
2: استضافة الفعاليات وأيضا الارتقاء بها وتقديمها بشكل مختلف عن الآخرين، هذا أيضا يعزز من الاستضافات الأخرى ويجعل البيئة مناسبة جدا لاحتضان كثير من المؤتمرات والمعارض.
3: صحيح. حقيقة التطور الملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات اللي تشهده المملكة حقيقة رافد قوي جدا لاستقطاب كبرى الفعاليات مثل أكسبو 2030 وغيرها من الفعاليات القادمة بحول الله، والفعاليات أيضا التي تم إقامتها في السنوات القادمة.
2: بالحديث عن رؤية المملكة 2030، هذا القطاع قبل الرؤية مختلف اختلاف جذري عما بعدها، ما الذي أسهمت به رؤية المملكة 2030 في إعادة تشكيل هذا القطاع وتطوير بنية التنظيمية والاستثمارية ليصبح بهذا الحجم بهذه القوة؟
3: هو يا عبد الرحمن حقيقة رؤية 2030 عادت هيكلة في القطاع ضمن اقتصاد الفعاليات، وساهمت في التحول الرقمي ورفع كفاءة التنظيم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات، وأيضا تحويلها إلى قطاع استثماري مستدام.
2: أيضا تطور القطاعات أستاذ عبد الهادي، يعني عندما تتحدث مثلا عن قطاع صناعي أو قطاع مثلا اقتصادي، قطاع لوجستي وما إلى ذلك، كل هذه القطاعات عندما تتطور تنشد أيضا تطور في أمور أخرى من ضمنها استضافة بعض المنتديات، إقامة معارض دولية. هذا الأمر هل يعزز بالتالي مباشرة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟
3: حقيقة يعزز بشكل كبير جدا في رفع نسبة الأشغال، خلنا نتكلم عن نسب الأشغال، أيضا زيادة الرحلات، تنشيط النقل والخدمات اللوجستية، خلق طلب موسمي مستمر على هذه القطاعات. في الحقيقة يعني أصبح القطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الحقيقة الرافدة للمملكة ورافد أيضا اقتصادي في رؤية مملكة 2030.
2: هل أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات أحد أدوات القوة الناعمة للمملكة في التواصل مع العالم؟
3: حقيقة عبد الرحمن لا أخفيك أن فعلا أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث أسهم في تعزيز حضورها الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم. إلى أضيف إلى ذلك إلى جانب ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي وثقافي أيضا استثماري، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
2: نعم، خلنا نتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع اليوم أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
3: حقيقة القطاع يتيح فرص استثمارية واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية، تشمل تقنيات إدارة الفعاليات، الأنظمة الذكية التي تستخدم في المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك الخدمات اللوجستية الداعمة، تصميم ومنها يعني تصميم وتنفيذ الأجنحة والمعارض، الحلول التسويقية، أيضا ملف الرعايات الخاص بالفعاليات، أضيف إلى ذلك خدمات الضيافة والتشغيل، مما يجعل القطاع بيئة واعدة للنمو والاستثمار، وأيضا دعم ورافد قوي للمحتوى المحلي.
2: جميل، اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي من جديد.
3: أهلا وسهلا،
2: حياكم الله. خلني أروح معك، أنت قبل شوي كنت تتحدث قبل الفاصل عن يعني مشاركة القطاع الخاص في المعارض وكذلك أيضا توسيع رقعة المشاركة. كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات ورفع جودة الفعاليات؟
3: حقيقة يمثل القطاع المعارض والمؤتمرات يكون شريك رئيسي في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال مساهمته في رفع جودة الفعاليات، تقديم حلول مبتكرة، أضيف إلى ذلك استقطاب الاستثمارات والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات ما يواكب المعايير العالمية ويسهم في نمو القطاع واستدامته.
2: تطور القطاع الخاص بنفسه وبالتالي طور هذا القطاع؟
3: أتفق معك فعلا، القطاع قاعد يتطور من سنة إلى سنة. إحنا موعدين إن شاء الله بأعمال كبيرة، تكلمنا عن إكسبو 2030، أضفت إلى ذلك اللي أكبر حدث عالمي تقني، أضيف إلى ذلك معرض الدفاع، معارض كبيرة جدا، ولله الحمد تم استقطابها للمملكة العربية السعودية سواء السابقة أو القادمة.
2: هذا التنوع أيضا ماذا يوحي؟ يعني عندما تتحدث عن مثلا مؤتمر تقني ومعارض مثلا عسكرية بذات التوقيت، تتحدث أيضا عن معارض مثلا حيوية مجتمعية مثل معارض الصقور، معارض السلاح، معارض وما شابه، ماذا يمثل هذا التنوع؟
3: التنوع يمثل استدامة للمعارض والمؤتمرات المملكة العربية السعودية، يمثل أيضا أمن وأمان حتى للمستثمرين القادمين من الخارج. جميع الممكنات والأعمال اللي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص للقطاع، استقرار، استدامة، هذا ما يدعو الجميع سواء مستثمرين أو من سواء داخل المملكة أو من خارج المملكة للاستمرار في هذا.
2: خلني بروح معك أيضا لمحور آخر، المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تستضيف أحداث عالمية كبرى، إيش أبرز المعايير التي جعلتها محل ثقة لتنظيم هذه المناسبات الدولية؟
3: سبب القدرة التنظيمية العالية، البنية التقنية المتقدمة، الالتزام بالمعايير الدولية، أضيف لذلك لتوفير الخبرات التشغيلية القادرة على إدارة أحداث ضخمة بكفاءة. خلنا نتكلم أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي كبير.
2: يا سلام. طيب خلينا نروح للقطاع. إلى أي مدى ممكن أن يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؟
3: القطاع يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات المعارض والمؤتمرات، التشغيل، الإدارة، تحليل بيانات القطاعات المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك مع فرص كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
2: خليني بروح معك أيضا لمستقبل القطاع في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام.
3: حقيقة مستقبل واعد، يتجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، أتمته ربط البيانات بين الجهات المنظمة للفعاليات والمعارض ليصبح قطاعا أكثر دقة واستدامة ومرونة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة لدعم ضمن خططها للوصول إليه بحول الله.
2: هنالك يعني وصف لهذا القطاع أنه هو أحد المحركات الاقتصادية والثقافية في المملكة، ماذا تود أن توجه ل يعني رواد الأعمال في هذا القطاع وأيضا المهتمين به؟
3: حقيقة قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد قطاعا خدمي فقط، بل أصبح محركا اقتصاديا وثقافيا مهما يعكس تطور المملكة ويعزز مكانتها عالميا، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. أوجه يعني رسالة للمهتمين للقطاع. القطاع من أقوى القطاعات نموا صراحة في الفترات الأخيرة. حقيقة أنا أنصح فيه اللي عنده القدرة على دخول هذا المجال.
2: هل تعتقد أنه الجهات الجامعية وأيضا الكليات تواكب وتلبي الطلب المتزايد على هذا القطاع، أم يعني تجد أنه نحتاج إلى الكثير أيضا من فتح المجال للدراسة الأكاديمية والتدريب المهني على أرض الواقع؟
3: لا، في الحقيقة نحتاج إلى أكاديميات مختصة في المعارض والمؤتمرات ومشرفة على جميع الأعمال فعاليات، حتى يكون العمل الأكاديمي مواكب للعمل الميداني.
2: لو سألتك عن أكبر مشكلة تواجه يعني منظمي المؤتمرات والمعارض لكي يتم حلها بصفتكم وبصفكم أيضا مستشارين في هذا الأمر، أبرز مشكلة تتردد دائما عليكم؟
3: حقيقة من أبرز المشاكل اللي تواجه صراحة رواد الأعمال في هالجانب اللي هي السيولة المالية. هاجس كبير لدى الكثير من رواد الأعمال في هالجانب. في يعني مشاكل أخرى، لكن يبقى الجانب المالي أحد المعوقات اللي تواجه القطاع، لأنه يتم تصنيف المعارض والمؤتمرات كعالي المخاطر لدى البنوك. حقيقة احنا في اللجنة قاعدين نطرح يعني أحد الحلول إن شاء الله بالتعاون مع البنوك لطرح فرص تمويلية للقطاع لكي يكون مشابه لجميع القطاعات الأخرى وتسهيل عملية
2: الإقراض وما إلى ذلك. طيب هذا حل مستقبلي، الحلول الحالية كيف أنتم تتعاملون معها؟ كيف يعني تعطون المشورة بهذا الخصوص؟
3: حقيقة احنا المشورة في هذا الجانب نعطي، يكون في تضامن أو في تعاون ما بين الجهات. يعني كل حسب اختصاصه. اليوم تخصصك كنت في جانب مثلا الشاشات موجودة عندك، المسرح عندك، حسب تخصصك. فيكون في تعاون تضامن ما بين الجهات يسهل عملية تنفيذ الفعالية.
2: جميل، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الدقائق التي قضيتها مع الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. المملكة تجدد إدانتها واستنكارها الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت. ضبط أكثر من 7700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع. مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم لبحث وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا بكم. جددت وزارة الخارجية إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت. وقالت الوزارة إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار. وجددت المملكة تضامنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. كانت قوة الإطفاء العام في الكويت تعاملت مع 3 بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وفي البحرين تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة عن ضبط أكثر من 7700 مخالف خلال الأسبوع الماضي، كما تم ضبط 1184 شخصا حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتم القبض على 25 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بشكل غير نظامي، كما تم ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. وفي الوقت الحالي يتم إخضاع أكثر من 21 ألف وافد مخالف لإجراءات تنفيذ الأنظمة، كما تم إحالة أكثر من 14 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر. حذرت المديرية العامة للجوازات من تمكين الآخرين من استخدام وثائق السفر الرسمية بصورة غير مشروعة، مؤكدة أن بيع جواز السفر أو رهنه أو إعارته للغير يعد مخالفة تعرض صاحب الوثيقة للعقوبات

مقررة نظاما بغرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال ومنعه من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات. وأوضحت الجوازات أن وثيقة السفر تعد وثيقة رسمية شخصية لا يجوز استخدامها إلا من قبل صاحبها، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم تسليمها أو تمكين أي شخص آخر من الاستفادة منها أو استخدامها بأي شكل مخالف للأنظمة والتعليمات. تقدم المديرية العامة للجوازات تقنياتها الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر جميع المنافذ الدولية البرية والجوية والبحرية، ومن بينها البوابات الإلكترونية في المطارات الدولية. وتتيح تقنية البوابات الإلكترونية في المطارات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن ذاتيا من خلال مطابقة البيانات الحيوية في معدودة، مما يعزز من انسيابية الحركة ويقلص فترات الانتظار في صالات الجوازات. بدأت رئاسة أمن الدولة اليوم استقبال طلبات القبول على الوظائف العسكرية للرجال في قوات الأمن الخاصة على رتبة جندي، وذلك عبر منصة أبشر توظيف، ويستمر التقديم حتى الخميس 11 من يونيو. وأوضحت الرئاسة أن التقديم متاح لحملة شهادة الثانوية العامة، داعية الراغبين إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات والتقديم عبر المنصة خلال الفترة المحددة. قال الجيش اللبناني اليوم إن ضابطين وجنديا قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم العسكرية على طريق الخردلي النبطية في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه استهدف السيارة بعد رصد ما وصفه بتهديد لقواته، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن جماعة ما يسمى حزب الله كانت تستعد لإطلاق النار على القوات الإسرائيلية من المنطقة. يلتقي اليوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نجوي في طهران المسؤولين الإيرانيين وسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا عقب الضربات المتبادلة بينهما خلال الساعات الماضية. وتشير الأنباء إلى حدوث تقدم بشأن الأموال المجمدة مع بقاء الخلاف حول حجم وموعد الإفراج عنها. وبينت مصادر إعلامية أن نجوي سيناقش في طهران سبل التوصل لمذكرة تفاهم، ولفتت إلى أن الرسائل بين أمريكا وإيران تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. حضرت السلطات الإيرلندية اليوم دخول الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين بتسائيل سوموتريتش وإتمار بن غفير إلى أراضيها بسبب تبنيهما مواقف وتصريحات تحرض ضد الفلسطينيين. وباتت إيرلندا أحدث دولة تفرض حظرا على دخول الوزيرين لتنضم إلى بريطانيا والنرويج ونيوزيلندا واستراليا وكندا وهولندا وإسبانيا وسلوفينيا التي اتخذت إجراءات مماثلة. إلى آخر أخبارنا، حيث ذكرت مصادر أمريكية أن البنتاغون رفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أقصى درجة. وأشارت مصادر إخبارية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رسالة داخلية من استخبارات البنتاغون رفعت مستوى تصنيف تجسس إسرائيل إلى درجة حرج. وأشارت المصادر إلى وجود مخاوف داخل البنتاغون من جهد إسرائيلي لمراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين، وتشمل المخاوف التجسس على عملية صنع القرار بشأن الشرق الأوسط. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة تجدد إدانتها واستنكارها لاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت. ضبط أكثر من 7,700 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة خلال أسبوع. مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وزير الداخلية الباكستاني

توجهوا إلى طهران اليوم لبحث وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نتحدث عن البيئة، كثيرا ما تسبق أذهاننا صور الغابات والمحميات والبحار، لكن ثمت ساحة أخرى أقل ظهورا لا تقل أهمية، وهي المصانع. قطاع الصناعة في المملكة يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 8000 منشأة صناعية مرخصة وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2023. هذه المنشآت تستهلك طاقة وتنتج مخلفات وتؤثر مباشرة على الهواء والتربة والماء. السؤال الحقيقي، كيف تحول المصنع من مصدر ضغط بيئي إلى شريك في الاستدامة؟ هذا ما نستكشفه اليوم مع ضيفنا الكريم، مشرف الصحة والسلامة والبيئة في إحدى أكبر المصانع في الشرق الأوسط، المهندس مشاري الجهني. فأهلا وسهلا به وبكم معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تسير مملكتنا الغالية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومحور الصناعة في رؤية 2030 يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 13% إلى 20%. توسع صناعي بهذا الحجم يعني مزيدا من الطاقة والمياه والمواد الخام، وبالتبعية مزيدا من المخلفات والانبعاثات إن لم يكن مصحوبا بمنظومة بيئية واضحة. على مستوى عالمي، القطاع الصناعي مسؤول عن ما يزيد على 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق وكالة الطاقة الدولية. أما الصناعات الثقيلة كالزجاج والإسمنت والبتروكيماويات فتنتج انبعاثات عملية عالية من صميم عمليات الإنتاج نفسها، ليس من الطاقة فقط. سؤالنا لضيفنا الكريم المهندس مشاري، من داخل المصنع، ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنشأة الصناعية السعودية يوميا، وأين يكون الأثر البيئي الأشد؟
1: حين نتحدث من داخل أرض المصنع ونواقع تجربتنا في صناعة الزجاج، نجد أننا أمام معادلة دقيقة جدا. المملكة العربية السعودية اليوم تشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، ومع استهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%، تزداد المسؤولية البيئة الملقاة على عاتقنا. وأستطيع أن أقسم أبرز التحديات التي نواجهها يوميا إلى 3 أقسام. أولها هي كيفية رفع الانتاجية مع الالتزام في المعايير البيئية. 2، زيادة استهلاك الموارد كالطاقة والمياه. 3، هي التحكم والتخلص من المخلفات الصناعية طبقا للمعايير البيئية. في مصانع الزجاج نحن نتعامل مع أفران صهر تعمل على مدار الساعة بدرجات حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، وهنا يكمن الأثر البيئي الأشد. فعملية احتراق الوقود لتوفير هذه الحرارة تنتج انبعاثات كربونية تتطلب أنظمة فلترة ومعالجة معقدة جدا. بالإضافة إلى ذلك، نجد تحدي التعامل مع مواد الخام الرملية وما ينتج عنها من غبار وجسيمات عالقة تتطلب بيئة عمل محكمة لمنع وصولها إلى الهواء الخارجي. التحدي الحقيقي ليس فقط في الالتزام بالمعايير، بل بخلق توازن بين التوسع الإنتاجي السريع وبين خفض البصمة الكربونية لكل طن ننتجه. نحن ندرك أن الصناعة هي محرك الاقتصاد، لكن نؤمن أيضا بأن الصناعة التي لا تحمي بيئتها هي صناعة لا تمتلك مقومات البقاء في المستقبل.
0: مستمعينا الأعزاء، معيار ISO 14001 هو المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية في المنشآت، يلزم المنشأة بتحديد آثارها البيئية ووضع أهداف قابلة للقياس لخفضها ومراجعة أدائها دوريا، وهو اليوم أحد متطلبات الحصول على تصاريح تشغيل متقدمة وعقود حكومية في السوق السعودية. لكن الفارق بين الحصول على الشهادة وتطبيقها فعليا سؤال يطرحه كثيرون في قطاع الأعمال. بعض الشركات تحصل على الشهادة كمتطلب تعاقدي دون أن تتحول فعليا في طريقة عملها. السؤال المطروح هنا، كيف تترجم متطلبات معيار ISO 14001 إلى إجراءات يومية داخل المصنع، وما الفارق الحقيقي الذي أحدثه التطبيق الجاد للمعيار على أداء منشآتكم البيئي؟
1: في الحقيقة أن الحصول على متطلبات الأيزو 14001 كشهادة ورقية ليس بالأمر الصعب، ولكن أراد التحدي هو في كيف تطبيقها في أرض الواقع. فالفرق بين الحصول على الشهادة كمتطلب تعاقدي وبين تطبيقها الفعلي هو الفرق بين الورق والأثر الملموس. نحن لا ننظر إليها كمجرد وثيقة، بل كنظام إدارة يتغلغل في أدق تفاصيل العمل اليومي. والترجمة الحقيقة لهذه المتطلبات تبدأ من سجل الجوانب البيئية. نحن نرى ونحلل كل الأجهزة وكل إجراء داخل المصنع ونطرح سؤالا: ما هو أثر هذا الإجراء على البيئة؟ وبناء عليه نضع خطط طوارئ واضحة. على سبيل المثال، التحول الحقيقي يظهر في كيفية إدارة الفاقد من الزيوت والمواد أو المواد الخام، حيث يتم تدريب كل موظف على أن البيئة هي جزء من سلامته الشخصية. عندما يطبق المعيار بجدة، يتحول المصنع من عملية رد فعل عند حدوث مشاكل أو أي شيء في البيئة إلى الاستباقية، حيث نتنبأ ونضع خطط مستقبلية بحيث نمنع وجود أي انحرافات في المعايير. ولقد أحدث التطبيق لدينا تغيرا في ثقافة العاملين والبيئة بشكل عام، فأصبح توفير البيئة، الطاقة والمياه هي قيمة أخلاقية ومهنية قبل أن تكون مادية. النتائج كانت جميلة، ليس فقط في تقليل المخلفات البيئية، بل في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في المواد الأولية. كذلك التطبيق الحقيقي للمعيار هو الذي يجعل البيئة جزءا من الحمض النووي للمنشأة، وليس مجرد ملف يفتح وقت التدقيق السنوي.

0: مستمعينا الأعزاء، الزجاج مادة استثنائية في عالم المواد، يمكن إعادة تدويره بنسبة 100% دون أي فقدان في الجودة وبشكل نظري لعدد غير محدود من الدورات. وكل طن من الزجاج المعاد تدويره يوفر 315 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإنتاجه من المواد الخام وفق بيانات المعهد الأوروبي للزجاج. وفي المملكة العربية السعودية، معدلات التدوير الفعلي للزجاج لا تزال متواضعة رغم وجود بنية صناعية ضخمة قادرة على استيعاب الكميات. الفجوة ليست في التقنية، الفجوة في منظومة الجمع والفرز والتوعية. سؤالنا للمهندس مشاري: ما واقع الاقتصاد الدائري في صناعة الزجاج السعودي؟ وهل تستقبل شركتكم مخلفات زجاجية مجتمعية أو صناعية لإعادة تدويرها في خطوط الإنتاج؟
1: في صناعة الزجاج المسطح التي نعتمد فيها بشكل أساسي على المورد الخام الرملية، لا يمثل الاقتصاد الدائري مجرد خيار بيئي، بل هو ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد. ومن المهم هنا أن نوضح جانبا فنيا للمستمعين، وهو أن عملية تدوير الزجاج ليست واحدة، بل تختلف باختلاف نوعه. فمثلا الزجاج المدعم أو الزجاج المطلي يحتاج إلى مراحل معالجة أطول وتقنيات متقدمة لتنقيتها قبل أن يصل لعملية السهر، بخلاف الزجاج المسطح الذي ننتجه والذي يتميز بقابليته العالية لإعادة التدوير المباشر دون الحاجة لعمليات معالجة معقدة. ونحن نعتمد في مزيج الإنتاج لدينا على ما يعرف بكسر الزجاج أو الكلت، والسر هنا الذي جعلنا نحرص عليه هو أن هذا الزجاج المعاد تدويره ينصهر عند درجة حرارة أقل بكثير من المواد الخام الرملية، وهذا يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الطاقة في الأفران وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها بشكل كبير، ومما يحافظ على عمر الأفران ويرفع جودة المنتج. وإذا نتحدث بلغة الأرقام، فنحن نستخدم حاليا ما يقارب 3000 طن شهريا من المخلفات الزجاجية الصناعية الناتج عن عمليات القص والتصنيع الداخلي لضمان أعلى معايير النقاء، لأن الزجاج المسطح يتطلب جودة بصرية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفتح أبواب الزجاج المجتمعي حيث نستقبل ما يقارب 1000 طن شهريا من خارج المؤسسة، ليصل إجمالي ما نعيد تدويره إلى حوالي 5000 طن شهريا. ونحن في المصنع لدينا كامل الجاهزية الفنية لاستيعاب كميات أكبر من ذلك في خطوط إنتاجه، لأننا نؤمن إيمانا عميقا بأن كل طن زجاج نعيده للفن هو استثمار حقيقي في مواردنا الطبيعية وتوفير مباشر للطاقة الوطنية.

0: مبادرة السعودية الخضراء لا توجه فقط للحكومة والمزارعين وشركات الطاقة، بل للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى. وزارة البيئة أطلقت برنامج المسؤولية البيئية للقطاع الخاص ضمن منظومة رؤية 2030، ويشمل اشتراطات تقارير الاستدامة وخفض البصمة الكربونية للمنشآت الكبيرة. المسؤول البيئي في المنشأة الصناعية لم يعد موظفاً يراقب الامتثال ويحرر المخالفات، بل بات شريكاً في القرار الاستراتيجي. تقارير ESG بدأت تشكل قرارات الاستثمار الأجنبي والشركات الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف تتصور دور مسؤول البيئة في المنشأة الصناعية السعودية خلال السنوات القادمة في ظل مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؟ وما التحول الأكبر المطلوب في ثقافة القطاع الصناعي تجاه البيئة؟
1: في السابق كان ينظر لمسؤول البيئة في المنشآت الصناعية على أنه الموظف التقليدي الذي تنحصر مهامه في كتابة تقارير دورية أو رصد المخالفات الورقية. لكن اليوم وفي ظل التحول الكبير الذي تقوده رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حدث انقلاب جذري في هذا المفهوم، حيث تحول مسؤول البيئة من مراقب إلى شريك استراتيجي يجلس على طاولة القرار في قيادة المنشأة، ويعتبر اليوم هو المحركون الرئيسون لمعايير الاستدامة العالمية المعروفة بـ ESG، وهي ليست مجرد تقارير بل هي لغة التخاطب المالية والفنية الجديدة التي تحدد قدرة المصانع على جذب الاستثمارات الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود. إن نظرتي للمستقبل القريب تتجاوز مفهوم الرقابة، حيث أتوقع أن يندمج دور ليصبح مهندسا للاستدامة الشاملة. هذا المهندس لا ينتظر وقوع الأثر البيئي، بل يتدخل في المراحل الهندسية الأولى وتصميم خطوط الإنتاج قبل توريدها، مطبقا معايير الإيكو ديزاين لضمان اختيار تقنيات هي الأقل استهلاكا للطاقة والأكفأ في إدارة الموارد المائية والأدنى تأثيرا على المناخ طوال دورة حياة المنتج. نحن نتحدث الآن عن عصر السيادة الرقمية البيئية، حيث سيقود مسؤول البيئة منظومة متكاملة من حساسات الإنترنت الصناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل البصمة الكربونية والمائية لحظة بلحظة. هذه التوأم الرقمية للمصنع ستسمح لنا بالتنبؤ بأي انحراف بيئي قبل وقوعه، معالجته برمجيا وفنيا في أجزاء من الثانية. علاوة على ذلك، سيلعب مسؤول البيئة دورا محوريا في تحقيق طموحات وتبني منهجية الاقتصاد الدائري للكربون في المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، المصرع الأخضر ليس شعارا على لافتة، بل هو قرار يومي يبدأ من مسؤول السلامة والبيئة حين يرصد انبعاثا غير معتاد، ويمتد إلى مهندس الإنتاج الذي يختار الزجاج المعاد تدويره على الخام الجديد، وينتهي عند مدير المصنع الذي يجعل من ISO 14001 ثقافة لا مجرد وثيقة. شكرا لضيفنا الكريم المهندس مشاري الجهني على هذه الإضاءات القيمة من داخل المصنع. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب الاستماع. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوقي الحربي، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

0: في دقائق. الهيئة الملكية لمحافظة العلا. تعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا واحدة من أبرز المبادرات الوطنية الرامية إلى إحياء الإرث الحضاري العريق للمملكة وتحويل العلا إلى وجهة عالمية للثقافة والسياحة الطبيعية. تأسست الهيئة في عام 2017 بموجب أمر ملكي، وتتولى مسؤولية تطوير المحافظة التي تقع في شمال غرب المملكة وتزخر بمواقع أثرية فريدة مثل مدائن صالح، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. تعمل الهيئة على حماية التراث الثقافي والطبيعي من خلال برامج دقيقة تشمل الترميم وإجراء الحفريات الأثرية وتوثيق النقوش، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية عبر إنشاء منتجعات ومتاحف ومراكز زوار وشبكة نقل حديثة. كما أطلقت الهيئة مبادرة شتاء طنطورة، وهو مهرجان موسمي ثقافي وموسيقي وفني ينظم في قلب الصحراء ويستضيف فنانين عالميين. الهيئة تمثل انموذجاً للتنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الحفاظ على الهوية الحضارية وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للسكان المحليين، إضافة إلى كونها منصة للتبادل الثقافي مع العالم.
1: في دقائق معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: نشتغل.
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. بكلمة طيبة اليوم تكلمنا فيما سبق عن موضوع جدا مهم، قلنا لازم كلنا نكون مركزين معه. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد ما يشعر، أي والله الواحد أحيانا ما يشعر أنه قلبه مليء بالحقد أو الحسد. لأنه ليش؟ هو بيعطي النفس مبررات. أنا بكون مثلا حاقد على فلان، يشعر أن هذا من الأمر الطبيعي. ليه؟ لأن هذا فلان ظلمني، لأنه هذا فلان آذاني، لأنه هذا فلان تجرأ علي، لأنه هذا فلان أحرجني، لأنه هذا فلان، فأخلي في قلبي حقد. والحقد هذا سواد في القلب، في تمني الشر للآخرين. كون إن أنا أخذ حقي أو أنا أبغى حقي أو أبغى ترد لي مظلمتي، هذا أمر آخر. لكن الغل هو حقد في القلب مع تمني الشر للآخرين. تفرح لو هذا التاجر خسر، تفرح لو هذا الزوج انفصل عن زوجته، تفرح لو هذا فلان ما تفوق ورسب. ليه؟ لأنه فلان في يوم من الأيام تكلم علي، في يوم من الأيام أخذ الصفقة مني، في يوم يستاهل. وتتمنى الشر للآخرين، وتتمنى السوء للآخرين. فهذا أمر في غاية من أسف السوء، في غاية من مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. لأنه أنت مع رب عادل، لا يرضى لأحد بالظلم، وحقك إن ما أخذته في الدنيا حتاخذه في الآخرة. بل ربما بعض الحقوق سوف يفرح بعض الناس إنه ما أخذوها في الدنيا، لأن حجيهم في الآخرة مضاعفة. وأرجع وأكرر وأقول إنه لما أنا أظلم، ولما يفترى علي وعندي قدرة على انتزاع حقي، سواء كان المالي أو المعرفي أو العملي بطريقة صحيحة، فما في مانع أخذ حقي. واحد سرقني في مليون، سرق مليون، لا أقدر أقدم عليه، أقدر أخذ حقي. لكن أني أجعل في قلبي أحقاد وأحساد وتمني شر للآخرين، ترى هذا اللي ظلمك هو الخسران. ترى هذا اللي ظلمك هو الذي سوف يعض أصابع الندم على ظلمه، على أذيته، على تجرؤه. لكن كيف الإنسان يعتلي ويرقى؟ تسمعوا في قصة مصطح، قصة عجيبة. هذا مصطح، يعني شو أنا بقول لك، شوف أنت، شوف التوجيه الرباني لسيدنا أبو بكر الصديق. لأنه بعضهم لما أتكلم في الفكرة، طبعا إحنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله، نبغى نركز على العلاج، بس أنا لازم أمكن الفكرة كذا في تصورك عشان نتكلم بعدها في العلاج وإنت مقتنع معايا. هذا صحابي ممن شهدوا بدر، من فقراء المهاجرين، ويقرب لسيدنا أبو بكر الصديق. وسيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، مسوي له مصروف شهري، بيساعده دائما، واقف معاه لأنه فقير ولأنه قريبه. فالصدقة فيه يعني صدقة وصلة رحم. لما جاءت حادثة الإفك، وعائشة زوج النبي مش أي أحد، وأنت من أقرب الناس لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر محسن عليك سنين طويلة، كانوا من الناس اللي تكلموا على سيدتنا عائشة، من أشهرهم ثلاثة: حسان بن ثابت، وحاملة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كل اللي سواه إنه يعني غضب طبيعي، غضب بشري، أوقف النفقة. لا أتمنى له شر، ولا أتمنى له سوء، ولا أتمنى له أذية، ولكن هذا اللي أنفق عليه، تكلم في عرضي وتكلم في بنتي. فقرر إنه يوقف النفقة. أنت أتوقع أنت يعني أنت منطقيا تشوف هذا أمر طبيعي. تخيل أنت أعز ما عندك، أغلى ما عندك، هذا اللي تحسن إليه يؤذيك فيها. مش ما يؤذيك في أحد، يؤذيك في أحب الناس إليك.
وفي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تقول يلا مو عشاني، عشان الرسول. النبي أكثر الناس حبا لسيدتنا عائشة عشان الرسول، هو تكلم في حبيبة الرسول أنا حأمنع النفقة عليه. هو أحيانا الشيطان بيعطينا تبريرات لما إحنا بنسوي أعمال. إحنا طول الله مشكلتنا كبيرة أن نعطي مساحة للشيطان في تبريراته، فيلعب علينا لعب. المهم كل اللي قرر أبو بكر الصديق أن يوقف النفقة، ما قرر أي شيء ثاني، مع أنه مصطح تكلم على سيدة ذلك الزمان أم المؤمنين سيدتنا عائشة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في سيدنا أبو بكر في تصرفه. ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إيش الخطاب المليء بالحب والحرص والتوجيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا أبو بكر ما يليق بك أن توقف النفقة، ونسب الفضل لأهله وقال ولا يأتي لأولو الفضل منكم، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. لا مو بس كذا، وليعفوا وليصفحوا. يعني يا صديق يا صحابي يا عظيم يا حبيب النبي المصطفى، المطلوب منك أن تستمر في الإنفاق وأن تعفو وأن تصفح. ليه؟ مو عشان فلان مستحق، عشان أنت تبغى ربي يصفح عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنا الخلاصة، هذا بداية العلاج. بداية العلاج أن أخرج من قلبي الغل والحقد والحسد على الآخرين، أني أرجو ما عند الله. ليه؟ لأني أنا ممكن أخذ حقي بيدي، ممكن أجعل قلبي حاقد عليه طول العمر ولا أقاطعه. في حل آخر، أنا دائما مع كل ما يعني مع إنه كل ما قدرت أن أخذ أنتزع حقي بالنظام، بالقانون، بالطريقة الصحيحة، بشيخ القبيلة، بإنسان يتوسط في محله من غير الطرق الملتوية أو الطرق المحرمة، فهذا الأمر طيب يأخذ مجراه. أنا أتكلم الآن عن الحالة القلبية. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا الصديق أن يعفو وأن يصفح، هذه حالة قلبية مع واحد أذى في بنته. إيش المقابل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبداية العلاج استشعار ما عند الله سبحانه وتعالى. إيش أنا لو خيرتك، أنت مظلوم في أمر، تأخذ أجرك من فلان ولا تأخذ أجرك من السلطان؟ السلطان عرف أنك انظلمت وقال يبغى يعوضك. بالله عليكم تتوقع ويجي تعويض السلطان أقل من تعويض هذا الإنسان اللي ظلمك؟ حاشا وكلا. السلطان سوف يعطيك على الأقل أكثر مما كنت مظلوم فيه، يقين هذا إذا ما كانت يعني مدبلة دبلات. ففلان سرقك في مليون، تقدر تحاول أن تأخذها، أو في يعني الملك أو السلطان أو الأمير أو الوزير عرف بقصتك وقال قولوا له العوض عندي. أنا أجزم أنه حيقول أبغى أروح أخذ العوض من السلطان. طيب لما ربنا يقول لك فمن عفى وأصلح فأجره، ها فأجره على الله، مين الكسبان؟ مين الكسبان؟ التفاعل جدا مهم يا جماعة. سيدنا بكر لما نزلت في الآية هذه قال والله لا أنزعها عنه أبدا، أي النفقة، وعفى وصفح وسامح. ليه؟ لأنه يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو ما عند الله. إيش أبغى أنا من مصطح؟ وإيش حيعطيني مصطح؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يدهشني بالعطاء. عشان كذا نحتاج أن نستشعر أنه أنا كل ما اجتهدت على تصفية قلبي، كل ما كنت أقرب لربي
وفي المقابل ترى ما في شيء بيروح، بس هو إما أن تأخذ حقك بيدك ولا رب يعطيك حقك وزيادة. أما من عند ربي ما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، الله ما يرضى بالظلم، يأخذ لك حقك وزيادة. بس ممكن حقك يجيك في الدنيا، ممكن حقك يجيك في الآخرة. وفي ناس تحاول تعفرت كذا وإلا تأخذ حقها بيدها، لو سلمت وآمنت وطمأنت لا يعني أتاها رزقها رغدا من كل مكان، لأنها اطمأنت بربها. إذا استطعنا أن نستوعب القصة هذه، قصة مصطح، سبحان الله قصة مصطح تجي كذا ليه؟ لأنه العقل ومنطق يعني سامحوني يقول بخلاف ذلك. ما نحن نتكلم مع واحد يقول أقول له أذاك تسامح، يقول أنت مجنون تسامحه يا أخي، هذا تكلم فيه قدام القبيلة، هذا سوالي مكر عند مدير الشركة، هذه الزميلة قدام صاحباتي حاولت تتنمر علي. حقك الظاهر إن استطعت أن تأخذه بطريقة صحيحة خذه. أنا أتكلم عن القلب، القلب اللي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف أخلي قلبي هذا لربي؟ كيف أنزع الغل من القلب وأقول يا رب انزع الغل من قلبي، انزع الغل من صدري، أدعو لنفسي وأدعو لإخواني، ما أخلي أحد يشعر أني أنا قلبي أسود. هيو أعود نفسي دائما، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذا ربي بربينا على الدعاء، ربي بربينا على تمني الخير للآخرين. فتجي قصة مصطح تعطي تأصيل مهم لكل اللي مو كانوا قادرين يتجاوزون كلامي في البداية. هذا توجيه ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق. فمن باب أولى وأحرى أن أنا وإنت نحرص قدر المستطاع أنه نسامح، نعفو. ليه؟ عشان فلان يستاهل؟ لا، لأن ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلا نحب يا رب. أنا ما أخلي هذا فلان اللي لا طلع ولا نزل يمحوني من المغفرة. صح أنه سوى وعمل وفعل، ولو في طريقة قدر أخذ حقه حق فيها، لكن قلبي مسامح عشانك يا رب، من أجلك يا رب. طب يا أخي والله ما قدرت، أنت ما تعرف سوى فيها. نجي لعلاج جدا مهم، الدعاء يا جماعة. فلا تجعل في قلوبنا غل، اجعل هذا من دعائك اليومي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله واسأل الله أن يصفي قلبك من أي غل من أي حسد. ولو دعيت كل يوم أنت تظن ربي يعني ما يسمع الدعاء، ما يدرك أنك صادق في نيتك، ليش ما يكرمك، ليش ما يعطيك، ليش ما يهنيك. كذلك من الحلول الجميلة في الدنيا والتي تساعدك في الدنيا لربما على أخذ حاجتك وتخليك كبير جدا في الآخرة، أن تدفع بالسيئة، تدفع بالحسنة السيئة، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا ما تشرف صحبته، لا أعوذ بالله أن هذا يكون صاحبي، لا ليه يا عمي؟ دول تتقاتل وثانيهم على المصالح تتصالح، دول تكون أعداء بعدين تجمعهم المصلحة المشتركة، قبائل يصير بينها دم وبعدين تجمعهم مصالح مشتركة. أنت في مصلحة مشتركة إنه فيها رضا رب العالمين، فيها أني أخذ حقي في الدنيا وأفوز برضا ربي في آخر. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه لا مو بس صاحب، كأنه ولي حميم. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان وأثره على الإنسان. طبعا من الأشياء المهمة جدا تساعد على أن الغل يروح أن الدنيا ثانية، ما في شيء يسوى في الدنيا. لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها وقصر مدتها وإنها أيام كل واحد فينا متوكل، يقول لك ما في شيء.

0: يسوى يا عمي؟
1: قطع التفكير السلبي في النظر للأمور يساعدك كثير على التخلص من الغل. سؤال الهداية له والصلاح، لأنه هو لو صلح فيرجع لك حقك، لو صلح ما عاد حيسيء إليك، لو صلح حيتغير حاله وحيكون على الوجه اللي أنت تحبه منه. فدعوا له بالهداية، دعوا له بالصلاح، وبإذن الله لن يخيبك الله وسترى منه العجب العجاب. سيدنا عمر كان يقال فيه: لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب. أصابته دعوة النبي، قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بعد ذلك إيش أصبح؟ من شخص شديد القساوة للقلب إلى شخص لين القلب. لو كان نبي بعد لكان عمر. إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. من فين جاله صفاء القلب؟ من النور الذي دخل من أثر الدعوة. وكل واحد فينا يقدر يدعو للي آذوه إن الله يهديهم ويصلحهم، أحسن من أنك تدعو عليهم بالهلاك، أحسن من أن يعني تتمنى لهم زوال النعمة. ادعو لهم، لو هداهم ربي وأصلحهم حتتغير أمور كثيرة. فالله يهدينا ويصلحنا ويصفي قلوبنا ويطهر بواطننا ويجعلنا كما يحب ويرضى، ولا يجعل في قلوبنا غل لأحد من الخلق. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمع.

0: كأس العالم 2034
1: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض و 13,474 في جدة و 1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
0: كأس العالم 2034 معا ننمو.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الصدارة

0: الأخضر يستعد لمونديال بثلاثية في شباك بورتوريكو، وثمانية منتخبات تكتب التاريخ في مونديال كأس العالم في أمريكا، من ضمنهم الأخضر. الصدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مسيكم بالخير يا جماعة الخير، أهلا ومرحبا في انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الرسمي واليوم الصدارة اللي يتهادى لمسامعكم كل يوم بإذن الله في هذه التغطية المستمرة لمونديال كأس العالم. أنا أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، يرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج زميلي عبد العزيز الجبر، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة قائد المنتخب الوطني السابق الكابتن فؤاد أنور. مسيك بالخير ابو خالد، لعل مباراه امس اسهرتنا شوي.
1: يا هلا والله وسهلا، مسي عليك ومسي على الاخوان المستمعين المستمعات، وان شاء الله نقدم لهم حلقه تليق فيهم. وبالنسبه للسهر لازم تتعود من الان، كل مبارياتنا فيها سهر.
0: الاسره والعوائل لازم خلاص يضبطون جدولهم على المونديال، الان لحد يزعج احد مع ذا المباريات الهامه، ولا وعد 48 منتخب، فالله لا يشغلنا الا بطاعته. امس حقق المنتخب السعودي فوز سهل على نظيره بورتوريكو بثلاثه اهداف دون رد في المباراه الوديه اللي جمعتهما صباح اليوم السبت على استاد كيو 2 باوستن ضمن استعدادات الاخضر لكاس العالم في امريكا. سجل ثلاثيه الاخضر كل من سلطان مندش، عبد الله الحمدان وسالم الدوسري. بدا اللقاء هادئ بين المنتخبين، انحصر اللعب في وسط الملعب دون تشكيل اي خطوره، هذا قبل التوقف اللي شغلنا واللي تكلمنا عنه في حلقات سابقة من برامج الصدارة، قلنا أنه ممكن يكون فيه مباريات كثير راح تكون فيها مسألة التوقف بسبب الأجواء والأحوال الجوية. أمس العاصفة اللي كانت مرت بولاية فلوريدا تحديدا في مدينة ميامي المقام فيها المباراة سببت التوقف، توقف صار تقريبا أكثر من ساعة، يبرد فيها اللاعبين يحتاجون لفترة تسخين أخرى. هذه الحالة أبو خالد بسألك عنها قبل لا نغوص في اللقاء، مؤثرة بشكل كبير على اللاعبين؟ ما أدري أنت تذكر في الزمانات، أنت لعبت في أمريكا في مونديال 94، ما أدري كان في توقفات مثل هذه أو حتى إذا كانت في غير أمريكا، ما مدى تأثير التوقفات على مباريات كرة القدم؟
1: والله الحمد لله في الوقت اللي لعبنا فيه ما يعني ما حصل في توقفات، حتى مع الفرق الثانية ما أذكر أنه حصل في توقفات، ولكن دائما هم يلعبون مبارياتهم بدري عشان ما يحدث هذا الأمر. يعني تخيل يوم الأيام أنك تلعب مباراة الساعة 12 الظهر وتلعب مباراة الساعة 2 وتلعب مباراة الساعة 3 العصر، وشمس أمريكا اللي ما قد راح لها ولا جربها عمودية على الرأس وقت الظهر، ومزعجة جدا لجميع الفرق حتى اللي متعودين على الحر. اللي متعودين على الحر يعني متعايشين معه، بس ما قد لعبوا الساعة 12 الظهر ولا لعبوا الساعة 2 الظهر.
0: لفارقة والآسيويين هذه ممكن تكون سهلة عليهم، لكن بعض الدول الأوروبية مثل النرويج، الدول الاسكندنافية، هذا ذا الحمر اللي ما قد تعرضوا للشمس. أنا شفتهم تبطحوا في مباراة قبل أمس الودية، هالاند والجماعة ما قووا يتحملون الشمس في أكثر من مباراة أثرت كذلك على اللاعبين. أمس بعد مرور نص ساعة أولى في اللقاء تم تطبيق بروتوكول الفيفا واللي نص على أنه يتم إيقاف المباراة لمدة 30 دقيقة، وإن لم ترصد أي عواصف خلال هذه المدة تستأنف المباراة. كذلك تم إخلاء الملعب من الجماهير لأماكن آمنة حتى يكون الأمر لائق لاستكمال اللقاء، يعني الكل يسوي مسح كامل للملعب بمن فيه جمهور، لاعبين، إعلاميين، ستافات موجودة، كله يروح لمكان آمن. بعد توقف دام ساعتين أمس تم استئناف اللقاء بعد ما منح الحكم اللقاء لاعبي المنتخبين فرصة لإجراء عمليات الإحمال لمدة ربع ساعة. بعدها ارتفع رتم المباراة بعد استئناف اللعب في ظل وجود رغبة من قبل لاعبي الأخضر لأخذ زمام المبادرة الهجومية. في المقابل شن لاعبي بورتوريكو هجمات منظمة على مرمى الحارس أحمد الكسار. تفاصيل الشوط الثاني كانت طويلة، يمكن أنا الصراحة شاهدت أكثر من لقطة جميلة أمس في تناقل اللعب، مرتاحين لعيبة منتخبنا، يمكن شاهدت أبو خالد كباريات، باصات، مثلثات، دبل كيك من الحمدان برضو بعد ترويض الكرة كان جميل. الراحة اللي في لاعبين الأخضر هذه شعرت فيها لشعورهم هم بالفارق الفني ما بينهم وما بين لعيبة بورتوريكو. أنا أسألك هنا أهمية اختيار مثل هالمباراة دونيس، أنا أعتقد أن اختار هذه المباراة تحديدا مع منتخب بورتوريكو لعلمه بالفارق الفني ولعلمه أنه المنتخب راح يلعب كرة مرتاحة، يبغى يوصل للباب، يبغى يشوف اللاعبين وهم مرتاحين كيف بيأدون أمام المرمى في الثلث الأخير من الملعب. كيف شاهدت اللقاء؟
1: هي اتفق معك، دائما اكثر المدربين يحطون بعض المباريات اللي زي هذه، وخاصه اذا صارت في بطوله يعني كبيره، بطوله ايضا كاس عالم، لان لابد معنويات اللاعبين انها ترتفع. ايضا شفنا مهاجميننا كلهم الثلاثه سجلوا، رغم انا في وجهه نظري ان هناك تقريبا من 4 إلى 5 لعيبه يعني ما راح يكونون أساسيين في المباريات الرسمية، ولكن هذا دائما يعطي اللاعبين أريحية دفس في مباريات اللي زي هذه، يكون العمل يعني اليوم الثاني أو اليوم الثالث يكون عمل مريح، يكون عمل فيه مرح، فيه المعنويات أيضا مرتفعة. ولكن لا نقيس حقيقة المباراة هذه على المباريات اللي بيقابلها المنتخب في البطولة، ولكن هذه جزء من تكتيك مدربين أحيانا يسوونها بالطريقة هذه. يعني أنا في وجهة نظري شيء جميل يعني أنك تلعب مباراة زي كذا تكون أنت متفوق فيها، تكون أنت متسيد فيها، ولكن
0: تبني الثقة عند اللاعب،
1: تبني الثقة عند اللاعب، والروح اللي بتدخل فيها لابد انك تكون صح. تكون يعني روح عالية. المباراة الأخيرة اللي حيلعبها المنتخب هي حتكون أيضا أنا في وجهة نظري هو التقييم الحقيقي بمستوى المنتخب
0: مع السنغال،
1: مع السنغال خاصة زي ما قلت لك المباريات هذه تحتاج أحيانا مباراة تقدر تفوز فيها، وخاصة انك يعني هتلعب لاعبين بدلاء تقريبا 5-6 لاعبين، لابد انك تعطيهم هذه الفرصه ويكونون ايضا مستعدين ايضا للدخول مع في اجواء اللاعبين الاساسيين.
0: جميل. وش الاشياء اللي ما جازت لك في المنتخب ابو خالد حتى الان؟
1: والله شوف المباراة هذه يعني ما نقدر نتكلم عنها ونقيم منتخبنا بالشكل الصحيح، لأن المنتخب اللي قدامك ضعيف جدا، ولكن مباراة الإكوادور هي اللي كانت يعني فيها تنافس، ورغم يعني أكثر اللاعبين الأساسيين يعني ما لعبوا، ولكن الإكوادور يعني من الفرق القوية. وقلتها أنا سابقا يعني في حلقة، الأخطاء اللي دائما متكررة في المنتخب وخاصة الأخطاء اللي تكون في الدفاع وقريبة من 18، يعني إحنا لو شفنا الهدف الثاني كيف جاء، هو باص خطأ ضرب في لاعب والكرة يعني حصل نفسه المهاجم هو والحارس. أيضا الهدف الأول اللي جاء الأوفر، يعني المنتخب يعني الكور الأرضية دائما تكون قطرة عليه، وهذه يعني أنا في وجهة نظري لابد أن يعمل عليها المدرب، وخاصة أن في كأس العالم يعني نسبة الأهداف من الكور الثابتة يعني تراها

0: يعني أرقام كبيرة جدا، سواء من الكورنر سواء من الفاول، قريب من 18 فاول. يعني أيضا الفاولات اللي تكون على الأطراف هذه دائما يشتغلون عليها، ودائما الإحصائيات في كأس العالم لما ينتهي تشوف الإحصائيات والأهداف اللي جت من البلنتيات، واللي جت أيضا من الكور الثابتة اللي على الأطراف تشوفها عالية جدا. نتمنى، وكل يعني يذكر يعني عام 2000 مع ألمانيا جاء في المنتخب يمكن 4 أهداف كلها يعني كانت كور ثابتة وعالية، ويعني رقم صعب جدا أن يجيك في شوط واحد يجيك 4 أهداف كلها بالرأس وكلها أخطاء دفاعية.
1: جميل. مع تسارع الأنفاس واقتراب ضربة البداية للمنتخب الوطني السعودي في نهائيات كأس العالم، تتجه الأنظار نحو الخيارات الفنية لمدرب الأخضر دونيس. يبدو أن الاستراتيجية الفنية للمدرب اليوناني ترتكز بالدرجة الأولى على إيجاد توليفة متوازنة تجمع بين حنكة المخضرمين وحيوية المواهب الشابة، إلى جانب منح الفرصة لبعض الأسماء اللي تطرق أبواب المونديال للمرة الأولى لتشكيل أكيد كتيبة قادرة على مقارعة هذه المجموعة. ركائز الخبرة يأتي على رأس القائمة اللي راهن عليها المدرب دونيس، عناصر الخبرة اللي تمتلك باع طويل في الملاعب المونديالية، حيث يقود هذه المجموعة الجناح سالم الدوسري هداف المنتخب السعودي في المونديال بالتساوي مع الأسطورة سامي الجابر، واللي يتطلع لتوظيف خبرة القيادية في المواقف الحرجة. في الخطوط الخلفية يبرز اسم الحارس المخضرم محمد العويس صاحب المشوار الطويل والذكريات المونديالية الراسخة، واللي يدخل التحدي مستندا إلى قيمته الفنية الكبيرة رغم تواجد الحالي مع نادي العلا. أما في عمق الميدان فيراهن دونيس على عبدالله الخيبري بوصفة وتد خط الوسط والقادر على ضبط الإيقاع، وإلى جواره محمد كنو اللي يمتلك مرونة تكتيكية وخبرة دولية واسعة يطمح دونيس في استغلالها هجوميا ودفاعيا. في الخط الأمامي يبرز المهاجم المخضرم صالح الشهري، عنده ظهور قوي وعنده ظهور حاسم كذلك في المناسبات الكبرى. في المقابل يدرك دونيس أنه رتم المونديال السريع يتطلب دماء شابة تمتلك الحيوية والسرعة كذلك، لذا وضع ثقته في المدافع الشاب جهاد ذكري اللي خطف الأنظار بقوة خلال منافسات الموسم بأداء صلب. في خط الوسط تتجه أنظار صوب الموهوب مصعب الجوير اللي يراهن عليه الجميع لما يمتلكه من رؤية فنية ثاقبة وقدرة على صناعة اللعب وتوزيع الكرة للمهاجمين. يقود الطموح الشاب في الهجوم فراس البريكان العازف اللي قادر إن شاء الله بلمسته التهديفية الحاسمة على ترجيح كفة الأخضر في الأوقات الصعبة، ولم تخلو حسابات المدير الفني للمنتخب السعودية من أوراق جديدة يبحث من خلالها عن إحداث خلينا نسميها مفاجأة أو توسيع خياراته. يبرز اسم خالد الغنام كأحد الأسماء المؤثرة اللي راهن عليها دونيس، وأمس برز في مباراة بورتوريكو. كما تضم القائمة سلطان مندش أكثر البارزين اللي أنا حط عيني عليه اللي أعتقد أنه بيفاجئنا في المونديال، سلطان مندش إذا ما تم الاعتماد عليه أبو خالد في خانة الجناح الأيمن. كلهم عندهم إن شاء الله حنكة الكبار وكلهم نجوم، لكن في بعض الأسماء اللي راهن عليها دونيس شخصيا، ما أدري عن الأسماء اللي أنت يعني تعتقد أنك تتأمل فيها خير في هالمونديال. من ناحية سلطان مندش أعتقد أنه بيكون فاجئنا، الفورمة حقته يعني يمكن من أجهز اللاعبين في خط الوسط.
0: أول شيء وافقت على كل ما ذكرته في الأسماء اللي الستة أو الخمسة أن المدرب يعني يعتمد عليهم، ولكن أنا في وجهة نظري حيعتمد على العمري وكمبكتي أكثر من اللاعبين اللي ذكرت أسمهم ذكري. اللاعبين هذولي هم أنا في وجهة نظري هم عصب المنتخب السعودي، حيكونون في كأس العالم. لا ننسى أن المباريات اللي حنلعبها حتكون مباريات قوية، مباريات أيضا من المنتخبات لها باع طويل، ولكن اللي أنا يعني أشوفه أن عدم يعني ارتياح اللاعبين بالراحة الكافية، يعني شفنا منتخب الأسباني يتعادل مباريتين خاصة أيضا

0: مباراة العراق اللي هي يعني المستوى الخليجي قريب مننا. يعني الرأس الأخضر يعني من الفرق اللي أنا خايف منها. البعض يعتبر أن المباراة هذه حتكون سهلة، هي لن تكون سهلة، يملكون لاعبين على مستوى عالي، ولكن المدرب في هذه الفترة القصيرة خاصة في المباراة الأولى ما يقدر يحط بصماته يعني على الفريق أو يعني بشكل كبير، لأن يعني قبل المباراة هذه الأولى يعني أشرف على الفريق في 4 أيام تقريبا، يحتاج له وقت، يحتاج له أيضا المباريات اللي شفناها المباريات الودية عشان يقدر يقف على اللاعبين اللي هو حيبدأ فيهم. ودائما يعني في المباريات الكبيرة يقع يعني على المدرب يعني هم كبير، كيف يقدر يختار ال 11 لاعب، وثم كيف يقدر يوظف ال 11 لاعب، وثم كيف يقدر يلعب بالأسلوب اللي اللاعبين في الفترة القصيرة هذه ممكن يتفاعلون مع المدرب. فالمسألة مثلا يعني لو تشوفها كيميائية يعني صعبة جدا،
1: معقدة. تعتقد ينزل لأسلوبهم ولا هو يجبرهم على الفكرة اللي في رأسه؟
0: لا، هو حيجبر اللاعبين ويجبر فريقنا انه يلعب بطريقة معينة. لن يجازف في عملية فتح الملعب، لن يجازف في عملية الضغط في على الخصم في ملعبه، لأن حقيقة يعني إذا عملت الطريقة هذه يعني في لاعبين وفي أيضا منتخبات يعني لها باع طويل حقيقة في المونديال وأيضا حتى في البطولات الكبيرة اللي جالسين يلعبون فيها لاعبينهم، يقدر لاعبين هذول يقدرون يطلعون من هذا الضغط ويشكلون عليك ضغط مباشر. فالتوازن بالنسبة للمنتخب يعني ترى في تاريخ المنتخب كله اللي لعبنا فيه كنا نلعب نفس هذه الطريقة اللي هو التوازن، اللي هو أول شيء أن تكون في نص ملعبك أنت مغطي الثغرات اللي يبحث عنها الفريق. هناك لا يعني ما نقدر نقول أن المباريات اللي حيلعبها المنتخب سهلة، مباريات قوية، لاعبين أيضا في هذه المنتخبات يعني مروا بظروف صعبة جدا وقدروا يطلعوا منها، حققوا بطولات كبيرة يعني كتاريخ كأسماء كإنجازات كذا تصب في مصلحة حقيقة خاصة للفريقين الأوروغواي وأيضا المنتخب الإسباني. ولكن أنا اللي معطيني ذا الإحساس أن التعادلين اللي مر فيها منتخب إسبانيا على الأقل حتعطينا إحنا يعني تعطي المدرب وحيشرحها برضو المدرب للاعبين أن في كرة القدم ما في شيء اسمه مستحيل.
1: صح.
0: يعني شوفوا في المباريات الودية إذا العراق قدر يتعادل مع المنتخب الإسباني
1: وفي إسبانيا لعبت المباراة في لكرونيا، صح المنتخب الإسباني ما دخل بالتشكيلة الكاملة، صح أنه استدعى يمكن كثير من اللاعبين الصغار في هالمباراة وكان حتى في عتب من برضو الاتحاد العراقي والجمهور العراقي، لكن تبقى مباراة ودية بين المنتخب العراقي والإسباني تحضيرية للمونديال تسبق المونديال بما يقل عن 10 أيام. ولكن هذه أنا أتفق معك أنها مؤشر جيد للمنتخبات العربية بما فيهم المنتخب الوطني اللي يشارك المنتخب الإسباني في المجموعة، تعطيك نسبة من الثقة. المنتخب العراقي عارفين حنا مستوى تأهلنا على حسابهم في التصفيات،
0: هي تعطيك عملية الثقة وهذا اللي حيستغلها يعني المدرب بغض النظر عن الأسماء اللي كانت موجودة والأسماء اللي ما كانت موجودة، ولكن أنت تلعب مع منتخب إسباني يعني المفروض أنه يكون الاحتياط يعني موازي لنوع ما يعني موازي للاعبين الأساسيين. وفي الأخير أنت لما تطلع من هذه المباراة أنت تعادلت مع منتخب إسبانيا، لا التاريخ ولا المدرب اللي بيوجه لعيبته بيقول فلان ملعب وفلان ملعب وفلان ملعب، بيقول الفريق هذا قدر يوقف المنتخب الإسباني. أنت عندك مؤشرات وعندك أشياء ممكن أنه يقدر نسويها. فالتعادل يعني خاصة في المباريتين الأولى لو حصل فأنت أنجزت إنجاز كبير، لعيبتك معنوية

0: فنيا حيكونون جاهزين للمباراة الأخيرة اللي ممكن تأهلك من ضمن.
1: والله لو صارت يا أبو خالد تعتقد تصير التعادل مثلا في مباراة أولى، خسارة في مباراة ثانية، فوز في مباراة ثالثة، هذه تأهلك هالحسبة.
0: صحيح، ولكن يبغى لها أيضا أنك تتعامل مع المباريات بالشكل الصحيح. يعني إحنا ولا أنا يعني شخصيا أنا جزء من هذا المنتخب، مباراتنا فوزنا على منتخب الأرجنتين كان المفروض أنه يستغل باستغلال أكثر من جيد. صحيح. لأن أنت لعبت مع بولندا ولعبت مع المكسيك، هم أقل من منتخب الأرجنتين بشيء كبير،
1: ضربت الرأس القوي في المجموعة،
0: وأنت كنت محتاج في هذه المباراتين أنك تتعادل في واحدة أو تتعادل في الثنتين وحتى تتأهل إلى دور الستاعش. يعني إحنا بالغنا حقيقة في أن نضغط نضغط ونهاجم المنتخب الهولندي، وأيضا تضييع البلنتي أثر على المنتخب. مباراة المكسيك جت الثالثة نفس الشيء، أنت رحت تضغط ورحت أيضا تلعب في ملعبهم، وفي الأخير أنك تلقيت حقيقة. يعني أنا أشوفها المنتخب كان يعني
1: ما تحلى بالدهاء المطلوب. رينارد
0: ما يستحق، ما يستحق انه يخرج من التأهل.
1: ان شاء الله ما تتكرر، ان شاء الله هذيك في حسبة المونديال السابق، كمونديال جديد وتنظيم اخر باذن الله. ان شاء الله بيكون له حظوة المنتخب في ان شاء الله ما بعد دور المجموعات في التأهل. انا اقول لو نتعادل مع الأوروغواي، خسارة من اسبانيا بتكون يعني لا بأس فيها إذا ما كانت النتيجة كبيرة. خسرنا معهم في مونديال سابق 1-0، ليش لا لو تأخذ منهم واحد وانت مع الأوروغواي متعادل، الرأس الأخضر عاد تبقى مباراة أخيرة يوجه اللاعبين صوب الرأس الأخضر، هذا حان قطافه هالرأس. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نقدر ناخذ النقاط الكافية ونحسم دور المجموعات بالتأهل. خلينا نروح لمسألة كذلك مهمة في ما يخص الحضور، أعلنت عنها الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. قبل الفاصل بعطيكم هالخبر، اللي يعرف مبتعثين اللي لها أقارب حاب يحضر مونديال كأس العالم فيما تبقى من الأيام هذه التحضيرية، فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستفادة من التذاكر المخصصة للمبتعثين لمساندة المنتخب السعودي خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم، تزامنا مع إطلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم حملة الجماهيرية قدام بنفس الروح. وأوضحت الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية القائم بالملحقية في كندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني البيز لوكالة الأنباء السعودية، أن المبادرة هذه تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين وزارة التعليم تمثلها الملحقية ووزارة الرياضة لتعزيز الحضور الجماهيري السعودي في ملاعب أمريكا ومؤازرة المنتخب خلال مشاركته السابعة في تاريخ كأس العالم. المبادرة هدفها تجسيد الشغف والدعم الذين تميزت بهما الجماهير السعودية في مختلف المحافل الرياضية. حملة قدام بنفس الروح، كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أطلق هذه الحملة قدام بنفس الروح الهادفة إلى إبراز دور الجماهير السعودية بوصفها عنصر مؤثر في مسيرة المنتخب الوطني واستحضار مشاهد الدعم والمؤازرة اللي صاحبت الأخضر في مشاركات القارية والعالمية. المنتخب اللي يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب أوروغواي يوم 15 يونيو على ملعب هارد روك في ميامي فلوريدا، قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا في يوم 21 يونيو على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ثم يواجه منتخب الرأس الأخضر يوم 26 يونيو على ملعب NRG في هيوستن. كل التوفيق لأخضرنا بإذن الله. دور الجمهور مهم أبو خالد في الحضور، ولو كانت أمريكا بعيدة والتذاكر شوي غالية.
0: والله في بعيد على المنتخب، على جمهور المنتخب السعودي، لأن شاهدنا احنا في كأس العالم 94 حقيقة مجموعة كبيرة حقيقة من الجماهير، قد يمكن تكون كفرحة كأول يعني تمثيل المنتخب في كأس العالم دوليا، ولكن أنا في وجهة نظري حتتكرر هذا الشغف أنك تكون موجود. وأيضا لا ننسى المنتخبات العربية أيضا اللي متواجدين أيضا في أمريكا دائما يتعاطفون مع المنتخب السعودي وأيضا يجون يحضرون ويعازرون، وأنا حضرت يعني هذه القصة.
1: أنت شفتها بعينك إن شاء الله. أنا أقول عقبال فرحة السعوديين في المدرج نفس فرحة هدفك في المغرب، تذكرها يوم أنك متجه للجمهور.

0: امورك انت ولا للدكه ولا
1: لا
0: ولا ما
1: رحت
0: تدري وين
1: للدعية
0: متجه؟
1: محمد دعية، رحت للدعية من 15 ل 18.
0: ما شاء الله، لا هدف باذن الله، ان شاء الله ان نحس بنفس ذاك الشعور باذن الله كسعوديين،
1: انا والله
0: شعور لا
1: ودي
0: ينسى.
1: ان الاهتمام بالجاليات العربية لانها حقيقة
0: تدعم
1: مهمة انها تكون موجودة وتكون حاضرة. يعني في زي في 94 كنت انا احضر تقريبا 10 الى 15 تذكرة لاحد الشباب العرب ويوزعها على اخوياه، يوزعها على ذا، فكانوا فرحانين جدا. ولكن مباراة المغرب حتى طلب مني علم ودبرت له علم واعطيته علم المملكة العربية السعودية. ولكن مباراتنا مع
0: والله ما شاء
1: المغرب
0: الله دورك
1: يعني
0: لوجيستي ابو خالد، جوا الملعب وخارج الملعب، اجل من ايام
1: اي والله
0: 94 تذاكر وشغل
1: بالصدفة
0: عدل.
1: هذه يعني بالصدفة صارت ولقيت واحد عربي يطلب تذاكر، يقول انا وزملائي والموجودين وذا، قلت خلاص. والتذاكر كانت توزع علينا يعني احنا كلاعبين، اللي يبغى ما احد من اهله بيجي ولا يبغى، قبل ما تتدخل الملحقيه او السفاره في هذا الموضوع. فالمباراه الاخيره جاني قال شوف والله انا ما رفعت اليوم العلم السعودي، انا رفعت علم المغرب ما اقدر ارفع.
0: لا وبعطيهم بعد 15 تذكره ما شاء الله ابو خالد، صيتك واصل لامريكا ما شاء الله بالتذاكر. وهنا لو اقول لك خلنا نحضر مباراه النصر والهلال قلت لي التذاكر صعبه.
1: اي والله
0: الله المستعان، ان شاء الله باذن الله الموسم القادم نحضر سوا احد المباريات الكبيره
1: إن شاء
0: في
1: الله
0: الدوري،
1: باذن
0: ان الله احيانا باذن الله ان شاء الله، وفرحتنا بمنتخبنا في المونديال ان شاء الله تكون بمنجز سعودي لم يتكرر من قبل في السبع مونديالات السابقه باذن الله في الولايات المتحده الامريكيه اللي لعبنا فيها افضل مونديال، ان شاء الله باذن الله تتكرر هالافضليه والاداء اللي يشرف بإذن الله في أمريكا. خلونا نأخذ فاصل يا جماعة الخير على 011-40-53، بعد الفاصل راح نرجع نتناقش وياكم مع كابتن وقائد المنتخب الوطني السابق فؤاد أنور. أنا وأبو خالد إن شاء الله عندنا بعض المواضيع بعد الفاصل، انضموا لنا على 011-40-53 على إذاعة الرياض، خليكم معنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة

0: حياكم الله مجددا. أصبح الجناح سلطان مندش ثالث هدافي منتخب المملكة العربية السعودية على أرض الولايات المتحدة بالشراكة مع نجمين دوليين سابقين، أحدهما معي حاليا على الهواء، بعد تسجيل هدف خلال مباراة تجريبية أمام بورتوريكو أمس أو اليوم صباح اليوم السبت في مدينة أوستن، وأحرز مندش هدفه الأول في أولى دقائق الوقت البديل من الشوط الأول كاسرا السلبية اللي كانت سائدة في المباراة. صراحة أنا عجبني الضغط اللي ضغطه، عجبني الصملة اللي ما بين ثلاث لاعبين، خطف الكرة افتكاك وصل لخط الستة ركبها يعني بكل هدوء، هدف جميل، وهذا المطلوب من لعيبة المنتخب في مسألة الضغط ومواصلة الضغط للتسجيل. واصل اللاعب تسجيله للمباراة الثانية على التوالي بعد هدف أمام الإكوادور في التجربية السابقة اللي استضافتها مدينة هاريسون وانتهت بخسارة الأخضر 2-1. بات سلطان مندش ثالث لاعب يسجل هدفين للمنتخب السعودي على أرض أمريكا بعد النجمين السابقين سامي الجابر والكابتن أبو خالد فؤاد أنور، ويتفوق عليهم فقط المعتزلان إبراهيم وسعيد العويران بواقع ثلاثة أهداف أحرزوا كل منهما. على مدى تاريخ الدولي اللي يتضمن 6 مباريات سجل مندش هذين الهدفين فقط. تبقت للمنتخب المباراة التجريبية الأخيرة إن شاء الله أمام السنغال قبل دخول المعترك العالمي اللي يستهل بملاقاة الأوروغواي ضمن أولى جولات المجموعة الثامنة. والله وصل لأرقامكم يا أبو خالد مندش، الله يوفقه، أكيد أنت فرحان له.
1: أكيد الله يوفقه إن شاء الله، وإننا مأملين عليه الآن بعد المستوى اللي قدمه وأيضا عملية التحديث اللي عملها في المباراة الأولى والآن المباراة الثانية، وأيضا اللاعب عنده ثقة في نفسه كبيرة، وأيضا لا ننسى أن الهلال أعطى اللاعب هذا الفرصة وأيضا سجل أهداف مشابهة حقيقة للهدفين اللي جابها مع الهلال، فالضغط اللي سواه وأيضا الافتتاك وخذ الكرة هنا يجي عملية كيف تقدر تستفيد من هذا الخطأ، وحقيقة في المباراتين استفاد، وأيضا نفس يعني حتى في الهلال شفت له كذا جول بنفس الطريقة اللي سجل فيها الهدفين، والآن الجميع يعني سعيد حقيقة بهذا اللاعب بهذا الهدفين، ونتمنى إن شاء الله أنه في المباريات الرسمية أنه يكون له دور بإذن الله، وتكون نفس هذه الثقة ونفس هذه الروح يعني خاصة في المنطقة اللي قريبة من 18 بإذن الله. يعني أصبح عندنا مثلا الآن سالم، وأصبح عندنا منتش، وأصبح عندنا أيضا عبد الله الحمدان، وأيضا فراس البريكان، يعني عندنا 3 إلى 4 لعيبة قادرين أنهم يسجلون، وكل ما زاد العدد فهو لمصلحة المنتخب السعودي، وأيضا والأهم هي حقيقة أن من يجيب الهدف من 3 أو 4 أي واحد هنفرح له وحنقف معه هندعمه.
0: نعم، كنت بتكلم أبو خالد عن المباريات الودية التحضيرية اللي تسبق المونديال، ما مدى أهميتها وش ينعكس منها على مباريات المونديال، ولو أنه في منتخبات تلعب مباريات تحضيرية سيئة جدا وتكسب المونديال، ولكن نقدر نخطف بعض المؤشرات. منتخب ساحل العاج انتصر على فرنسا، المنتخب العراقي لاقى المنتخب الإسباني في لاكرونيا في إسبانيا وتعادل معه وفرض عليه التعادل الإيجابي 1-1، منتخبنا السعودي لعب مباراة انهزم مع الإكوادور، فاز أمس أو اليوم على بورتوريكو بثلاثية، المنتخب البورتوريكي مش هذاك المنتخب العالي فنيا، اختار دونيس المنتخب البورتوريكي لوصول المنتخب السعودي للثلث الأخير، يبغى يشوف المنتخب وهو مرتاح كيف يؤدي هجماته بدون ضغوط من مدافعين يعني فنيا عالين. تبقت لنا مباراة مهمة مع المنتخب السنغالي، بصرف النظر عن النتيجة اللي بتكون تنتهي عليها هالمباراة، وش يأثر المباريات التحضيرية وش تأثيرها على مباريات كأس العالم في المونديال؟
1: شوف، هو الجهاز الفني دائما يعمل توازن في المباريات، وأيضا يختار لك مثلا مباراة لعلك أن تكسب هذه المباراة وترتفع المعنوية وتتخلص

0: تصل لهذا المونديال وانت عندك امل؟ يعني الان عندك تقريبا ثلاث لعيبه سجلوا في المباريتين، هذا يعطي اللاعبين يعني ثقه، واللاعبين يحسون انهم ممكن في المباريات الرسميه انها تتكرر هذه الحادثه. او
1: بالنسبه للمدرب،
0: خلينا نتكلم بس، والمباريات القوية اللي تلعبها يعرف أحيانا المدرب أن المنتخب هذا قوي، من الصعب أن ممكن تنتصر عليه، ولكن يبغى يبين أخطائك، الأخطاء اللي بتصير في المباريات الودية عشان يتلافاها في المباريات الرسمية. فهنا يعني تكتيكين مختلفين تماما، والمباريات القوية هي تكشف فريقك وتكشف أيضا بعض اللاعبين اللي موجودين عندك، هل هم قادرين ويسمدون؟ وحتى لو جاء فيك هدف أو جاك فيك هدفين، تشوف لعيبتك كيف يقدر يتعامل مع هذه المباريات القوية، زي ما تشوف لعيبتك كيف تعمل في المباريات الضعيفة ولو جتهم فرصة. لأن أنا بقول لك يعني هذه يعني تجي أحيانا المدرب هو يعرف أن عندك يعني رقم واحد أسبانيا، رقم اثنين الأوروغواي، رقم ثلاثة اللي هو أضعف من الثنتين هذولي، أنت ممكن تلعب مع بالطريقة اللي لعبتها في المباراة أمس أو اليوم، ممكن تلعب فيها وممكن أنك تجيب فرص للاعبين هذولي اللي جاتهم فرصة، ممكن أنك تخطف ثلاث نقاط. العملية عملية هي ذكاء وعملية توازن وعملية، وكثير من المدربين ترى يطبقون هذه يعني زي مثلا المنتخب الأسباني يعني هو عارف أن مباراة العراق لو لعبها حتفيده في شيء واحد بس، هو تعطيه التصور القريب بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي، خاصة أنهم موجودين في المنطقة، ولكن ما تعني له ذاك الشيء الكبير أنه تعادل ولا فاز، مهبله هو يبي يشوف
1: زي المحاكاة، يعني محاكاة
0: فكل مدرب يلعبه على الأشياء اللي يقدر يستفيد منها من هذه المباريات.
1: جميل. 011-40-53 انضموا لنا عبر الهواء مباشرة للحديث حول تحضيرات استعدادات الأخضر في مونديال كأس العالم بأمريكا. خلنا نأخذ أبو عادل، حياك الله أبو عادل تعال الهواء تفضل.
2: الله يسلمك أخ عتيق، الله يمسيك بالخير وضيفك الكريم والمستمعين طال عمرك.
1: مسيك بالنور والسرور تفضل.
2: الله يسعدك طال عمرك، إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي. أسأل ضيفك الكريم على طبعا الكابتن فؤاد.
1: نعم.
2: وأنا عم أكرم بك طال عمرك لاعب ويعرف الكواليس وهو محبوب عند الجميع. أبسأله طال عمرك، هل الشارع الرياضي كثر الحديث عن إعادة صالح أبو الشامات وزكريا هوساوي وعدم انضمام ريان حامد، مع الرغم من الشاهد وشاهدتم وشاهدوا كيف يعني أدوا وكيف لعبوا وكيف لهم دور، وهذا المدرب مدرب أندية، هل بينجح مع المنتخب وهل هي رؤية مدرب أو رؤية شخص آخر طال عمرك؟ أبغى إجابة طال عمرك.
1: هذه رؤية مدرب ولا رؤية شخص آخر في إيش تحديدا بالضبط؟
2: في عودة اللاعبين هذا.
1: ممتاز.
2: ريان حامد.
1: طيب أنا بقول لك اللي عندي، استبعاد زكريا هوساوي أو استبعاد، خلينا نقول الثلاثي اللاعبين اللي تم استبعادهم، دونيس علق على الموضوع وذكر أنه العامل اللياقي هو السبب، مش قضية فنية بحتة، العامل اللياقي هو محتاج لأكبر عامل لياقي موجود لدى اللاعبين، الأجهز بيلعب الأجدر بيكون مشارك. صح، أي نعم أنا أروح معك في أنه استبعاد زكريا هوساوي عليه علامة استفهام، لأنه هو الظهير الوحيد الأفضل اللي ممكن يعطيك يعني بالنسبة للدوري السنة اللي راحت الموسم، هو كان أفضل ظهير في الخانة اليسار، خصوصا ناهيك عن أنه البديلين اللي بيعوضون غيابه واحد منهم قلب دفاع اللي هو كادش، والآخر متعب الحربي زكريا هوساوي، صراحة يفرق في الموسم الماضي، خصوصا أنك مكدس على الظهير الأيمن أسماء كثير. أبو خالد تفضل لك الإجابة.

0: شوف من ناحية خاصة زكريا وبوشامات ما كنا نتوقع أنه ممكن المدرب يستغنى عنهم، خاصة أن بوشامات اللي قدمه في التصفيات كان يعني الجميع متوقع أنه يكون موجود، ولكن الآن في وقت الحالي يعني تطرقنا لهذا الموضوع في فترة أول ما طلعت الأسماء، ومن حق أي واحد يقول رأيه، ولكن الآن لازم ندعم اللاعبين اللي موجودين عندنا، لازم إحنا نثق في قدرات هذول اللاعبين. أنا توقعت المدرب يبغى يستفيد من لاعب معين محل بوشامات زكري ومحل زكريا، لأن اللاعبين لأن الجهة الشمال عنده الحربي، وأيضا عنده لو احتاج عنده لاعب يلعب في الخانتين اللي هو بوشل، وعنده أيضا يعني أنا في وجهة نظري وعنده كادش، أنا في وجهة نظري يعني المدرب يعني حاط يعني نواف بوشل، لو صار أي شيء للحربي بوشل حيكون الخيار الأول. فأنا في وجهة نظري يعني قراءتي يعني اللاعبين لهم حقيا أنهم يعني كان المفروض يكونوا موجودين، ولكن لما أنت تشوف المدرب لما يتكلم على مخزون اللياقي يتكلم عن أشياء، إحنا برضو نعطي نظرة ثانية أن المدرب ممكن كان محتاج اثنين من اللعيبة أنهم يكونوا موجودين، سواء على لياقتهم سواء على أنهم ممكن أنه يحتاجهم في قانتين. يعني أنا بقول لك لو مثلا خلى زكريا وطلع نواف بيقول أنا فقدت نواف لأن نواف عندي جالس يلعب في الخانتين، يعني ممكن أنا أستفيد منه في اليمين وممكن أستفيد منه في الشمال. فهنا يعني أنا أقول الآن حصل اللي حصل، ولكن لابد أن ندعم الأسماء اللي موجودة ونعطيهم الثقة، وأيضا إحنا بإذن الله أن نثق فيهم أنهم يحققون مستويات ونتائج إيجابية بإذن الله. رغم المباريات أقول لك لما تكون تشوف الفريقين مثلا زي الأوروغواي وأيضا تشوف المنتخب الأسباني على الورق هي مباريات صعبة جدا، لكن داخل الملعب أحيانا زي ما قلت لك الإرهاق اللي مارين فيه اللعيبة خاصة اللي لعبوا بطولة أوروبا ولعبوا أيضا دوريات قوية، لاعبين باريس سان جيرمان، يعني في نوع من الإرهاق، وأنا أتوقع أن الفرق الكبيرة قد المباريات اللي حتكون في البداية قد المدرب ما يلعب نفس اللاعبين اللي كانوا يلعبون في دوري ومضغوطين، ممكن يلعبه 10 دقائق ربع ساعة في إذا، ولكن في الأدوار الإقصائية هو المنتخبات هذه حتعمل قوتها وتعمل جميع لاعبينها أنها تستفيد منهم في في في في في هذه البطولة. فلو حصل الشيء هذا حيكون فائدة لنا إحنا، حيكون فائدة للمنتخب السعودي، حيكون فائدة أيضا للمنتخب رأس الأخضر.
1: نعم. طيب خلينا نأخذ خالد على التليفون، حياك الله خالد، 011-40-53، حياكم الله. خالد أنت على الهواء. مساء النور يا أستاذي الكريم.
2: رحب بك ورحب كابتن فؤاد. تفضل. والله أنا ما لنا إلا تشجيع الآن المنتخب، إن شاء الله ربي يوفقه، وإحنا دائما وراه ونعاذ جميع أحواله، هو مهزوم هو فائز إحنا وراه، لكن القصد من كلامنا دائما أنا من الناس اللي أشوف دائما الروح مهمة. الهدف اللي سجله فؤاد أنور في هولندا إذا ما خابت الذاكرة، شفت العلامات اللي على وجهه، هذه الروح اللي احتاجها المنتخب، اللعب من أول دقيقة لآخر دقيقة بنفس الروح، ما أفكر باسم المنتخب اللي أمامي، أفكر باسم بلدي، أفكر باسم الجمهور اللي خلفي بتنظر المستشفى. مين مشكلة إني أنهزم يا أخي؟ البرازيل أنهزمت من ألمانيا 7، المهم إني أعدي يوم أطلع، وكل شخص يقول فعلا أدى اللاعبين، هذا المهم الآن. اللاعبين مهما كان المدرب عالي، إذا اللاعبين سيئين ولا عندهم روح لا يمكن إنه يتجنوا، لكن العكس صحيح، لو اللاعبين متميزين وعندهم الروح والله لو المدرب اعتبارها كله فاشل اللاعبين هذول بدهم أسهل المدرب. وشكرا لك.
1: العفو، شكرا لك. اكيد الروح مطلوبه واللعب بروح عاليه باذن الله، ان شاء الله بيكون سمه من سمات منتخبنا في كاس العالم. خلينا ناخذ علي، حياك الله علي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: سعد الله مساكم.
1: حياك الله يا علي.
3: علي الحارثي من محافظه ديش وادي ثلج.
1: انعم واكرم، تفضل.
3: ما عليك زود، احنا قلب وقالب مع المنتخب السعودي، واحنا في محفل دولي اهم من ذلك كله تمثيل المملكه، خير تمثيل. الروح اهم شيء في المنتخب. لعيبه كل مستوى، اللي راح واللي جلس كله مبنى وطن. اهم شيء التمثيل والروح القتاليه.
1: باذن الله ان شاء الله. أوافقك الرأي، شكرا لك يا علي، شكرا جزيلا. كسب المنتخب السعودي تحت 21 عام لكرة القدم نظير التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم الجمعة ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية تولون في فرنسا. أنهى الأخضر تحت سن 21 الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه تركي الغميل في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني أضاف إياد هوساوي الهدف الثاني في الدقيقة 77، وجاء الهدف الثالث عن طريق التونسي أمين الله محرزي أو محزري بالخطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 83. الإيطالي لويجي دي باجيو دخل مدرب المنتخب السعودي المباراة بقائمة مكونة من حامد يوسف في حراسة المرمى، سعد مطيري، عبد العزيز السويلم، محمد برناوي، عواد دهل، سعد حقوي، علي الحسين، بسام هزازي، ركال الغامدي، تركي الغميل، وثامر الخيبري. يعاود المنتخب السعودي تدريباته السبت اليوم استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن بطولة تولون، ويشارك في بطولة تولون ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس والصين والكونغو الديمقراطية بالإضافة للمنتخب الكولومبي. أبو خالد، أعتقد جت عينك على البطولة في تولون فرنسا، ما أدري كيف شفت الأخضر تحت سن 21 كسب تونس أمس.
0: والله هذه المباريات والذي البطولات مطلوبة حقيقة لمنتخبنا، وخاصة المنتخبات الفئات السنية من الناشئين البراعم إلى منتخب الشباب إلى منتخب تحت 21. محتاجين اللاعبين أنهم يحتكون بهذه الفرق، وأيضا الخوف، وأيضا تزرع الثقة فيهم، والخوف يصير له ما عاد له مكان عند اللاعب. خلاص هو لعب مباريات، لعب بطولات، لعب عدة. فهذه أتمنى البطولات هذه حتى لو تقام على أرض المملكة مستقبلا، وخاصة في في في فترة الشتاء يكون صحيح. الجو جميل هنا، وتعمل حقيقة بطولات وتستدعي فيها أكبر المنتخبات اللي تملك اسم وتملك خبرة وتملك أيضا أجهزة فنية على مستوى. هذا حيطور من اللاعب السعودي وحيستفيد منه المنتخب الأول مستقبلا. ولكن أنا ما زلت يعني أقول لابد أنه يعمل على اللاعبين الصغار أنهم يكونوا محترفين خارجيا، لكن ليس بالأعمار 16 سنة و 17 سنة، لا، نبغى أقل، نبغى تقريبا 14-15 سنة اللاعب هذا يحترف خارجيا ويكون برعاية من وزارة الرياضة. ورغم الوزارة الآن جالسة تعمل على ملف حقيقة قوي جدا، احتمال من 40 إلى 50 لاعب حيكونون هم وعوائلهم ودراستهم لمدة 3-4 سنوات يكونون في الخارج ليتشربون عملية كيف أنت تقدر كلاعب كرة قدم أنك تمارس هذه اللعبة في جميع ظروفها، ويعني أسلوب الحياة عندنا في المملكة يختلف اختلاف كبير حقيقة على اللي موجود في أوروبا. عندنا نمط حقيقة يعني لا يناسب اللاعبين إلا اللي يجيك يعني خلاص خذ ثقافة معينة وجبتها هنا حيستمر على الثقافة اللي تعلمها واللي عاشها في دول الغرب.
1: جميل، كل الشكر لك أبو خالد، كابتن وقائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور، أثريتنا اليوم حلقة ممتعة كالعادة.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: الشكر كذلك موصول لكم أولا وأخيرا مستمعينا في إذاعة الرياض، شكر خاص لعبد العزيز الجبر من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا أخوكم معاذ العتيق أودعكم، حافظكم الله وبالتوفيق لمنتخبنا بإذن الله في هذا المشوار اللي راح نغطي معكم أولا بأول في الصدارة تحت أثير إذاعة الرياض. في أمان الكريم. الصدارة. الصدارة.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا قبل ما نبدأ مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومة صغيرة كذا للمستمعين الأعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقة من منطقة جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم أرحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكة ديرك.
2: يا هلا في إذاعة الرياض، وفي الجماعة، وفي الأستاذ مشبي، وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبرنا سنا ونعم.
0: نعم، وأكبرنا سنا
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير،
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام، بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى، أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الجيل السابق، ايش معناته، ما راح يفهم. عاد في تخالف، يعني اختلاف في ثقافة الاجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له اساس وله سبب. اولا هناك كانت اشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا،
0: يا سلام،
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المردان.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معناها.
1: ولذلك
2: القبل والمردان ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشة بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعة، الفلاحة، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا فضل. يعني الان زمان كانوا يكتبون يقول قبليا، ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك، قبليا يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله المداح، بارك برق قبلي وبارك برق شام، ما يعرف كلمه قبلي. ما يعرف قبلي، قبليا يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العقل.
0: نعم، في الحدود الاراضي. نعم، الحدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد أبدا الآن، لا توجد.
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية.
0: يا سلام.
1: جميل. ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر.
0: المشكلة أن غصب جبنا للمكة اليوم علشان يكون موجود. يعني زمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا أقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
2: هو مغموس في التراث، هو مو راضي يعني. هو لازم أحنا نؤمن. نعم. أنه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. طبعا أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في الألعاب الشعبية الآن.
0: هذا عبث غير كذلك. يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
0: أما الأصل
1: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
0: السعودية،
1: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والفأر والحروب،
0: نعم منازع،
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
2: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
1: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
0: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
1: العشة،
0: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق،
1: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
0: نعم
1: المعلومة، يعني هي تبدأ من تحت،
0: من الأساس،
1: من تحت تسمى وزرة، الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب، توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
0: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
1: عشان تأخذ التقويشة،
0: نعم
1: الهرمية، هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحزم حول عود واحد، مركز المحور، المحور هو القرعينة. القرآن ليس محور فقط بل له مهمة أخرى، بعد ما ينتهي البناء
0: الشكل المخروطي
1: الخشبي المخروطي يأتي الغشو. ما هو الغشو؟
0: الغشاها
1: ما غشا،
2: نعم لا حقيقة
1: هو التغطية.
2: دقيقة، هو من بداية الوزرة هي من الإزار، والإزار ما
1: دائم
2: من الوسط يبدأ من فوق الباب،
1: نعم وسط
2: يسمى إزار. الغشو طبعا لها علاقة بالعربية، هي التغطية، والليل إذا يغشى أي غطى الكون. نعم. فهي كل احنا العشة مفرداتها كلها عربية فصيحة.
1: عربية فصيحة.
2: كمل يعني.
1: طيب يضعون عليها نبات الثمام، وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد يضعون له حبال، الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
0: نعم.
1: القرعينة لها مهمتين أساسيتين. محور ارتكاز
0: وحفظ،
1: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي،
0: يا سلام،
1: ذلك
0: الثلاجة
1: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
0: نعم الثلاجة
1: مستودع الطعام.
0: نعم
1: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
0: يتفنن ويتجمل.
1: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكة، فعلا بمعنى كلمة شريكة،
0: يا سلام،
1: نعم شريكة من البيت إلى الحقل.
0: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن،
2: أنا بس
0: في فيها فيها هزيج، حتى كانت
2: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت أنه علقتها لما قال الصقاطي، قلت الثلاجة،
0: ثلاجة البيت.
2: أنا ممكن أزيد فائدة هنا ذكرها، يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة، لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان، يستحيل أن تكون النافذتان أو لا أن تكون متقابلتان، لا واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية. لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء، لما يدخل هواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب، حتى يبقى الهواء فيها،
0: يبقى الهواء فيها،

0: الشتاء تكون دافية، هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري، فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
1: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق، طبعا بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في قبل عشة كان لها أبيات شعرية
0: والطراحة، يعني
1: والطراحة والقبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
0: عليه رحمة الله،
1: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبياء من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بلحمر في جبل اسمه هذا جبل هذا. هو يقول بن في صبية تلامع دلالة،
0: يا سلام
1: بصادع يا ليت لي منك دلة. يقول عنده صداع يبغى دلة، لكن يقول ونهبت خمسة ما هبولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية، وقية وزنية غالي وغالى هذا لجودته، يعني أنت اختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة ونهبت خمسة ما هبولي وقية. قالوا ردد يا، وظهر ان امرأة شاعرة. هذا قال لي انه النساء نعم شركات الرجل،
0: نعم
1: هي قالت. المهم رده هو او ردت زوجته، يقول منك دلة، ويقول وخاطري زغيتني ابليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان، يقول زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة، وفيهم نكهة العنبر، وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية. الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي اسمه ليوقية، اشتقها الشاعر هذا، شوف عربيته من اللائق، كلمة اللائقة، فيقول جيوب لائقة، قال ليوقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
2: هذا
0: أعناق الكلمة، هذا الطارق،
1: الطارق والزيف أنا اعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل، ولا الحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني، ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
0: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام،
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي

0: لبي شعر
1: ترحيب ولا توديع؟
0: لا الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
1: الحريم يسوون وداع.
0: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
1: يا سلام.
0: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود.
1: ثلاثة شهور.
0: أيوة كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد فيه قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
0: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة تباركا بالحج وأنه أدى فريضة الحج.
0: نعم.
2: يكون له قعادة جديدة.
0: ما حد يجلس عليها حتى يجلس.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم.
1: تكون جاهزة.
0: نعم. احنا الان موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الاخر هو طبعا الالغاز، والشعر الثاني الراقص.
1: يلا قول لي لغز شعري كذا.
0: ها
1: اذا كنت تحفظ من الالغاز.
0: الالغاز
1: الشعري المستمعين الكرام لغز كذا.
0: الالغاز الشعريه.
1: اها
0: الالغاز الشعريه قال له افتي لي يا شاعر فهيم
1: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه عيد.
0: قال له افتي لي يا شاعر فهيم عن بقره عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
1: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
0: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
1: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
0: فثمرة الدوم.
2: اي نعم ثمرة الدوم.
1: يا سلام.
0: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر أقوى.
2: معلش محمد الفرق بين اللغز والتحسيدة، احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا ولا الغاز؟
0: لا
2: التحسيدة ما هي؟
0: لا التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت تجي تحل اللغز.
0: الجناس
2: صح.
0: يقفل عليها الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
1: جميل. طيب كمل الزيفة كيف تقول لي؟
0: الزيفة طبعا هي الأقوى وهي
1: لها أنواع طبعا
0: الأجمل، والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
1: يا سلام.
0: ما هو الجلازة؟
2: مع المكافأة. جلازة
1: مكافأة يعني.
0: مكافأة. نعم.
2: لكن
0: إن فيها جلازة. فغير الجلازة أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
1: يا سلام. نهاية.
0: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
1: طويلة مدتها.
2: نعم. لعبة سمر. سمر. لعبة سمر. هي لعبة
0: سمر. محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين. التورية والجلازة.
1: قريبة من الطارق
2: صحيح
1: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي اتركوا يعني لي.
0: رد ورد. الأوزان يختلف.
1: أنا حاب أوجه السؤال
3: لا اتركوا لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة. حقيقة لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة.
1: أها.
3: في رحلة التطور. أيوة نعم في رحلة التطور يعني الطارق يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
1: نعم.
3: لا الملالاة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
1: يا سلام.
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا الإيقاع من يوم عرفه أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة. من مشية الناقة.
1: عندك كتاب بالمناسبة يعني ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب. نعم. نعم الإبل في الشعر الشعبي.
1: طيب خلينا نذكر بعض النماذج يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
3: أنا هعطيك نماذج كثيرة.
1: شعريا
3: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جازان والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
1: عليه رحمة.
3: نعم. لكن إنتاجه حقيقة أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطيب خاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة. فيأخذون بخاطره ويقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقول إنه هو أولى بهذا الحضور الجمل في. طبعا على يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزواج. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين العقيلي عليه رحمة الله، وقد رأى كان في زواج، طبعا الطارق يعتمد على التلغيز على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور، البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
1: نعم.
3: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
1: نعم.
3: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
1: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. ايوه رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي مرديمة حاسد ماهب لنا.
1: يا سلام،
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
1: نعم.
3: لا يقول راعي مرديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسمه محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكة ديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاعن جدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشة أو في المغاني أو الألعاب الشعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا معروف.
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: نعم، فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح ما عاد لقيته. نعم،
0: يعني ما بقي إلا الحلوى،
1: باقي المشبك والحلاوة. صناعة مكاين، مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا أكيد أني لحقت عليها، بالنسبة لحبلة القعايد، بالنسبة لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر،
1: أني شاهدت هذه الأشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميلة والرائعة مثلا، تستعذر القصة؟
1: نعم، في قصص من ضمنها أن البنا،
0: تعرف اسمه؟
1: أعرف اسمه طيب. لكن ما أقدر أذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله، بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قد صار على رحمة الله
0: عليه رحمة الله.
1: اللي بنى لنا العشة كان في العود من اللي فوق جهة انعكست لتحت.
0: ما صار متوازن،
1: ما استوت المخروط من فوق ما استوى. فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها، قال هتابوا لي فلوس وانا اعدلها لكم. نعم، وهو طالع فوق يعدل مسكين طاح.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مره ثانيه،
0: يعني ما يعرف الا هو يعني.
1: لا، التعجيل عنده صراحه. نعم.
0: استاذ طاعن، يعني اكيد انك تحضرك يعني بعض احيانا يكون في زي ما قال الاستاذ محمد، احنا نسميها اليوم بلغه المساجلات الشعريه. هذه المساجلات الجميله انجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من قرى ثانيه. يعني مثلا تحدث عن صبية، يعني اذا كان المساجله مثلا في السوق الشعبي تحصل ناس موجودين، تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقه لغه التواصل كانت في السابق اكثر ظهورا وبروزا، وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن انا استشهد ب في خضيره، قريه خضيره.
0: يا سلام.
2: وهذا القصة وقعت قديما، يعني في 53 52 قبل التوحيد، أثناء التوحيد أعتقد أنه أقيم هود ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
0: نعم.
2: وكانوا أهل القرية، وطبعا شيخ القرية لأنه ولده هذا البكر، فكان قد دعا، يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس، وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري، يعني شاعر الجهة بلا منازع شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق، طريق ميدي يخرج من جهة صبية، إذا شفت المحطة حق السلوى الآن.
0: نعم.
2: يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى، محطة السلوى، ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة. المهم هذا الطريق يمشي حتى ميدي، يسموه ميدي، ومن صبية يخرج إلى بيش حتى مكة، من ميدي إلى مكة. هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة ميدية يجملون جمالة، سمعوا إيقاع، الإيقاع الزير ولا اسمه، فأحدهم يقول
0: إيقاع السيف يعني
2: لا زيفة في الليل، طبعا ما كان في مكيفات، ما في سيارات، ما في تحجب الأصوات. فقل له صاحبه توحى يا أخي تسمع، قال له وي والله. مشوا على الصوت، نزلوا قرية خضيرة، أجوا لولا
0: الناس
2: الصف، ففي خارج واحد من خارج من الصفين مسكوا أحد الشعراء وقال له أمدرمم اسمه، ايش اسم الرجل الولد اللي بيختنوا؟ قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كأنهم أغراب، واحد من الصفوف يرقصون، الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني اللي هو أبو الهند. قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه، يعني دعاك فأجبه.
0: نعم.
2: عد الجنيه، هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد، عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه، والصف يردد لشان خليل ما صرفه، يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز أحد الشاعرين اللي نسلى في الصف الثاني وقال هو أصدر هو، يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضير وهو شاعر المكان، فهذا يقول له، جاء له بالرد، قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول، أنت جيبه،
0: أنت جيبه
2: هذاك، وأنت جيبه يعني أجيبه، أنت جيبه. ريته يكمل كحيلة فرس، ريته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
0: يا سلام.
2: طبعا خليل خضير جاء عنده قال له أنت من وين يا أخي؟ ما شفناك، ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه. قال والله أنا نصابي. قال أحرمتني الجلاز يا أخي. قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال، أنا جلاز، أنا جابني الهوى. سلام عليكم وخارج.
0: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم، ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان، شكرا لك أستاذ محمد، وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام.
0: البن بسترى البن خولان، الخولان السعودي اللي مش طيب. مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاعن من
1: جابوا من جبل.
0: شكرا لك أستاذ.
2: أنا جبت من جبل، من عثمان. نعم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاعن جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة، كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري، نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، في أمان الله.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مع الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر كبير وشهير من العصر العباسي، وما زلنا مع طريف شعره. له قصيدة يضرب فيها عصفورين بحجر يهجو فيها اثنين، واحد يقال له البيهقي وواحد يقال له البين. يقول في هالقصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين، في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين، إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين، والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين. أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين، إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين، من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. ونوقف وقفتنا المعتادة مع أبيات القصيدة: خساسة البيهقي والبين لم ترى في واحد ولا اثنين. طبعا البيت واضح يصفهم بالخساسة الفريدة من نوعها اللي ما حد شاف مثلها. لاحظ إنه ما قال لم أرى، بل قال لم ترى، يعني ما حد شاف. في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين. شبههم في بيتين بأربعة حيوانات في أسوأ صفاتها، فهم جمعوا حسب قوله لؤم الكلاب وقبح القرود وجهل الحمير وحمق التيوس. إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. المين الكذب، الظنينين الظنين هو المتهم اللي تظن به التهمة، جمع فيهم صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين. القريض الشعر، يقول إنه من شراهته يبيع الشعر ووالديه فوق البيعة بفلسين لشراهته وطفاسته وخساسته. والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين، أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين. انتقل من البيهقي للبين، وبين أن شريكه في الأمور المخزيات، وأنك إذا أسديت له معروف يجزيك عن معروفك بضعفين، لكن من سيء الجزاء، يعني جزاء المعروف سبع كفوف أو ثلاثة. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين، فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين. القريض الشعر مثل ما قلنا، يقول إن الشعر لما يحمله البيهقي والبين يشبه السيف في يد رجل له بطل وشجاع ومجرب وله قين، وهو الصانع والحداد اللي يصنع السيوف ويعرفها، فله يحسن القتال بالسيف ولا صناعته. من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين، نسبهم أسوأ السيء، لأنه من شر فرع لشر أصل. وبكذا أصل مستمعينا وإياكم لختام هالحلقة من طرائف الشعراء، نرجو أنها حازت رضاكم وإعجابكم، ونلقاكم بإذن الله على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
0: طرائف الشعراء.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية السباعي، أهلا بكم. المملكة تجدد إدانتها واستنكارها الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت. تعرض الكويت والبحرين

البحرين لعدد من الاستهدافات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل العدوان الإيراني. الكويت يعلن استئناف حركة الملاحة الجوية اليوم بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر إثر تعرض البلاد لهجمات من قبل العدوان الإيراني. الجوازات تحذر من استخدام أشخاص آخرين لجواز سفرك وتتوعد بغرامات مالية ومنع من السفر. إحباط تهريب 23 كيلوغراما من الحشيش بجازان. انطلق فعاليات معرض التخصصات والذي يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لتعريفهم بماهية التخصصات الجامعية المختلفة. البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أقصى درجة. ومنظمة الصحة العالمية تعلن إطلاق خطة قارية طارئة مشتركة تمتد لستة أشهر بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار من أجل وقف تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. أعزائي المستمعين الكرام، ومن المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء في أبياتهم الشعرية مفردة الغنادير، أي البنات الجميلات. يقول الشاعر الأمير عبد العزيز بن سعود السامر: تغلى يا سيد الغنادير وغليك، وأجيب لك عمر الهنا في كفوفك. ويقول الشاعر ماجد بن حباب: سيد الغنادير جعل البيض يفدنك، وحكي القصايد عساها فدوة عيانك. أيضا من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم أحبتي الكرام مفردة الغوج. الغوج هي صفة من صفات الحصان. ويقول الشاعر الأمير عبد الله الفيصل عن غوج أبو خالد: نشدنا هل الخيل قالوا لنا يلفح بيمن سليمة. أيضا أعزائي الكرام، من المفردات الجميلة التي استخدم الشعراء في قصائدهم الغوش. الغوش هو الجمع والكثرة من الناس. تقول الشاعرة: كنها الرمالية الغوش محلى محازمهم، والغوش غوش الرمالاتي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة الغي، أي الهوى. ويقول الشاعر إبراهيم العسكر: يهل الغي ضاربني بخنجر، صاب قلبي هوى ضبي السليلة. ويقول الشاعر محمد بن فاره المري: أما تساعدني على بعض الأغراض، ولا أن تنصحني عن الغي والغوص.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير علي بن شدوق المري، ونقول له سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو محمد.
1: الله يرحب بك على فضله.
0: سعداء الحقيقة بهذه الاستضافة الجميلة، متمنية أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية بالإبداعات الشعرية.
1: وأنا أسعد كذلك يا أبو محمد، ورحب فيك وفالإخوان اللي معاكم، ونحيي المستمعين، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون حلقة خفيفة لطيفة مفيدة للمستمع
0: بإذن الله. إن شاء الله شاعرنا علي بن شدوق المري شاعر ما شاء الله لك سهمات جميلة في سماء الشعر النبطي، ودنا الحقيقة تعرفنا عن بدايتك في الشعر، وكيف كانت البدايات، ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك، ومن من تأثرت يا أبو محمد؟
1: أولا بداياتي بدايات أي شاعر.
0: نعم، محاولات.
1: محاولات وتحفظ، خوفا من النقد الحاد، لأن الله سهل الأمور وطلعنا بالطلوع الطيب.
0: استاهل.
1: والله يجعلنا وإياك من المقبولين عند الله وخلقه والمستمعين.
0: الله يحفظك، لا مقبول إن شاء الله، وقصيدك طيب ويجمل. والله يا أبو محمد الله يطول عمرك. لا شك هل هناك أناس أو شعراء يعني لهم تأثير في مسيرتك الشعرية؟
1: والله يا أبو محمد أنا من الصغر وأنا محب للشعر،
0: من بيئة شعرية لا شك.
1: لا، ومحب للشعر من الصغر، ومهتم في القصيد، وما كنت أتوقع أني بطلع شاعر يعني من الصغر وأنا مهتم في، وكنت أحفظ القصيد ومهتم بجميع أغراض الشعر، منها المحاورة. بعد كنت أستمع للمحاورة ومن محبينها.
0: ما شاء الله.
1: وكنت أحفظ القصيد إلى أبعد حدود يعني.
0: لا شك المجالس عندكم ما شاء الله في هجرة يبرين ما شاء الله، أغلبهم الشعراء هناك ما شاء الله متميزين في الشعر النبطي.
1: أكيد أكيد أكيد. البيئة الشعرية هو كذلك مثل ما قلت، المجالس مدارس.
0: عندكم في يبرين كثير المجالس هناك الشعرية.
1: صحيح.
0: الله يحفظ.
1: البيئة كاملة محبين للشعر.
0: جميل.
1: فيهم الشعار وفيهم المذوقين.
0: وفيهم النقاد.
1: جدا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: هذا اللي خلاني متحفظ بدا.
0: لا لا طيب ان شاء الله. ما يجي من الطيب الا كل طيب، الله ربي يطول في عمرك. ابو محمد ودنا لبيك حاج، سمعنا قصيده من قصايدك وحسب اختياراتك.
1: ابدا ابشر ان شاء الله. اول ما نبدا فيه بنبدا قصيد الوطن. يقول: من شاعر يرهي على المنطقة الزين،
0: سلام،
1: وزود على ابداعه بعيد امراد، رزين عقل ما يخلف القوانين، ومع الرزانة فيه ثقل وركادة. يا مرحبا ترحيب غالي بغالين، ونار المشاعر ما تعود رمادة. الأعياد فالإسلام والدين عيدين، وحنا نشوف اليوم ثالث عياده. يا مرحبا ترحيب غالي بغالين، طبع لنا وصلت تراحيب عادة، من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام والمعنى رفيع عماد.
0: يا سلام.
1: من منطلق صقر الجزيرة بيبرين سلام والمعنى رفيع عمادة، منها انطلق عبد العزيز أحمر العين حتى استعاد الحكم ورساش دادة. صقر الجزيرة ناصر الحق والدين، مطفي الفتنة بعزم وإرادة، خاض الجزيرة بالرجال المسمين، جمع تزعم بهم عزي وقاد. جمع وطاب العزم رؤوس الشياطين، أبادوا الجهل وظلامه إبادة، كن الجزيرة تزهم معزي لين، قلب شريب اللي سريع هجادة، وشامت لبو تركي وقرت به العين، وقال ارجهني وابشري بالسعادة. وحد قبايلها صعوط المجانين، ولبسوا هل الفتنة ثياب الحداد، قبله وهي غابة وحوش وسراحين، الرجل ما يهنى رقاده وزاد، وعقبه فياض كل ابوها رياحين، وكل مع الثاني يبين وداد. يالله يلي له صيام مصلين، اجعل معزي وسط عدن مهاده، رحل ولكن خلفنا سلاطين، منهاجها نهجه ونفس امتداده، تسلسلوا في الحكم حينا وراحين ولازال حكم العود على اعتماده، ما هم ظلام ولا هم طاغين، هالفزعة ورفعة ورادة وقادة، واليوم مثل اللي قبل مطمئنين في عهد سلمان الحزم والسيادة.
0: يا سلام.
1: مليكنا الغالي حبيب الملايين، حب مع أيام العمر في ازدياد، أخو فهد وأبو فهد نازع الدين، حر على العليا ينومس حداد، من حالفه يبشر بعزه وتمكين، ومن خالفه يبشر بهم ونكاده، خادم بيوت الله وإمام المسلمين، ومن حبه المولى تحبه عباده، محبته ما يختلف عندها اثنين في قلوبنا وعيوننا له وفاده، وعلى ولي العهد زبنا المخلين، سلام تسليم ما يحصى عداده، حفيد ابو تركي وريث المسمين، معرب من بين حكم وعقاده، مهندس الرؤيه مغيث المقلين، شهم كريم فيه عزم وجلاده، سيف يعدل الميل ويعز ويهين، مو بسيف زينته في غماده، سور العرب من لاذ به من لمرين شاف السعاده عقب شوف النكاده، سور العرب من لاذ به من لمرين شاف السعاده عقب شوف النكاده، بهمته يعمل وحم استريحين، لاجل الوطن واهله قليل نرقاده، يسعى لجل تحقيق رؤية 30، قاد الوطن والشعب كله سناده، سوه على المفسد من يسار ويمين، ما يحاسبه حتى يوكد فساده، من لا رضا قولوا له الوين ومنين، الظاهر انها سايقتك القراده، مستبشرين وفارحين وباقين على العهد الاول، ما فينا انحياده، رقابنا بيعه وفيماننا دين، وفي قلوبنا حب الوطن والقياده، حنا سعوديين والناس دارين ان السعودي ما دنس بلاده، جنودنا شعارهم في الميادين ثنتين، اما نصر ولا شهاده، وانثارت الهيجه وثارت براكين، والله ما فينا برود وهواده، نارد على الموت المصفى مجانين، ومن غاب ولا هاب يلبس صماد.
0: يا سلام عليك، صح الله لسانك شاعرنا علي بن شتوق الجابر المري ابو محمد على هذه القصيده الوطنيه الحقيقه. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك،
1: تصح ابدانك وجهك ما يلام، وقل ما نقدم
0: دائما دائما مبدع.
1: الوطن الوطن الوطن نقدم له ارواح.
0: نعم صحيح،
1: مو قصيد.
0: الله ربي يبيض وجهك على كل حال، وافي وافي طول العمر. شاعرنا علي بن شتوق المري، كثره وسائل التواصل الاجتماعي بانواعها المتعدده هي ظاهره حميده بين الناس وتذوق الشعر، ما رايك بها؟ هل لها ايجابيات وسلبيات؟ طبعا التواصل كثيرة يعني، ما لها عدد حاليا، منصة إكس، تويتر، سابقا إنستغرام، تيك توك، إلى آخره.
1: كل حاجة لها إيجابية ولها سلبية.
0: صحيح.
1: فالتواصل الاجتماعي من اسمه يكفينا بالإجابة.
0: صحيح.
1: وصلنا للمجتمع بأسرع وقت.
0: كلام جميل. نعم.
1: من قديم كان القصيد يصل، يقال اليوم يصل بعد شهر.
0: صحيح.
1: الجهة الثانية الحين تقوله الحين بعد ثانية واصل للعالم كله.
0: صحيح، من خلال جوالك يعني تكتب ما شاء الله وينشر على الجميع يعني.
1: صحيح صحيح، وإيجابياته كثيرة.
0: تسلم. هل لا سلبيات؟
1: لا بد من السلبيات. السلبيات أنه على الشاعر، سلبياته على الشاعر، ولا أن الشاعر صار اعتماده على التواصل الاجتماعي كفاه عن الحضور في المسرح لمقابلة الجمهور بالشكل المباشر.
0: صحيح، لكن لا يخلى هناك مجالس ما شاء الله يعني متواجدة، وجودها يعني ملح ضروري، فيها الشعراء، فيها النقاد، فيها المبدعين يعني، والجلسات الأسبوعية بعد كذلك أيضا لها الأثر الجميل في نفوس الشعراء.
1: أنا أول شيء فخور ولي الشرف أني عضو من أعضاء منتدى الأدب الشعبي بالأحساء.
0: الله يطول عمرك، تستاهل كل علم طيب. أنت علم.
1: الله يطول عمرك، وكلها بركات الله، من بركاتك وجهود الأخوان المتواجدين.
0: الله يطول عمرك أبو محمد، وافي أنت وافي، والشرف لنا طال عمرك.
1: الله يرفع قدرك
0: أبو محمد. ودي قصيدة غزلية من قصايدك.
1: أبشر
0: بشر بجنة.
1: غزلية يقول طال عمرك: السحاب اللي تزبر وبراقه سرى،
0: يا سلام،
1: وين وبله طاح لا تنشتوني وين طاح، شفت براقه وعقبه طرالي ما طرى كان جبين صويح بين وبرقه يوم باح صاحب حبه مع الدم في جوفي جرى ومكتسحني حبه الظالم العدل اكتساح لا ذكرته صامت العين عن حلو الكرى كيف وانا ما نسيت الغضي سيد الملاح له جديل اللي انتثر فاح مسك وعنبر والزباد وكل عطر مركز منه فاح لالتفت لدعاي من عقب قفايه ورا كان جديله ذي المهرة شجاع في صباح وزين عنقو طول عاتق وخصر النظمرة بالمواري والوصايف كما ضبي البراح وعينها عين خلوي ما جاب المشترى عرض الطاروح ملاح في طرحه وشاح والمحبة مثل زرع يبي سقي وذرى سقيه الوصل وذراه التصدي والكفاح والهجر ممقوت في الدين والفرقة زرى واشهد ان الهجر ما فيه للعاشق صلاح بري حالي بري عود على وجه الثرى ولوف قلبي لوف عشب تبين للرياح وتل قلبي تلة الدلو لقالوا ورا تله انشاط على العد يبغون القراح وزوع قلبي زوع حر على الصيد اهضرى ضاري بالصيد ثم شاف له برقة جناح أتوجد من فراقه وأنا عيني ترى خايف اللاحي الورق لا غنى وناح من درى يا ناس في علم اللي ما درى حالف منساه دام المساء عقب الصبح.
0: يا سلام يا سلام صح لسانك أبو محمد بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر النبطي.
1: الله يطول
0: عمرك أبو محمد. من خلال هذه اللحظات أنا أول شيء أبارك لك فوزك في المركز الأول في مسابقة التي أحياها وعملها نادي الإبل في قطر ودنا تحدثنا عنها الله يحفظك ودنا تسمعنا بالقصيدة اللي شاركت فيها حاسة على المركز الأول.
1: الله يطول عمرك على الطاعة الله يبارك في حياتك.
0: الله يطول عمرك تسلم.
1: وهذه المسابقة سماها مسابقة جزيلات العطاء.
0: جزيلات العطاء جميل.
1: تابعة لنادي قطر للإبل والمشاركين تقريبا 130 قصيدة.
0: قصدك 130 شاعر؟
1: 130 شاعر.
0: جميل.
1: والحمد لله على التوفيق ما هو إلا توفيق من الله عز وجل.
0: تستاهل
1: تستاهل خير. وهذا أبشرك من غير قصور في العالم أكمله ديدنا السعودية.

0: ورجعنا نحمد الله ونشكره، جملنا أنفسنا والشعب بأكمله والوطن.
1: تستاهل. ممكن تسمع لك قصيدة طال عمرك؟
0: أبشر.
1: مشيت بجد.
0: يقول طال عمرك في قطر دار الثاني طيبين الجيرة.
1: يا سلام.
0: في قطر دار الثاني طيبين الجيرة، حط للب الكرنفال وفكرته عملاقة، أسسوه وكثفه ودعمه لجل تطويره، حافظين الارث والموروث له عشاقه، طول الله في بقى الطيب وعطر السيره، عز شان البل وقدر كل مالك ناقه، حط للبل نادي ندعمه مواصل سير، كثر خير ابو يمين بالكرم دفاقه، سلم امره في يد رجال ثقات وخيره، صادقين وفي ذممهم ما هم بسراقه، منصحين وعندهم على التميز غيره، واضحين مثل صبح بادي بشراقه، في جزيلات العطاء شيء ما هو في غيره، اقصى حد مرتب الناقه اثار احلاقه، ونحد نجاهم وعنده لفه وتدويره، ينصحونه وانتماده يكشفونه اوراقه، عندهم للي مع البل صاير كوفيره، ميسى من يطيه ويونس له بحراقه، انصف اللي تعب على بنات بعيره، عندهم يبشر بكل اللي يسر احداقه، حبهم للبل مو بهبه ولا تقزيره، عمق تاريخي وورث رايته خفاقه، العدل له عندهم شانه وله تقديره، مطيب من اللي مساعيه الرضا خلاقه، كل ما يخدمها للبل قاموا بتوفيره، وعالجوا موروثنا اللي لاحقتها اعاقه، مدحهم يتعب الهام الشاعر وتفكيره، لا غرابه هالقطر للطايله سباق.
1: يا سلام. صح الله لسانك وبيض الله وجهك يا ابو محمد على هذه القصيده الجميله، لا شك ما شاء الله يعني تنوعت في القصيد الغزل الوطني الاجتماعي ايضا هذه المناسبات الجميله. ابو محمد رايك بالمسابقات الشعريه، هل خدمت الشعر؟
0: المسابقات الشعريه بشكل تكلم بشكل عام.
1: نعم.
0: بشكل عام لخدمه الشاعر لانها وصلته المرحله اللي كان بيمشيها لمده 10 سنوات اختصرها في شهر في اسبوع في شهرين
1: صحيح عين الصواب صحيح
0: الله ولابد فيها بعض السلبيات اللي تكون الاكثر الاعتماد على المادي
1: قصدي
0: ولكن نعم. ما ننكر انها خدمه الشعر
1: نعم وابرزت شعراء مميزين صحيح. مبدعين لهم ما شاء الله اسهامات جميله ولولا هذه المسابقات ما عرفناهم ما شاء الله
0: صحيح
1: أبو محمد الحقيقة بدأ الوقت يداهمنا وحنا ما شبعنا من سوالفك ولا من حديثك ولا من قصيدك الجزم ودنا تسمعنا قصيدة ختامية على حسب رأيك الله يحفظك
0: أبشر قصيدة أنا أعتبرها أنها رسالة أو نصيحة أو توعية
1: أنت ما يجي منك إلا مقبول في ديتك الله يطول
0: يقول يا أخوك برسلك خطوط ومكاتيب
1: مكاتيب
0: رسالة بتعرف ويش معناها أنا خذيت من الليالي تجاريب وعرفت لي ناس قريب مداها الرفقة اللي ما تحثك على الطيب اقطع وذايقها من أقوى عراها يقطعك يا رفقة قريب المحاضي اللي تثور بندقه في خباها مهو بعيب رفقتك للأجانيب العيب اللي ما تعز قرباها يا مسندي رزقك على عالم الغيب والنفس خالفها وخالف هواها ولا ترافق ملحقينه المشاهيب من جالس الرديان يكسب رداها نصيحتي لك يا حصان الأطاليب نصيحة مصفوطة محتواها يمينك أما وردتك المشاريب إهانتك في طلبة الناس ماها لولا قناة النفس مهر ولا الذيب وناس نتين نفوسها ويش جاها أما يعيش الصبي طيب على طيب ولا هلا فيها أحسن الله عزها
1: ولا هلا أحسن ولا شو يقول بيت الأخير أبو محمد
0: أما يعيش الصبي طيب على طيب ولا هله فيها أحسن الله عزاه
1: الله أنت شاعر تجيد فنون الشعر وأغراض متعددة وتملك جميع أدوات البناء الشعري أبو محمد
0: الله يرفع قدرك
1: وبيض الله وجهك على حضورك وعلى هذه الإجابات الجميلة والقصائد المميزة والساعة المباركة أبو محمد
0: الله يبارك في حياتك وساعتنا أبرك وأسعد وشرفنا ولنا الشرف يعني
1: بيض الله وجهك

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. أعزائي المستمعين الكرام، من الأمثال الشعبية التي استخدمت في الشعر هذا المثل يقول: شوفته كنها العيد. المعنى: يضرب للشخص أو الضيف المحبب للنفس لسمو أخلاقه وطيب معشره. يقول الشاعر إبراهيم بن جعيثن: حتى يشوف اللي له القلب من ضاج الصاحب اللي شوفته كنها العيد. ويقول الشاعر ناصر عايد الصبيحي: الصاحب اللي شوفته كنها العيد رجل ينومس بالفعل والكلام. المثل يقول: معطى ومحروم. وهذا المثل يضرب للبخيل الذي يملك المال لكنه جراء شحة، يحرم نفسه وأهله من الذات وضريات الحياة فيعيشون كالفقراء. ويقول الشاعر محمد بن فطيس: عز الله أن الناس معطى ومحروم، فلان شاري فلان وفلان باعه. ويقول الشاعر الشيخ الفارس عبيد العلي الرشيد: ابن آدم ما بين معطى ومحروم، من فضل والي عرش مالك مطالب. ويقول الشاعر عوض أبو فقايا: صحيح ذا معطى وهذاك محروم، نفس عطاها الله ونفس حرمها. ويقول الشاعر بكر هذال: عز الله أني منه معطى ومحروم، الحظ مدري يا هلي وش علاء.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم 2034، تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400%

0: في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض و 13,474 في جدة و 1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج،
3: حياكم الله.
2: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
3: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الثالث أبان رواد علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الرابع تكلم عن تاريخ علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الخامس تكلم عن التصور النظري، وفي المطلب السادس تكلم عن التصور المنهجي، ومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع. وهو من الكتب القلائل الذي تناقش هذا العلم التخصصي. فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه وعلاقاته، وكذلك مع التركيز على التصرفات الاقتصادية كما أسماها المؤلف بالتصرفات العقلانية والهادفة من سياقاتها المجتمعية. هذا باختصار ما يتطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
2: بدأ المؤلف حديثة عن رواد هذا العلم بالحديث عن ابن خلدون.
3: نعم، فتكلم مثلا عن هذا العلم من أعلام الثقافة العربية الذي يجده حاضرا عندما يتحدثون عن علم الاجتماع، ووصفه بأنه هو واضع علم الاجتماع الاقتصادي. فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني

تناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق، وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه. وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة، وقال في هذا الصدد يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصناع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراه، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول.

0: فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة الذين أخذنا بمقتضب منها بيّن ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية وتحصيل الضريبة، وحتى يقول يعني أعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا، وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام وكالحرير من الدود والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، منها أهمية العمل وقدسيته وتقسيم العمل ونظرية القيمة والتجارة والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه، ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه. هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن العمر، عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل.

0: وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
1: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو باريتو.
0: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1916 للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد علم خاص، أما علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه باريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس، فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لآراء يعني باريتو في الاقتصاد، فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها، ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه النظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها باريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة، ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحددها هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه باريتو في هذا الأمر.
1: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
0: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأسمال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأسمالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما الرأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي، ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس مال

0: اجتماعي، وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومن صلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى رأسمال الرمزي، وقال بأنه يتضمن الرأسمال الاقتصادي والرأسمال الثقافي والرأسمال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السوسيولوجيا أسماه بالرأسمال اللغوي، وقال بأن رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنبي في اللغة في الدول العربية فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأس مال وأسماه بالرأس مال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأس مال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس مال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
1: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
0: وهذا الرأس مال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
1: نعم، شكرا لضيفنا مستمعينا ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه، إن لله 99 اسم

مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصى فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك، هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم، حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. أيها المستمع الكريم، عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عرفته بأن له أوصاف الكمال والإحسان والجمال والجلال، أين تأثير هذا على نفسك وعلى طاعتك وعلى فهمك؟ والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم؟ يحب أن يراك رحيم. أليس الله شكور؟ يحب أن يراك من الشاكرين. أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء. الله محسن يحب المحسنين. الله عفو يحب العافين. الله تواب يحب التوابين. الله طيب يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال. الله عليم يحب العلم وأهله. الله ستير يحب أهل الحياء والستر. رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله، معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً،

ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعي الدانة اللي يجيكم أسبوعيا من الساحل الشرقي من استوديو الدمام.
1: حياكم معنا في هذا الأسبوع من بعد غياب كأن غبنا عنهم،
0: غبنا جسدا ولكن أصواتنا بقيت لأن كانت الحلقة المعادة.
1: أصواتنا ولا أرواحنا ولا وحدد يعني؟
0: والله على حسب، إذا كان إحنا من الناس اللي نؤمن بتناقل الأرواح ولا عاد
1: لا، خلينا في الأصوات أجل. مواضيعنا مثل ما تعودنا متنوعة في برنامج الدانة، لكن شنو الجديد؟
0: الجديد أن يعني برنامج الدانة مستمر ولكن إلى فترة، لأنه فيها طبعا كعادتها إذاعة الرياض مواكبة للصيف برامج مختلفة.
1: طيب والجديد عندك؟
0: والله ما في جديد، حياة، رايحين جايين نايمين قاعدين.
1: يعني رايحين وين؟ رايحين وين جايين؟
0: يعني دائما
1: حدود كثرت أسئلة،
0: حدود الأسئلة وحدود الإجابات دائما بين الناس هذه شيء نسبي يعني. يعني لما نجي مثلا بقول لك وين رحتوا في الإجازة، وين وصلتوا، ومين قابلتوا، لا كذا أكثر يعني. أوكي، تهتم لرأيي أو لكلامي وتهتم لشأني أنك تسأل عني إلى حدود، لكن بعد كذا تدخل في تفاصيل التفاصيل مشكلة.
1: هل هي لقافة؟ نقدر نقول لقافة؟
0: فضول، لكن الفضول هذا يذبح بعض الناس يعني، يبي تفاصيل التفاصيل. يعني أعطيك مثال، يشوف عند بيتكم سيارة غريبة يجي يقول من جاكم أمس؟ مثلا أحد الزملاء ما شاء الله مو من نت تعرفه. طيب شي فيدك أنك أعرفه من سنة ولا سنتين ولا من أيام الطفولة؟ طيب تعشى عندكم ولا راح بدون عشاء؟ يعني في ناس لهالدرجة.
1: بس بعض الأحيان في ناس لما يسألك تتقبل منهم، وفي بعض الأشخاص ما تقبل منهم، ليش؟ وش السبب يعني؟ ليش هذا الشخص حطيت لك حدود معاه والشخص الآخر ما حطيت حدود معاه؟ ليش يعني؟ أنا بعض الأحيان مثلا أسأل أحد قريب، لا مرة يفرح، ولو ما أسأل يقول ليش ما سألتيني، ما انتبهتي أنه مثلا في سيارة عند البيت، ولا ما انتبهتي أنه كذا، أو ما انتبهتي أنه أنا لابس جديد. وفي البعض الآخر لا، يكون كأنك سابني يعني لو سألت.
0: أحيانا لا يعني المناسبة تستدعي، مثلا مثلا جايكم ضيف جديد، لا يكون عريس، لا يكون كذا يعني، فهذاك الشخص الآخر وده أنك تسألين عشان يعلمك أنه مثلا ما شاء الله انخطبت بنتهم. لكن أحيانا من الميانة أني أقول له ما لك علاقة مثلا، شوف توقع أن يزعل؟
1: أنا شوف ما أتوقع أنه ما يزعل. إحنا وصلنا لمرحلة أن إحنا صايرين يعني إذا إحنا تقبلنا الشخص متقبل منك الحاجة، ما تقبلنا هذا الشخص لو يقول يمكن السلام عليكم خير إن شاء الله، ليش سلمت أصلا يعني؟ وهذا صاير يعني بكثرة حتى بين يعني حتى الأهل يعني، حتى بعض الأحيان تشوف جمعات الأهل والأهل مرة قريبين يعني، يمكن حتى أخت أختها أو بنت عمة، خير مثلا تسأل شكلك حامل؟ نعم. إيش قصدك تسأليني؟ أنا حامل ولا حامل؟ ما يهمك يعني، فهم؟
0: ويمكن نفس السؤال من واحدة ثانية تتقبله
1: بالضبط، جارتها ولا شيء تقول أي

0: الحمد لله كده. فهو على حسب مكانة الشخص وعلى حسب علاقتك بالشخص يعني أتوقع.
1: عشان كذا يعني دائما حط حدود لأسئلتك وفضولك هذا اللي يذبحك تبي تعرف عن الناس. حاول أنك تراجع نفسك أو تمسك السؤال شوي قبل لا يطلع منك.
0: طيب إحنا أيام قبل إذا مرينا عند البيوت أبو زياد عندنا في المنطقة يعني هنا المنطقة الشرقية يعني دائما نشوف إيش اسمه يعني نباتات وأزهار معينة، وبالأخص تتميز المنطقة بالرازقي. فنفس الشيء شكلنا إذا شفنا الرازقي متدلي من البيوت ما نقول ليش وردكم طايح عند البيوت أو شو اسمه، بس عموما هذا وقت الرازقي الحين.
1: واللي يميز نبتة الرازقي قوة نموها وأنها تتحمل معظم أنواع الأجواء وما تحتاج أحيانا دعامات لأنها ما شاء الله معمرة وثبت دورها في الأرض.
0: زهور الرازقي أو ورد الرازقي أو ما يعرف أيضا يسموه الفل أو الياسمين العربي، هو طبعا لونه أبيض وشكله مثل النجمي، أحيانا يجي منفرد وأحيانا يجي يكون شكله كده مثل المفتوح. من أكثر يعني الأزهار الجميلة اللي تتميز فيها المنطقة الشرقية وتحديدا منطقة القطيف والأحساء. عندكم في الأحساء يا خليل؟ إيه عندهم.
1: يمكن كلمة الرازقي كمصطلح دارج أو شعبي، لكن هي يعني بالضبط هي نبتة الفل أو الياسمين العربي، ولذلك يعني رائحة ما شاء الله فواحة دائما. واللي يميزه أيضا أن تربته خصبة ولازم تكون رطبة وتحت أشعة الشمس بشكل مباشر حتى نشوف هذه الكوكبة من الأزهار البيضاء ذات الرائحة الفواحة.
0: فعلا رائحتها فواحة ومختلفة، أنا تصدق ما أحب ريحة الياسمين، ريحتها جدا جدا قوية برغم أن الكثير يحبوه، يعني حتى يعني كانوا أيام أول يستخدموه كثير يعني استخدامات سواء قلايد ولا في البيت. ريحتها جدا يعني حتى يمكن أقوى حتى من الليمون الحساوي أو الليمون القطيفي. طبعا هو هذا موسمه يعني سبحان الله مع شهر يونيو ويستمر حتى سبتمبر يعني بداية الصيف، فأنت متخيل مع أشعة الشمس وحرارة الشمس كيف أني طلع هذه الرائحة الزكية.
1: واللي ميزه أنه حتى مع بداية موسمه إلا أنه يستمر لفترة طويلة حتى يجي موسم الشتاء فيدخل في مرحلة من السبات أو الركود.
0: في معلومة أنا قرأتها بس ما أدري عن صحته، هو طبعا بما أني بتفصل صيف أكيد أني يحب الشمس وحب الحرارة، بس في معلومة أن أشعة الشمس يعني أنه ما يفضل أن يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر أكثر من 4 ساعات، واللي تكون درجة الحرارة يعني تكون في الأماكن اللي تكون فيها ظلة أو أماكن ما تكون فيها مباشرة لدرجة الحرارة، لأن يعني يتعب نبتة أو زهرة الرازقي، بس ما أدري عن صحة المعلومة.
1: ومع موسمه ما شاء الله نشوف أحيانا حتى في الشوارع وبعضها يكون مائل لونه إلى الوردي والبعض أبيض، ما يدل على انتشاره بشكل كبير حتى في غير الزراعة المنزلية أو الناس اللي تهتم بالزراعة أو أن تزرع في أحواشها.
0: متأكد أن لونه وردي؟
1: في جزء منه لأن
0: الوردي هو الجوري.
1: لا فيها جزء يكون بشكل الياسمين ولكن وردي ومنتشر حتى في الشوارع، تشوفينه في هالفترة كثير عند البيوت وفي الأحياء.
0: تشتهر طبعا الأزهار الرازقي في منطقة الخليج بشكل عام يعني، وما زالوا لحد الحين يسووا قلايد في الأعراس القلادة تكون من الورد الرازقي أو تكون من الريحان يعني، فهو ما زال من الأشياء التي تستخدم للزينة والمناسبات كعلامة من علامات الفرح والبهجة.

0: ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وبعدنا في أول مشوارنا في الدانة. وهذه يا ميعاد الفترة، فترة الاختبارات والاختبارات المركزية على بعض المراحل. عاد يعني سالفة الآباء والأمهات والمهتمين مع عيالهم في هذه المواد، يجيك أحيانا الطالب يعني ذكي بس في مادة كده ما يحبها، ويجيك أحيانا يحب مادة أكثر من غيرها، وأحيانا ما هو ذكي أو أنه يعني درجاته جيدة بس أنه في مادة يحبها، هو يحبها من الأستاذ المادة، هو كذا في الفطرة كذا يحب الجغرافيا يحب التاريخ، حتى أنه يقرأ أحيانا خارج المنهج.
1: لا أنا ما أتوقع، يعني صحيح الفطرة لها دور، يعني يجيك بعض مثلا الأطفال عندهم ملكة الحفظ وبعض الأطفال عندهم ملكة الفهم أكثر، يعني بس الأستاذ يلعب دور جدا جدا مهم. يعني إذا كان الأستاذ يعني يحبب يعني يشرح بطريقة مختلفة، لأن في بعض حتى الأطفال كل ما اختلفت الطريقة، يعني بعيدا عن السرد إنه يجي الأستاذ سلام عليكم درسنا اليوم كذا، لا خلاص زي الحصة اللي قبلها زي اللي بعدها ما تفرق عنده. وفي بعضهم لا يسوي كذا أجواء يخليك أنت تتذكر حتى يعني المادة نفسها أو تحب المادة نفسها، يعني في أكثر مادة الواحد يحبها من الأستاذ نفسه. أنا أشوف
0: وإذا حب المادة أكيد أنه بيبدع فيها، بيذاكر بيحفظ بسهولة، بيقرأ عنها خارج المنهج، حتى في بحثة في يعني وسائل الإعلام الاجتماعي تلاقيه يركز على هذا الشيء أو هذه المادة. يعني
1: حلو قلت نقطة مهمة، أن بمجرد هو ما حب المادة، يعني قد يكون فصل من الفصول نفس المادة عنده في أول وثاني وثالث، فجأة في رابع حب المادة، تشوفه حتى يشتري كتب يقرأ عنها من كثر ما هو يحبها، يعني ممكن يدخل نفس التخصص بعد مستقبلا عشان هالمادة اللي حبها.
0: عشان كده نبي نسأل مستمعينا ومتابعينا عن فترة الطفولة والمادة اللي حبوها، المادة اللي كانت يعني حصتها ننتظرها، مو حصة الرياضة والفنية، لا نبي مواد يعني عشان فلان الله يذكره بالخير أو الله يرحمه هو اللي حببنا في هذه المادة. كنا إذا جت حصة أستاذ فلان أو أبله، بالمناسبة أبله كلمة تركية وليست عربية، فإذا حب الإنسان المعلم اللي درس هذه المادة يحب المادة.

0: المادة. علمونا يا مستمعينا وأصدقائنا شين المادة اللي حبيتوها وانتم صغار،
1: والحصة بعد اللي تحبوها وانتم صغار،
0: أي وأثرت حتى الآن على شغفكم. صاير الواحد يفهم يحب التاريخ، والله من أستاذ التاريخ ذيك السنة الله يذكره بالخير، أو الجغرافيا أو العلوم أو الكيمياء والأحياء والرياضيات، المادة التي يعني لا يتفق الناس على حبها أو كرهها، لكن في ناس يعشقها بل ويتخصص في الجامعة في هذا التخصص عشان هو بس حب هذه المادة. فعلمونا على أرقامنا 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: يا أهلا وسهلا فيكم أعزائنا متابعينا، وإلى هذه المناطق الجميلة، إلى عسير وأبهى البهية، وهذه الأجواء التي تحمل عبق التاريخ والتراث والفنون والحضارة، الفنون الجميلة التي تميزت بها مناطق مختلفة من المملكة، ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، فنون تراثية بعضها يعني ضارب في التاريخ والقدم، وبعضها يمكن دخل عليه شيء من التطوير أو التغيير أو التحسين، مثل الفنون الشعبية اللي عندنا في المنطقة الشرقية.
1: وفن الخطوة يمكن من أبرز الفنون الجميلة اللي الخطوة الجنوبية في منطقة عسير، ويمكن حتى انتشرت بشكل جدا كبير من جمال كلماتها، من سهولة أدائها. حتى في بعض الأشياء ما أدري، إحنا عندنا في الزواجات بس ما أدري هي خطوة جنوبية ولا لا، يعني أقول الله يتعني، أقول الله يسبقني جنوبيا نترهم يسبق ما على غيم، بس ما ندري
0: يعني. عشان كده هي مطلوبة بشكل كبير في المناسبات. إحنا بنتكلم عنها من خلال حديثنا مع ضيف مختص في هذا الجانب، الشاعر والأديب عبد الله الشريف. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله معنا؟
2: يا هلا وسهلا معكم.
0: يا هلا وسهلا، نحييك ونرحب فيك معنا في برنامج الدانة. ويعني

0: ودنا نعرف عن تاريخ هذا الفن وعمر المتوقع لبداية هذا الفن في المنطقة الجنوبية.
1: أي لون من الألوان تريدون؟ لأن المنطقة الجنوبية زاخرة بالألوان. أنا أتحدث عن لون الخطوة.
0: صحيح.
1: لون الخطوة هذا لون فولكلوري. يعني أنا شارفت أو تعديت 60 ولا أعلم متى بدايته. لكنه لون أصيل موجود في جميع مناطق منطق يعني إمارة منطقة عسير، ويمتد من حدود الباحة إلى حدود منطقة نجران، امتدادا إلى سواحل منطقة عسير وسواحل جازان. من المسمى هو خطوة لأن الأداء فيه خطوة. أنا أزعم دائما أن الفلكلورة تنسب إلى نوع الحركة التي فيها، فنسمي مثلا لون الخطوة لأنه يعتمد أو تبان يعني تتضح فيه الخطوة. العرضة استعراض من الاستعراض، الزحفة من الزحف، المزمار لأنه المزمار يؤدى فيه. فهذا اللون لون قديم منذ الأزل، يعني منذ أن عرفت آبائي وإجدادي وهم يتغنون بهذا اللحن.
2: وكيف يعني استمد هو معناه من الخطوة، التقدم في الخطوة،
1: من الحركة
2: نعم.
1: هو لون يعتمد على الإيقاع، يكون فيه صفين، يكون فيه شاعر أو شعراء. هذا النوع من الألحان لون طربي، وبالتالي فالكلمات التي تغنى في هذا اللون هي كلمات في الغالب عاطفية، يعني أو بالمعنى الأدق لها غزلية. ولا مانع أن يكون فيها قصائد وصف، ولا مانع أن يكون فيها قصائد فخر، لكن الطابع العام على نوع هذه القصائد هو الشجن، هو الوصف، هو الغزل، ما ما ما ما يعني ينسب إلى العاطفة.
2: نعم، لكن قديما كان هذا الفن أو يعني يكون في الحروب، هل صحيح؟
1: لا، الحروب لها ألحان أخرى. الحروب لها ألحان العرضة، الجزعي، الدمة، لكن لا بأس أن يغنى فيه، لأنه كما يعني كما أسلفت لكم هو لون طربي، وبالتالي ألوان الحروب لا تتوافق مع اللون الطربي تماما. هي لحن الخطوة هو لحن يجعلك تسرح أو تتخيل الشيء الموصوف فيه، لكن لون الحماس يعني عشان أكون دقيق في المقامات تجد أن حتى في الإيقاع، إيقاع الخطوة 4x4 سرعة حول 70 فقط لا غير، يعرفونها أهل الفن، بينما العرضة أو الجزعي بدون إيقاع أصلا، لكن لو وضعنا له إيقاع، إيقاع 3x4 يتعدى 170. فإيقاعات الألحان التي تستخدم في الحروب إيقاعات سريعة، ما عدا العرضة السعودية إيقاعها بطيء وممكن أن تستخدم في الحروب.
0: صحيح.
1: لكن في المناطق الأخرى، لأنه اللحن السائد من لحن العرضة في المنطقة الصحراوية هو اللحن البطيء. نحن في منطقة جبلية، في منطقة يعني تتسم بسراه وتهامة، وبالتالي هذا اللون الخطوة يتميز، رغم أنه أشهر الألوان وهو ما تتميز به منطقة عسير، لكنه كما أسلفت يستخدم في كل الأغراض الشهرية.
0: نعم.
1: لكن كما أسلفت أنه اللحن الطربي لا يعني لا يكون لحنا مناسبا تماما للحن.
0: طيب، بحكم أنها أستاذ عبد الله رقصة وخطوة، فبالتالي حتى وزن الكلمات يعني الـ الـ الـ الـ العروض أو وزن الكلمة يكون مناسب للإيقاع.
1: أكيد، وهي وكل ألحان الخطوة تتناسب مع بحور العروض اللي حقة الفرايهيدي وما إليه. اللهم إنها يعني قد لا تجد لها بحرا مناسبا من البحور 16، لكنها على وزن.
2: بهذا يعني ألحانها كثيرة، كم عدد ألحانها؟
1: والله لا أستطيع أن أحصيها. أنا سجلت أكثر من 40 لحنا موسيقيا مغناه بأصوات يعني مطربين كبار، طلال الله يرحمه، محمد عبدو، عباس إبراهيم، عبد المجيد، كلها ألحان خطوة ثابتة وأساسية. حتى فهد خارج المملكة، فهد الكبيسي، ألحان يعني منوته. وفي احد الاوبريتات كان باشراف سمو الامير خالد الفيصل، وكنا متعمدين أن ننوت هذه الألحان حتى لا تندثر، لكن مهما نوت وحفظ في الأدراج التواتر أجمل، تواتر الألحان من جيل إلى جيل أجمل، لأن ما يوضع في الأدراج ومن ضمن الأدراج النت يعتبر منسيا إن لم يعني يؤدى، إن لم يمارس.
2: أجمل لحن مر عليك يعني ما شاء الله، مريت على يعني كثير، يعني وصلت إلى 40 تقريبا. أجمل لحن للخطوة مر عليك.
1: والله الخطوة كالفاكهة، كل لون منها له طعم، لكن نتغنى بماذا تريدون، يعني بما تريدون، يعني من أشهر الأغاني اللي استطعت أن أنشرها، رغم أنها هي تستحق يعني أكبر من أنشرها، لكن هو انتشر اللحن حتى ينسب الاسم إلى تلك الأغنية، رغم ما في لحن، يعني لا ما في لحن ينسب إلى أغنية، لكن الناس تعودوا من قصر عالي اللي يقول يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا قاتلي سيفه خرج من الغمدي هو خطا ولا قتلني عمدي صاب قلبي في صميمه سامحوا يا اهلي علي حالي ما تقيسون اعرف القتالي ما حد طالب بثاره. هذا لحن وهو من 6 مقاطع كما تسمعون.
2: لها مسميات الألحان هذه ولا ما لها مسميات؟
1: يعني احنا نحن نكتب عليه، وانا اكتب عليه قصائد وطنيه غناها محمد عبده وغناها طلال، لكنه يبقى ولا نقول يا بلادي حاضرك والماضي مثل حد السيف ماضي قاطع ما كان لحد. يا بلاد اهل يا بلاد اهل الشيم والتقوى دولة بالدين تقوى يرضي الأمجاد العزيزة.
0: ما شاء الله.
1: قد تغنى في الفخر والحماسة ولكن بلحن طربي.
0: وبعض الألحان والقصائد من كثر روعتها وجمالها ما شاء الله تؤدى، يعني تطلب في المناسبات، تطلب حتى من الفرق الشعبية في الأفراح، وفن الخطوة بكثر ما هو جميل يعني يطلب في المنطقة الغربية، في الشمال، حتى في الشرقية هنا.
1: أي الحمد لله، يعني استطعنا أن شوف، عشان أكون دقيق في كلامي، هناك شعراء أمالقة سبقوني، اللهم أننا استطعنا أن نحول تلك الكلمات، ما يسمى باللكنة، اللكنة التي قد لا تفهم حضرتك وحضرة اللي معك الكلام، رغم أننا نطرب له هنا، لكن قد لا يفهم في مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى أو حتى في الخليج أو حتى في العالم العربي. استطعت الحمد لله أن ننقل باللغة البيضاء التي يفهم الجميع، يعني ليست اللغة العربية المتقعرة ولا اللكنة الجنوبية الغير معروفة في المناطق الأخرى. فحاولت يعني، وأنا لم أكن متعمدا، هي لغتي بهذا الشكل ولهجتي بهذا الشكل، فحاولت أن ننقل هذا الطرب، اللون الطربي الجميل، إلى جميع المناطق. وكما أسلفت لكي أكون صادقا، لما تكون متعمدا، هذا أسلوبي، فانتشر والحمد لله في جميع أنحاء المملكة.
2: نعم، بالنسبة لإيقاعات فن الخطوة تختلف من محافظة إلى أخرى؟
1: هو الإيقاع 4x4 كما أسلفت، وأهل الفن يعلمون ما أقصد، تمام ولا لا؟ لكن السرعة تختلف من منطقة إلى منطقة، لكن لابد أن يكون إيقاع 4x4 ثابت، لكن يختلف من منطقة إلى منطقة. السواحل المنطقة التهامية تميل إلى الإيقاع البطيء، بينما في السراح تميل إلى الإيقاع الأسرع، لكن نفس الإيقاع، يعني هي مثل أغنية إذا تذكرون في الأجيال السابقة، كانت الأغنية تنزل بعدين يقولون تبغى مسرعة ولا ثابتة ولا طبيعية، اللي هي المسرعة هي اللي في مناطق السرعة. يعني مثلا أقول اللحن اللي قبل شوي بدل ما أمده بدل يا لا لا لا أقول يا لا لا لا لا لا لا نفس اللحن.
0: وهذا اللي أحيانا في الأوبريت يظهر كوبليه آخر يعني شكل أسرع.
1: نعم نعم نعم.
0: طيب في زي معين يعني عادة يكون هو المعترف فيه والباقي اجتهادات ولا ما له علاقة بالأزياء اللي تلبس أثناء الخطوة؟
1: والله شوف إحنا الآن يعني عندما تأتي فرقة شعبية تؤدي لون الخطوة أو لون الزحفة أو لون العرضة هي تحاول أن تأخذ شيئا من الماضي، فيلبسون الجنابي، في بعض المناطق يلبسون الميازر المئزر جمع يعني إذا صح الجمع، لكن أنه تؤدى بكل يعني حتى بثوب عادي تؤدى، والنساء يؤدونها أيضا يعني هو للجنسين، وكما أسلفت لكما يعني وللمستمعين أن الخطوة لها ألحان عديدة، وعلى فكرة الشاعر يجب أن لا يعيد قصيدته، الشاعر وليس المنشد. يعني المنشدين معذورين لأنه ليس لديه ما يعطيه، فهو يحفظ قصيدة ويكررها.
2: أنت ما شاء الله شاعر وأديب، تعيد القصائد ولا لا؟
1: ولا أعيد قصيدة لأنها تحسب على الشاعر.
2: أوه.
1: أبدا ما لم تطلب، يعني حتى يعني ما لم يعني أتي في حفلة وأقول واحد يجي يقول تكفى باكي طني قصر علي، لأن لها ذكريات مع الجميع، فأعلم في المايك أنه بناء على طلب فلان، حتى لا تأخذ على الشاعر، لأن الشاعر يأتي بالجديد يعني في ما هو يوميا لحظيا في نفس اللحظة يغني حسب ما يتطلبه الموقف من شاعر مقابل أو من صفوف مقابلة.
2: بس بهذا اختلفت يعني فن الخطوة، يعني إذا كل مرة شعر كل مرة أداء عما كانت عليه سابقا ولا لا نفس الشيء؟
1: لا الأولين نفس الكلام، الشعراء الأولين كان الشاعر يقابل الشاعر ويأتون بشعر من أجمل ما يمكن. والله لو أن هؤلاء الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا تعلموا أن تصل قصائدهم إلى آفاق الدنيا، يعني في شعراء ممن نحفظ لهم كانوا يقولون شعرا كالدرر، لكن اللكنة كما قلت لكم اللكنة، المشكلة إنه في لغة يعني أنا لو أغني بعض الأبيات تقولون ماذا تقول، يعني ما تفهمون.
2: نبغى نسمع ماذا نبغى نشوف إذا تحضرك كده يعني أشياء غريبة.
1: أنا خالي كان من أكبر الشعراء يقول في بيت يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. يقول محمد وش براع النخل لي ما شافني رمى علي الحجارة، وأنا لا مقصود للجانة لكن قصدي من حماة الشمس نتبع ظليلة. هذه القصيدة ربما عمرها فوق 90 سنة
2: ما شاء الله،
1: فيها صورة بلاغية عجيبة.
0: صحيح، وتحكي بيئة يعني أو حالة في بيئة معينة في المنطقة. صحيح،
1: أيوة. هو يقول محمد، يقول يعني اختصار لي، يقول اسمه محمد وش براع النخل إذا شافني، هو يقول لما شافني رمى علي الحجارة، ليس راع النخل إذا شافني يرمي علي الحجارة، أنا لم أقصد للجنة، هو لم يقصد لي الثمى، لكن قصدي من حماة الشمس متبع ظليلة، فقط أريد أن أستظل. طبعا هي صورة بلاغية تعني شيء آخر.
0: صحيح،
2: نعم.
0: هي يعني الكلمات واضحة والمعاني، ولكن بعض المفردات المحلية لها أصل في اللغة العربية، ولكن يعني زي ما قلت مثلا يقول يعني يقول مثلا، وهذا يعني وارد في المنطقة الجنوبية ككل.
1: أنا بالنسبة لي عندما غنى لي علي عبد الكريم قالوا عنيد ومعتدي، وأنا شاب في يافع، أول ما أرسلت له طبعا لا جوالات ولا شيء يعني عشان تصل له بصعوبة جدا، فأنا أقول يقولون أني معتدي، بعدين واتصل قال عبدالله يقولون هذه عندنا يقولون يعني يقلي الزيت أو كذا، صدق غيرنا قالوا عنيد ومعتدي، قالوا عنيد ومعتدي وحط قلبي في يدي حسبي على من ظلمني، أنا أشهد قلبي أنا أشهد جسمي بريء لكن لي قلب طري لو رق وش ذنبي أنا.
0: يا سلام، جمال صوتك يا أستاذ عبد الله، يغنيك عنك تعطي قصيدة لمغني آخر صراحة يعني. ما شاء الله.
1: الله يسعدك، الحمد لله. شوف يعني أنا استطعت إني أنشر معظم الألحان بصوتي، لكن يعني عندما يتغنى محمد عبده شيء آخر، يعني إذا

0: يا ليل داني كده، يعني في بعض الكلمات مختصة، فش سر هذه الكلمة في هذا الفن؟
1: هو شوف، عندما ترجعون يعني نرجع الى الى الى كتاب ابي فرج الاصفهاني، الاغاني لابي فرج الاصفهاني، يسمي هذه الالحان صوت، احنا نسميها لحن، هو يسميها صوت. صوت يعني ان له لحن، تمام ولا لا؟ تختلف من بيئه الى بيئه، ولذلك بعضهم يجمع الثنتين، يا ليلى دان ودانا دانا دانا، بعضهم يا لا لا لا. هي مقدمه، هي هذه
0: بديلة
1: يعني
0: الآلات الموسيقية سابقا؟
1: يعني شوفي، أنا ما سمعت السؤال الأخير، إيش قلتي؟
0: بديلة الآلات الموسيقية سابقا، يعني كأنها استفتاحية.
1: أيوة تقريبا، هي السرعة للاستماع. عندما يبدأ الشاعر يا لا لا، هو يسرع الصفوف. عندما كانت الصفوف تسترعى، الآن مهما عملت الصفوف في عالم آخر. يعني كانت الخطوة عندما يقف الشاعر، حتى على زمني أنا والله ما أنهي القصيدة إلا وقد حفظها لنقل ثلث الصف، الثاني مرة ثلثيه، والثالثة الصفين تحفظ القصيدة كما قلتها بالضبط. الآن مع وسائل التواصل أنت تغني والناس يصورون، والله له حفظ ولا
2: تشتيت يعني كبير،
1: مباشرة ولا حفظ من الصورة، لكن هو يعني فاللهلهة هذه نسميها لهلهة، هي استرعاء للصوت، هو أن تجعل الجميع ينتبهون، كأنك تقول يعني attention بالضبط، يعني كأنك تقول انتبه، خلينا نتكلم بلغتنا الجميلة، كأنك تقول انتبه أنا سأغني. هي يعني تجعل المستمع يستعد للطرب، يستعد لماذا تقول. ولا أحيانا إذا شفنا يعني أنا أرى إذا الصفوف أغني على طول، أقول الكلام مباشرة، لكن انا اغني لكم باللهلهة الان حتى تستطيع ان تستوعب اللحن قبل ان اغني الكلام، لانه جميل. ربما بعض الالحان اول مره تسمعها.
2: شكرا لك ضيف فقرتنا الشاعر والاديب الاستاذ عبد الله الشريف، وحديثك الشيق جدا عن فن الخطوه الجنوبيه، يعطيك العافيه وعساك على القوه ان شاء الله.
1: الله يحفظك، الله يحفظكم ومن يسمعك.

0: يعني ما أدري أكثر شيء يجذب المتلقي في هذه الفنون، الصوت وجمال الصوت ولا الكلمات ولا الإيقاع اللي يطرب؟ يعني فن الخطوة دائما يطلب في كل المناسبات، حتى لما تجي فرقة مثلا في ينبع ولا في الغربية ولا في الشرقية يقولوا لهم أعطونا خطوة.
1: أولا أنا لما أسمع شيء أول شيء يجذبني هو اللحن، أسمع اللحن فأتقدم شوي فأسمع الصوت. فاللحن وطريقة الأداء يمكن السلاسة السرعة هذه طريقة جاذبة للأذن يعني. وبالنسبة لفن الخطوة أنا اللي عجبني كثير في اهتمام من الشعراء، يعني يقولك في كل مرة قصيدة، يعني كم عدد الشعراء اللي في منطقة عسير، يعني كل مرة تقال قصيدة جديدة على كم عمر؟ قال هو 100 سنة ولا 1000 سنة؟
0: أيا كان، هي طبيعي أنه لما أنا مثلا بسوي عندي مناسبة وبسوي عرضة بجيب شعار، لازم يعني سواء قدموا عرضة ولا خطوة لازم يقولون كلام جديد. ما إذا ما جبت شعراء وجبت فرقة فقط، الفرقة راح تقول كل القصائد القديمة بسيطة.
1: إيه هذا اللي
0: لكن
1: أعرفه.
0: ما في شاعر أجيبه في مناسبة عشان يقول لي قصيدة قيلت، لازم يبتكر لي في اللحظة مناسبة زي شعر المحاورة في منطقة الحجاز مثلا. فهذه الفكرة أنه أنا أفتح مجال للحوار بين الشعراء بقصائد جديدة، فيطرب الحاضرون باللحن وبالكلمة.
1: وتتوقع أن يعني سهل الاستحضار أو تأليف؟
0: هذا دور الشاعر. شاعر القلطة ولا المحاورة، هذا هو في نفس اللحظة يسمع من بيت فيقول طيب خلوها، ويبدأ يرد عليه بكلمات تعجب كل الحاضرين.
1: إبداع.
0: وسؤال حلقتنا نذكر فيه مستمعي الدانا، المادة اللي حبيتها وانت صغير وأثرت عليك وخلتك في هذا التخصص؟

0: وتعشق هذا المجال وتقرأ وتكتب فيه. معنا أول اتصال من عبد الكريم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مساكم الله بالخير، كيف حالك؟
0: الله يمسيك بالنور، يا هلا وسهلا.
1: أخباركم طيبة؟
0: من وين يا عبد الكريم؟
1: من الرياض الله يسلمك.
0: من الرياض، يا هلا يا عبد الكريم. ها، وش المادة اللي حبيتها؟
1: والله هي المادة اللي حبيتها بالابتدائي مادة العلوم، لأن يعني كانت القصص المدرس وقتها يعني كان يجيب عن طريق قصص، فكان نحب المادة هذه.
0: قصة المعدة والبنكرياس
1: لا لا، وانت الكلام احيانا قصة الحيوانات بالبر، يعني والتعايش والحيوانات المفترسة والحيوانات.
2: عبد الكريم يعني الحين انت مدرس علوم؟
1: لا لا، انا مهندس معماري.
2: ما دخلت علوم ولا دخلت كيمياء ولا احياء؟
1: لا لا، في المتوسط كنت احب مادة التفسير، حتى الدور الأول جبت 49.34، يعني باقي ربع
0: ما شاء الله. أي يعني بعض المواد الدينية أيضا يعني تجذب، لأن فيها مثلا معرفة أو معلومات أول مرة تعرفها، وأكيد تفسير القرآن يعني شيء.
2: عبد الكريم اللي يهتموا بهذه الثلاثة أرباع هذول الدوافير، شكلك كنت من الدوافير يا عبد الكريم.
1: لا والله أني كنت متوسط، يعني ما لي دافور مرة، يعني أقل من هذه. في الثانوي حبيت مادة الإنجليزي.
0: ما شاء الله، أنت كل موسم لك مادة تحبها.
1: كل مرحلة لي مادة الإنجليزية، حتى قبل الجامعة أنا ما دخلت الجامعة الترم الأول، دخلت معهد إنجليزي، فالمدرس قال لي، كان أمريكي، قال لي يعني ما شاء الله تعليمك كويس الإنجليزي، يعني يبدو أن المدرس الثانوي أسسك كويس يعني. الحمد لله، مع أني ما درست برا يعني إنجليزي، لكن أمشي حالي يعني إذا سافرت خارج المملكة لغتي تساعدني يعني.
0: لا، وطبيعة عملك أو تخصصك يحتاج إنجليزي. طيب يا عبد الكريم، يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك.
1: ما قصرتوا، يعطيكم العافية،
0: حياك الله يا هلا.
2: ونرجع نذكر بأرقام البرنامج، لأن صالح ما ذكركم بالأرقام، صح؟
0: يعني
2: 0138111799 أو 0138111792. وناخذ اتصال من سليم.
3: ألو،
2: يا هلا فيك يا سليم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة
0: السلام
2: الله.
0: ورحمة الله.
3: على أستاذ صالح، أستاذ ميعاد، سليم الربيعي من الطائف.
2: والنعم فيك يا سليم.
0: والله يا سليم،
3: أهلا وسهلا فيكم. حقيقة شدني الموضوع، جميل جدا، فحبيت أدلي بدلوي. طبعا حب الطالب وشغف المادة بالحب للصرح التعليمي يجرع طبعا المعلم بأسلوبه، بخلق روح التنافس المحمود، بعدم التقليل من مهارات الطالب الفكرية، عدم توبيخه أو التقليل من مستواها أمام طلاب الصف.
2: شكلك يا سليم معلم. شكلك يا سليم معلم.
3: لا والله أنا عسكري ولله الحمد. وبالتالي نواصل موضوعنا. المعلم هو مهم طبعا للنشأ، ويعلم المعرفة والمهارات والقيم، فبالتالي حري به، وهذه رسالة لكل معلم أن يلاطف العقول البريئة في مهدها، يوصل الرسالة لتفضيل تحصيل المفيد وزر القيم والدين.
0: كلام رائع يا سليم. نبي المادة اللي حبيتها أنت، وش هي؟
3: أنا حبيت مادتين طبعا. أنا في البداية كان عندي معلم جميل جدا، شرواكم محفز، روح تنافس في الإملة والتعبير، ووضع بصماته حقيقة، واستفدت منه أنا الآن في الإملة، في التعبير، في الاسترسال، في الكتابة، ولله الحمد من الطراز الأول. نعم، بالنسبة لمرحلة الثانوي كنت أنا أكره مادة الرياضيات، ولكن من ثاني ثانوي إلى ثالث حببني المعلم، وكان جميل جدا، يصل رسالة يحفز، فبالتالي جبت الدرجة كاملة في الترم الأول في الاختبار، عرفت؟
0: طيب يا سليم، لو في معلم يعني بالعكس كرهك في مادة، تتوقع أنك ممكن تكرهها؟
3: نعم، أنا أكره المادة وأكره المدرسة طال عمرك، ولعلمك فيه عقول عبقرية من النشأ يصابون بعزوف عن التعليم بسبب
0: صحيح
3: سلوك معلم، عرفت ولا لا؟
0: صحيح.
3: فهذا يعني شيء واقع
0: مهم.
3: المعلم رسالته صعبة وعظيمة جدا، لأنه يبني لبنة، يدفع في
0: كم في الحين من ناجحين يعني في العالم، وبسبب أنه مدرس حببهم في التعليم أو حببهم في المدرسة. يعني متخيل أنت الدور هذا العظيم اللي على المعلم؟
3: صحيح. وبالمقابل أستاذ صالح وأستاذ ميعاد، كم واحد أنا أعرف بالاسم ناس عزفوا عن التعليم في مستواهم الفكري أعلى مني وأعلى من غيري، ولكن بسبب أو آخر من معلم، من بيئة مدرسية ما كانت يعني حسب المنهجية والمرسوم له أو المتابعة، يعني عزف عن التعليم.
2: نعم. شكرا لك يا سليم، بصراحة كلماتك جدا جميلة وجدا تعطي حماس للتعليم، شكرا لك.
0: أيضا ألو، معنا سليمان.
4: هلا هلا بأخوي وهلا بأختي، مساكم الله بخير وكل عام أنتم بخير وإن شاء الله أموركم طيبة وأخوان المستمعين.
0: وأنت بصحة وسلامة، إحنا لازلنا في صحة، ما بعد ينتهي عيد الضحى يا سليمان.
4: ما خالف، خل طول السنة كل عام أنتم بخير، بعادي شو المشكلة، كل عام أنتم بخير.
0: صحيح، وكل لحظة وأنت طيب وبخير يعني.
4: كل إن شاء الله مو بثاني أقل في شيء أقل تعال ما أدري، بس كل ما أدري شو كل.
0: طيب يا سليمان يلا نخش على الموضوع. خير ونعمة.
4: كل موضوع دغري يا حبيبي، أنا والله عادي أذكر اسم الأستاذ.
2: لا
4: اسم الأستاذ اللي ما لا طيب هو يعني مو عادي.
2: طيب يلا أذكره.
4: هذا إخواني أقسم بالله من بدايتي يعني من الابتدائي لين ثاني متوسط كان عندي مرض السوشيال فوبيا اللي هو الرهاب الاجتماعي. اللي هو ايوه والله يا جماعه اني لو اتكلم قدام اثنين تحصل وجهي احمر واتعرق وضربات قلبي تضرب وغيب، يعني ما ادري وش اللي قدامي كذا، والله هذا المرض اوصافه. المهم صار ما ودي اطول عليكم، صار كل ما هو مشرف استاذ خالد المعجل الله يوفقه، والى الان انا اتقابل وكذا وصار بيننا نسب. المهم كل داعه يحط مثلا سبعة، لا صار اسمي أنا أختفي، مثلا يجي المقدمة الإذاعة يقول والآن مع فقرة هل تعلم مع سليمان التميمي، يدلون ناظرون المدير يناظر الدكتور خلهم يناظر مختفي، الصبح شايفيني وطلعنا الأستاذ من الفصل على السبعة هذا على الإذاعة، أروح الله يكرمكم الحمامات أجلس.
2: أنت غيرت سليمان، أنت غيرت السؤال، ما قلت لنا شو المادة اللي تحبها.
4: تاريخ
2: هذا استاذ تاريخ يعني؟
4: استاذ تاريخ نعم، واحب التاريخ وحب التاريخ.
2: نوجه له تحيه واحلى تحيه ببرنامج الدان. شكرا لك يا سليمان. سليمان لان في عندنا
0: عشان الوقت يا سليمان بس يعني وضحت المشاركه، الله يعطيك العافيه.
4: يلا في امان الله، شكرا جزيلا لكم،
2: شكرا لك. ومعنا اتصال من علي الغامدي.
5: اهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مساء النور يا علي، حياك الله.
5: الله يبارك فيكم
2: علي. ما شنو المادة اللي تحبها؟
5: والله شدني موضوع على أستاذ عبد الله الشريف وحديثه عن الموروث، كان في إضافة فقط لمسألة اللالعة أو الدندنة قبل القصيد.
2: أيوة.
5: لها علاقة أول شيء بضبط اللحن ثم تحضير الشاعر للقصيدة لأن هي في ذهنه،
0: أي فهو لما يعني كأنه يمشي الوقت على أساس أنه يستحضر الكلمات وينطلق فيها،
5: يستحضر الكلمات وأحيانا البعض يمد فيها حتى تحضر، يعني أحيانا يكررها 4-5-6 مرات.
0: جميل.
5: ربما أيضا عشان الرسالة توصل، الموروث الشعبي له دلالة رمزية، يعني هو تحدث عن خاله اللي قال صاحب النخلة كان يرميه بالحجارة، وهو ما كان يقصد الثمرة وإنما يقصد أن يتفيأ. غالبا هناك رمزية للمرأة أو للأنثى الجميلة التي مثلا الشخص يريد بس يتحدث معها أو يجلس معها، أو وكانوا سابقا يعني لا يعني يستنكفون أو حتى يتعيبون مسألة الجلوس والحديث مع المرأة في ظل أدبيات يعني في القرى وفي بعض الهجر والبادية.
0: صحيح صحيح.
2: ما شاء الله علي، شكلك متبحر في فن الخطوة.
5: لا في العرضة، لأن
0: في الفنون صحيح العرضة. طيب علي، يعني عندك مشاركة في يعني إضافتك جدا رائعة للموضوع، ولكن بحكم الاتصالات على المشاركات، فهل فيه كذا معلم يعني ترك لك حب في مادة معينة؟
5: والله هم كثيرون، لكن اللي يبقى عندي أنا أساتذة الأدب والنصوص، يعني حقيقة زرعوا مبكرا فينا.
0: أوه، أيام كتاب النصوص والمحفوظات.
5: نعم، يعني أنا من جيل بلاد العرب أوطاني.
0: ما شاء الله. يعني
5: كنا نلقيها كل صباح، ثم جاءت تحية الملك وتحية للدولة، ثم جاء بعد ذلك يعني مراحل في دراسة في المعهد العلمي، وكنا نقرأ
0: الحين يا علي الجيل لو تعطيه قصيدة من بيتين قعد أسبوع يحفظها يمكن.
5: والله كلنا تأثرنا حقيقة لأنه ما استمرينا على نفس النمط.
0: لكن يعني أقصد يعني اللي يشوف كتاب النصوص حق الابتدائي والمتوسط في السنوات الماضية يشوف مستوى الصعوبة يقول يعني كيف كانوا يحفظونها الطلاب. الحين تجي على بيتين تقعد الأم يعني
5: الذهن بحكم عدم الشواغل. اليوم احنا مشتتين بين أشياء
0: جدا جدا
5: ومنها تقنية الحديثة أيضا أخذت منا كثير من الوقت يعني.
0: طيب يا علي شكرا لمشاركتك
5: و... شكرا لكم.
0: خليك معنا صديق لبرنامج الدانة الله يحفظك
2: ويمكن يكون معنا ضيف بعد
5: بكل سرور. أي شيء عن موروث الباحة حاضرين.
0: الله شكرا لك. شكرا لك يا علي.
5: الله يحفظكم شكرا جزيلا.
2: اتصال من نوال.
6: مرحبا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا نوال.
6: كيف حالكم؟ شخبار شميعاد؟
2: الحمد لله بخير.
6: بارك صالح.
0: الحمد لله بخير ونعم الله ملك الحمد.
6: حشتون أسبوعين ما سمعناكم.
0: هذه ميعاد غايبة الله يهديها.
6: لا ما في مكان ما في برنامج أصلا كيف غايبة؟
0: إي بس كذا تعير عليها بس والله.
2: طيب يا نوال.
0: كلنا غايبين.
6: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله.
0: الحمد لله بخير ونعمة.
6: الحمد لله.
2: نوال خبرينا وش المادة اللي كنتي تحبيها وانتي صغيرة؟
6: يعني كل يوم أحب مادة أنا بس يعني أنا أحب يعني من أول ابتدائي إلى الآن يعني اللغة العربية.
2: أكيد المعلمة لها دور ولا ما لها دور المعلمة اللي خلتش تحبي؟
6: أكيد لازم تدرين إحنا يعني وإحنا صغار كنا نتعلق يعني بالمعلمة يعني قدوتنا هي المعلمة لأن إحنا نروح المدرسة فأكثر وقتنا وياها. فلما تكون هي رائدة الصف تقتدين فيها يعني لدرجة أن كنت أنا أفتكر أن المعلمة ملاك ما تنام ما تاكل ما تشرب. تخيلي يعني لوين وصلت أنهم ما ينامون وكل قاعدين في المدرسة. هذا خيالي لوين وصلت أنهم ما عندهم بيوت بيوتهم في المدرسة من كثر ما أنا تعلقت بالعلم وبالمدرسة صراحة. من أول ابتدائي كانت مدرستي الله يذكرها بالخير وموجودة الآن أم محمد شيخ الجردان. تقول لي وش تبغين تصيرين إذا كبرتي نوال؟ قلت لها أنا أبغى أصير معلمة مطالعة. أول كان ناخذ إيه كان قراءة وكتابة أسميها مطالعة هي مطالعة. وكبر معي هذا الحلم والحمد لله أنا صرت معلمة بس ما صرت معلمة لغة عربية.
2: صرتي معلمة إيش بالضبط؟
6: جغرافيا.
2: أهم شيء البنات حببتيهم في المادة يحبوا الجغرافيا.
6: والله يحبونه يعني اللي أشوف أنا اللي شفتهم اللي جوني في ثانوي يقولون صراحة حبوا ولا أدري عنهم صراحة.
0: أهم شيء حار بارد صيفا دافئ ممطر شتاء هذه.
6: الله الله الله الله الله الله هذه قاعدة رئيسية إحنا تنوع كل شيء صالح مو مثل أول نوع الحين يعني.
2: الله يرحم أيام الخرائط الشفاف اللي نشوفها وإيش اسمه. شكرا لك يا نوال.
6: إحنا 4-5 سنوات كنت أرسم لهم الخرائط الحين ما يبون بس أنا اللي أرسم على السبورة.
2: شكرا لك يا نوال
6: يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا
6: حياكم الله.

0: رجعنا لكم أعزائي المستمعين وإلى فقرة الأخبار مع الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وحيا الله مستمعين.
0: نبدأ بأول الأخبار.
2: نمو متسارع القطاع الطبي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، 40% من الممارسين الصحيين سعوديين.
0: جدة التاريخية تستقطب أكثر من 12 مليون زائر في عام 2025 وتعيد كتابة علاقتها بالتراث.
2: وزيرة شؤون الشباب البحرينية تفتتح الملتقى الشباب الخليجي بمشاركة نخبة من الشباب والخبراء.
0: إطلاق حملة توعوية لوقاية العمال مخاطر الإجهاد الحراري في سلطنة عمان.
2: نحييك أستاذ عمر مرة أخرى، ومع الخبر الأول وزيادة عدد الممارسين الصحيين السعوديين في المملكة.
1: نعم أخوي صالح، الله يمسيكم بالخير. أوضحت وزارة الصحة السعودية أن الممارسين الصحيين في إجمالي الممارسين البشريين والتمريض الصيدلة والجراحة بالمملكة بلغ 154,832 ممارس سعودي، وهو ما يوفر بيئة ممارسة مهنية متنوعة يعكس أثر الاستثمار في تنمية الكوادر. وأشار أيضا التقرير إلى أن أعداد الممارسين الصحيين السعوديين في التخصصات الصحية تشهد نموا متسارعا تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة الخدمات الطبية والتخصصية بما ينسجم مع احتياجات القطاع الصحي المتنامي. وبحسب إحصائيات حديثة فإن عدد الأطباء العاملين بلغ حتى الربع الأول من 2025 أكثر من 45 ألف طبيب سعودي، يمثلون نحو 29% من إجمالي الأطباء العاملين في المملكة، فيما بلغت فئة الاستشاريين السعوديين نحو 41 ألف استشاري واستشارية. أما في الرعاية الحرجة فقد كشفت البيانات الصادرة من وزارة الصحة عن وجود أكثر من 8,000 مهني صحي يعملون في تخصصات العناية المركزة والطوارئ والتخدير من السعوديين بنسبة تقارب 40% من إجمالي العاملين في هذه المجالات. كما أشارت البيانات أن أعداد الصيادلة السعوديين بلغ أكثر من 22 ألف ممارس، وهذه الإحصائيات تؤكد أن الاستثمار المستمر في تأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر الوطنية يسهم في تعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية ومشاركتها في القطاع الصحي.
0: أيضا في جدة التاريخية وصول الزوار إلى أكثر من 12 مليون زائر في عام 2025 وتأهيلها لتكون أو لتعيد كتابة علاقتها بالتراث.
1: هذه الإحصائيات أظهرتها وأظهرها التقرير السنوي الصادر من وزارة الثقافة السعودية لعام 2025، وذلك يؤكد المنجزات النوعية على المستويات الثقافية والتراثية والتنموية، حيث استقبلت أكثر من جدة التاريخية أكثر من 12.5 مليون زائر خلال العام، في مؤشر يعكس مكانتها وبوصفها إحدى الوجهات الثقافية والتراثية البارزة في المملكة. وأظهر التقرير أيضا نجاح جهود المحافظة على التراث العمراني من خلال ترميم 30 مبنى تراثي بمساحة بلغت أكثر من 24 ألف متر مربع، وإعادة استخدام أكثر من 2.6 مليون متر مربع من الحجر المرجاني، إلى جانب تصنيف 717 مبنى تاريخي ودراسة وتوثيق 28 مبنى تاريخي وافتتاح 4 مواقع أثرية للزوار. أما على صعيد الاستثمار أظهر التقرير أكثر من 120 فرصة استثمارية أسهمت المشاريع المنفذة في استحداث أكثر من 10,000 وظيفة وإضافة أكثر من 850 نشاط تجاري جديد للمنطقة، مع تسجيل أكثر من 37 مليون ساعة عمل

0: نعم، في مملكة البحرين وزيرة شؤون الشباب تفتتح الملتقى الشبابي الخليجي.
1: افتتحت وزيرة شؤون الشباب روان بنت نجيب الملتقى الشبابي الخليجي بعنوان المسارات المهنية وسوق العمل، والذي نظمته الوزارة بمناسبة يوم الشباب الخليجي وبمشاركة نخبة من الشباب البحريني والخليجي وعدد من الخبراء والمختصين. الملتقى يسلط الضوء على أحد أهم الملفات المرتبطة بمستقبل الشباب، وهو المسارات المهنية وسوق العمل في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ويتضمن الملتقى جلستين حواريتين بمشاركة نخبة من الخبراء. جاءت الجلسة الأولى بعنوان أصنع مسارك بنفسك، أما الجلسة الثانية فحملت عنوان الشباب الخليجي وسوق العمل. الملتقى يهدف إلى توفير منصة حوارية خليجية تفاعلية تعزز تبادل الخبرات والتجارب والرؤى بين الشباب، وتسهم في رفع جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية وتمكينهم من استثمار الفرص الناشئة.
2: وفي سلطنة عمان إطلاق حملة توعوية لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
1: أطلقت وزارة العمل في عمان حملة وطنية هامة للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري تحت شعار صيف آمن، استهدفت مختلف محافظات سلطنة عمان وقطاعات العمل المتنوعة، وذلك في إطار الحرص على حماية القوى العاملة من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف. تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقرار إيقاف العمل في المواقع المكشوفة خلال ساعات الظهيرة والحد من الإصابات والأمراض المهنية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب العمل.
0: نعم، شكرا جزيلا للصحفي والإعلامي الأستاذ عمر الغامدي، يعطيك العافية ونلتقيك إن شاء الله في خير.
1: بإذن الله، يعطيكم العافية.

وشن هي المادة اللي حبيتها وانت صغير في مختلف مراحل التعليم والسبب اللي خلاك تحبها؟ الجو العام، زميلك، معلمك، المدرسة، المدير أو المرشد الطلابي أحيانا؟ شاركونا وبلغونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: يرن يرن
1: ما يرن. شاء الله ما شاء الله عليك بالعافية، تستاهل أكثر.
2: من قلبك يا أبو دلال؟
1: طبعا من قلبي، أنا عمري ما حسدتك على رزقياك، لكن أنت الله هداك كل عينك على الفلوس اللي بيد غيرك.
3: يا أخوي أنا أحب الفلوس، أموت في الفلوس، أحب ريحتها، أحب عدها، ما أحب برا الثاني إذا ياك النوطة طرنك طرنك طرنك طرنك طرنك، أموت أموت بالفلوس. بعدين أنا أنقهر وينقبض قلبي إذا شفت الدينار راح أنغيري.
1: بس يا أبو حباش أنا يارك ورفيجك ومجاورك بهالدكان سنين، المفروض تحب لي الخير مثل ما تحبها لنفسك.
3: ما علي منك ولا علي من الغير، أنا الفلوس لما تجيني أحبها أموت فيها. آه يا زين ريحتها زينة أحبها.
4: يتهيألي مو بس أبو هباش يحب الفلوس، في كثير ناس يحبوا الفلوس ويتعاملوا مع الفلوس بنفس هذه الطريقة. طبعاً
5: إنه يدخل الدينار أو الريال ولا يطلع.
4: أي لا، وريحة كده الفلوس وش اسمه. هذه من أجمل مسلسلات للفنان محمد المنصور، مسلسل أبو هباش، مسلسل كويتي من تأليف حمد الشهابي ومن بطولة طبعاً مثل ما ذكرت الفنان محمد المنصور وهدية سعيد ومجموعة من الفنانين، سعود الشويعي اللي هو ولد أبو هباش الهباش، ومن عبد المجيد، وطبعا هو 8 حلقات. يعني أنا تابعته بس توقعت أنه أكثر من 8 حلقات يعني من زمان، بس هو 8 حلقات وانتج عام 1996.
5: ألف العمل الأستاذ حمد الشهابي، وفعلا يعني المجموعة هذه من أخت أبو هباش اللي هي شيخة اللي في دور منى عبد المجيد، وحمد ناصر في دور أبو دلال، وهدية سعيد في دور أم هباش، وعلي سلطان في دور حميدو اللي هو صديق عبد اللطيف طبعا، وحسين المنصور في دور عبد اللطيف، وأحمد السلمان في دور الشرطي. يعني هي 8 حلقات، فصاير العمل يعني عرفت اللي يدور حول شيء معين يعني أو شيء بسيط يعني.
6: قلاص أكبر منك؟ أشوف أنا الحليب كل يوم يخلص، ترى أنت تشربه؟ إيه الحليب هذا، ما تدري إن الحليب هذا حلا الحليب اللي أحد يشربه؟ رشفة مرة بس باليوم قلاص كامل، قلاص أكبر منك هذا، هالقلاص هذا اللي تشوفه اللي قاعد تشرب منه يكفينا كلنا.
7: ما نبي حليب، يلا
8: قوم الله يحفظك، روح
6: تعال هات
7: فاضية خبزة فاضية.
6: إيه حق باكر
7: هذه والخبزه فاضيه وكذي
8: ورا كذي يا ابو هباش، ورا كذي على الولد، حرام عليك، ورا مدرسه ورا دراسه، ليش كذي تسوي فيه؟ ليش ذبحتنا؟
4: البخل شيء لا. وشوف على هذه الحين مقصر على اهله وكذا، ويوم يروح ما ادري وين بالسياره ويشوف العمال جالسين ياكلوا يقولوا له تفضل، قال اتفضل نزل اكل معاهم.
5: والغريب انه يعني لما ينتهي المسلسل او في نهايته يتعرض ابو هباش لعمليه نصب كبيره جدا وتروح فيها يعني خلاص يعني، لكن تقدر الشرطه ان تجيب امواله بعد جهد جهيد يعني، وياخذ ولده السياره ويروح يسوي فيها حادث بالفلوس اللي معاه.
4: شوف وش يقول لك المثل، مال البخيل ياكل العيار.

0: وعلى أن يعني البخل من أذمم الصفات، لأن المسلسل يناقش واقع في مجتمعات مختلفة في الخليج وفي أي مكان في العالم، أن هذا البخيل دائما زي ما قلتي يعني عرفت اللي من عاش بالحيلة مات بالفقر، فتلاقين البخيل دائما يطيح على وجهه، فالناس شوي تحب المسلسلات اللي هي تشبهها أو فيها يعني قريب منها أو قريب من جيرانهم، يعرفون أن هذا البخيل دائم هذا حظه
1: فعلا، ومثل يعني لما يشوف يقولوا هذا فلان هذا فلان. فشخصيات أبو هباش ما زالت موجودة في مجتمعنا يعني وبكثرة، الله يعين.
0: طيب
1: ناخذ اتصال من أفراح.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا فيك يا أفراح.
0: عليكم السلام،
2: كيف الحال؟
0: حياك الله.
2: والله عودا حميدا للبرنامج، اشتقنا والله المشاركة معاكم.
1: اشتاقت لك، العافية يا أفراح.
2: الله يسعدكم يا رب. والله شوف يعني أنا ما عندي مشاكل مع المواد، يعني أكثر مادتين حبيتها صراحة من رابعة لثالثة ثانوي اللي هي التاريخ والجغرافيا، وكانت معلمة صراحة يعني جدا جدا أحبها، وأحبها أكثر واحدة في معلماتي اللي هي الأستاذة ثريا شرف، درستني في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي. يعني أنا كنت أخاف صراحة من حصة التاريخ إلا كانت تهديني، كانت يلا يلا أنت بنتي الشاطرة أنت زي كذا، أنا حبيت المادة
0: يا الله. يعني كلمات بسيطة زي هذه شوفي كيف حافظتها أنت، مع أنها يعني ما تكلف شيء على المعلمة والمعلمة.
2: لا والله، وكانت جدا جدا طيبة وجدا خلوقة، يعني الكل صراحة يحبها. يعني فالمادتين اللي كنت أكرهها الرياضيات والإنجليزي.
1: أكيد بسبب المعلمة.
2: والله يعني صراحة معلمة كانت تقول لي برسبك برسبك برسبك برسبك صراحة والله العظيم. فلما طلعت ثانية ثانوي ارتحت. ليش؟ لأن المكفوفين ما في عندنا علمي، فخلاص السنة الجاية خلاص يلا الحمد لله ما في رياضيات.
1: سبب لك رعب يعني، بس يلا بس يلا، ذكريات جميلة خلت التاريخ والجغرافيا لها.
0: وأي تاريخ تحبينه يا أفراح الحين؟
2: كله والله كله صراحة. يعني المعلمة هذه اللي حكيت لكم عنها يعني صراحة من كثر محبتي لها يعني كذا، يعني أتمنى حتى كذا أن واحد يضمني عنها.
1: أهم شيء وجهنا لها تحية في البرنامج، إن شاء الله تكون سمعت.
2: إن شاء الله يا رب.
1: شكرا لك يا أفراح.
2: هلا أبويا.
1: نرجع نذكر بسؤال حلقة

0: طريقتنا والأرقام لأن ما ذكرنا.
1: المادة اللي حبيتها من أيام المدرسة وسبب هذا الحب، شاركنا واتصل على 013-811-7991 أو 013-811-7992، ومعنا أحمد من أبها.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: ومساءكم كل خير.
1: ومساك يا هلا وسهلا.
2: أنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
1: وأنت بخير وصحة وسلامة. هاي يا أحمد.
2: أنا والله حقيقة سمعت مقابلتكم مع الشاعر عبد الله الشريف. طبعا هو كان وكيل عندي في نفس المدرسة اللي أنا كنت فيها.
1: ما شاء الله. في وقت ما أنت معلم فيها.
2: كان هو وكيل المدرسة.
1: أيوة.
2: فكان والله يمتعنا بقصائده حتى داخل المدرسة وذي كذا. فأنا أتمنيت أنه يكون لها كتاب ديوان كذا للاطلاع ورجوع يعني الموروث الشعبي.
1: والله شوف، هذه أمنية كثير من المهتمين بالموروث، أن يكون في كتب توثق المرحلة. يعني في شعراء قديمين قصائدهم جميلة جدا حفظت شفها، يعني نقلا من واحد الواحد. فجهد أنك تصدر كتاب، يعني الكتاب هو الوسيلة اللي تحفظ، لا تقول لي وسائط ولا تقول لي مقاطع، الكتب هي يعني وسيلة الحفظ الأولى. على كل حال يا أحمد، أنت كنت معلم في أي مادة؟
2: لا أنا ما كنت معلم، كان الأستاذ عبد الله الشريف هو كان عندنا معلم في المدرسة اللي أنا كنت أدرس فيها متوسطة.
1: أيوة أيوة. طيب أي مادة كذا حبيتها في المدرسة؟
2: القراءة، اللي كان يحط يطلعونا المكتبة ويعطونا القصص وهذه ونقراها
0: اللي يسموها مطالعة؟
2: أي نعم مطالعة، اللي كان يودونا إذا كان في حصة فاضية زي كذا طلعونا مكتبة وفيها قصص وفيها مدري إيش وفيها، وكانت تستعير كتاب وتسجل اسمك وتوقع عليه وترجع اليوم الثاني.
0: هذه مادة المكتبة صح؟
2: أي مكتبة. أي زمان
0: أي مادة المكتبة.
2: أي نعم، كانت هي اللي صراحة حببتنا بالقراءة والاطلاع وفيه.
1: ما شاء الله. طيب يا أحمد يعطيك العافية وشكرا على المشاركة. شكرا لك.
0: وعندنا اتصال من علي الزهراني.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
3: سمعت الاتصالات وتكلم عن المواد الحلوة، والحمد لله في أيام الدراسة كانت عندي عدة مواد، الكيمياء الإنجليزي الرياضيات، ولكن سمحتم لي أشارك في المادة اللي ما حبيتها بعد الثانوي.
0: يلا قولها.
3: والله أنا درست جامعة خارج المملكة وكانت المحاضرة عندها شوية العنصرية ضدي، فاختبرت اختبار كان عليه 40%، وكانت الجريدات A والبي والسي والدي، والحمد لله ما جبت واحدة من هذه، جبت E ماينس.
1: يا ساتر.
0: أهم شيء نجحتك هذه الماينس ولا ما؟
3: الماينس هذه أصلا يعتبر تقصير، فلكن الاختبار الثاني كان 60%، حاولت أحذف المادة قالوا السنة الجاية هي تدرسك. والله ما تدرسني مرتين. شديت حيلي في 60% وطلع الجريد الكلي سي بلس، معناها جبت من 60 ايه، فجلس الحمد لله. فكانت كرهي للمعلمة هي اللي خلتني أنجح واجيب درجة عالية.
1: بس هي تقصدتك ولا أنها كانت يعني مادتها كريهة؟
3: كان في تقصد، والجامعة وقفت معايا وفضلت أعطيك على البلاطة.
0: حلو.
1: يلا كويس. الله يعطيك العافية.
3: بس قلت عساس ما هو كل مدرس ولا يحفزك، أحيانا التعثر هو
1: بالضبط بالضبط العكس يحصل. صحيح.
3: قوة العزيمة وقوة الإصرار والجدية هي اللي توصلك للمبتغى.
0: لكن أنا تحمست، علي إيش تخصصك الحين؟ إيش صرت؟
3: والله أنا عندي ماستر إن أدفانس نيرسينج، أنا ممرض.
0: ممرض.
1: ما شاء الله.
0: يا والنعم فيك يا علي. موفق. شكرا لك.
1: موفق إن شاء الله. اتصال جديد. ألو.
4: أبشار خير.
1: يا هلا مساء النور.
0: محمد.
4: أتصالك كيفك؟
1: حياك الله.
4: شخباركم طيبين؟
1: الله يحييك يا محمد.
4: أنت حين تبغى المادة اللي أنا أحبها صحيح؟
1: والله إذا بالإمكان
4: بقول لك، أنا بختصر لك يعني. المادة اللي أنا أحبها كثير وأحب المدرس حقها جدا، لين طلعت من المدرسة في الثانوية، هي مادة العلوم. لأن بعد كذا أنت حين قلتوا لا الرياضة ولا الرسم صحيح؟
1: إيه، هذه تعتبر يعني مادة حلوة، يعني أغلب الناس تحب ترسم، تحب تلعب كرة.
4: وإذا واحد من

0: أصحابي كان يدرس معاي من الرسم طلع فنان تشكيلي مشهور الحين
1: ما شاء الله.
0: من الرسم
2: يعني من حبه للمادة صالح. وحبه للأستاذ.
0: إيه قسم مثل أنك قاعد تشوفه يرسمك والله بقلم بنسل يرسمك كأنك بصورك في كاميرا
1: ما شاء الله
0: سبحان الله.
1: من حبه في المادة وحبه في المعلم حقها.
0: إيه صح.
1: طيب انت حبك للعلوم يعني اثر على حياتك العمليه مثلا صرت تحب المواد العلميه كذا
0: جدا يعني بين فتره وفتره استاذ صالح مثلا في الابتدائي كان في مواد حق العلوم معينه وتروح المتوسط يجيك مواد ثانيه في العلوم مرحله ثانيه
1: صح
0: في الثانويه تجيك مرحله ثانيه
1: اللي هي الاحياء وكذا
0: ثلاث فقرات بس انت تستفيد في حياتك في الاجتماعيه حياتك الاجتماعيه هذه تستفيد من هذه المواد
1: صح ما في شيء نتعلمه عبث كل شيء في هالحياه يضيف لك وراح تستفيد منه في يوم من الايام بس انت ما تدري يعني
2: بس اهم شيء يا محمد انك انت ما بعد ما ترجع تسوي التجارب في البيت تجارب المختبر
0: اي صح صحيح
1: يلا يا محمد مساك سعيد وشكرا على المشاركة
0: بس الله. أنا أبغى منك شيء واحد أستاذ صالح أي أغنية على ذوقك وعلى ذوق الأستاذة حق أبو طلال
1: راشد الماجد اي من الخبر اكيد يحب راشد الماجد خلاص هذا المخرج أشر يقول الأسبوع الجاي إن شاء الله
2: شكرا يا محمد
1: شكرا يا محمد يعطيك العافية
2: ومن محمد لمحمد في عندنا محمد الحربي
3: أيوة مستنون الجميع هذا يرى إذاعة الشرقية محمد الحربي مستنى جميع المستمعين على الإعلام والإعلامية معاد والأستاذ صالح
2: يا هلا فيك
3: مع الجميع على الإذاعة يعني من يسمعها وأنه على قوله من يسمع البرنامج أنا مس عليكم أقول أنه يعني أكيد لازم هو يكون يعني انك مثلا تعلقت بماده ولا يعني بمدرس ولا مثلا يكون يمكن اعلامي واعلاميه ما يجي
1: لا. والله هو نتكلم عن المدرسه يعني يمكن حبيت ماده بدون ما تحب معلم ممكن في سبب ثاني حببك فيها
3: هو يعني لا بد الواحد يكون يعني عنده شغف في ماده وحاجه زي فانا بالنسبه لي عشان نختصر السؤال ما نروح نتطرق لان اتمنى يعني زي ما جبتوا مثلا يعني ماده و مدرس تجيبون إعلامي ووش الحلقة يعني عشان نقول
1: هذا سؤال ثاني أنه في برنامج سمعته وأثر عليك
3: أيوة كذا على طول يعني عشان كذا
1: لكن مادة حبيتها كذا جيناتك حبتها ما لها علاقة لا معلم ولا شيء
3: طيب أنا بقول مادة المطالعة الزمان كانت يعني فيها قصص عن الغابات وزي كذا فكنا نتبعها لأن أخذ يعني مادة قبل اليوم يعني آخر حصة فأنا كنا
1: نسمع
3: يعني كده
1: ونركز فيها ما شاء الله طيب يا محمد
2: احنا ما نبغى نسألك شنو البرنامج اخاف تمدحنا يعني فخلاص
3: انا عشان كده اقول لكم اذا جبتوا انا بعلم
1: شهاده نعتز فيها يا محمد
2: شكرا
1: تقصد ده البرنامج ولا برنامج صباحك معنا ولا
3: لا شوف بالنسبه لي صراحه هي كلها اذاعات الرياض اذاعه جده يعني اذاعتين قريبه فانا اقول يعني واحد منها ما بقول يقول إذا مدحت أنت الأدب قدامه فأنت يعني ذميته فخلى ما بنمدح لكن خلها بعدين إن شاء الله إذا جاء سؤال
1: إن شاء الله
2: شكرا لك يا محمد
1: شكرا لك
2: ومعنا اتصال بعد ثاني من متعب
4: السلام عليكم
2: عليكم السلام
4: كيف الحال
1: باختصار يا متعب إذا ممكن عشان الأذان بعد شوي تفضل
4: أيوة
1: وش المادة اللي حبيتها ومن اللي حببك فيها؟
4: العلوم
1: كانوا إذا طلبوا وسيلة نرسم جسم الإنسان كذا ونعلقه في الصف
4: ايوه يعني
1: وليش حبيتها؟ المعلم حبك فيها؟
4: طبعا
1: يعني كيف حبك فيها؟
4: هي نفسها أصلا
1: كيف حببك فيها يا متعب؟
4: أنا أحب المادة نفسها
1: أي بغض النظر عن المعلم يعني
2: يقول لك يعني من أنت صغير جيناتك كذا وراثتك تحب العلوم
4: أيوه نعم
1: طيب يا متعب يعطيك العافية وشكرا على المشاركة

0: أنت يا ميعاد شكلك تؤمنين بأن فكرة أنه الواحد من ينخلق أو يولد وهو يحب شيء معين مثلا في حياته؟
1: لا هذه أؤمن يعني حاجات مرة كبيرة،
0: لأن يقولون الأم اللي تقرأ مثلا فيجي ولدها يحب القراءة.
1: مو شرط، مو شرط يعني، ما يعني هو الزمن تغير الحين، تشوف نادرا ما أطفال يقرأوا، نادرا ما أشوف هذه الفئة. في أطفال، ما أقول لك ما في، بس هذه فئة قليلة يعني. الفئة الكثيرة هي من تطلع على الجوال ومن تشاهد وتقرأ من الجوال. لكن بالنسبة لل، أنا أقول إن في بعض الأشياء يعني بعض المتصلين اتفقوا إن المعلم هو من يحبب في المادة، ما عدا يعني يمكن الاتصال الأخير اللي قال لا هو وراثي وجينات، بس إن المعلم يعني يمر عليك مثلا مادة المطالعة من سنة، من أول ابتدائي لين ثالث ثانوي، أنت متى تحبها؟ بعض الأحيان في متوسط. ليش؟ لأن مثلا المعلم كويس. فأنا من الفئة اللي أقول المعلم له دور في تحبيب في المادة يعني.
0: المعلم والمادة أحيانا فيها فضول عند الطالب، فيبي يعرف مثلا وش داخل جسمه، عنده مثلا نمط تفكيره تحليلي فيعرف الرياضيات هذه يعني ثلاثة تقسيم كذا يعني، ليش طيب طلع هذا، علل أو كذا مثلا. أحيانا لا يحب مثلا الحفظ فتلاقينا في المحفوظات والقصائد، فجأة يعني يبدأ يرجع البيت والدينا أحيانا أبوه مثلا معلم في مجال معين أو يعمل في مجال مثلا، أبوه مثلا في أرامكو، فهو يحب شوية مثلا المعلومات، الاستكشاف باطن الأرض، الجيولوجيا، لأن أحد من أهله حب هذا الشيء أو اشتغل فيه.
1: هذا اللي دور. بس أنت ما تلاحظنا حتى بعض المتصلين قاموا يقولوا لا، أن حتى الكلمات اللي يقولها لهم المعلم ما زالت راسخة، أنت كذا أنت كذا، ولا اللي قالت لأفراح أنت بترسبي راح أرسبك، يعني خلاص يصير عند الواحد خوف وكره للمادة، وإن كانت هي المادة يعني بريئة كل البراءة من الكره ومن الحب، يعني إن ما لها شغل، بس إن الشخص اللي يعطيك المادة إله دور في حبك للمادة.
0: والمعلم يعني قد إنه يتحجج وعدد الطلاب كثير وضغط الحصص وين أنا وين إلا، يعني احتسب الأجر. هذا الطالب اللي بتعلمه يعني لو سورة من القرآن، لو بتعلم قيمة في هالحياة، وبكرة يعني أجرها كله لك، أو أنه يذكرك بالفضل وهو في منصب ولا هو وزير فيقول أستاذي الفلاني حببني في هذه المادة، حببني في كذا، يعني هذه قيمة عظيمة لو ما عرفها ما رح يثمن قيمتها. على كل حال مستمعينا، خلونا ننتقل إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان العشاء من هناك مباشرة، وبعدها راجعين
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: تحية موردة. قبل يعني وصلنا للنصف الثاني من البرنامج، الساعة الثانية من البرنامج،
1: تجاوزناها بكثير.
0: تجاوزناها. أنا من كثر ما مستمتعة مو حاسة، يعني إن شاء الله يا رب المستمعين نفس الشيء مستمتعين معنا.
1: خلونا نروح مستمعينا إلى هذا التقرير لزميل عرفات الماجد وراجعين.
2: برامجها رسمت ملامح طفولة أبناء الثمانينات والتسعينات، وأصبحت جزءاً من ذاكرات ذلك الجيل الذي ما زال يحن للقيم الفنية الرائعة التي دعمت الأخلاق والمبادئ في مجتمعاتنا الخليجية. مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأسست عام 1976 ميلادية، أو كما تعرف بالبيت الإعلامي الخليجي، هي مؤسسة خليجية إقليمية ذات شخصية اعتبارية، مقرها دولة الكويت. تأسست بموجب مرسوم باتفاق وزارات الإعلام في دول المجلس.

0: تعزيزا وتأصيلا للروابط الحضارية والثقافية والتاريخية التي تجمع بين شعوب أبناء المنطقة، وإدراكا للدور الذي يقوم به الإعلام في خلق مجتمع فكري موحد يشار إليه بالبيت الإعلامي الخليجي، ويضم مجلس إدارة المؤسسة وكلاء وزارات الإعلام في دول مجلس التعاون، والتي تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
1: سلامتك
2: سلامتك
0: ومنذ نشأتها وضعت المؤسسة نصب أعينها مجموعة من الأهداف المحورية التي تعتمد في مجملها على إحياء التراث الخليجي والعربي والإسلامي والارتقاء بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وذلك لتقديم إعلام خليجي متميز يجسد الروح الخليجية المشتركة. وقد باشرت المؤسسة إنتاجها عام 1977 من خلال البرنامج التربوي التعليمي الشهير افتح يا سمسم. والذي كان ولا يزال يمثل بصمة نوعية في تاريخ مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، وعلى مدار 3 عقود تقريباً حرصت المؤسسة على إنتاج مئات الساعات التي تناولت العديد من المجالات التوعوية والتربوية والثقافية والصحية والبيئية، إضافة إلى ما قدمت من مسلسلات درامية إن كانت إذاعية أو تلفزيونية، عانيت بجوانب هامة في مسيرة التنمية المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي. من منا لم ترسخ في ذاكرته مغامرات عدنان ولينا، أو لم يتابع البرنامج الصحي التوعوي سلامتك، أو البرنامج الذي يعنى بالمرور قف، كانت حقبة زمنية غنية بالبرامج الفائقة التميز والتي جعلت للذكريات طعما خاصا.
3: شكرا.

0: العالم عالم عجيب،
1: عالم من عجيب بأحجارها.
0: ما أنا أقول لك، من المعدن اللي مصنوعة منه من الفضة أو من الأحجار اللي تحملها، ألوان هذه الأحجار من إيش مصنوعة، من إيش مصقولة،
1: وحتى دقتها يعني أحس كده، أحس يعني أشعر أنها تحتاج دقة جدا يعني في الصياغة والنقوش، لأنه تجيها بعضهم نقوش كده مرة دقيقة.
0: عشان كذا بنتكلم حول صياغة الخواتم وصناعتها في سلطنة عمان مع ضيفنا الصائغ والمهتم بالموروث العماني الأستاذ هلال الشيباني. يا هلا وسهلا فيك معنا في إذاعة الرياض.
2: يا هلا فيكم أستاذي، مساء الخير، كيف حالكم؟
0: الله يحييك، وإحنا سعيدين والله بهذه الإطلالة وهالعالم العجيب، عالم تنتقل فيه فكرة قطعة معدنية إلى حاجة تلبسها الناس وتفاخر فيها وتتزين فيها. فكيف أنتم كصاغة تحولون فكرة بسيطة من قطعة معدنية تحتاج إلى شوية شغل إلى خاتم يهدى ويباع ويشترى؟
2: والله هو تكون الفكرة عادة يعني نستلهمها من المصبوغات القديمة، لأنه أنت يعني كفكرة تكون من الطبيعة اللي موجودة، لكن أنا كصائغ يعني دوم متعمق على هي المصبوغات العمانية التراثية، فهناك تبدأ الفكرة. لأن يليها تطوير الفكرة واستحداثها غالبا يحدث في الورثة، هناك تتفق الأفكار، تحسينات، لوافات على التصميم بحيث أنه يتحول إلى عمل نهائي.
1: نعم، الخواتم دائما أنا ما يلفتني فيها هي التصاميم المعقدة والنقوش الدقيقة، أكيد هذه ما تجي إلا من عدة مراحل. شو المراحل اللي يمر فيها الخاتم عشان يوصل لنا بهذا الشكل؟
2: والله هي المراحل صفر تبدأ، اللي هي مرحلة صهر الفضة وتصفيتها، على أساس أنه بعدها تكون اللي هي مرحلة تشكيل الصفائح والأسلاك، على أن يليها هناك من بعد تشكيل الأسلاك تجهيز النقوش وبداية مرحلة الصياغة اللي هي تكون الأساسية في مرحلة صياغة الخاتم، وصياغة النقوش وتلحيمها وتجهيزها بحيث أنه يكون نطلع بالخاتم. طبعا التحدي الكبير أنه يكون في حجر، التحدي الكبير أنه يكون في حجر، لازم إحنا نصنع اللي هي قاعدة للحجر بحيث أنها تكون مناسبة للحجر الكريم اللي راح نصمم فيه. طبعا عاد في النهاية اللي هي تكون مرحلة التشديد وتلميع الخاتم وتجهيزه لللبس.
0: وش نوعية الأحجار اللي عادة تطلب أو تستخدم، وهل هي جزء من الموروث العماني ولا أشياء حديثة حسب طلب الناس مثلا؟
2: أكثر شيء معنا إحنا يعني مثلاً في عمان اللي هو مشهور العقيق، حجر العقيق، الياقوت، الفيروز، ولكن يعني بصفة عامة اللي هي أكثرها اللي هي أحجار العقيق، نظراً لما تشكله في تشكيلاتها الطبيعية تشكل فيها يعني عالم غريب.
1: نعم، أيضا في عندكم أنواع من الخواتم، يعني الخواتم التي تلبس مثلا في إصبع الإبهام، هناك ما يلبس في إصبع السبابة، هناك ما يلبس في الإصبع الأوسط، يعني لها مسميات؟
2: نعم فعلا فيه يعني خواتم اللي هي طبعا هذه الخواتم هي كانت تراث عماني قديم، أما حاليا يعني قل استخدامها، ولكن ممكن نقول أنه في بعضهم بدأ يحييها على أنها من التراث العماني القديم، مثل خاتم الشاهد. يعني معنا في عمان من الخواتم اللي هي تركيز عليها أكثر،
1: وحتى هي تختلف هذه الخواتم من شكل لشكل، بعضها يكون مدبب، بعضها يكون بشكل عمودي، حتى الأحجار.
2: أيوة فعلا فعلا فيه يعني من ناحية النقوش، لكن أغلبها يعني مرتبطة بالتراث العماني، لأنه كانت يعني في تراث العماني النقوش ممكن نقول لكونها من صايغ يعمل صياغة يدوية، فما كان في يعني معدات وآلات تجهزها، فكانت النقوش دائما يعني نقوش فريدة

0: متميزة إنه ما تحصلها في كل مكان أو متكررة.
1: طيب شو اللي يفرق أستاذ هلال في سعر الخاتم من ناحية مثلا صناعته أو الصناعة اليدوية؟ يعني هل في خواتم تصنع بأدوات صناعية أو مصانع؟
0: هو سابقا يعني كان الصياغ العماني صياغة هي باليد البحتة يعني، أما حاليا تدخلت اللي هي الآلات الحديثة، ولكن بعد يظل يعني إنه العمل اليدوي لما يشتغل على شفت يشتغل على خاتم نفس تكون له قيمة معنوية أكثر من كونها قيمة مادية. فالشخص لما يقتني هذاك العمل اللي هو شخص يشتغله يدوي غير عن لما شخص يقتنى مصوغة مصنعة بالآلات، فالفرق بينهم إنه هذاك بيكون عمل واحد فردي، لكن حتى لو كرره بيكون يعني فيه اختلاف. أما المصوغات اللي تم تصنيعها بالآلات طبعا أكيد إنه يعني إذا صايغ عنده آلة فهو ما ممكن إنه يعني يصوغ خاتم واحد فقط، لا لازم يكون بهذيك الماكينة يعني عدد كبير، فهنا بيكون اللي هي تكرار ونسخ متكررة.
1: ويبان على الخاتم إذا كان يدوي شغل يعني صائغ محترف.
0: أكيد إنه لما يكون في يدوي لازم فيها هناك تكون اللي هي بصمة الصائغ، مثلا ممكن يكون فيه في النقش في مكان ما في نقش كامل، أو إنه مكان في مثل ما نقول مختلف عن الجانب الآخر، ولكن يظل إنه اللي هو الصايغ كيف احترافه في هذه الصياغة هي اللي تحكم في العمل النهائي.
2: أنواع النقوش، وش النقوش هذه يعني؟ هل هي نقوش معينة يتم نقشها، ولا نقوش كذا فقط يعني باجتهادات الصائغ يسوي كل نقوش، أو لكل صائغ نقوش خاصة فيه؟
0: سابقا معنا احنا يعني كصائغين عماليين كانوا مثلا تفترض انه الخناجر، فالخناجر العمانيه سابقا تتميز بالنقوش، فلكل صايغ يملك اللي هي احنا نسميها سكه النقش. فنحصل مثلا القبيله الفلانيه او العائله الفلانيه من متميزين بهذا النقش، فحتى الاشخاص لما ينظروا لهذيك الخنجر يعرفوها من النقش هذاك انه هذه صياغه مثلا الشيباني، هذا النقش القبيله الفلانيه، ف يتميزوا كانوا بالنقوش. وحتى يعني من خلال الفرد والدي للنقوش السابقة قديما، فكان يقول لي إنه إحنا النقوش مالنا مختلفة عن النقوش اللي جنبنا الصايغ، فكل صايغ كان يحتفظ بالنقش الخاص فيه.
1: طيب يعني ممكن مثلا يكون في خاتم بسعر غالي لأن في حجر نادر، هل في زبون ممكن يجيب حجر من عنده نادر ويطلب من الصايغ أنه يركب له على خاتم؟
0: في أكيد أنه في، وفي يعني أحجار ما شاء الله يعني أسعارها غالية بسبب ندرتها، أو أنه مثلا بسبب تشكيلها النادر اللي هو ما متواجد يعني في الأسواق، أو أنه مثلا طبعا انتم تعرفوا انه العقيق مثلا ما ممكن تحصل نفس الشكل، فدائما لما خلال تقطيف الاحجار يطلع شكل مختلف عن الشكل الاخر، فهنا تتميز العقيق دائما انها فيها تشكيلات مختلفه عن الاحجار الثانيه.
2: بالنسبه للمعادن التي تستخدم فيها صناعه الخواتم، هو فقط الفضه ولا يتم استخدام معادن اخرى في صناعه الخواتم؟
0: هو للرجال احنا معنا اللي هي الفضه، ولكن سابقا حتى كان في بعض النساء يستخدموا اللي هي الفضه، ولكن يكون فيها طلي الذهب. سابقا كان ما في يعني اجهزه حديثه انها تطلي بالذهب، فكانوا يستخدموا صفيحتين اللي هي صفيحه واحده من الفضه وصفيحه واحده من الذهب، ويتم اللي هي تصفيحها بحيث انها تكون متماسكه مع الفضه الحينها يعني.
2: نعم.
1: طيب أنا لجيت الحين مثلا نزلت سوق مطرح ولا أي مكان وصلت إلى تاجر خواتم أو صايغ خواتم، وش اللي يعني تنصحني أني أشوفه أول شيء عشان أقيم الخاتم؟ إيش اللي يعني يبرز هذا الخاتم ويخليني أقتنع فيه؟
0: وأنا الدوم أقول أنه تأمل الحجر الكريم وحده، لأنه يحمل قصة كونت يعني عبر ملايين

0: في أعماق الأرض. على أساس يجي هذاك الحجر يعني أكيد أنه مر في عوامل كثيرة. بينما النقوش نقوش الخاتم هي تحكي قصة إنسان أبدع بيديه وطرق ونقش وصقل حتى أخرج هذاك العمل الفني يعني. فكل ما زادت اللي هي النقوش كل ما زادت من قيمة الخاتم.
1: في بعض الخواتم أنا لما أروح محلات الخواتم تكون تقريبا يعني خلنا نقول معتمة أو فيها تعتيم لون شوية، هذه تكون تعطي ميزة للخاتم؟ التعتيم؟
0: هذه التعتيم اللي هي أو إحنا نسميه الأكسدة الفضة.
1: نعم.
0: هذا تساهم إنه يكون النقش بارز أكثر. فإحنا نسويها على أساس إنه نبرز النقش أكثر ويوضح أكثر. فكل ما كان في أكسدة أو اسوداد عليها يخلي النقوش بارزة أكثر أو واضحة أكثر.
1: نعم.
2: جميل. طيب مع الوقت أستاذ هلال الشيباني تغيرت أذواق الناس، صار طلبهم مختلف ولا يعني لا زال المطلوب هو نفسه من يعني عقود قديمة؟
0: صياغة يعني من ناحية إنه يدوية أو إنه الجيل اللي إحنا نتكلم فيه في الجيل الحديث يحبوا اللي هي القطع اللي هي خفيفة. مثل ما هو معروف أن الصياغة اليدوية تكون دائما صياغة ثقيلة، أما الصياغة اللي تكون بالآلات دائما تكون يعني خفيفة حيث أنه يكون يخفف من من من وزن الفضة المستخدمة، ونفس الشيء تكون أنها سهلة في الاستخدام اليومي. لكن حاليا يعني في كثير يتسابقوا على المصوغات اليدوية. يعني ما أخفي إنه أنا بعض الزبائن حتى يعني أواجه صعوبة معهم بسبب إنه العمل واحد وبتاع على طول، فأحصل معهم يعني إحراج إنه ما في موجود غير هذا العمل خلاص.
1: نعم، هي ما زالت بالكامل 100% عملية صياغة الخواتم تكون يدوية.
0: في يدوية وفي اللي هي طريقة الكاستنج اللي هي يكون فيها نسخ متكررة من هذاك الخاتم.
1: يعني يكون في استخدام قوالب؟
0: أيوة، هذه الطريقة الجديدة بتكون فيها استخدام قوالب ونسخة من هذاك الخاتم إلى 100 خاتم. لكن الصياغة يعني اليدوية يكون خاتم واحد، يعني حتى لو أنا الحين أنا كصائغ لو جيت وصفت مرة غير خاتم لازم بيكون فيه فرق عن الأول.
1: أي ويستغرق وقت طويل أجل إذا كان يعني في نقوش كم يأخذ؟
0: يعني يعني يعني مرات بالعادة يأخذ يوم يومين.
1: سريعين ما شاء الله.
0: حسب نوعية الصياغة سريعين، لأنه صار الحين معنا يعني آلات ساهمت إنه إحنا يكون نسرع من وزيرة الإنتاج، ولكن بعد يظل إنه يعني خاتم واحد تشتغل فيه يومين أو يوم وبشكل متواصل.
2: ويمكن الزبون أستاذ هلال لو شاف يعني حجم الشغل على الخاتم يعطيه قيمته يقدره يعني.
0: والله هذا اللي أنا في مثلا في حسابي في برامج التواصل الاجتماعي الانستغرام، أنا ما في خاتم أنزله اللي هو بس كعرض للخاتم، لا أنا أنزل مراحل الصياغة بالكامل، منها أنه الشخص اللي يقتني هذاك الخاتم يكون مقتني بيحبوا لهذاك العمل.
2: حاجة فيها قصة يعني.
1: أنا لكن اللي توصلت إلى الأستاذ هلال أن قيمة الخاتم أكثر شيء هي تتعلق بالحجر، فهل بالسهولة الحصول على هذه الأحجار ولا تعد نادرة ما تتحصل يعني؟
0: هي الحين حاليا أصبحت في الأسواق متوفرة بكثرة، ولكن يظل الحجر اللي هو المميز. يعني مثلا بعض العقيقة يكون فيها 3 ألوان في حجر واحد، هذا يعتبر من الأحجار يعني الجميلة أو المتميزة النادرة. فبعض العقيق يعني جميل جدا وبعضه هي مجرد لون واحد، فما كثير اقتناء، ولكن كل ما كان في الحجر يعني تكوينات ورسمة يعني طبيعية داخله كل ما ساهم أنه يكون اللي هو له قيمة.
2: نعم، شكرا لضيف فقرتنا المهتم بالموروث والصائغ الخواتم الأستاذ هلال الشيباني، يعطيك العافية.
0: الله يعطيكم العافية، بارك الله فيكم.
2: شكرا.
1: إذن راح تقتني خاتم يا صالح؟
2: أنا يعتمد على الحجر ويعتمد على اللي داخل الحجر منه.
1: داخل الحجر بعد، هذه سالفة جديدة داخل الحجر.
2: فيها أحيانا بعض الكائنات اللي مجمدة أو يعني من خلال آلاف السنين عاشت داخل الحجر، هذا يعني شيء يقولون شيء فاخر يعني.
1: صح، أنا الحين لكن أشوفها بس ما أدري هي حقيقية ولا مصنعة. تروح محلات الخواتم السوق اللي عندنا هنا يعني في المنطقة الأسواق الشعبية تلاقي، مرة شفت كده مثل عنكبوت ولا شيء، بس إن سعر الخاتم 150 قلت معقولة؟ يمكن لو قال لي بألف صدقت إنها حقيقية يعني.
2: طيب مستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا، سعدنا كثيرا بهذه الحلقة ومشاركاتكم، شكرا جزيلا لضيوفنا لمستمعينا للي شاركوا، وشكرا وعذرا لمن يعني رغب في المشاركة في سؤال الحلقة وما استطعنا ناخذ مشاركته. نقول لكم إن شاء الله تابعونا في الأسابيع الجاية وانتم على خير. هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم أنا صالح العجرة في زميلتي ميعاد الحسن في الإعداد والتقديم، إعداد وإشراف على البرنامج حسين العباس، وتحيات أيضا زميل طارق النميس في الاتصالات و المتابعة، ومخرج برنامج الدانة خليل العيسى. إلى اللقاء.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السباعي، والبداية بالعناوين. المملكة تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على سيادة لبنان وجيشها. المملكة تجدد تضامنها مع البحرين والكويت ودعمهما الكامل في إجراءات حفظ سيادتهما وأمنهما. مغادرة أكثر من 62% من الحجاج عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وعقوبات أمريكية على شبكة لنقل غاز البترول المسال الإيراني. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه، كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والحكومة وشعب لبنان الشقيق جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضباط أثناء أدائهم واجبهم الوطني، معبرة عن تضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. جددت وزارة الخارجية إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة تضامنها مع البحرين والكويت ودعمهما الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. وإلى آخر المستجدات في الأراضي الخليجية، حيث اعترضت قوة دفاع البحرين ودمرت 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة خلال التصدي لاعتداءات إيرانية استهدفت المدنيين على أراضيها، موضحة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتدائها الآثم بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين. وفي سياق متصل، قالت القوات المسلحة الكويتية أنها رصدت وتعاملت فجر اليوم مع 7 صواريخ فلسطينية معادية داخل المجال الجوي الكويتي تم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا نتج عنها أضرار مادية دون إصابات بشرية. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي إعادة فتح مجاله الجوي عقب إغلاقه احترازيا لمدة 2 ساعة إثر تعرض البلاد لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة إلى ضبط 7760 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، كما سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 686 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 23 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و36900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي. وفي المدينة المنورة تم القبض على مقيم باكستاني لترويجه مادتي الحشيش والشبو، كما تم القبض على مواطن بمحافظة جدة لترويجه 36 كيلوغراما من مادة الحشيش. تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من أعمالها لتختتم رحلة ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي رافقتهم منذ لحظة قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم. تقدم المديرية العامة لجوازات تقنياتها الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر كافة منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، ومن بينها البوابات الإلكترونية في المطارات الدولية.
1: بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متكاملة، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير رحلة العودة عبر جاهزية شاملة في جميع المنافذ الدولية بالمملكة. وسخرت الجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة وانسيابية حركة الحجاج بما يواكب كثافة التشغيل في هذه المرحلة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ. وتعمل فرق الجوازات على مدار الساعة مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة والحلول التقنية المتطورة لضمان تجربة سفر ميسرة وسلسة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وحتى مغادرتهم المملكة. وتأتي الجهود امتدادا للمنظومة المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية ويجسد العناية المستمرة بالحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.
0: يشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة اليوم ذروة مغادرة الحجاج عبر 110 رحلات دولية، فيما شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مغادرة أكثر من 62% من الحجاج. حذرت المديرية العامة للجوازات من تمكين الآخرين من استخدام وثائق السفر الرسمية بصورة غير مشروعة، مؤكدة أن بيع جواز السفر أو رهنه أو إعارته للغير يعد مخالفة تعرض صاحب الوثيقة للعقوبات المقررة نظاما، ممثلة بغرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال ومنع من السفر مدة لا تزيد على 5 سنوات. حذرت سفارة المملكة في إيطاليا من التعامل مع أفراد أو شركات غير مرخصة تروج لخدماتها للسياح والزوار عبر منصات التواصل الاجتماعي ومعتمدة، كما أكدت السفارة للمواطنين الراغبين في زيارة إيطاليا أهمية إجراء جميع حجوزات الإقامة والتنقلات والجولات السياحية عبر شركات رسمية. أطلقت أمانة الأحساء حملة صبرك علينا بالتزامن مع بدء تنفيذ العقود الجديدة لمشاريع النظافة بالمحافظة، وتأتي الحملة ضمن خطة تطوير شاملة لمنظومة النظافة والإصحاح البيئي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على النظافة العامة ودعم الجهود التطويرية التي تشهدها المحافظة. المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة الأحساء خالد بوشل ومزيد من التفاصيل.
2: حملة صبرك علينا هي

0: أربع عقود نظافة تجمع ما بين مدينة المبرز والهفوف في حاضرة الأحساء. عادة لما يكون في عقود نظافة جديدة تكون هناك عملية إحلال للعقود الجديدة مع القديمة، وبالتالي إحنا نخشى أن يكون وقوع بعض الخلل أو بعض التأخر في رفع النفايات، فلذلك دائما ما ننادي المواطنين بعملية التكاتف، بعملية صبرك علينا، لأجل أن نقدم خدمة أفضل ويعني جودة أعلى في ذلك. حقيقة هناك تفاعل جدا جميل خلال أسبوع منصرم مع المواطنين، لاستقبالنا للعديد من البلاغات التي نباشرها مباشرة، العمل متواصل خلال 24 ساعة. العقود النظافة الجديدة يعني تحمل حزمة كبيرة من التقنيات الجديدة، لا سيما دخول الخصائص وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أضفت العديد من مزايا مختلفة عن العقود النظافة السابقة.
1: رفعت أمانة محافظة جدة جاهزية 12 شاطئا وموقعا بحريا لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم الصيف ضمن خطة تشغيلية ورقابية متكاملة تمتد على طول ساحل منطقة مكة المكرمة من محافظة رابغ شمالا إلى محافظة القنفذة جنوبا، بإشراف ميداني يضم 66 منقذا ومنقذة، مما يسهم في تعزيز مستوى السلامة والالتزام بالإرشادات البحرية داخل الشواطئ المخصصة للسياحة. المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي ومزيد من التفاصيل.
2: مدينة جدة مثل ما نعرف تعد من أهم الوجهات السياحية في المملكة، وقامت الأمانة بتهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة في المدينة اللي تشهد إقبال كبير خاصة في موسم الصيف. مثل ما نعرف مدينة جدة تمتاز بالشواطئ والساحل الممتد طوال على امتداد المدينة، وهذا الساحل يعني يحظى بإقبال كبير خلال موسم الصيف لاستمتاع الزوار بالرياضات البحرية، ويحظى بالاهتمام من الأمانة وجميع القطاعات لاستقبال هؤلاء الزوار. يبلغ عدد الشواطئ في مدينة جدة 12 شاطئ وموقع بحري تستقبل الزوار خلال موسم الصيف.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أكدت المجموعة الخماسية المعنية بالسودان في بيان وزعته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تضم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيفاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التزامها بدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون وتمتلكها الأطراف السودانية بهدف تعزيز فرص تحقيق سلام مستدام في السودان. في الخبر الأخير، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف شبكات تهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى دول في جنوب وشرق آسيا في إطار مساعيها لتجفيف مصادر الدخل النفطي لطهران، وشملت العقوبات أفرادا ومنظمات متورطين في تسهيل نقل شحنات بقيمة مئات ملايين الدولارات، فيما تواصل واشنطن توسيع قائمتها السوداء المرتبطة بالأنشطة الإيرانية بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على طهران. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. المملكة تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على سيادة لبنان وجيشها. المملكة تجدد تضامنها مع البحرين والكويت ودعمهما الكامل في إجراءات حفظ سيادتهما وأمنهما. مغادرة أكثر من 62% من الحجاج عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وعقوبة أمريكية على شبكة لنقل غاز البترول المسال الإيراني. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد العيد وقرأتها حورية السبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان.
9: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

0: مجمع الملك سلمان العالمي يحتفل بتخريج 166 متعلماً ومتعلمة من مركز أبجد لتعليم اللغة العربية. احتفل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بتخريج الدفعة الثالثة من طلاب مركز أبجد لتعليم اللغة العربية، وضمت الدفعة 166 متعلماً ومتعلمة من 44 جنسية مختلفة في رحلة تعليمية استمرت 8 أشهر. ويعد مركز أبجد إحدى المبادرات التعليمية الرائدة للمجمع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وربطها بالثقافة السعودية. والبرنامج يجمع بين إكساب المهارات اللغوية وتمكين المتعلمين وممارسة العربية في مواقف واقعية وفهم أبعادها الثقافية، انسجاماً مع رؤية المجمع في خدمة اللغة العربية وتمكينها في شتى الفضاءات المعرفية. ويواصل المجمع جهوده في تعزيز تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها عالمياً على نحو يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويسهم في إثراء التبادل الثقافي والتواصل الحضاري، ويعزز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، ويرسخ مكانة اللغة العربية على الصعيدين المحلي والدولي. المملكة تشارك في بينال البندقية. دشن الجناح الوطني للمملكة العربية السعودية مشاركته في الدورة 61 من معرض الفنون الدولي بينال البندقية من خلال تقديم عمل للفنانة دانا عورتاني بإشراف القيم الفني أنطونيا كارفر ومشاركة القيم الفني المساعد حفصة الخضيري. ويستند العمل إلى ممارسات الفنون الهندسية وتقاليد الفسيفساء، ويأتي نتيجة بحث في عدد من المواقع التاريخية في العالم العربي التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الأخيرة، إذ يستحضر 23 موقعاً حظيت باعتراف جهات دولية معنية بصون التراث. ويمتد العمل على كامل أرضية الجناح مقدماً نماذج مستوحاة من أنماط فسيفسائية تعكس امتداداً ثقافياً مشتركاً عبر فترات تاريخية متعاقبة. وقد أنجز نحو 30,000 ساعة عمل حرفي ضمن إطار يقوم على المشاركة في الإنتاج ونقل المعارف الحرفية، إذ تعاونت الفنانة مع 32 حرفياً في استديو خارج مدينة الرياض باستخدام 4 أنواع من الطين من مناطق مختلفة من المملكة. جسور الفن بين المملكة واليابان. جمع برنامج اليابان ضمن مبادرة جسور الفن الممارسين الثقافيين السعوديين مع نظرائهم اليابانيين في أسبوع من الحوار والاستكشاف والتبادل المهني تحت عنوان الفن والبيئة. وزار المشاركون مراكز فنية رائدة في كل من طوكيو ومدن أخرى، ما أتاح لهم فرصة التواصل مع فنانين وقادة مؤسسات خلال النقاشات والزيارات الميدانية والتبادل المهني التعاوني. وشكل البرنامج بالنسبة للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على المشهد الثقافي الحيوي المعاصر في اليابان واستكشاف الكيفية التي يتعامل من خلالها المجتمع الفني الياباني مع البيئة والمادة وأبعاد العمل الفني. كما شاركت المجموعة منظورها وأفكارها المستوحاة من المشهد الفني المتنامي في المملكة العربية السعودية. معرض فلكي في جمعية الثقافة والفنون بالدمام. احتضنت جمعية الثقافة والفنون في الدمام فعاليات المعرض الفلكي الأول الكون في أبهى صوره بمشاركة 18 مصوراً محلياً ودولياً يستعرضون من خلاله 38 عملاً فنياً توثق أسرار الفضاء بتنظيم من نادي مصوري الكوكبات الفلكي وسط حضور لافت من المهتمين بالتصوير والفلك. ويقدم المعرض الذي يستمر لسبعة أيام تجربة بصرية تمزج بين الفن والعلم عبر عدسات احترافية التقطت تفاصيل السدم والمجرات السحيقة والكواكب والمناظر الليلية والأحداث الفلكية النادرة. وقدم المعرض 3 ورش عمل متخصصة تتناول تقنيات التصوير الفلكي والتراث الفلكي وعلاقة الإنسان بالكون في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي العلمي والفني وتقريب مفاهيم علوم الفضاء بأسلوب بصري مبسط وملهم.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: فنون النجارة والأبواب النجدية. في قلب العمارة النجدية القديمة تقف الأبواب الخشبية بوصفها صفحات مفتوحة من الذاكرة تحكي قصة الإنسان النجدي وعلاقته بالمكان والجمال والحرفة، حيث تحولت الأبواب عبر الزمن إلى فن بصري متكامل يحمل ملامح البيئة وروح المجتمع وذائقة الحرفي الذي صاغ الخشب كما لو أنه ينحت قصيدة صامتة على جدار الطين. فنون النجارة النجدية ارتبطت بالحياة اليومية منذ قرون، حيث برع النجار المحلي في تشكيل الأبواب والنوافذ والأسقف والصناديق الخشبية باستخدام أدوات بسيطة وخبرة متوارثة عبر الأجيال. وكان الباب النجدي يمثل أكثر من عنصر معماري، لذلك جاءت تفاصيله غنية بالنقوش الهندسية والزخارف اليدوية والمسامير المعدنية المرتبة بعناية جمالية لافتة. وبقيت تلك الأبواب شاهداً حياً على براعة الحرفيين السعوديين الذين استطاعوا تطويع الخشب ليتوافق مع البيئة الصحراوية والذائقة المحلية، كما ظهرت عناصر معمارية ذكية مثل الخوخة الصغيرة داخل الباب الكبير في انعكاس عملي لطبيعة الحياة الاجتماعية. وفي هذا السياق يقدم معهد ويرث برنامجاً متخصصاً بعنوان فنون النجارة والأبواب النجدية، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية الحرف التقليدية بوصفها موروثاً ثقافياً ومجالاً إبداعياً واقتصادياً، ويهدف إلى تدريب المهتمين على مهارات النجارة التقليدية وأساليب صناعة الأبواب النجدية وفهم الزخارف والرموز الجمالية المرتبطة بها، إلى جانب التعرف على أنواع الأخشاب والأدوات المستخدمة وتقنيات الترميم والحفظ. ويمثل البرنامج مساحة معرفية وتطبيقية تعيد الاعتبار للحرفي السعودي وتربط الجيل الجديد بذاكرة المكان والعمارة المحلية ضمن توجه ثقافي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم التراث الوطني والصناعات الثقافية والحرف اليدوية، كما يسهم في تحويل الحرفة التقليدية من مجرد ممارسة قديمة إلى مجال احترافي قابل للتطوير والاستدامة. شعراء الظل في المملكة. في المساحات التي يختلط فيها الشعراء بالذاكرة تتشكل أسئلة الأدب بوصفها قراءة للإنسان والمكان والزمن. وفي الثقافة السعودية كان شعراء الظل لهم حضوراً مميزاً في المشهد الإبداعي، يحملون أصواتاً هادئة وعميقة صنعت أثرها بعيداً عن الضجيج واقتربت من وجدان المتلقي عبر نصوص مشبعة بالتأمل والرمزية والبعد الإنساني. ضيفتنا في هذه الحلقة من الإيوان الأكاديمية والناقدة الدكتورة دوش الدوسري، أستاذة الأدب والنقد، للحديث حول أمسيتها الثقافية عن شعراء الظل في المملكة وما تحمله هذه التجربة من دلالات أدبية وثقافية وجمالية في المشهد الشعري السعودي. حياك الله يا دكتورة دوش.
2: يا أهلا وسهلا أستاذة سهاني، أهلا وسهلا فيك وبإذاعة الرياض وبرنامج الإيوان.
0: يا هلا ومرحبا فيك. وبداية خلينا نتحدث عن شعراء الظل، ما المقصود بهذا العنوان في السياق الثقافي السعودي؟
2: نعم، شعراء الظل أنا أقصد فيهم الشعراء الذين يمتلكون الأدوات الشعرية من الأدوات الفنية أو المضمون الجيد، ولكنهم قابعون في منطقة الظل بعيدين عن الأضواء وعن الشهرة لأسباب مختلفة.
3: إذن يعني الأسباب تخصهم أو تخص المجتمع؟
2: والله الحقيقة الأسباب يعني كثيرة، منها أسباب شخصية، يعني بعض الشعراء لا يرغبون هم بالشهرة ولا يرغبون بالأضواء رغم أنهم أنتجوا بعض الدواوين والمجموعات الشعرية، بعضهم حصلوا على جوائز حتى، ولكن أنا أعتقد أن الأغلب هو يعني تقصير الإعلام الثقافي، خصوصا تقصير النقاد أو المتابعة النقدية، أيضا ربما يكون لوسائل التواصل الاجتماعي الجديدة وانخفاض مستوى التلقي، لم نعد نجد القارئ الذكي المنتج يعني الذي يتذوق النصوص الجيدة إلا في النادر.
3: هل ممكن يعني يرتبط هذا الوصف بالعزلة الإعلامية ولا طبيعة التجربة الشعرية ذاتها؟
2: والله أنا أعتقد يعني لا يمكن أن نتعرف على أديب أو مبدع أو شاعر إلا من خلال الإعلام حقيقة يعني هذه، ولكن أنا أعتقد أن يعني هناك أسباب نفسية عند الشاعر نفسه، يعني ربما لا يستطيع الخروج أو، ولكن تسليط الأضواء على بعض الشعراء قد يكونون فعلا يمتلكون أدوات رائعة، ولكن ربما يكون هناك شعراء أقل موهبة، أقل يعني أقل مستوى في الأدوات الإبداعية من اللغة ومن المضمون، ولكن حظهم أن العوامل هذه أتت لإبرازهم في ضوء ربما لا يستحقون إلى هذا الحد.
3: وممكن أحيانا دكتورة، ما أدري لو تتفقين معي في هذا المفهوم أم لا، أنه الشاعر عادة لا يرى قيمته يعني بالشكل المطلوب، فبالتالي يشعر بأنه مثلا أقل ممن هم موجودين على الساحة، أو أحيانا يرى بأنه الأفضل أن يبقى متواري عن الأنظار رغم القيمة الأدبية العالية لنصوصهم.
2: والله هذا أنا أعتقد أنه هذا النوع من شعراء الظل ربما يكون عندهم هذا التصور، لكن أنا حسب متابعتي وخصوصا بعد انفتاحنا الآن وجود المنصات المتعددة أصبحنا يعني نتعرف على أصوات شعرية، وربما تواصلت مع بعض هؤلاء الشعراء والشاعرات، يعني أنا شعرت أنهم يعني لديهم اعتقاد بأنه الأضواء لم تسلط عليهم، وهم لا يحبون أن يعني يبرزوا بمنظر المتطفل على مائدة الإعلام إذا صح التعبير.
3: طيب خلينا نتحدث عن العلاقة بين الشهرة والجودة في التجربة الشعرية.
2: والله يا أستاذة هاني حقيقة يعني أعتقد أنه نفسية الشاعر تميل إلى الشهرة، الشاعر تحديدا يعني، ولو ضربت مثالا على هذا مثلا بشاعر عظيم هو المتنبي. المتنبي كان يحب الأضواء، كان يحب الضجيج، كان يحب أن تسلط عليه دائما الأنظار، ولكن المتنبي استمر في عظمته الشعرية، استمر. يعني أنا أعتقد أن هناك شعراء ربما الطبيعة الشاعر في محبة الظهور التي أراها أنا نفسيا، ولكنهم استطاعوا أن يحافظوا على أدواتهم. هناك فريق آخر من الشعراء يعني الحقيقة أن ربما تكون الأضواء الزائدة عن الحد، كثرة اللقاءات، كثرة الظهور الإعلامي، أنا أتحدث عن مبالغة في هذا الأمر، ربما يجعلهم يكررون نماذجهم الشعرية، يصبح عندهم ما نسميه في النقد إن صح التعبير النمذجة، نشعر أن المضامين تتكرر، الصور نشعر أنها صارت مألوفة لدينا، لم نعد نسمع ما يثير الدهشة فينا. جانب آخر هو أنه ربما يتماهى مع ما يطلبه المتلقي، وهذه مشكلة أخرى. فأنا يعني أعتقد أنه الحد الفاصل بين كثرة الظهور المتكرر وعدم الإغراق في الأضواء والصخب والضجيج يكون عند الشاعر يعني حد فاصل ربما يعطيه الفرصة لالتقاط أنفاسه في ابتكار الجديد، ولكن أنه كون الشاعر يكون مغمورا أيضا ويرفض هذه الأضواء إذا لن يتعرف عليه أحد يعني بالتأكيد.
3: يعني ربما هذا يقودنا إلى الانفتاح الثقافي الكبير الحقيقة اللي تعيشه المملكة اليوم، يعني أكيد كان له دور كبير في عادة اكتشاف أصوات شعرية كانت بعيدة عن المشهد. كيف ترين هذا المحور حاليا في ظل هذا التحول؟
2: صحيح الحقيقة أنا يعني هذا البحث أنا لازلت أبحث فيه بالمناسبة، يعني أنا بدأته العام الماضي ولا زلت أبحث فيه لأن الموضوع فيه متجدد، ولا أود أن أخرجه إلا بعد أن أحاول استيفاء أهم عناصره وإن كان لا يكفي فيه جهد فردي. يعني أولا يعني كان عندي بعض الأسماء، ولكن مع أنشطة الشريك الأدبي أخرجت هذه الأسماء لأنها استطاعت فعلا أن تخرج من منطقة الظل إلى منطقة الضوء. فمثلا تجربة الشريك الأدبي لها جانب إيجابي في تعريفنا أيضا بمبدعين شعر أو مبدعات استطاعوا أن يخرجوا من منطقة الظل إلى منطقة الضوء. فهذا فعلا يعني المنافذ الثقافية حتى التجارب التي أقامتها وزارة الثقافة مشكورة حقيقة، استطاعت تظهر لنا أسماء جميلة جدا مثل معتزلات الكتابة. أصبحنا نسمع عن شعراء انضموا لهذه المعتزلات كانت هذه الأسماء مغمورة أو غير واضحة. ولكن هناك جانب آخر يعني خصوصا في تجربة الشريك الأدبي، بودي أن يعني القائمين

0: على هذا المنفذ الثقافي الأدبي الجميل أيضا يكون لهم دور في التقاط أسماء أخرى، لأن الساحة الشعرية السعودية ما أعتقد أنها تقتصر على اسم أو اثنين أو عشرة أو حتى عشرين أو خمسين، لا لا، أنا أعتقد أنه لو يكون عندهم لجنة استشارية يعني نقدية تستطيع أن تقترح عليهم أيضا أسماء، يعني لا ينتظروا أنه يرشح لهم أي شخص، هذا لا، يجب أن يكون عندهم أيضا نظرة استقطابية هم.
1: طيب هذه النقطة الآن المؤسسات الثقافية والإعلامية يعني لها دور كبير في إبراز الشعر والشعراء، لكن أحيانا حتى الشاعر يعني بوصف شخصية المفترض أنها تكون نوعا ما مشهورة أو تسعى إلى الشهرة يكون لها دور طبعا في التواصل مع هذه المؤسسات.
0: صحيح صحيح، يعني هو على الأقل أنه يتجاوب، يعني إذا لم يتجاوب الشاعر أكيد أنه يتحمل جزء من المسؤولية. وأنا أعرف بعض الأسماء لا يرغبون هم في الظهور، هم لا يرغبون في هذا الظهور. أنا أعرف يعني واحدة من زميلاتي، أنا أطلع على نصوصها، نصوصها رائعة جدا وعالية المستوى، حتى ديوان لم تخرج، تقول هي أنا لا أرغب في أي ظهور. ولكن يعني أيضا يعني المفترض أنه وخصوصا في الإعلام الثقافي، في الصحف، في الإذاعة، في التلفاز، يكون عندنا نظرة انتقائية ونظرة استقطابية أيضا لهذه الأسماء، يكون عندنا عين صاحبة لما ينشر في الصحف من نصوص، لما ينشر في وسائل التواصل. أنا سأضرب لك مثال بكتاب سبقني في الحديث لهذه الظاهرة وهو اللي شجعني على اقتحامها، هو كتاب شعراء الظل في السعودية لناقد بحريني الدكتور علوي الهاشمي في جامعة البحرين، كان عنده زاوية في الملحق الثقافي في صحيفة الرياض في التسعينات الميلادية، استطاع بنظرة فاحصة عندما كان يرى بعض النصوص المنشورة ويعرف أن أصحابها أصحاب موهبة، ولكنها يعني هذه الأسماء قابعة في منطقة الظل، فأصبح يخرج بعض هذه الأسماء من خلال كتابه. فأنا أعتقد أن الإعلام الثقافي، المتابعة النقدية، كل هذه تحتاج إلى تنشيط، إلى توسيع الأفق أكثر.
1: المنصات الرقمية أعادت تشكيل المفهوم، أو بمعنى أصح جعلت يعني الظل موجود ولكن بطريقة مختلفة.
0: يعني شوفي، هو في الصراحة في جانبين، أنا أعتقد أني يعني متابعة جيدة لما ينشر فيها.
1: جميل.
0: بحكم تخصصي. شوفي أنا أقول لك أنه في جانبين، في جانب أبرز فعلا شعراء ولكنه هو الأقل، في جانب الحقيقة وهو الأغلب، غلبت عليه المجاملة، يعني ممكن هذا الشاعر يرسل نصوصه لأصدقائه، لعائلته، فيكون في آراء مجاملة. حتى أحيانا أستغرب من كلمات مبالغة في المديح، أنا أشوف النص أقل من كلمات المديح. غياب القارئ الجيد والقارئ الذي نسميه في النقد القارئ الذكي المنتج، أنا أعتقد المساحة تقلصت في وسائل التواصل الاجتماعي، غلب عندنا القارئ المستهلك، قارئ عادي ربما يلفته مثلا إلقاء الشاعر، ربما يلفته أن الموضوع هذا موضوع فكاهي أو موضوع مثلا مما يعني يتعارف عليه الناس ويتكلمون عنه كثيرا. والنظرة الناقدة أو الفاحصة لا يمكن أن نجدها مثلا في المنصات في إنستغرام أو فيسبوك أو تويتر، إذا في مساحات قليلة جدا. أنا أعتقد العبء الأكثر على الإعلام الثقافي وعلى أيضا المتابعة النقدية،
1: ويمكن حتى يعني المسألة أصبحت مخيفة نوعا ما بالنسبة للقارئ الجيد وبالنسبة أيضا يعني الأديب الرائع، أحيانا يخشى من النقد اللاذع من بعض الأشخاص اللي ممكن ما يكون أصلا يعني متخصص في المجال أو له رؤية، فبالتالي منصات التواصل الاجتماعي أيضا سهلت وصول كل شرائح المجتمع وكل أصناف الأشخاص إلى يعني إبداء رأيهم في نتاج أو أعمال أدبية أحيانا تكون متفوقة وجميلة وأحيانا تكون أقل من العادية حتى.
0: صحيح، بس يعني لو فكرنا يعني بالعلاقة بين المبدع والنقد، يعني منذ القديم المبدع يعني علاقته بالناقد سيئة.
1: صحيح.
0: من القديم.
1: صحيح.
0: من أيام الفرزدق والمتنبي، يعني ما يشعرون بأهمية للنقد أو لا يحبون التفاعل مع الناقد، لأن دائما المبدع في الغالب عنده نرجسية وعنده غرور وعنده يعني اهتمام بشعره ويرى أنه فوق النقد. قد يكون شاعر عظيم مثل المتنبي أو أسماء أخرى حاضرة حاليا، قد يكون شاعر صنعته في الشعر أقل. صحيح. أيضا لن تكون نظرته للنقد يعني نظرة إيجابية، فهذا الجانب ربما يكون له دور، ربما يكون له دور. لكن أيضا كما قلت الباب مفتوح، لا تعرفين من الذي يتحدث. صحيح. وما هو تخصصه وما هي نظرته وما هي علاقته بالشاعر، فالأمور يعني تحتاج إلى ضبط. هذا الضبط لن يكون إلا من خلال الرؤية الفاحصة للناقد الجيد، وليس أي ناقد، حتى الناقد الموضوعي الجيد والمتمكن من أدواته.
1: ما أنك تتحدثين أيضا عن النقد في هذا الإطار، خلينا نتحدث عن قراءة النقد الأدبي اليوم للتجارب الشعرية الهادئة أو البعيدة عن الصخب، كيف يقرأها أو كيف يراها؟
0: والله للأسف يعني على أني أنا محسوبة على النقد الأدبي، النقد الأدبي أو النقاد أو الساحة النقدية مقصرة حقيقة، يعني بدليل أن المقالات والأبحاث وحتى التغريدات، أحيانا نجد تغريدات جيدة فيها أفق نقدي جيد، تركز على أسماء معروفة، هذه الأسماء فعلا جيدة وأنتجت شعرا جميلا، ولكن أنا أعود وأقول نحن نتحدث عن أدب سعودي، عن شعر سعودي. هذا الشعر السعودي يجب أن نعرف آفاقه الأكثر عمقا والأكثر بعدا، الغائبة عن الجمهور، هذا هو ما يستحق أن نسلط الأضواء عليه. فأنا أعتقد أن النقد مقصر صراحة في هذا الموضوع، وأتمنى في قابل الأيام أن يكون هناك أفق أوسع لهذا الموضوع.
1: الشعر الحقيقي، بعض الأشخاص يرون بأنه الشعر الحقيقي يحتاج دائما إلى ضوء إعلامي كي يبقى حيا في الذاكرة، مدى اتفاقك مع هذه المعلومة؟
0: والله يا أستاذة تهاني الحقيقة لابد أنه يعني كيف سنعرف الشاعر، بد أن يكون هناك أضواء إعلامية. صح. لكن مساحتها وحجمها وحجم هذه الأضواء وحجم هذا الصخب والضجيج هو الذي بعدين، والمتابعة النقدية فيما بعد والإعلام الثقافي هو الذي سيفرز لنا هذا النتاج. ولكن الإعلام الحقيقة مهم جدا، النشر هو في المرتبة الأولى وبعد ذلك الإعلام، يعني هذه حقيقة لا يمكن أن نختلف عليها مهما كانت رؤية الشاعر.
1: صحيح دكتورة، الحقيقة يعني الحوار في هذا الأمر جميل جدا، ولكن خلينا يعني نختم هذا اللقاء بنقطة أو سؤال حول الرسالة التي تحملها أمسية شعراء الظل في المملكة للمشهد الثقافي السعودي.
0: والله صراحة السؤال كبير جدا، يعني لعل المتلقي الذي حضر معي هذه الأمسية وهذا اللقاء، وأنا بالمناسبة يعني استمعت لآراء أثرتني أنا يعني شخصيا، ربما هم من يستطيعون أن يحددوا هذه الرسالة، ولكن أنا رسالتي الخاصة في محبتي للأدب السعودي والشعر السعودي على وجه الخصوص، الأدب السعودي واسع جدا، واسع الأفق في المضمون وفي الرؤية وفي الشكل وفي التجديد. كنا نقتصر على بعض الأسماء أو كثير من الأسماء إن صح التعبير، ونهمل أسماء أخرى جميلة ومهمة ونهمشها، هذا سيؤدي إلى ضيق أفق في المتابعة النقدية للأدب السعودي. ولذلك كانت هذه رسالتي، أننا نتعامل معه بعين أكثر رؤية وأعمق رؤية حتى نستطيع أن نخرج بتطور أشمل لهذا الشعر السعودي العظيم.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك على هذا الحوار الجميل دكتورة دوش، وشكرا على قبولك دعوة البرنامج اليوم معنا في برنامج الإيوان وإذاعة الرياض.
0: العفو أستاذة تهاني، الحقيقة أنا التي استمتعت بهذه الأسئلة وبهذا الحوار وأثريتوني الحقيقة، والشكر أولا وأخيرا لكم.
1: الإيوان على إذاعة الرياض. هيئة فنون الطهي تقدم ورشة عن الورد الطائفي. في امتداد للمبادرات التي تحتفي بالموروث الغذائي والثقافة المحلية، نظمت هيئة فنون الطهي بالتعاون مع واحات الرياض ورشة عمل بعنوان ورد الفجر تذوق النكهة. سلطت الضوء على الورد الطائفي بوصفه أحد الرموز الثقافية المرتبطة بالهوية المحلية.

الحضور الذين خاضوا تجربة تذوق استكشاف للورد الطائفي واستخداماته المرتبطة بالمطبخ والرمزية باعتباره عنصراً حاضراً في الذاكرة الاجتماعية والمنتجات التقليدية.

0: هيئة فنون العمارة والتصميم، تصميم مدن الغد. نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل ورشة عمل بعنوان تصميم مدن الغد ضمن برنامج تنمية المهارات الإبداعية لدى اليافعين والنشأ، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي العمراني وتنمية الحس الإبداعي لدى الأجيال الشابة انسجاماً مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. وشهدت الورشة حضوراً من المهتمين واليافعين، حيث تناولت مفاهيم التصميم الحضري والاستدامة والهوية البصرية للمدن، إلى جانب استعراض تصورات مبتكرة حول مستقبل الفضاءات العمرانية وأساليب تطوير البيئات الحضرية بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة. وركزت الورشة على تمكين المشاركين من أدوات التفكير التصميمي وتعزيز قدرتهم على قراءة المشهد العمراني بوصفه مساحة ثقافية وإنسانية متكاملة تجمع بين الجمال الوظيفي والاستدامة والبعد الاجتماعي. وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود هيئة فنون العمارة والتصميم الرامية إلى ترسيخ الثقافة التصميمية في المجتمع ودعم المواهب الناشئة وخلق بيئة معرفية تسهم في بناء جيل أكثر ارتباطاً بالفنون البصرية والعمرانية وأكثر قدرة على المشاركة في تشكيل المشهد الحضري السعودي القادم.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: على جوك. على جوك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي على جوك الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الرياض. معنا رايد بن شري من التقديم، ومن الاعداد جمال العتيبي ونوفر الخيم، والاخراج محمد العيد. كما جرت العاده مستمعينا الكرام، كل اسبوع وكل حلقه نحرص اليوم انه نختار لكم موضوع يكون على جوكم فعلا، مثل ما هو على اسم البرنامج، لأنه أنتم اليوم صناع النجاح، وأنتم اليوم الوقود، وأنتم اليوم حتى المعدين لهذا البرنامج، لأنه دائما تطلبون مواضيع معينة نحاول قدر المستطاع أن نكون معكم فيها علشان نقدر نسولف ونخليكم أنتم الضيوف، نسلط الضوء على موضوعنا وناخذ وجهات النظر منكم أنتم مستمعين الكرام. أبروح معكم في موضوع حلقتنا اليوم المهم، وخلني أربطها موضوعين في موضوع واحد. دائما نمتلك أشياء ممكن نراها في عيننا ثمينة جدا وقوية وجميلة وغالية علينا واهتمام مهم جدا، لكن سبحان الله في ناس يجون اليوم يقللون منها، ما يراها شيء ممتاز، زائدا أنه ما يجي حتى يقلل منها بينك وبينها، يجي يقلل منها بينك أنت وياه، ويكون في عدد كبير من الناس، فيبدأ يزايد عليك، فيبدأ اليوم يضعك في موقف محرج، فيبدأ اليوم يقلل من القيمة اللي أنت ماخذها. يعني مثل اللي ينصح نصيحة ما ينصحها لوجه الله، وينصح لأنك أو لأن معك ناس كثير اليوم أو معك مجموعة، فيحاول قدر المستطاع أنه يستغل نقطة هذه أو يستغل نقطة الضعف وخليك في موقف محرج، يعني يخلي إجابتك مقننة. يعني دام أنك بينك وبينه بتعرف اليوم أنه ينصحك لوجه الله، ولكن ينصحك قدام الناس ففيها هدف معين، زائدا اليوم التقليل من القيمة أو قيمة الشيء اللي اليوم أنت تملكه. يعني في ناس يحبون اليوم يمتلكون أشياء سبحان الله في عيننا نراها يعني بسيطة صغيرة مرة، يعني ما تكون جزء من اهتماماتنا، عكس اليوم انه هذا الشخص ممكن يسافر علشان هذا الشيء، او ممكن يروح اليوم علشان هو يجيب هذا الشيء. فنشوف سبحان الله التقليل، تقليل القيمة في هذا الشيء، ويبدأ يقلل منها امام الجميع، يعني ليضعك اليوم في موقف محرج ويخليك اليوم تحت زاوية ضيقة جدا. سؤالنا اليوم يقول عزيزي المستمع، شو رايك في الشخص اللي يقلل من قيمة شيء انت تملكه سواء ثمين او عادي، وايضا وش رايك في الشخص اللي اليوم ينصحك امام الجميع على هذا الشيء، يعني قلل من هذا الشيء، ولكن النصيحة تأتي امام الجميع، كيف ممكن تتصرف معاه؟ على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أذكر بكل من انضم إلينا حديثا بأن موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن التقليل من أي شيء إحنا نملكه اليوم، وليتك تقلل بعد وتسكت، يعني تقلل بيني وبينك، بل تتعمد اليوم تقلل هذا الشيء أمام الجميع وتجعلني دائما في موقف محرج. ليش دائما تقلل من هذا الشيء؟ ليش ترى أنه هذا الشيء في عينك

0: هو ما يسوى، ولكن في عيني انا يعتبر شيء ثمين وكبير جدا، سواء كان شيء ملموس، سواء حتى او حتى لو كان شخص اليوم مثلا انا احبه، ولا يعني ممكن ارى شريك حياتي او ارى صديق عزيز، تبدا تقلل منه وتبدا تحاول قدر المستطاع انه انت تظهر الطاقه السلبيه امام الجميع لتجعلني في موقف محرج. انتم كيف تتعاملون مع هذه العينات على 011 40 53؟ منال اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام.
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا منال، من وين تكلمينا؟
1: من ابها.
0: حياك الله منال، اول مره تشاركينا؟
1: اي اول مره.
0: تفضل يا منال.
1: طبعا الموضوع انا مره فيه
0: حلو.
1: انا اشوف من وجهه نظري ان اللي ما حد يقلل منك الا اللي غيران منك.
0: اوكي.
1: لانه دايم وحده يعني من مجتمعي دايم تشوفني كذا، تشوف معي اشياء ماركه وكذا، وتروح تقلل منها قدام الناس، تقول عادي عادي هذه اساسا تقليد مو ماركه.
0: طيب.
1: وانا اشوف انها غيره.
0: هي تقلل منك قدام الناس ولا بينك وبينها؟
1: لا لا قدام الناس.
0: وش يكون ردك انت؟
1: استفزاز الصراحه، يعني ما اقول لها شيء بس تطيح من عيني. فانا اشوف ان ما حد يستفزك الا اللي غيران منك، اللي يملك تملك انت شيء هو ما ملكه.
0: طيب عادي لو اليوم مثلا ينتقدني بشيء انا احبه بيني وبينه، ممكن تراني بعين المنصح؟
1: لا، لاني خلاص كنت خذيت عليه وجهة نظر ان انسان غيور.
0: اوكي واضح. طيب باقي في شيء بتضيفينه يا منال؟
1: لا شكرا. لكم جميعا.
0: يعطيك العافيه يا منال.
1: جميله.
0: شكرا. الموضوع جميل. شكرا يا منال، يعطيك العافيه. منال ترى انه اللي يقلل منها هو غيران وما يحبها ويستفزها، ولكن ما ترد عليه. انت ايش ممكن ترد على هذا الشخص اللي يقلل اليوم من الاشياء اللي انت تملكها ويحاول قدر المستطاع انه يقلل منها امام الجميع، ما يقلل بينها وبينك، على 011 40 53؟ علي حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: هلا يا علي.
2: ايش الموضوع يا
0: علي؟ يا علي لي 15 دقيقه اتكلم في الموضوع ما سمعته.
2: لا الحين فقد الجوال.
0: طيب علي، واحد يقلل من شيء انت تحبه قدام الناس، وش ممكن ترد عليه؟
2: والله أخي على حسب، يعني لو أعطانا شيء يعني كبير لإحراج كثير أرد له، كن رد قوي والله، يعني رد ما له اتجاه.
0: يعني بترد عليه ولا لا؟
2: أيوة.
0: وش تقول له؟
2: أقول له أصلا أنت ما أنت يعني أنت ما أنت السبب في هذا، وأنا سويته، وأنا هذا تعبي وكل شيء فعلت.
0: طيب واضح، يعطيك العافية علي، شكرا لك. شكرا لك. 011 40 53 رقم 1 لإذاعة الرياض، مع أبو رياض. حياك الله.
3: السلام عليكم.
0: هلا يا أبو رياض، حياك الله.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
0: بالنور والعافية. من وين تكلمنا يا أبو رياض؟
3: أكلمك من مدينة الورود الطائف.
0: تفضل أبو رياض، سمعت موضوعنا.
3: هي موضوعكم معروف، أنا الإنسان اللي ينتقدك في حاجاتك،
0: اللي يقلل من الشيء اللي أنت تملكه،
3: يقلل من حاجات اللي تمتلكها، مثلا سيارة، مثلا جوال، مثلا يعني هذا شيء، يعني في ناس الله يعطيهم الصحة والعافية ما نقول له. يا أخي هذه حاجات تخصني أنا. طيب اللي ملكها أنا أعطانيها الله سبحانه وتعالى، لكن اللي يزعلني وشو يا أستاذ رايد،
0: أسلم
3: يسألني عن الرأس دي ويسألني مثلا عن عمري، العمر عند الله والرأس أعطاني الله.
0: لا بس طيب هي ما ندخل في موضوعنا هذه، لكني بسألك أنا اليوم إيش رأيك في اللي يقلل من هذه الأشياء اللي إحنا نراها في عيننا ثمينة قدام الناس، يعني يقدم النصائح قدام الناس ما يقولها بينك وبينه؟
3: هذا أنا طال عمرك أنا بصراحة أقول أنه إنسان ما توجه، بس يعني إنسان يبغى يسوي نفسه أنه عارف من الجلسة اللي هو فيها، ويبغى يقدم شيء يعني للناس اللي موجودين، ويبغى يقلل من معنوي سكنتها.
0: كيف تتصرف مع هذا؟
3: والله أقول يا حبيبي هذا شيء بالنسبة لي عادي، ما عندي مشكلة. يعني أنا قبلت كلامه، قبلت في كلامه عليه، أنا واثق من نفسي، وشي واثق من نفسي.
0: طيب أبو رياض، اللي يقدمها على شكل نصيحة كذا قدام الناس ويحرجك بحيث أنه أنت ما تقدر ترد عليه، وش ممكن تقول له؟
3: بقول له يا حبيبي النصيحة هاتك مقبولة، بس ما بالنسبة لي أنا نصيحتك ما تخدمني، هذا هو شيء. نصيحة تالي قول له لواحد غيري، أنا النصائح لي عندي منها كناز كثيرة، ونصيحتك هذا ما تخدمني يعني صراحة، عشان أوقف عند حد بس.
0: طيب يا أبو رياض يعطيك العافية، شكرا لك، إجابة منطقية، إجابة منطقية. عزيزي المستمع، دائما ترى شوفوا الأشياء ممكن تكون ثمينة وممكن ما تكون ثمينة، ترى من جزء من الأشياء ممكن اليوم حتى مشاعر اليوم أنت كنها لشخص، شخص ما، سواء صديق أو زوجة أو حتى على باب زواج، وتلقى هذا الشخص يبدأ يقلل من هذا الموضوع ويحاول أنه حتى لو ما قدرت اليوم أنت، خلني أقول معك، ما قدرت اليوم أو ما قدر يقنعك على الصعيد الشخصي، فيبدأ اليوم يتكلم أمام الناس وينصحك أمام الناس، وأنت تعرف في عينه أنه هو هدف التقليل منك والتقليل من القيمة اللي أنت تملكها. فهذا كيف أنت ممكن تتصرف معه عزيزي المستمع على 011-40-5-3؟ أبو خالد حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا يا أبو خالد.
4: هلا وسهلا،
0: هلا بك.
4: طيب
0: حياك الله، نتكلم لأبو خالد
4: من القصيم. الله يحييك،
0: تفضل أبو خالد، سمعت موضوعنا.
4: موضوعنا نعم طيب وحبي تعلق عليه.
0: تفضل، الله يسلمك.
4: ما ودي أطول عليك.
0: تفضل.
4: بالنسبة لا إله إلا الله، الغيرة أنا شدي الموضوع، الغيرة اللي يغار منك الآن. في بعض الرجال يعني مثلا يغار من أخوه، من يعني مثلا ولد عمه، من نسيبه. في موضوع بس حبيت يعني طرع على بالي قلت أشارككم فيه.
0: قول.
4: أنا عندي ولد عمي طبعا ونسيبي بنفس الموضوع.
0: حلو.
4: اللهم صل على محمد. يعني اطلع واروح واجي انا والاهل، وامر وامر ام ولد عمي طبعا هذا اللي هي خالتي.
0: حلو.
4: اي نعم، ويحبوني واحبهم واجيهم. احنا طبعا المنطقه غير منطقه الصيف.
0: حلو.
4: اللهم صل على محمد. الولد هذا متزوج وطبعا هو اخذ اختي طبعا بنفس الوقت.
0: طيب.
4: يغار كيف، ليش أبو خالد يحبونه، ليش، وش المعنى، وش يعطيهم، وش يسوي لهم. يعني أمي أنا أمي وهي أمي يعني تحبها أكثر مني.
0: أيوة.
4: بالعكس يعني أنا جاني موضوع يقول ليش أمي تحبني أكثر من أبو خالد. أنا سمعت طرف علم جيت قلت السلام عليكم كيف حالك، ليش فيك تغار مني، ولا يعني اخذ خاطرك علي شيء، يعني في شيء؟ قال لا، ليش الناس يحبونك، امي تحبك اكثر مني وما ادري كيف. قلت يا اخي بالعكس هذه امك، يعني مهما صار امك يعني ما مستحيل تفضل احد يعني عليك.
0: حلو.
4: اي نعم. وش والله حبيت اشاركه.
0: وش كانت رده فعله يوم قلت لك كذا؟
4: ردت فعله حسيت انا يوم كلمت بالبدايه يعني طبيعي، قلت يا اخي بالعكس يعني انا احب خالتي واحب عيالها واجيهم والحمد لله امورنا زينه، يعني زيارات بالاعياد بالمناسبات دائما اجيهم، هو قليل يعني فترات يعني مره بس، انا اقول يمكن مره او مرتين يعني
0: يتواجد يعني. طيب لو يسمعك الحين ايش تقول له؟
4: اقول الله يسعد مساك يا ابو عزوز، وانت حبيب قلبي ونحبك كلنا، ولا تاخذك منا شيء شكه ولا ريبه يا حبيبي، الامور زينه وبساطه، اهم شيء انك توسع صدرك وتخلي اللي حولك يحبونك يعني، وتمزح معهم يمزحون معك.
0: طيب بسالك طيب تعتبر هذا تقليل اليوم من الاشياء اللي انت تملكها؟
4: والله نسبيا بس ما هو مره يعني اعطيه يعني نسبه كبيره، يعني يا اخي الغلا اذا احد يحبك وزي كذا احس الناس تغار عليك لو اقرب الناس لك.
0: واضح. طيب يعطيك العافيه، شكرا لك يا حبيبنا.
4: شكرا
0: لك. يعني وش اسمه المتصل؟ هو نسيت اسمه والله. المتصل العزيز يقول انه انا واجهت ورحت للشخص لما شاف انه يقلل مني، بس نسيت اسال الصدق هل هو كان قدام الناس ولا لا. خلني اسمع حاتم. حياك الله.
5: حياك الله، كيف حالك؟
0: بخير يا حاتم، من وين تكلمنا يا بعدي؟
5: من المدينه المنوره.
0: تفضل يا حاتم،
5: شو اخبارك؟ تمام
0: خير الله يعافيك.
5: الموضوع طال عمرك اعتبره موضوع حسد يعني.
0: ليش؟
5: لانه يعني قلل من الشيء اللي عندك، فهذا يعتبر نوع من نوع الحسد يعني.
0: طيب كيف ممكن تتصرف معه؟
5: تصرف معه طال عمرك اني احقره ما ارد له.
0: طيب لو كان هذا الموضوع على انه يتكلم قدام الناس يقلل من هذا الشيء امام الملأ وانت موجود، تحقره بعد؟
5: لا لا لا لا، اسكته نفس طريقته اكثر.
0: وش بتقول له؟
5: عشان ما يتعود مرة ثانية انه يتعمد يحرجني او يقلل.
0: لو جابها لك من باب نصيحة مثلا،
5: برضو حتى انا اجيبها له من باب النصيحة اقول له لا تتدخل بشيء ما يعنيك يعني خلاص، اما اني اجامله هو لا فهذا شيء خطأ يعني.
0: قد صار لك مثل هذا الموقف؟
5: لا الحمد لله ما قد صار، بس أتمنى أنه ما يصير إن شاء الله.
0: عشان ما ترد رد جلف ها؟
5: تقريبا كذا يا أخوي راجع هذا.
0: طيب يعطيك العافية، شكرا لك، سلامي لك لأهل المدينة يا حبيبنا، يعطيك العافية. 011-40-5-3 عزيزي المستمع على موضوع حلقتنا اليوم اللي بأروح مع أبو علي وأسمع وجهة نظره فيه. أبو علي، وش رأيك في الشخص اللي يقلل اليوم من الشيء اللي أنا أملكه ويقدم لي على شكل نصيحة قدام الناس والهدف هو إحراجي أكثر من أي شيء آخر؟
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله
6: وبركاته.
0: عليكم السلام.
6: أسعد الله مساءكم يا حبيب.
0: حياك الله.
6: هذا يا حبيب مريض القلب، نسأل الله أن يشفيه. هذا مريض القلب، نسأل الله أن يشفيه، مريض الحسد والغيرة. لكن أنا أقول إن كان من العلاقات الثابتة المتكررة اللي بتقابله كل يوم، زميل عمل، صديق في الاستراحة، أخوك، قريبك، فهذا يجب عليك أن تصارحه مصارحة بحيث أن يتوقف عن هذا الأسلوب والتصرف.
0: حلو.
6: أما إن كان من العلاقات الغير ثابتة وتقابله في الاستراحة ولا قابلت في مناسبة، اتركه وشأنه.
0: بس مو هو مستفز اليوم انه يقدم لي نصيحه قدام الناس؟
6: هذا مسكين يا شيخ، مسكين هذا والله، لو انه يعرف يعني يدري انه ايش قاعد يسوي هو، بس هو يبغى يرضي، فهذا قاعد ياكل حسنات وقاعد يخرب العلاقات.
0: طيب اذا كنت تقول انت اذا كان من الدائره المقربه ابو علي، يعني من ابناء العمومه الاصدقاء، طيب ونصح قدام الناس وقلل من شيء انت تملكه وانت ترى شيء ثمين جدا وقدم لك اياها على شكل نصيحه بهدف الاحراج، كيف ممكن تتعامل مع الموقف؟
6: والله يا اخي قد صارت تصير الانسان يرفع نفسه عن التفاهات، وبعدين انت غالبا هذا الشخص معروف بين المجتمع اللي هو يعيش فيه، معروف انه في المجتمع اللي هو فيه معروف انه هذه الصفه، لكن انا اقول اذا صارت وهذا صارخوا بينك وبينه، واللي يكونوا موجودين ناس معاه مثل من عيال عمه وكذا عشان يتوقف مسكين. احيانا بعض الناس يحسب انك تضحك ويحسب انك انت مبسوط وانت ما انت مبسوط، فتعلمه تقول يا اخي وقف عن هذا التصرف.
0: وش رايك اللي غلف اليوم التقليل على باب النصيحه امام الملأ، وش ممكن تقول له؟
6: اقول اسلوبك حسين الواطي و
0: لا لا لا مكشوف. طيب مكشوف، خلينا على مكشوف. ها
6: مكشوف ومعروف، ما يصلح. ما على فكرة أستاذي ترى ما في إنسان غبي في الحياة هذه، حتى الصغير يفهمها.
0: طيب قد صار لك موقف زي كذا؟
6: والله قد صار كذي، ما تصير تصير، حنا معرضين لهذه الأشياء، معرضين.
0: تذكر شيء منها؟
6: يعني ما في داعي، بس إنه قد تصير.
0: نبغى نسمع. طيب عطنا موقف، خلينا نشوف كيف ممكن تتصرف معه عشان ممكن غيرك يستفيد منه.
6: لا بس هذا التصرف اللي سواه معي الله يسامحه ويغفر لنا ويغفر له، راح إلى حاسد يتوفى الله يجعله.
0: والله يجعله في الجنة، لا إذا توفى الله يرحم.
6: ندعيل، لكن مسكين بعض الناس صفاته، إذا ما حد صارح مسكين يبدأ بهذا الخط، يمكن يتجاوز عمره 60 هو نفسه، لكن لما أحد يصارحه يتوقف مسكين، يتوقف والله يتوقف، لذلك الإنسان يزعلون من الصراحة. لكن صارح إذا شفت أن الرجال ما حتى بعض الناس الآن تلقى عنده عيوب أخطاء وعمره فوق 60 تقعد. على فكرة يمكن يكون متخرج وموظف لكن ما حد صارح مسكين، فلذلك يبتل، وبعض الناس يطبلون له، ويمكن عنده قريشات، ويمكن عنده منصب، ويمكن عنده وهذا خطأ. الإنسان يتعلم بالحياة لين يموت.
0: يعني لا تجامل.
6: لا جامل، لا أنا أقول جامل، بس أنا أقول إذا شفت الإنسان يتجاوز هاي الخطوط الحمراء مع الناس يا أخي وقف على جنب.
0: واضح.
6: والله يوفق الجميع.
0: شكرا، يعطيك الف عافيه، شكرا جزيلا لك. 011-40-5-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض في موضوع حلقتنا اللي يقول وش رايك في الشخص اللي يقلل من أشياء ثمينة جدا أنت تحبها ويقلل منها ويقدمها لك على شكل نصيحة أمام الجميع بهدف الإحراج، كيف ممكن تتعامل معاه على 011-40-5-3؟ أحمد حياك الله.
7: الله يحييك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. من وين تكلمنا يا أحمد؟
7: من الرياض.
0: أحمد أول مرة تشاركنا؟
7: أول مرة أشارك، نعم.
0: تفضل يا أحمد.
7: الله يسعدك. هو بداية إحقاقا للحق، يعني أنا بمدح أسلوب إدارتك للحديث، ما شاء الله جذبني إلى درجة أنه شجعني أتصل.
0: الله يطول عمرك.
7: بداية من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: الله يسلمك.
7: هو السؤال لما تخاطر أو دخل الموضوع، هل هي فرصة هو وجدها لإبراز نفسه أو على حساب انتقاد أو نصيحة قدمها، أو هل هو فعلا يعني استفاد من الموقف لتقليل من شأني أو تقليل من شأن الموضوع اللي أنا مهتم فيه؟
0: ممتاز.
7: بكل الأحوال أعتقد التصرف المناسب هو امتصاص ومجابهة الإساءة بالإحسان.
0: حلو، جميل.
7: والابتعاد عن، يعني إذا كان هو هدفه الإساءة لي، فأنا بانفعالي حققت مراده. وإذا كان هدفه إبراز نفسه، يعني ما أعتقد فيها ضرر لي لو أبرز نفسه. فامتصاص حدة الموضوع، امتصاص غضب الموضوع، مواجهة الإساءة بالإحسان، أعتقد هو المسلك الصحيح. يعني ذكرني الموضوع بموقف لسيدنا أبو بكر الصديق، عندما يعني قيل له أنه سيء لك إساءة تدخل معك قبرك، فكان رده بسيط أنه تدخل معك أنت يعني مو معي. وسيدنا رسول الله لما جاءوا الأعراب قالوا أنا مدحي شيء، مدحي زين وذمي شيء، فكان سيدنا رسول الله ذلك الله بكل بساطة، يعني لم يشدوا إلى الحوار بل أفحموا بكلمات بسيطة.
0: طيب لما اليوم الشخص يقلل، أحمد لما يقلل مني اليوم، يقلل من شيء أنا أملكه، ومشكلتي ومعضلتي في سؤالي لحلقة اليوم أنه يقدمها على شكل نصيحة بهدف إحراجي أمام الجميع، هو ما نصحني بيني وبين نفسي ونصحني أمام عدد كبير من الناس ليجعلني في زاوية ضيقة، كيف ممكن أتعامل مع هذا الشخص؟
7: يعني التعامل المناسب هو الامتصاص والابتعاد عن مكان وجود هذا الشخص. يعني هي لعلها يعني الآن أنا أمام خيارين، إما الانفعال أو امتصاص الموقف. الانفعال لن يجدي نفعا، لا، يعني الانفعال قد يضعني يعني قد يكون هو محاور
0: جيد،
7: قد يكون عنده حجة فعلا، يعني تختلف الأذواق، وهو شايف الأمور من منظور أقرب للواقع، وأنا فعلا ممكن عندي أملي اهتمام، فقد أضع نفسي بالمواجهة، قد أضع نفسي بموقف سيء،
0: فينقلب الصواب إلى خطأ، وبدل الصواب اللي كان معاي فممكن أنا أظهر بشكل غير جيد.
7: صحيح.
0: فالأمثل أني أطنش.
7: أيوة بالضبط، احتوي الموقف، خذها بضحكة، خذها ب
0: مجاملة. يعني
7: أحيانا قد يصدم بانفعالك، قد يصدم بردة فعلك، قد يكون هو مهيئ نفسه لانفعال وأنت تصدمه. يعني في مقولة أجنبية مشهورة، اللي هو اقتلهم بطيبتك، اقتلهم بحسن تصرفك.
0: طيب.
7: لا تعطي مراده.
0: طيب، سعدنا جدا بسمع صوتك لأول مرة، واتمنى إن شاء الله أنه تستمر معنا كل ويكند أستاذ أحمد، يعني نسمع منك وجهات نظرنا في مواضيعنا حبيبنا.
7: يشرفني.
0: شكرا لك. شكرا لك. 011-40-5-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. يا أعزائي المستمعين، كيف ممكن أتصرف مع شخص اليوم يقلل من أشياء ثمينة أنا أحبها جدا ويقلل منها بشكل كبير جدا ويقدم لي هذا التقليل على شكل نصيحة مغلفة أمام الجميع بهدف إحراجي ووضعي في زاوية ضيقة جدا؟ كيف ممكن تتصرف مع هذا الشخص؟ وإيش ممكن تكون ردة فعلك؟ وإذا كان عندك موقف يفضل اليوم أنه أنت تذكر لنا هذا الموقف علشان نقدر نستفيد من ردك وموقفكم كي يستفيد متصل آخر على 011-40-53. أبو تميم حياك الله.
8: هلا الله حياك، شلونكم؟
0: بخير الله يسلمك، شلونك أبو تميم؟
8: والله الحمد لله بخير.
0: تفضل يا أبو تميم.
8: والله كلامك صحيح، في ناس كذا والله يجي بالمجالس يعطيك نصيحة ما قصر نصيحة وقصر أفضحك صادق والله، لكن يا أخي والله مشكلة تبي الحق والله ما أدري وش أسوي في حالتها والله العظيم. يعني ممكن أنك تقول تمشي الحال تمشيها، ولا السكوت مشكلة، ترى السكوت أحيانا ضعف يعتبر والله، بس بيقول أنا أنصحك أنا أنصحك، يعني بيرد عليك بكذا هو بيقول كلام أنا قاعد أنصحك الحين.
0: يعني أنت ما أنت تخليها على الله؟
8: ما ما خلي على الله، أقول له بالحلال شوف النصيحة لها آداب، لو تفهم النصيحة أنا برد عليه لها آداب النصيحة. كم مسكينه ذا؟
0: ها؟ مسكينه؟ قاعد تشتري خضار وأنت قاعد تكلمني؟
8: لا لا لا قهوة والله قهوة. يلا حبيبي اسمعني يا طيب.
0: ها؟
8: مثال أنا بقول له يا أخي أنت
0: وقف أصول. وقف تعال تعال أنت الحين خل الموضوع، أنت الحين كيف قاعد تسعر وأنت قاعد تكلمنا؟
8: مو سعر، طلع لي هو يعطيني القهوة ومد المكينة وجالس يقول لي الكرت هذا معليش والله انا ترى كذا ربشه شوي.
0: طيب شكرا لكم بالعافيه مقدمه.
8: شكرا
0: الجديده دي يا محمد، الرجال قاعد ينتظر منه اجابه، قاعد يقول بالله كم النص كيلو، يعني هذا الرجل فعليا وصل الا مبالاه، يعني هذا حتى لو احد يتكلم عليه يقدم له نصيحه قدام العالم يحطه بزاويه ما عليه منه يعني. طيب خلنا نسمع ابو حمد ان شاء الله انه ما عنده شيء يشتريه. ابو حمد حياك الله. ابو حمد انت على الهواء يا ابو حمد، راح ابو حمد يا محمد. كيف ممكن تتعامل عزيزي المستمع مع شخص يقلل دائما من الاشياء الثمينه اللي انت تحبها ويقدمها لك على شكل نصيحه؟ دائما سبحان الله في مجالسنا، في استراحاتنا، في جمعاتنا، في كل امور حياتنا اللي نجلس فيها، لابد في فئه معينه من الاشخاص دائما سبحان الله يحب يقلل من الاشياء اللي عندك، يعني اللي انت تراها ثمينه، اللي انت تعبت على نفسك علشان تحصل عليها، وليت اليوم مثلا يقلل منها بينك وبينه ويقول لك لا بالله حاول اطلعها لحد يشوفها. ممكن اتفهم اليوم انه من شخص الى شخص، ولكن يتعمد يسكت ويتعمد اثارتها امام الجميع ويقدمها بشكل نصيحه علشان اليوم يلعب على الوتر العاطفي وياخذك اليوم للجانب العاطفي على شكل نصيحة، حتى إذا بان اليوم ردة فعل غريبة وقوية منك ممكن أن يجعلك المخطئ أمام الجميع، لأنه في النهاية بيقول أنا قدمت على شكل نصيحة. أنت كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص عزيزي المستمع على 011-40-53؟ أحمد حياك الله.
9: الله حياكم ويبيكم، معاكم أحمد من الرياض.
0: حياك الله.
9: للرد على هذا الموقف تذكرت الشيئين صراحة، آية قرآنية وبيت شعر.
0: أعطنا الآية.
9: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا بالنسبة للآية القرآنية، أن الواحد يتحمل ويصبر ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لمواجهتها مثل هذه الأشخاص.
0: ممتاز.
9: بالنسبة للبيت الشعر، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرست عنه وإن خليته كمدا يموت.
0: طيب
9: جزاكم الله خير. يعني
0: هذا ردك عليه.
9: كيف تتعامل مع السفيه بالتجاهل؟
0: يعني انت ترى انه اللي يسوي هذه الاشياء يعتبر شخص سفيه.
9: اللي يسوي كذا هو شخص يبغى في نفس الوقت يعني ما يبغى لك الخير، هو انسان زي ما قال الزميل السابق، انت لو انت يعني ردت عليه ولا انك ما احتلمت في الموقف وما كان عندك صبر اعطيته مراده.
0: احمد
9: يعني يبغى يحرج، يبغى يبليك يعني.
0: احمد
9: يعني.
0: انت من مصر صحيح؟
9: انا مصري بكون في السعوديه.
0: اول مره تتواصل معنا؟
9: لا صديقي البرنامج اتواصل يعني في الشهر مرتين ثلاثه.
0: شكرا يا احمد، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. محمد حياك الله.
10: نهيوم سنور الجميع المستمعين إذاعة الرياض، من يسمع محمد الحالبي.
0: حياك الله، تفضل يا محمد.
10: أبد بس زاد فضلك، بس أنا حبيت أقول إنه يعني ما علينا احنا من يعني التقليل او يعني من شان الشيء هذا اللي انا قدمت، لان انا ما قدمت يعني ك يعني مثلا ريانة او حاجه زي كذا، انا قدمته من معزه. اذا قدمت لك شيء يعني سواء قل سعرها او كثر فهي رمز للشيء، مو عشان يعني مثلا من حجم الشيء هذا، انا قدمت لك كرمز يعني بيننا مثلا صداقه او بيننا زي كذا، لكن مو يعني تقليل في حاجه فالشيء هذا عشان هو يقول مثلا انه يعني انت جبت مثلا الشيء هذا وهذا قليل ما ادري شنو، لان احس انه يعني انا اتوقع الاكثريه ما ينظر للشيء هذا اللي انت قدمت، يعني ينظر انت هل قدمت شيء ولا لا، يعني هذا هو المقصد يعني او القصد من كلامك.
0: طيب يعطيك الف عافيه محمد، شكرا جزيلا.
10: متميزين ولا انا ابغى نطول على اللي بعده؟
0: شكرا يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد. نروح مع ابو نايف، حياك الله.
11: الله يحييك، مساكم الله بخير.
0: بالنور والعافية أبو نايف، من تكلمنا يا بعدي؟
11: والله من الشرقية الدمام.
0: حياك الله، تفضل.
11: الله يحييكم. والله لغزكم هذا ما مر علي صراحة.
0: الحمد لله أنه ما مر عليك.
11: لكن أنا أتوقع بالنسبة لي شخصيا، أنا لو يمر علي يمكن لازم الواحد يسكت فورا.
0: وش بتقول؟
11: على حسب المشكلة طبعا.
0: أنا أقول لك، واحد قلل من شيء معك أنت ترى في عينك ثمين وما تكلم قدام بينك وبينه، يعني ما جاك نصحك على الصعيد الشخصي، نصحك قدام ناس وحسيت أنت للحظة أن هدفه إحراجك قدامهم، مش ممكن ترد؟
11: والله على حسب الحاجات الغالية كثيرة، لكن على حسب شو، وبعدين على حسب الشخص اللي قدامك. اي طبعا
0: واضح.
11: يمكن اي على حسب، يعني يمكن الواحد الناس مراتب.
0: صحيح
11: صح ولا لا؟ اي فكل واحد على مرتبته، كل واحد له رده الخاص.
0: جميل، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
11: الله يعافيك وفرصه سعيده.
0: وانا اسعد، الله يسلمك، شكرا جزيلا لك. طبعا ارجع واذكر بسؤال حلقتنا اليوم، التقليل من الاشياء الثمينه اللي حنا نحبها والأشياء اللي نراها عظيمة في أعيننا، يأتي ناس سبحان الله يقللون من هذا الشيء ويكسرون مجاديفنا، وللأسف ما يقولونها قدامنا أو الحاننا أو بيني وبينه، يقولها قدام الناس ويغلفها بشكل نصيحة لهدف الإحراج. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. بطلع الرسالة الزميلة عرفات الماجد وبرجع لكم، خلكم معنا.
12: اهلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين، ورحب فيكم اليوم من احد محلات التمور. طبعا احنا كسعوديين يمكن السناك الرئيسي اللي لازم يكون في بيتنا ونقدمه لكل ضيوفنا التمر، بس الحين خلال هذه الفتره ومع دخول الصيف لسه التمر ما جهز، خلينا نقول، لكن الرطب بدأ موسمه وبدأت أسعاره تزين، والكل الآن حتى بعد مع فترة الاختبارات اللي قاعد يعيشونها عيالنا الآن لازم نعطيهم من التمر اللي عندنا مخزن أو الرطب. إحنا عشان نتكلم عن هذه الأنواع كلها خلونا نستضيف الأستاذ. تعرفني بنفسك؟
13: محمد الحمار.
12: أهلا وسهلا فيك محمد، أنت تشتغل في محل تمور ما شاء الله، فقول لي وش الأنواع اللي دارجة الحين في المحل واللي عليها إقبال كبير؟
13: تمور؟
12: تمور أو رطب؟
13: التمور أو نبدأ في الرطب أول شيء حالياً في ذي الوقت ذي الأيام، الحين الطيار اللي هو بشارة الرطب بشارة.
12: حلو.
13: أي وجاء الحين الغرب، بداية جداً جداً نادر.
12: يعني الحين الطيار يسبق الغرب؟
13: اي الطيار يسبق الجميع.
12: حلو.
13: على ما قالوا طيار.
12: اي
13: اي يسبق الجميع ومن بعده يجي الغار.
12: حلو.
13: وثم تتلاحق الرطب الاصناف اللي بعدها.
12: طيب شلون اسعاره؟ يعني الحين احنا عيالنا في فتره اختبارات يبون يتغذون، نبي نعطيهم شيء الاصلي اللي يعتمد عليه، فشلون اسعار الطيار على اسعار الغر اللي كلها يومين وينزل؟
13: الطيار الحين يعني متناول الجميع، الحين مش غالي.
12: كم يعني؟
13: يعني يتراوح من 30 إلى 45 كجودات.
12: هذه السحارة صغيرة.
13: إيه بكيلو يجي كيلو. إيه؟ إلى كيلو شيء.
12: حلو.
13: الغر لازم تصبرون عليه، الغر والأنواع الثانية.
12: بس تقريبا كم أسعاره؟ يعني هل هو متاح للجميع مثلا؟
13: الغر.
12: إيه.
13: الغار والله ما ودنا نصرح، لكن اليوم في تاريخنا هذا اي اليوم في تاريخنا هذا انتشرت مقاطع نبيع ب 600 ريال حي حي حي، يعني المقطع حي مو هو اتفاقيه ولا اللي سمعه لا بيع ب 600 ريال
12: مباشره يعني
13: اي يعني ب 600 ريال بيع
12: معلش يعني 600 مو بغالي، وبعدين شو اللي يخليني اشتري ب 600 وكلها مثلا 10 ايام وينزل سعره؟
13: لا صار احد عنده غالي عنده مثلا امه او احد من كبار السن عنده في البيت بركه البيت ما يستغلى عليه 600
12: صح صادق
13: اي يبشرها بشاره

0: الشغلات الزين ولا يجي اي حاجه، بالعكس تخزين يحافظ على التمره كانها توه مقطوفه.
1: انا اشوف مقاطع يعني حتى الرطب يتخزن.
0: إيه؟
1: شنو اساليب تخزين الرطب اجل؟
0: تجميد الجاف،
1: افرزن على طول.
0: اي تخزينه تعلبينه تحطينه للفريزن وشاط انك ما تفتحين الفريزن، لا مثلا انت مسمي انك تفتحينه تاخذين من رمبون الفريزن اللي حطيتيه فيه الرطب هذا ما ينفتح الا برمبون.
1: هذا تجوري مو
0: احسنتي. نفس تخزينه تخزين صح، هذا ولا يختلف عليه. حتى الشكل اذا صار التخزين بالطريقه حتى الشكل ما يتغير.
1: زين، شنو الانواع اللي تحس انت من واقع خبرتك تكون افضل في التجميد افضل من غيرها؟
0: الدورج عندنا احنا في الشرقيه عامه، الشرقيه وخارج الشرقيه، الاخلاص.
1: الاخلاص هو
0: اللي الناس تعودت تخزنه، لكن في انواع الشيشي الخنيزي من ألد الرطب الخنيزي الشيشي اللي يتخزنون، لكن الناس تخزنها بلا استخدام.
1: نعم.
0: التجارة والبيع والناس تخزن كمية تخزن الخلاص لأنه هو له الشهرة وله الكثرة.
1: زين، أنا يوم أفتشه فتحته الحين بعد التخزين شكله مو نفس شكله، فشلون أستخدمه؟ يعني ما حافظ على شكله صحيح، هو يعني متماسك بس تغير أكيد شوي مع الفرزنة.
0: إذا الفريزن ينفتح ويتصدق طبعاً.
1: هذا أهم شرط، يعني إيه إنه فعلاً تقفله.
0: تقفله.
2: خلاص
0: عندك؟ إيه موجود.
1: طبعاً المشترين ما شاء الله على المحل وقطعونا، بس خلينا نكمل مع بعض الحين بعد ما فرزنت وفتشيته والأمور أوكي خلاص. أهم الشروط.
0: تجوري.
1: إيه أهم الشروط إن الفريزر هذا ما ينفتح أبداً.
0: إحنا لا ترطب الرطب إنه يصير عليه التجميد يصير موية يفتش يصير مهمد إحنا نقول عنه.
1: أحب.
0: إيه؟
1: طبعا حتى المحمد له حلوله، سوي فيه خبيصه، سوي له
0: اصلا انه لذيذ. كنا عسكريين في الاكل بعد التجميد،
1: حسوي القاعد يتهجر
0: حقيقه كنا عسكريين.
1: زين، الان اسعار خلينا نقول في متناول الجميع وبدايه الموسم، هل تنصح بانواع معينه خلال هذه الفتره؟
0: الرطب.
1: إيه؟
0: الرطب كل انواع طيبه، يعني ما نقدر نفنن شيء عن شيء، كله زين، ولكن الاغلب ياكل الغر يعني بدون ان ما اتكلم.
1: نعم، فهي نصيحه اذا الجميع مستمعينها الان بدايه موسم الرطب جميع انواعه، ممكن تسمعون وتشوفون اخبار باسعار مبالغ فيها، تصبرون شوي تنزل الاسعار وتصير في متناول الجميع وتيجي على جوك. كانت معكم اعزائي عرفات الماجد من المنطقه الشرقيه لبرنامج على جوك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك عفوا في موضوعنا المهم اليوم، اللي يقول الأشخاص اللي يقللون من الأشياء اللي نملكها ويقدمونها لنا على شكل نصيحة مغلفة أمام الجميع من أجل إحراجك أو من أجل إحراجنا اليوم وظهورنا بصورة غير جيدة، علشان إذا ردينا بطريقة يعني ما هي جيدة يظهرنا بالموقف الخاطئ، وأنا وأنت نعرف أنه اليوم هدفه هو فقط التقليل من هذا الشيء، وقدم على شكل نصيحة علشان اليوم هو يحرجك أمام الجميع. أنت كيف ممكن تتعامل مع هذه العينات؟ وهل هي فعليا موجودة اليوم في مجتمعنا على 011-40-53؟ متعب حياك الله.
1: الله يجيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شلونك يا متعب؟
1: الله يسلمك، شلونك أنت؟ طيب
0: بخير. من تكلمنا يا متعب؟
1: أكلمكم من الباحة.
0: تفضل يا متعب، عطنا وجهة نظرك.
1: هذه شخصيات سامة وكلامه معكوس عليه.
0: حلو.
1: يعني نتجنب أننا نجلس معهم ونأخذ ونعطي معهم، ومن أول مرة أرد عليه صدقني ما راح أسمع كلام هذا مرة ثانية.
0: وش بترد عليه؟ هل ردك راح يكون قاسي؟
1: جدا جدا، يعني ما راح أعطيه مجال أصلا، بمجرد ما يبين لي الكلام هذا راح أوقف عند حده.
0: بس ما تحس انك ها قول؟
1: لا، لان في يعني ناس مستحيل انهم يتكلمون او شخصيتهم ضعيفه، فانا اشوف اني انا اولى اني اوقفه.
0: قد صار لك موقف زي كذا؟
1: نعم والحمد لله ما تكرر.
0: طيب عطنا الموقف.
1: ظل انه ما يحضرني ذا الحين واني قاعد اسوق، لكن حبيت اشارككم. طيب. موضوعكم ملفت والله، يعطيكم الف عافيه.
0: شكرا لك، سلامي لك ولاهل الباحه يا حبيبنا.
1: الله يسعدك،
0: يعطيك العافيه، شكرا لك. يعني متعب من الناس اللي يقول ما راح اعطيه فرصه لانها تعتبر شخصيات سامه، وأنه يقدم لي نصيحة أو يقلل من الشيء اللي أنا أحبه ويقدم لي على شكل نصيحة من أجل إحراجي، ما راح أعطيه فرصة اليوم أنه يتلذذ ويعيش هذه اللحظة. يعني وجهة نظر محترمة. أنتظر اتصالاتكم على 011-40-53. معنا متصل، أهلا وسهلا. وش قاعد تضغط؟ ألو، راح الصوت، راح الصوت. طيب ودي أسمع إجاباتكم، وودي أعرف وجهات نظركم في موضوعنا، وودي تعطوني مواقف علشان يعني نتصرف فيها مستقبلا، يعني لو صار لنا موقف مشابه لهذا الموقف، لأنه أنا أعتقد أنها بالعادة دائما تصير كثير، يعني والله فعليا تصير أنه شخص يقلل مني أو يقلل من شغلة هي معاي أنا أحبها ولا شاريها ولا مقتنيها، ويقدمها لي على شكل نصيحة ويحاول قدر المستطاع أنه يحرجني. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. سعيد حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا سعيد.
2: سعيد علي بريك القلني من بلقرة سبت العلاقة.
0: حياك الله، تفضل.
2: والله أبغى النصح يكون في مثل الساعة الثمينة مثلا، يقلل من سعرها البائع وينصح كثيرا أن تهديها لشخص يقيم أعماله بشكل صحيح، فهو من ناحية الدينية وهو الأصح، وأن تكون متدين عليك النصح في الصدقة في مثل الساعة وغيرها أو في المكان، والمهم في ذلك أن تكون في شيء ثمين مثل الساعة وغيرها.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: وهناك هداء، بس هناك هداء، بس الله يعطيك العافية.
0: تفضل.
2: هناك هداء لأغنية الدستور يا ساحل الغربي لمحمد عبد للجميع وللنور الكرم السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
0: شكرا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. 011-40-53 رقم 1 إذاعة الرياضة. فراح حياك الله.
3: الله يحييك ويبارك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، تفضل يا فرح.
3: والله شوف، الناس هذول إلى الآن موجودين. في البداية لما كانوا يجوا ينصحوني ويعني عشان يبغوني أرد عليهم رد، بس أنا كنت أقول لهم يعني ما هو عاجبكم أنا عاجبني خلاص، مو لازم يعني الاستعادة، مو لازم تعجبكم، يكفي أنها عاجبتني، لكن الحين خلاص ما أرد عليهم.
0: يعني أنت كنت تردين عليهم قدام الناس؟
3: أيوة.
0: طيب وليش غيرتي رأيك مع تردين عليهم؟
3: خلاص بكذا ما حد يهمني شيء.
0: يعني خلاص حسيت انك انت قاعدة تعبين نفسك في موضوع الردود.
3: اي والله العظيم.
0: طيب يعطيك العافيه فرح، شكرا لك.
3: هلا هلا فرح،
0: شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لاذاعه الرياض. ودي اسمع ايضا وجهات نظركم، ودي اشوف يعني ردودكم على هالناس اللي اليوم دائما يحاولون يستفزوننا امام الجميع. العنود حياك الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. بالنور والعافية. وانت تكلميني يا العنود؟
4: ايوة اكلمكم من ستير.
0: من وين؟
4: من منطقة ستير.
0: ستير اول مرة تشاركينا؟
4: اي
3: أول مرة أشارك.
0: تفضلي.
3: أنا حابة موضوعكم.
0: طيب صوتك يقطع يا العنود. طيب صوتها مو بواضح يا محمد، رجعوا اتصلوا عليها. خلنا نسمع أحمد على بال ما تجهز معانا العنود. أحمد حياك الله.
5: الله يحييك يا هلا مرحبا.
0: شلونك أحمد؟ ما يتكلمني يا أبوي.
5: أنا أكلمك من حفر الباطن.
0: تفضل يا أحمد، سمعت موضوعنا.
5: الله الله، والله أنا بالعادة ما أحب أشارك في ال، مو ما أحب، ما يعني يستهويني، لكن موضوعكم للأمانة عجبني.
0: يعني أول مرة تشاركنا.
5: مو بس أنتم، الراديو كله.
0: حظنا الطيب. طيب تفضل.
5: يا حبيبي. والله هذه ظاهرة يعني بكل المجتمع موجودة، حتى المجتمع الغربي يعني.
0: ممتاز.
5: لكن إيه، لكن بالنسبة لنا حنا غير، حنا يعني إذا تبيها اجتماعيا ودينيا المفروض أنها ما تكون عندنا. تدري أنك بتحرج مثلا صاحبك أخوك قريبك شيء.
0: حلو.
5: يعني أنا أتكلم أنه مثلا في أشياء كثير صارت مني في الحياة نفس كذا، بس أكبر دماغي. لكن مؤخرا مع السيارات الصينية لاحظتها كثير. فلان ليه ما أخذ سيارة صينية؟ يعني أنا عندي حاجتين، يا أنه ماديتي ما تسمح.
0: حلو.
5: يا أن عجبتني.
0: ممتاز. يعني هذه يعني إيه؟ هذه صارت تجيك أنت السؤال هذا؟
5: أنا صارت معاي، بس أني أنا ما أخذها للأمانة عن قناعة. فدائما لما أقول أنه أنا عجبتني فيها المواصفات اللي مريحتني، فهم عارفين أنه لأن كانت معي ماركة قبل كذا، فليش أخذت صيني؟ قلت والله الماركة الفلانية هي قوية، وكانت معي السيارة ما بيذكرها يعني عشان لا يزعلون ملاكها.
0: بتكون إعلان. ها تفضل.
5: فقلت والله أنا ما عجبتني، ما حسيتها لبت رغباتي زي الصيني. عاد لما تقولها بالنبرة هذه تقلب السؤال عليه هو.
0: أوكي. طيب هل حسيت السؤال منهم تقليل؟
5: أيوة. لأنه لو يبيه مو تقليل، مو شرط تذكر الصيني.
0: يعني انت
5: سيارتك كذا.
0: حلو. يعني انت هدفك من الرد انه اليوم انت تصير مؤدب وتقلب الطاوله عليه.
5: ايوه، انك احمد رد عليك كذا، بكره غيره بيرد بيقول لك مالك دخل، يلا عاد شوف وجهك.
0: طيب وش هدفهم هالناس بحكم انه انت اول مره تشارك؟ خلني اسمع منك وش هدف هالناس
5: بصراحه. شوف، هم يجونك فئتين، فئه للامانه معذورين ما يعرف شلون يعني يتكلم، ومزحه وجده واحد.
0: حلو.
5: والله ما امزح يعني، ولا قلتها بمزح او ما كان قصدي شيء. وفي فئه لا صدق، انك انت تكون يعني افضل بشيء بسيط، فيحاول ينقص منك بالشيء هذا.
0: اوكي. طيب واضح. باقي في شيء بتضيفه
5: يا حبيبي؟
0: شكرا يا احمد، ان شاء الله تغيرت وجهه نظرك على موضوع الاذاعات.
5: لا خلاص الحين بصير هوايتي هالموضوع،
0: صديق البرنامج. ها
5: ان شاء الله.
0: شكرا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
5: الله يعافيك.
0: 011 40 53 الرقم الموحد لاذاعه الرياض. باسم حياك الله.
6: مساء النور حبيبي.
0: هلا يا باسم، من وين تكلمنا يا بعدي؟
6: باسل.
0: اسف،
6: من القصيم حبيبي.
0: حياك الله باسل، اول مره تشاركنا.
6: اي والله اول مره.
0: طيب تفضل.
6: بس شدني موضوعكم.
0: عطنا وجهه نظرك في الموضوع
6: حبيبي. طال عمرك بالنسبة للموضوع هذا غالبا يكون الشخص نفسه هو سبب بشيء هذا. يا سبق أن تكلم، يعني مستحيل أحد بيجيك كذا بيقول لك هذا مو كويس.
0: حلو.
6: راجع نفسك أنت. راجع نفسك، هذا واحد. احنا دائما نشوف أخطاء الناس وننسى أنفسنا بعض الأحيان، يعني تأخذنا العزة بالاسم.
0: حلو.
6: الشيء الثاني، أنت لازم تصير ملم وواثق بالشيء اللي سويته. يعني كلنا نعرف الزين.
0: طيب.
6: كلنا نعرف الصح وكلنا نعرف الخطأ. يعني مثال، أنا قاعد نسمع اللي قبل شوي يقول سيارة صينية، يعني مو معقول يعني واحد شاري مشتري سيارة صينية وجالس يقول أنا شاري سيارة صينية هجموني. بس أنت لما تعرض كويس وتتكلم كويس، لما يتكلم كل شيء يقول لا أنا شريت كذا عشان في النقطة هذه أبغاها، أنا بوفر كذا.
0: بس هل من المفترض أني أنا أرد إذا كان هدف الشخص يقلل؟
6: المفروض ترد وتستمتع بالرد.
0: أوكي.
6: حتى لو كان يقل.
0: أيوة.
6: يعني أنا بغض، أنا ما سويت الشيء لأنا مقتنع 100%، فأنا مفروض أتلذذ. مثلا تخصص الجامعة.
0: أي
6: مثال، ليش دخلت كذا؟ أنت المفروض داخل الشيء وأنت مقتنع فيه وتحب الشيء هذا، فأنا استمتع بالسؤال هذا ليش. لا تأخذها شيء سلبي وكذا، لا. فهذه بالعكس أنت جاك المايك الحين على ما يقولون.
0: أوكي حلو. يعني وجهة نظرك هي وجهة النظر الوحيدة المختلفة عن الجميع يعني.
6: احنا نهاجم. لا، انت بالعكس استعرض لهم ليش اخترت الشيء هذا وليش سويت الخطوه هذه.
0: يعني اللي افهم من كلامك تلذذ بالرد اليوم لانه انت ماخذها عن قناعه تامه يعني، فما يهمك احد
6: الا اذا حلو. كنت انت تفهم الشيء هذا ما اقتنعت فيه، هنا مصيبه ثانيه عاد.
0: كيف طيب وش اسوي فيه؟ وش اسوي فيها الحاله؟
6: عالج مشكلتك الحين انت، لانه فعلا مو حق احنا عندنا مشكله انه بعض الناس يقلد بعض الناس.
0: حلو.
6: وبعض الناس مقتنعين وبعض الناس اللي قلدوا اصلا قلدوا، يعني كانك تفتح ملفوف ورقه بعد ورقه بعد ورقه والنهايه ما في شيء. فهمت علي؟
0: واضح بعد المثال خلاص ما عاد اقدر اقول اي شيء الصدق والله.
6: يا حبيبي
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
6: فرصة سعيدة.
0: أنا سعد. طبعا الرد الوحيد المختلف، وجهة النظر المختلفة الوحيدة مع هذا المتصل، أنه يقول تلذذ بالرد واستمتع لأنه أنت ماخذها أو ماخذ هذا الشيء الثمين اللي أنت ترى في عينك ثمين من قناعة شخصية، وفعليا عنده وجهة نظر في هذا الموضوع. 011-40-53 العنود، أهلا وسهلا.
7: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا العنود، تفضلي.
7: جزاكم الله بالخير.
0: بالنور والعافيه.
7: اشكركم على الموضوع.
0: الله يسلمك.
7: وصراحه لفت انتباهي وحبيت اني اشارك.
0: تفضلي.
7: اي بالنسبه للناس اللي العنوان هو الناس المتطفلين اللي يعطونك نصايح بمكان عزيمه او جمعه كذا.
0: حلو.
7: احنا احيانا في مجتمعنا الناس تعطي نصايح لانها ما قدرت يعني تواجهك لحالك، فشافتك في وسط مجموعة.
0: حلو.
7: أحيانا بعض الناس ما عنده ذوق كيف يفتح موضوع كيف، فيجيب الكلمة عادي ما يقصد إنه أبهينك أو بحرجك، عرفت كيف؟
0: حلو.
7: يعني في بعض الشخصيات اللي أنا إذا فكرت في شيء بقوله حتى لو وسط حريم، وسط مثلا رجال.
0: حلو.
7: وسط مجتمع. فطيب أنا شو أسوي مع الشخصيات دي؟ أنا أرد عادي، رد عادي جدا. مثلا بقى يعني أنا يعني صار لي موقف، يعني صاروا يتكلمون عن عمليات تجميل، يقترحون اللي ما تسوين الأشياء اللي بالوجه هذه، شد الحاجب والفيلر والمدري شو.
0: حلو.
7: اي انا رديت رد عادي جدا، قلت والله اللي تشوف انها هي ناقصه تحتاج
0: اوكي
7: كيفها، واصلا حرام. رد نهائي.
0: قفلت الليله عليهم.
7: اي فخلاص رد ورد عادي عشان ما ناخذها بحساسيه، ليش يتطفلون فيني؟ ليش يسألوني أسئلة محرجة؟ أنا أخاف أروح الجمعة ويسألوني. طيب الناس بطبعها تسأل، يعني بطبعهم يسألون.
0: يعني حلو، يعني لا أفهم من كلامك أنه رد عادي وخلي الموضوع بسيط.
7: أي عادي، رد عادي.
0: طيب.
7: واللي يتوتر يجهز أسئلة وردود من بدري عشان يحط في باله أنه ممكن تجي أسئلة من هنا ومن هنا، ويعدي يمشي الجمعة عادي. أهم شيء احتساب الأجر في صلة الرحم، يحتسب الأجر، أنا رايح احتسب الأجر.
0: طيب بس ما تحسين اليوم اللي يقدم نصيحة قدام الناس بهدف انه يحرجك امر مستفز شوي العنود؟
7: هو مستفز للحساس، احنا اغلبنا حساسين، مجتمعنا حساسين، مدري كيف هو من كثرة ادبنا ما شاء الله او مدري شلون. انا شعب راقي صراحة، احنا مؤدبين مرة يعني وحذرين في الكلام، يمكن عشان كذا صرنا في مجتمعاتنا استغرب الأسئلة. تعال ادخل في مجتمع ثاني وشوف سوالف المجتمعات الثانية.
0: أيه.
7: شوف كيف يسألون عن حياة بعض بالتفاصيل وردون عادي.
0: نعم مجتمع يعني المجتمع الغربي أنا عشت فيه.
7: لا أقصد المجتمع العربي.
0: لا لا والله حتى المجتمع الغربي يدخلون في تفاصيل كبيرة جدا لدرجة إنه يسألك عن الراتب، يسألك عن عادي، ما عنده أي مشكلة في هذا الموضوع.
7: إيه بس أنا أقصد المجتمعات اللي العربية الغير السعوديين، أنا دخلت معاهم. شفت كيف يتقبلون الدخول في الخصوصية العميق مرة، عادي عندهم، بس احنا عندنا جميل. حدود مرة
0: واضح.
7: احنا المفروض انه شوي يعني نمشيها.
0: طيب
7: نتقبل
0: طيب.
7: اخطاء يعني الناس.
0: يعطيك العافية العنود، شكرا لك، شكرا على اتصالك. موفقة معنا. 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض. ابو بكر حياك الله.
8: السلام عليكم.
0: هلا ابو بكر،
8: كيف الحال؟
0: بخير الله يسلمك، وين تكلمنا؟
8: من مكة المكرمة.
0: تفضل يا أبو بكر، عطنا وجهة نظرك.
8: والله حبيبي شوف، لازم نحن نفرق بين الحالتين، الانتقاد والنصيحة.
0: حلو.
8: الانتقاد ما أقبله، النصيحة أقبلها. بعدين النصيحة تكون بين الشخص نفسه مش قدام الناس، فلما تكون من قلب صادق تقبلها أي إنسان.
0: لو كانت النصيحة على شكل انتقاد أمام الناس،
8: هذه ما أقبلها طبعا، لأنه هذا إحراج، وبعدين فيه سوء أدب. احترم الشخص، قدله وجهة نظر، يعني قدله هو الشخص هذا محتال هذا الشيء، فأنت ما تدري إيش الظروف اللي أجبرته يعمل هذا الشيء.
0: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو بكر.
8: إياك.
0: شكرا لك. 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. فاصلنا جاهز؟ طيب نطلع فاصل وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كأس العالم 2034،
3: تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معا ننمو.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في على جوك. وأذكر بسؤال حلقتنا اللي يقول كيف تشوف الشخص اللي دائما يقلل من الأشياء الثمينة اللي أنت تحبها ويقدمها لك على شكل نصيحة أمام الجميع بهدف استنقاص منك شخصيا، كيف ممكن ترد عليه؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-5-3. نطلع الحين رسالة زميلتنا عرفات الماجد وبعدها راجعين لكم، تكرموا بالبقايا معنا.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين، ورحب فيكم من واحده من الفعاليات اللي يعني تثري مخيله الاطفال، وايضا ترجعنا لاصولنا وتاريخنا في المنطقه الشرقيه. انا اليوم في مهرجان اهل ديرتي في نسخته الثالثه، وهو واحد من الفعاليات والانشطه اللي قاعد تقام خلال هذه الفتره هنا في المنطقة الشرقية، ومعي الأستاذ محمد مغيص واحد من المشاركين في هذه الفعالية، بيكلمني عن دوره في الفعالية. أهلا وسهلا فيك.
2: يعطيكم العافية وشكركم وشكر الإذاعة

0: ويحفظ الجميع. أنا مشاركتي في الفعالية اللي هو بيوت تراثية وتعليم الأطفال لحبهم، أغرز فيهم غرزة علشان يتعلموا في الأعمال اللي هو الخشبية.
1: حلو، أنا أشوف كلها منحوتات تراثية، أنت مركز على التراثي أكثر، يعني أشوف أبواب تراثية، صناديق تراثية، حتى اللوح ترسم بشكل تراثي، يعني أهلنا أول كيف أشكالهم ولبسهم.
0: وش اللي انقطع في اللي هو في حضارتنا القطيفية؟ زين، لبس القطيفي حق العجائز الله يرحمهم
1: ويحفظ الباقين.
0: ويحفظ الباقين.
1: نعم.
0: وهم كذلك أنا ركزت على الحاجات اللي ما كان هذا الجيل شافها.
1: نعم.
0: اللبس اللي هو القطيفي ما شافه، اللي هو بالأنتن التلفزيون، وش كان يعملوا أجدادنا في الأعمال، هم كذلك عملناها بالمجسمات. البيت القطيفي وش كان داخله، التفاصيل الصغيرة تحكي كالواقع.
1: أنا أشوف الآن في ورشة عمل أنت قاعد مع الأطفال تعلمهم، وش يعني كيف تشوف تفاعل الأطفال معك بالذات مع أشياء هم ما شافوها وما عرفوها؟
0: طبعا الشخص إذا ما شاف شيء حاب الطفل يتعلم،
1: فضول
0: الطفل يصير عنده فضول وحاب يعمل هذا الشيء. يمكن هذا الشيء غرزة، أنا وسيلة أو مفتاح يفتح نفسه إلى مجال الخشب والحرفة اللي أنا فيها.
1: نعم، أنا لاحظت أنه المهرجان في إضافة إلى الركن اللي أنت مشارك فيه في لوحات فنية أيضا، معناته في فنانين أيضا مشاركين، في أركان ثانية أخرى أيضا فخارية وغيرها، لو تكلمني عن المهرجان بشكل عام وش اللي فيه بالضبط؟
0: طبعا عندنا صانع اللي هو الفخار زكي الغراش الله يحفظهم، وعندنا اللي هو أصغر اللي هو حرفي في السباح، وعندنا الأخت بعدهم كذلك تلوين على الفخار، وعندنا اللي هو رسومات من على قولتهم الغتمان أو سكمون بوكمون. عندنا هذه هم كذلك اللي هو رسامة فنانة الصراحة. عندنا الرسم اللي هو على الوجوه والخطاط والحنة. زين، وعندنا مرسومات تحكي الطبيعة اللي كان إحنا نتواجد فيها في القطيف.
1: كيف تشوف إقبال الأطفال والمشاركين في الفعالية؟
0: والله إقبالهم يعني جيد،
1: يعني مع ملاحظة إن إحنا في فترة اختبارات أيضاً.
0: إيه لا، فترة اللي هو الإعلان اللي أنا سووا له الإعلان، الأطفال شافوهم في السوشيال ميديا وحبوا يعملوا عمل، لأن شافوا أطفال. الطفل إذا شاف يحب يسوي نفسه، يتحمس على، أو عندنا في القطيف إغار على الثاني.
1: نعم.
0: يحب يسوي زيه يمكن يصير أفضل منه.
1: نعم، احنا طبعا نتمنى لهم كل التوفيق، إضافة إلى فعالية أهل ديرتي اللي متواجد هنا في محافظة القطيف، هناك أيضا فعالية أخرى تم افتتاحها الأسبوع الماضي وهي سينما القطيف برعاية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وعرض لفيلم سيفن دوغز اللي يعتبر واحد من أضخم الإنتاجات السعودية وحتى العالمية. أيضا أعزائي، على مستوى المنطقة الشرقية هناك مهرجان واحة الشرقية في مركز سيهات على ساحل الكورنيش أيضا، وهي دعوة للجميع للمشاركة وحضور الفعالية، ويعني نخلي الأطفال يستمتعون أكثر في أجواء المنطقة الشرقية الساحلية، يعيشون أجواء مختلفة ويكونون على طبيعتهم. كل التوفيق لكم أعزائي، كانت معكم من المنطقة الشرقية عرفات الماجد.
2: على جوك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 0-11-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. الاستفزاز وما أدراك ما الاستفزاز، والتنقيص وما أدراك ما التنقيص، والتقليل من الأشياء الثمينة والأشياء الغير ثمينة اللي ممكن أن تكون في عيننا ثمينة جدا ونحبها ونحرص عليها، ولكن دائما يطلع لنا واحد أو واحدة عندنا من فئات المجتمع تبدأ تقلل منك وتبدأ تقلل من الشيء اللي انت تملكه، وليت اليوم يقلل من هذا الشيء بينك وبينه علشان ممكن اليوم انت تحسن النية انه هو منصح لك فما تبرزها وتطلعها قدام الناس فتصير الانتقادات سلبية عليك جدا، لكن يسكت لما يحس انه انت مع ناس انت تحبهم او اصدقائك او في دائرتك المعتادة سواء من الاقارب او الاصدقاء او الزملاء، فيبدأ هنا يقلل ويجرح بالكلام ويبدأ اليوم يقلل ويستفزك من باب النصيحة. أذكر أكيد بأرقام التواصل اللي أسمع منكم إجاباتكم على موضوع حلقتنا على 011 40 5 3.

0: كيف ممكن تتجنب هذا الشخص؟ وكيف ممكن تتجنب برودة المكيف اللي عندي اللي فعليا يعني حسيت اني بديت ازكم؟ فما انا دخل فيه في موضوع المكيف، هذا شأن شخصي معليش. نروح على الشأن العام اللي دائما سبحان الله يعني يطلع لنا بطاقة سلبية ويحاول انه يفرد عضلاته ويكمل نقصه النفسي عليك من باب النصيحة، ويبدأ ينصح قدام الناس ويبدأ يقلل منك وتشوف انه خير، ليش انت اليوم قاعد تنصحني قدام الناس؟ ليش انت قاعد تقلل مني؟ ليش انت قاعد، انت ما قدرت تجيب مثلا هذا الشيء، فانت قاعد تحاول ان تجعله في اعين الجميع صغير. وليش انا قلت اعين الجميع؟ لانه هذه الفئة سبحان الله دائما تقلل منك وتقدم لك النصيحة امام الجميع ما يقدمها لك قدام نفسك. خلني اسمع من عيدة. حياك الله يا عيدة.
1: الو، السلام عليكم.
0: هلا يا عيدة، اهلا وسهلا. عيدة؟
1: ايوه.
0: سمعتي موضوعنا؟
1: ايوه.
0: طيب اعطيني وجهة نظرك يا عيدة.
1: ما اعرف، بس لو اني يصير لي بطنشها.
0: ما انت برد عليها؟
1: لا.
0: بس كذا يقهر بعد الموضوع اني ما رد.
1: هو يقهر بس بطنشها.
0: يقهرها زيادة ها؟
1: ايوه هكذا زياده.
0: حلو التكتيك ذا والله. طيب يا عيده يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: العفو.
0: طبعا التطنيش جزء ترى سبحان الله من الحل، لكن انا من الناس اللي ما اعرف اطنش والله، لازم ارد، ولازم حتى الرد تكون يعني حده الصوت فيه عاليه شوي علشان ابين لك انك انت تراك داخل في جدار وجاي بالعيد. فهيدا يمكن عنده وجهه نظر ثانيه. فهيدا حياك الله.
2: هلا الله يحييك.
0: هلا يا فهيدة.
2: هلا بك والله.
0: سمعتي موضوعنا يا فهيدة؟
2: ايوه سام.
0: اعطينا وجهة نظرك يا فهيدة.
2: والله يعني اشوف انه يعني من باب الغير اتوقع يعني.
0: طيب كيف ممكن تتصرفين معها يا فهيدة؟
2: والله طيب انه يتجاهل يعني وطنش واستمر بالشيء هذا، يعني كثير انا اصحاني عن شيء يعني كثير يعني ناس صديقاتي نصحنهم شيء ليش كذا ليش كذا، بعدين نشوفهم سوّنهم.
0: يعني انت تشوفينها من باب الغيرة؟ فطيب تطنشين ولا ايش تسوين؟
2: اكيد تطنيش يعني تجاهل، لاني انا عارفة وش الدوافع انه يعني منه من باب الغيرة.
0: طيب افهدي عيدة يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك. لا فهيدة اللي قبل شوي صح؟ عيدة فهيدة كلها نفس الفكرة، انهم في وجهات النظر مع ان وجهات نظرهم مختلفة جدا. انا اقول لكم اني انا اعطيكم الحل قبل اختم. ايش فيه محمد؟ طيب اليوم اعطيكم انا الاشياء اللي انا اسويها ممتاز، والطريقة اللي انا اراها الامثل بالنسبة لي لوجهة نظري. دام ان الشخص جاي ينصحني بيني وبينه ممكن احسن النية، وممكن ابدا اخذ واعطي معاه واسمع وجهة نظره والتمس له العذر الين اعرف انا يعني وش وراء هذا الشخص. ممتاز. لكن مشكلتي وكارثتي انه انت تجيني تنصحني قدام الناس، حلو، والبعض يتعمد انه ينصح قدام ناس انت تحبهم وتحاول انه انت تظهر امامهم بالصورة الجميلة وما تحاول تبين لهم الامور اللي عندك. يعني كل شخص فينا في هذه الحياة عنده عيوب وعنده امور وعنده نقاط ضعف كثيرة جدا، فيحاول انه ما يظهرها للجميع ويحاول انه تكون يعني مخفية. ليش؟ لانه الناس ما هي فاضية اليوم انه انت تعرف الجانب السيء فيك، فتحاول انت انه انت تظهر بكامل على قولتهم ايجابيتك امامه، فيبدا يلعب على هذا الوتر ويبدا سبحان الله ينصح ويبدا يقدم النصيحه، والبعض ما يجيبها لك بطريقه مباشره، يعني يجيبها على قولتنا بالعاميه من وراء التريلات، علشان انت اذا تكلمت يبدا هنا يقتنص الفرصه فيقول انت ليش تحسست تراني انا ما اقصدك، مع العلم انه انت على يقين تام جدا ومتأكد 100% انه المغزى والهدف الاساسي من هذه النصيحة والكلام اللي ما ذكر اسمك فيه هو يقصدك فيه، ولكن يبدأ هنا مرحلة الاستفزاز. اذا تكلمت انت جيت على طبق من ذهب وبيبدأ يقول لك انه انا ما قصدتك، فتبدأ تدخل في دائرة انه ما يستشك يا عبيد كود الرديين.

ويبدا يعطيك هذا الشطر، فتضع نفسك انت في موقف محرج جدا، خصوصا يمكن الناس اللي موجوده ما تعرف هذا الجانب منك، هو يعرفه، فانت كلمت عرفه، وانسكت انقهرت، ما تكلمت يبدا يلمح يلمح يلمح، ويبدا يعطيها على سبيل المثال، يعني مثل الحاجه اللي مثلا معاك يا رائد ولا معاك يا سيم من الناس، يعني كان من المفترض انها ما تكون معاك، ولا خسرت عليها هذه المبالغ الطائله اللي انت ممكن توفر فيها، وممكن اليوم انه انت تجمع، ممكن وممكن وممكن، وتبدا انت تدخل في دائره يعني يعرفون الناس عنك فيها. انا في هذه الحاله ابدا اتكلم وابدا اناقشه، وابدا اخذ رد المتصل اللي يقول اتلذذ بموضوع الرد، لاني انا فعليا اخذها من باب قناعه، ولكن حده صوتي تكون عاليه جدا، واحاول افرض النقاش وافرض السيطره في النقاش، لانه هدفي هنا يبدا اني انا اظهر بجانب الضعف ما هو بجانب القوه، واحاول ابين للجميع بطريقه اندايركت انه انت هدفك التقليل والاستنقاص مني ليس من هذه الشغله المعينه، لاني ابي اعلمك حجمك اليوم، وابي اعلمك انه انت فعليا هدفك ما هو نصيحه، هدفك تقليل من شخصي. هذا هو الحل اللي انا اراه يعني هو الانسب. فحاولوا انه انتم تتلذذون دائما في النقاش وتبينون هذا الجانب. طبعا وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا لكل شخص اتصل، نعتذر اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاته، شكرا لمخرجنا محمد العيد، شكرا لجمال، وشكرا لمعدي الحلقه ونوفر الخيم، على ان نلتقي بكم ان شاء الله الاسبوع القادم. الى حين ذلك الوقت، تقبلوا تحياتي رادي بن شري، في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كأس العالم 2034، تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كأس العالم 2034، معا ننمو.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم دوزان، حيث تمتزج النغمات بالعاطفة والكلمات بالوجدان، ليولد من هذا الانسجام فن يلامس القلوب ويأسر الأرواح. نصحبكم مستمعين في جولة فنية راقية، نغوص فيها في عمق اللحن الأصيل، ونعانق فيها جمال الإبداع وروعة الطرب. أطيب الأمنيات تهديها لكم أنا محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم تحية الإعداد من المبدع عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج للجميل الرائع سعد بنتني. أيضا باسمكم مستمعين الكرام أرحب بفناننا لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع سعيد الدسري. حياك الله سعيد.
2: الله يحييك، مرحبا ومسهلا.
1: كيف الحال؟
2: الله اللهم لك الحمد، تشرفت وجودي في برنامج دوزان، تشرفت فيكم.
1: احنا لنا الشرف، الله يسعدك
2: ويخليك يا رب.
1: اليوم ان شاء الله راح نقضي حلقة حلوة وجميلة بوجودك معنا وبصوتك الرائع أيضا، فأحب أشرح لك شوي عن البرنامج وفقراته، وعندنا كم فقرة من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، نتعرف على صوته، نتعرف على موهبته.
2: تمام؟ بإذن الله.
1: جميل، قبل ما ندخل في أجواء الفقرات والسوالف الحلوة، خلنا كذا نستذكر مع المستمعين الأعزاء كيف كانت بداية هذه الموهبة. هل هي من الطفولة؟ ولا يعني بعد الطفولة بشوي؟ هل كانت في المدرسة؟ هل كانت في البيت؟
2: هي بدأت من المدرسة، بدأت من المدرسة، بعدين البيت. وفي الطفولة ما أنا كنت إيقاعي. بدأت إيقاعي.
1: فسر لي يعني كيف إيقاعي، يعني قصدك كنت مثلا أحيانا يلاقوك مثلا لحالك تقعد تعزف أشياء ولا كيف؟
2: أيوة. وكنت مع فرقة في الدمام.
1: عجيب.
2: وأنا
1: هذه كلها في الطفولة.
2: في الطفولة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ومن عائلة فنية، يعني جدي فنان.
1: ما شاء الله.
2: أخوي شاعر.
1: ما شاء الله.
2: اللهم لك الحمد. وبدأت.
1: حلو. لكن كانت البداية الحقيقية قلت لي من المدرسة.
2: من المدرسة.
1: البيت طيب، هل كان لهم دعم بما أن أنت من أسرة فنية؟
2: مو يعني دعم معنوي، دائما أنا غني.
1: إيه؟
2: نحب صوتك. اشتركت عني كذا.
1: في الجلسات مثلا،
2: مع العائلة. صحيح. مع الأقارب.
1: صحيح.
2: ومشت.
1: ما تزعجهم انت سعيد؟
2: لا الحمد لله.
1: لا. يعني ما كل ما طلعوا ورجعوا يلاقوك قاعد تغني في الصالة؟
2: شو احيانا جاكم صادق. احيانا ازعجهم.
1: مو كثير
2: صراحة. مو كثير. ازعجهم يعني... ازعجهم اذا كان الوقت متاخر ليل. الساعة 1 اقعد اغني.
1: اجازة.
2: بالضبط.
1: تمام. حلو. بما أن احنا في الأجواء الحلوة والذكريات الجميلة، راح ندخل لأول فقرة في البرنامج، وهي فقرة زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل نستذكر معاك ومع المستمعين الكرام أغنية كنت تغنيها في طفولتك ولكنها ما زالت عالقة في ذاكرتك إلى اليوم.
2: والله كنت أغني أغاني كثير، بس أكثر أغنية كانت كل منهم
1: كبروها براسها.
2: بالضبط.
1: صح،
2: كل منهم كبروها براسها.
1: الله الله.
2: معني طفل يعني ما في احد منهم. بس انشبت ما ادري ليش.
1: كبير عليك كانت الاغنيه.
2: بس ان انشبت.
1: جميل.
2: اي والله.
1: طيب ايش رايك نستذكرها ونستذكر احساسها والمشاعر الخاصه في هالاغنيه بصوتك الان، بصوتك الجميل والرائع.
2: توكلنا على الله.
1: يلا نسمع مع الفنان سعيد الدوسري هالاغنيه الجميله، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع يا سعيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.
1: وياك يا حبيبي،
0: صوت رائع وجميل ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. سعيد، احنا يعني زي ما قلت لك في البرنامج شوي نروح للفقرة.

0: وشوي نسولف مع الضيف واحنا وصلنا قبل شوي ان مساله الازعاج احيانا لما يكون لما يكون في الاجازات وكذا، لكن فيه بعض يعني خلنا نقول الظروف تكون حلوة لما يطلعوا طلعت شباب واجتماع كذا حلو وجميل، تلاقي واحد من الشباب يقول لك يا سعيد بالله تكفى سمعنا شيء.
1: صار، بس أنا بكون صادق يعني الشباب قبل مو الحين، قبل كان في شباب يعني في ناس تدعم في ناس صدق سمعنا شيء، في ناس يقول لا تغني صدق مو حلو.
0: طيب في المناسبات كيف؟ لما يكون عندهم مثلا مناسبة ما يستغلوك يقول لك تعال بدون شيء، انت صديقنا وانت مدري ايش، تعال
1: للأمانة شوف
0: احيي يعني لنا المناسبة
1: عشان اكون صادق. وفي واحد يعني قد صار مرة من المرات انه واحد من اللي كان يقول لي صوتك مو حلو لا تغني،
0: ايوه
1: بعدها بكم سنة، بعد يعني قبل سنتين ممكن،
0: ايه
1: طلبني في زوج اخته يعني ما هذه كانت في قلبي يعني صوتك مو حلو، كنت تقولي صوتك مو حلو.
0: طيب يمكن يستفزك، بس يمكن بس يقول لك هالكلام من وراء قلبه، بس هو
1: ممكن ممكن, ممكن. بس يعني بالضبط يعني اي احد راح من اصحابي او اقاربي راح يحتاجني في اي وقت راح اكون موجود وراح اجي بدون اي مقابل لانه
0: ما شاء الله
1: لانه اخوان.
0: خلاص يا مخرجنا اي مناسبه للبرنامج تمام،
1: عيوني والله
0: ناخذ منه الاوكي،
1: عيوني والله عيوني اتشرف بالعكس.
0: الله يخليك لنا الشرف، الله يعطيك الصحه والعافيه. نرجع الان لاجواء الفقرات، وعندنا فقره اسمها كلاسيكيات. هالفقره نطلب من الضيف يغني لنا شيء طربي، اغنيه هاديه كذا حلوه، ايش تختار لنا؟
1: راح اختار يا رقيق مشاعر.
0: الله، ما في أرق ولا أهدى من هالأغنية.
1: أيوة والله.
0: صحيح يا رقيق المشاعر
1: الفنان طلال سلامة،
0: الله الله جدا. الله جميل، نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان

0: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله على الإبداع.
1: الله
0: يا سلام
1: يعطيك
0: على الجمال
1: العافية.
0: الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية.
1: الله يا سلام يا حبيب.
0: سلام. حتى المخرج يقول لي قصر صوتك شوي بالسلام، لأنك الله الله الله،
1: الله يسعدك أنت
0: تستاهل
1: والمخرج.
0: تستاهل تستاهل،
1: الله يسعدك يا رب
0: يا حبيبي. طيب، في عز هالجمال وفي عز هالإبداع والأغنيتين الجميلة اللي سمعناها بصوتك، يمكن يتبادر للمستمع الكريم تساؤل أن هذا الصوت الجميل وهالموهبة الحلوة، مين فنان المفضل؟
1: فناني المفضل هو شيء. الله يسعدك على الكلام الجميل، لأن أنت جميل.
0: الله
1: شكرا لك
0: يسعدك
1: والله. فناني المفضل منذ الصغر رابح صقر.
0: رابح صقر.
1: رابح صقر.
0: الله الله، جميل جميل جميل ورائع. رابح صقر الحقيقة متنوع.
1: مدرستي والله.
0: إيه متنوع يعني هو تلاقيه شامل لكل ألوان الغنى.
1: بالضبط، وهذا اللي حببني فيه أكثر يعني. غير أشياء كثير بالفن.
0: صحيح، حتى الحديث يعني الأغاني الحديثة مع الإيقاعات الجديدة، الإيقاعات الغربية.
1: بالضبط.
0: تلاقيها موجودة عند رابح.
1: بالضبط، هذا رابح.
0: صحيح صحيح. طيب، أغنية كل ما سمعتها يا سعيد تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: يا ليت الأغنية كانت لي.
0: إيه.
1: ودي أكون أي شخص ثاني. عبد المجيد.
0: الله الله الله الله،
1: جميلة.
0: طيب إيش رأيك نسمعها مع المستمعين بصوتك؟
1: أبشر من عيوني
0: حبيبي. تسلم عيونك. نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله على الإبداع. يا سلام يا سلام على الصوت الحلو.
1: الله يسعدك
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. الله يخليك يسعدك سعيد. احنا وصلنا في السوالف إلى أن احنا عند الزملاء والأصدقاء سعيد ما يتأخر عليهم أبدا. حتى طبعًا. للناس اللي قالوا سعيد لسعيد صوتك مو بحلو أنت ما تتأخر عليهم
1: طبعًا
0: نهائيا
1: طبعًا.
0: تمام. لكن الآن نبغى نستذكر أنا وأنت الفترة اللي سبقت خلنا نقول الشهرة. خلنا نقول أنك قبل ما تطلع لجمهور قبل ما يشوفوك العالم تغني في أماكن ممكن أنت ما تعرفها كيف كانت؟ هل كانت في رهبة؟ هل كان قبلها في تخطيط؟ هل أنت كنت حاط في بالك أنك تستمر في الفن ولا لا؟
1: والله شوف
0: إيه؟
1: مو ما في تخطيط بس
0: إيه؟
1: ما في تخطيط ولا ولا ولا فكرت
0: حل.
1: بس كنت حاس يعني كنت إيه كنت حاس إنه راح يجي يوم من الأيام وأصير معروف.
0: أيوة.
1: من قبل من المدرسة يعني
0: كان في بالك إنك تستمر.
1: أيوة.
0: تواصل.
1: أيوة.
0: لأن فيه البعض يعني تلاقيه ما يهتم بالموهبة يعتبرها شيء عادي يعتبرها شيء خاص فيه للدندنة لكذا. بس فيه أشخاص لا يحاولوا إنهم يكون لهم هدف.
1: بالضبط. بالضبط. للحين قاعد أتطور وأتعلم وللحين أحس ما ترى ما وصلت اللي أبيه يعني تقريبا 10%.
0: جميل.
1: لسه إن شاء الله الجاي أقوى أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا زي ما قلت أنت أقوى وأفضل. الآن عندنا فقرة أقوى وأفضل هي اسمها فقرة حكي أغاني. هالفقرة قوية ليش؟ لأنها تحدي.
1: حلو.
0: تحدي.
1: تحب التحديات.
0: أيوة. فأصير أنا أعرض لك موقف معين وأنت من خلال هالموقف بعد ما تسمع هالموقف تعطيني أغنية تنفع تكون مناسبة لهالموقف. ماشي؟
1: ماشي توكل على الله.
0: طيب رح نروح للفقرة الأولى في هذا التحدي ونقول أو الموقف الأول في هالتحدي ونقول فيها أشخاص يا سعيد مهما حسيت أنك نسيتهم تحس أنهم ما يطلعوا من تفكيرك ولا من بالك.

0: يعني أنت تقول أنا نسيتهم حلو. بس وين ما تروح تستذكر أو تسترجع ذكرياتهم، وين ما تروح يجي في بالك أشياء كانت بينكم مشتركة.
1: أوكي، يعني الحين لازم أحط عنوان أغنية للموقف
0: تنفع لهالموقف طيب. وتغنيها كمان
1: أغنيها
0: أيوة.
1: طيب راح أحط عنوان ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله الله
1: راشد
0: الله.
1: الماجد
0: راشد الماجد. طيب نسمعها بصوتك.
1: يلا
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
0: احنا الان تجاوزنا التحدي الاول،
1: الحمد لله.
0: باقي معنا ثلاث تحديات.
1: ثلاث تحديات.
0: بس قبل التحدي الثاني، سمعت معلومة عنك.
1: معلومة عني؟
0: اي.
1: ايش هي؟
0: يقول ان مواعيدك مضروبة.
1: ايش
0: مواعيدك مضروبة؟ تنام وتخلي العالم والناس.
1: والله شوف،
0: ايه
1: يعني يا اخي احب النوم.
0: حلو
1: والله، النوم حلو،
0: كلنا نحب.
1: بكون صادق،
0: ايه؟
1: يعني النوم حلو،
0: ايه
1: مو مواعيد مضروبة، لكن ايه؟ لكن جد احب انام.
0: ايه؟
1: يعني انا شوي مو اجتماعي.
0: ايوه
1: احب اتابع افلام، احب انام كثير.
0: ايه؟ اخر موعد تركته. لا يكون موعدنا.
1: لا لا مستحيل، جايكم بدري.
0: طيب جميل، نروح للتحدي الثاني.
1: يلا بسم الله.
0: التحدي الثاني يقول: العيون يا سعيد دائما يقولوا لها كلام، يعني دائما الواحد يقول ان العيون تتكلم، تمام؟
1: صح، العيون
0: تتكلم. ولكن هل في عيون تضحك وعيون تبكي، ولا بس كلام وخلاص؟
1: لا، العيون تتكلم وتضحك وتبكي وتنادي.
0: يا سلام يا سلام،
1: في لغة عيون.
0: يا سلام. أجل طيب، يلا الآن عطني على هالموقف أغنية أو كلمات الأغنية.
1: على موقف هذا العيون
0: بالضبط.
1: عبدالله رويشد.
0: أيوة.
1: على أكثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله،
1: ضحكت له وبكت يعني.
0: الله
1: تتكلم.
0: الله الله الله، جبتها. أجل يلا نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة

0: سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله على الإبداع, الله على الجمال. يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك, ما سويت شيء. الله يسعدك.
0: يعني الآن تجاوزنا اختبارين, خلنا نقول, أو تحديين.
1: الحمد لله.
0: باقي معنا زيهم تحديين,
1: إن شاء الله فوز
0: إن شاء الله. والتحدي الثالث يقول أحيانا الواحد تمام يلاقي اتهامات من أن يا أخي ترى محبتك ما هي الأولى, يعني محبتك تغيرت, ما عاد صرت هذاك الشخص الأولاني. زمان كنت تسوي وتسوي وتسوي, واليوم ما صرت تسوي. اليوم ما أنت هذاك الشخص اللي يحبني بالشكل الكبير أو بالبدايات الرائعة.
1: اتهام مصيبة.
0: أيوة, إيش يجي في بالك على هالكلام أو على هالموقف؟
1: على هالاتهام راح يجي في بالي أكثر من أول أحبك, بس ما أبغى أقول.
0: الله الله الله أحلام. الله الله الله صحيح. وفي فعلا ممكن الواحد يعني يكون يحب شخص أكثر بس ما يبغى يقول.
1: حصل.
0: ممكن ها.
1: إيه حصل.
0: طيب أجل نسمع هالأغنية الجميلة أكثر من أول بصوت الفنان سعيد الدوسري, ونرجع نكمل معكم دوزان
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سعيد، الله الله على الجمال على الإبداع، ما شاء الله عليك يا سعيد، يعطيك الصحة والعافية، صوت جميل ورائع، وأيضا ترى خلصنا من هالفقرة وأبدعت صراحة.
1: الله يسعدك، فزت أهم شيء الفقرة.
0: أكيد،
1: شكرا،
0: أبدعت بالاختيارات الجميلة والرائعة.
1: الله يسعدك
0: سعيد. إحنا الآن باقي عندنا آخر فقرة، بس قبل ما نروح لآخر فقرة أبغى أسأل، هل في شيء جديد سعيد؟ هل فيه أغنية قاعد تحضر لها أو عمل فني قاعد تجهز له؟
1: بإذن الله فيه قريب، قاعد أجهز عمل سينجل إن شاء الله، بديت أزعل كلماتي والحاني.
0: ما شاء الله، إيه؟ يعني أنت تكتب؟
1: الحمد لله.
0: بالله شاعر؟
1: مو شاعر يعني، نقولها
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله أنها تعجبكم.
0: إيش اسمها الأغنية؟
1: اسم الأغنية بدأت أزعل. إيه بإذن الله، أول ما تجهز راح أهديها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله
1: في نفس يسعدك. الوقت اللي بتنزل في اليوتيوب.
0: الله يسعدك، الله تستاهلون. يسعدك، نتشرف الحقيقة.
1: الشرف لي.
0: الله يخليك، يطول في عمرك. طيب، كان في أيضا قبلها في أغاني يعني
1: فيه
0: نازلة؟ إيش من الأغاني؟
1: إيه في سينجل نازل، نزلت 2022 اسمه يا أخي فهم.
0: برضو فيها من كلماتك والحانك؟
1: لا، كلمات الشاعر محمد الشمراني.
0: أي.
1: والحاني.
0: أي.
1: وتوزيع أخوي الموزع عبد الرحمن إبراهيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: عمل إن شاء الله يعجبكم برضو.
0: ما شاء الله. طيب، هل أعمال اللي أنت قلتها نقدر نوصل لها؟ لكن بديت أزعل، نبغى شيء حصري للبرنامج.
1: ضروري
0: ضروري شيء حصري للبرنامج بصوتك. بديت أزعل،
1: يلا.

0: النار.
1: الله عليك الله عليك وعلى احساسك الجميل ما شاء الله.
0: الله يسعدك الله يسعدك
1: يا حبيبي.
0: شكرا لك.
1: احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج واللي بعدها خلاص نختم، يعني زي ما يقولوا هذه مسك الختام.
0: مسك الختام.
1: مسك الختام.
0: ايش هذه الفقره؟
1: اغنيه عربيه، نبغاك تختار لنا اغنيه عربيه نسمعها بصوتك.
0: اغنيه عربيه يعني اقدر اختار عراقي مصري؟
1: اي اغنيه عربيه.
0: طيب راح اختار على بالي شيرين.
1: الله الله، يلا نسمعها الأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، يا سلام يا سلام على الأغنية الجميلة، يا سلام على الأداء الرائع، يا سلام على الصوت الجميل. شكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا أيضا لمخرجنا الجميل والرائع، يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم
0: يا حبيبي،
1: شكرا لك يا أبو غيث، وشكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله يخليك.
1: وبيشكر الكل الأمانة، أخوي الإعداد الجميل عماد عبد الله، وإخراج سعد تني.
0: صحيح، سعد بنتني.
1: سعد بنتني،
0: صحيح،
1: ما قصرتوا.
0: الله يخليك،
1: شرفت بوجودي يعني
0: حبيبي. احنا لنا الشرف. وقل لي عن القادم او الاشياء اللي تتمناها انها ان شاء الله تصير.
1: والله للامانه حاليا ابي اكون اقوى فنيا، ابي راح انزل اعمال اكثر سي في، والحمد لله يعني السعوديه ما قصرت، هيئه الترفيه ما قصرت،
0: يعني في مجالات اكثر صارت من اول.
1: بالضبط
0: فعلا.
1: بالضبط، وقاعدين نتطور وقاعدين نشتغل ونجتهد، وان شاء الله اوصل للي ابي
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا لك على حضورك الجميل، على حوارك.
1: الله يسعدك،
0: العافيه، يعطيك الصحه والعافيه.
1: ما قصرت، الله يسعدك، وانا اللي تشرفت فيكم وما قصرت.
0: لنا الشرف ايضا. شكرا لكم انتم مستمعين الكرام، يقولها لكم من التقديم محدثكم ابو الغيث الحيدر، ومن الإعداد الجميل عماد العبد الله، وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وكل الشكر يقوله لكم المخرج الجميل سعد بنتنين. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومرحبا.

0: الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الماء والترشيد.
3: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال، وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية، وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030، وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%، وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا قبل ما نبدأ مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومة صغيرة كذا للمستمعين الأعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقة من منطقة جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم رحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. ورحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكادير.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبر ناس سنا ونعم.
0: نعم، وأكبر ناس
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جيزان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير،
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.

0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا، إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، الأجيال السابقة إيش معناته، ما راح يفهم، يعني في تخالف، يعني اختلاف في ثقافة الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا،
0: يا سلام،
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المرداد.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معناها.
1: ولذلك ولذلك
2: القبل والمرداد ما يعرفونها.
1: ولذلك يعني العشة بجميع مصطلحاتها اندثرت. طيب نيجي للزراعة الفلاحة، هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك، نيجي للنباتات.
2: محمد معلش اقاطعك انا فضل. يعني الان لما زمان كانوا يكتبون يقول قبليه، ما يقول لك شمالا، يقول لك في الحدود قبلك قبليه يعني شمالا. الان لو سمعت اغنيه من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداها، بارك برك قبلي وبارك برك شام، ما يعرف كلمه قبلي، ما يعرف قبلي، قبليه يعني شام. تيجي تقول لي المردم والعشه وال
1: طيب احنا نقول مثلا شرقي.
2: شرقي نعم،
1: اللي هو الزبير او العنب.
0: نعم، في الحدود، في الحدود الاراضي. نعم، الحدود الاراضي الزراعيه.
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب. فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب، لا توجد ابدا الان، لا توجد.
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياه الاجتماعيه.
0: يا سلام، جميل.
1: ذلك الطفل الذي كان يذهب الى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر، الان اصبح يذهب الى المدرسه ويعود كذلك الظهر.
0: مشكلة أن غصب جبناه للمكهى اليوم علشان يكون موجود يعني. الزمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في، خلينا نقولها بلهجتنا، في مقابل، حيقول لي تعال تفضل حياك الله.
2: هو مغموس في التراث، هو مو راضي يعني. هو لازم احنا نؤمن. نعم. أنه نؤمن بالتجديد، لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة. يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور. نعم. لكن نجدد، نعم نجدد، لكن متكئين على أصالتنا. يعني لازم أصالة. أما التجديد لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في الألعاب الشعبية الآن،
0: هذا عبث غير تجديد. يعني أذكر هذا الموضوع، يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان، صح ولا لا؟
1: لو رجعنا للأساس، أنا أقول لك طور نعم، لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور.
0: أما الأصل
1: تروح من خلف وتقول هذا التطور، لا هذا مو تطور، هذا شيء آخر. أعطيك المثال، رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا. لماذا سميت سيف؟ لأنها مبارزة بالسيف. طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون؟ هذا لعب ولا مقاتلة؟ كانت القبائل قبل وجود الدولة
0: السعودية،
1: نعم حفظها الله، كان يقع بينها بعض المشاكل والثأر والحروب.
0: نعم، منازعة.
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم، فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها.
2: يعني في جانب تربوي وتعليمي.
1: نعم، حتى أنهم يصبحوا كذلك، القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر، فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم.
0: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام، أجزاء العشة من ماذا تتكون؟ يعني بما أنك ذكرت
1: العشة،
0: أي نعم ذكرنا العشة. القرعينة بفوق،
1: القرعينة فوق العود العود اللي فوق، هذا يكون آخر ما يبنى في العشة.
0: نعم.
1: المعلومة يعني هي تبدأ من تحت،
0: من الأساس،
1: من تحت تسمى وزرة. صحيح. الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب. توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت.
0: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
1: عشان تأخذ التقويشة.
0: نعم
1: الهرمية هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحجم حول عود واحد مركز المحور. المحور هو القرعينة. القرعينة ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى. بعد ما ينتهي البناء
0: الشكل المخروطي
1: الخشبي المخروطي يأتي الغشو. ما هو الغشو؟
2: غشاها
1: ما غشا.
2: نعم لا لا حقيقة
1: هو التغطية.
2: دقيقة هو من بداية الوزرة هي من الإزار والإزار ما
1: دائم
2: من الوسط يبدأ من فوق الباب.
1: نعم وسط
2: يسمى إزار
1: وصل.
2: الغشو طبعا لها علاقة بالعربية هي التغطية.
1: تغطية
2: والليل إذا يغشى أي غطى الكون. نعم. فهي كل احنا العشا مفرداتها كلها عربية فصيحة.
1: عربية فصيحة
2: كمل يعني.
1: طيب يضعون عليها نبات الثمام وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد وضعون له حبال. الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
0: نعم
1: القرعينة لها مهمتين أساسيتين محور ارتكاز
0: وحفظ
1: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي.
0: يا سلام
1: ذلك
0: الثلاجة
1: الحصير ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
0: نعم الثلاجة
1: مستودع الطعام.
0: نعم
1: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا. يأتي بعدين دور النساء
0: يتفنن ويتجمل.
1: المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكة فعلا بمعنى كلمة شريكة.
0: يا سلام
1: نعم شريكة من البيت إلى الحقل.
0: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن.
2: أنا بس
0: في فيها فيها هزيج حتى كان
2: فيها هزيج وكذا بس أنت قلت إنه علقتها لما قال الصقاطي قلت الثلاجة.
0: ثلاجة البيت.
2: أنا ممكن أزيد فائدة هنا ذكرها يعني مسألة الهندسة هندسة العشة لابد أن يكون في الباب لابد أن تكون هناك نافذتان. يستحيل أن تكون النافذتان ولا أن تكون متقابلتان لا واحدة جنوبية واحدة غربية أو واحدة شمالية وواحدة شرقية.
0: يا سلام.
2: لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء لما تهوي. يدخل الهواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة إنما يملأها نعم يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف فكان نافذتين بس ليست متقابلتين إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب حتى يبقى الهواء فيها.
0: يبقى الهواء فيها ويعني في الصيف تكون باردة
2: صحيح.
0: وفي الشتاء تكون دافية. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري صحيح. فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
2: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها. كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق طبعا بما أننا في مقهى القهوة التي تناول في جبل عشة كان لها أبيات شعرية
0: والطراحة يعني
2: والطراحة والجبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
0: عليه رحمة الله.
2: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبيا من أماكن بعيدة يمكن من جهة بلحمر في جبل اسمه هادا هذا جبل هادا. هو يقول بن في صبيا تلامع دلالة
0: يا سلام
2: بصادع يا ليت لي منك دلة. يقول عنده صداع يبغى دلة لكن يقول وإن هبت خمسة ما هي بولي وقية. إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية وقية وزنية غالي وغالى هذا لجودته يعني أنت اختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة وإن هبت خمسة ما هي بولي وقية. قالوا ردد يا وظهر إن امرأة شاعرة هذا قال لي إنه النساء نعم شركات الرجل هي قالت. المهم رده هو أو ردت زوجته يقول منك دلة ويقول وخاطري زغيتني أبليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان يقول زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة وفيهم نكهة العنبر وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي يسموه ليوقية اشتقها الشاعر هذا شوف عربيته من اللائق كلمة اللائقة فيقول جيوب لائقة قال ليوقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن
1: هذا يسمى أعناق الكلمة
0: هذا الجناس هذا الطارق
2: الطارق والزيف أنا اعتمد على الجناس بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل ولا الحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
0: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي، هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبية. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر.
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع.
0: الحريم يسوون وداع.
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود.
0: 3 شهور.
1: أيوة كان هذا. فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة، تباركا بالحج وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: يكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعري كذا.
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز الشعري.
0: نعطي المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أها.
1: الألغاز الشعرية قال له أكتري يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معاك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أكتري يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة.
1: ثمرة الدوم.
2: اي نعم، ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا الالغاز؟
1: لا.
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت تجي تحل اللغز
1: الجناس.

0: صح.
1: يقفل عليها الجناش، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى
0: وهي لها أنواع طبعا
1: الأجمل، والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف، إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
2: مع المكافأة.
0: جلاز مكافأة يعني.
1: مكافأة.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: طويل مدتها.
2: لعبة سمر. سمر لعبة سمر هي لعبة سمر.
1: محاورة. ولكن محاورتها تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجناس.
0: قريبة من الطارق
2: صحيح
0: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي يتركوا يعني لي
1: رد ورد. الأوزان يختلف.
0: أنا حاب أوجه السؤال
3: لا اتركوا لي، لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة. في رحلة التطور
0: يعني.
3: أيوة نعم، في رحلة التطور يعني الطارق يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
0: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
0: يا سلام.
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفوا أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
0: عندك كتاب بالمناسبة عن ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع؟
3: أنا عندي كتاب. نعم. نعم. الإبل في الشعر الشعبي.
0: طيب خلينا نذكر بعض النماذج يعني. يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته؟
3: أنا هعطيك نماذج كثيرة.
0: شعريا
3: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جازان، والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
0: عليه رحمة الله.
3: نعم. لكن إنتاجه حقيقة، أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطيب خاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره وقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا حضور الجمل فيه. طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزوال. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله، وقد رأى كان في زواج. طبعا الطارق يعتمد على التلغيز، على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور. البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
0: نعم.
3: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
0: نعم.
3: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
0: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. أيوة. رد. نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي مرديمة حاسد ماهب لنا.
0: يا سلام.
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
0: نعم.
3: لا يقول راعي مرديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسمه محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
0: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكه ديرتي. الحديث صراحه جميل مع الاستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. استاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشاء او في المغاني او العاب شعبيه، الموروث الشعبي في المهن القديمه موجوده الجميله والرائعه، في الازياء الشعبيه الجميله، حتى في اكلاتنا الشعبيه.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كما في جيزان أيضا
1: معروف، والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
0: صحيح.
1: فمثل هذه المهن الجميلة انتهت تماما. كذلك اللي يصنعون الجرار، آخر مصنع كان في أبو القعايد وراح، ما عاد لقيتهم. نعم،
0: يعني ما باقي إلا الحلوى،
1: باقي إلا المشبك والحلاوة. صناعة مكاين، مكاين صارت تصنعها مكاين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: طيب، يعني أنت لحقت عليها، تعرف بعض القصص الموجودة؟
1: طبعا اكيد اني لحقت عليها، بالنسبه لحبله القعايد، بالنسبه لبناء العشش، وهذه لحقت عليها. وهذا كان من فضل الله عليه سبحانه وتعالى.
0: يا ربي لك الحمد والشكر،
1: اني شاهدت هذه الاشياء قدام عيني.
0: تذكر بعض القصص الجميله والرائعه مثلا تستعضر القصه؟
1: نعم، في قصص من ضمنها ان البنا.
0: تعرف اسمه؟
1: اعرف اسمه،
0: طيب.
1: لكن ما اقدر اذكره عشان بعضهم قد صار على رحمة الله، بعضهم ما زال موجود. اللي أعرفه صارت القصة قد صار على رحمة الله،
0: عليه رحمة الله.
1: اللي بنى لنا العشة كان في العود من الله اللي فوق جهة انعكست لتحت.
0: آه، ما صار متوازن،
1: ما يعني. ما استوت المخروط من فوق، ما استوى. فقلنا له يا فلان بهذا الشكل شوفها، قال هات تابولي فلوس وانا أعدلها لكم. نعم، ويطالع فوق يعدل مسكين طاح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وانتظرنا حتى تعافى علشان يعدلها مرة ثانية.
0: يعني ما يعرف إلا هو يعني.
1: لا، التعجيل عنده صراحة.
0: نعم. سيد طاحن، يعني أكيد أنك تحضرك يعني بعض أحيانا يكون في زي ما قال الأستاذ محمد، محنا نسميها اليوم بلغة المساجلات الشعرية. هذه المساجلات الجميلة أنجبت شعراء وكان لها جمهور يجون حتى من كرة ثانية. أنا مثلا تحدث عن صبية، يعني إذا كان المساجلة مثلا في السوق الشعبي تحصل الناس موجودين، تحصل لها جمهور وجماهير. كيف ترى هذا الحراك النشاط الاجتماعي؟
2: حقيقة لغة التواصل كانت في السابق أكثر ظهورا وبروزا، وفي تواصل اجتماعي عجيب. يعني ممكن أنا أستشهد في خضيرة، قرية خضيرة.
0: يا سلام.
2: وهذا القصة وقعت قديما، يعني في 53 52 قبل التوحيد، أثناء التوحيد. أعتقد أنه أقيم هود ختان في للشيخ حاليا أو اللي قبله.
0: نعم.
2: وكانوا أهل القرية، وطبعا شيخ القرية لأنه ولده هذا البكر، فكان قد دعا، يسمونهم قدم الدعوات لكثير من أعيان المنطقة وحضروا الناس. وكان يتقدم الصفوف شاعر اسمه خليل خضيري، يعني شاعر الجهة بلا منازع، شاعر. في اثنين خارجين من صبية على الطريق، طريق مادي يخرج من جهة صبية، إذا شفت المحطة حق السلوى الآن.
0: نعم.
2: يخرج من قرية الخوارة إلى السلوى، محطة السلوى، ثم يعبر خبت الفلق ثم خضيرة. المهم هذا الطريق يمشي حتى مادي، يسموه مادي، ومن صبية يخرج إلى بيش حتى مكة، من مادي إلى مكة.

0: هؤلاء الشاعرين كان سالكين الطريق هذا إلى جهة ميادية يجملون جمالة جمال. سمعوا إيقاع، الإيقاع الزير ولا اسمه، فأحدهم يقول
1: إيقاع السيف يعني
0: إيه لا زيفة زيف. الليل طبعا ما كان في مكيفات، ما في سيارات، ما في تحجب الأصوات، فقل له صاحبه توحى يا أخي تسمع، قال له والله، مشوا على الصوت، نزلوا قريت خضيرة أجوا إلا ولا
1: الناس
0: الصف أستغلق. ففي خارج واحد من خارج الصف. من الصفين مسكوا أحد الشعراء وقال له أمدرم اسمه، إيش اسمه للرجل الولد اللي بيختنوه، قال لي اسمه علي. دخلوا في الصف ما كأنهم أغراب، واحد من الصفوف يرقصون، الشاعر خليل خضيري يردد يقول الشيخ محمد دعاني اللي هو أبو الهند، قال لي الشريف المجلي نادى عليك وانت جيبه، يعني دعاك فأجيبه.
1: نعم.
0: عد الجنيه، هذا الجلاز اللي يقوله سيد محمد، عد الجنيه من يمينه لشان خليل ما صرفه، والصف يردد لشان خليل ما صرفه، يا لا لا لا لا لا لا لا. قفز أحد الشاعرين اللي نسله في الصف الثاني وقال هو أصدر هو، يعني هذه هو علامة لأنه يقف حتى عنده رد. فاستغرب خليل خضيري وهو شاعر المكان، فهذا يقول له، جاله بالرد قال له علي اللي هو الولد اللي علي حزوب ومصدر ولا خرج في المحارب بين الدول، أنت جيبه،
1: أنت جيبه
0: هذا، كنت جيبه يعني أجيبه، أنت جيبه
1: أنت،
0: رأيته يكمل كحيلة فرس، رأيته يكمل كحيلة عن شغلها ما صرفها.
1: يا سلام.
0: طبعا خليل خضيري جاء عنده قال له أنت من وين يا ما شفناك، ما أنت معهود هذا الوجه عندنا في القرى هذه، قال والله أنا نصابي، قال أحرمتني الجلاز يا أخي، قال له يا أخي أنا والله ما أخذ جلال، أنا جلاز، أنا جابني الهوى، سلام عليكم وخارج.
1: وإحنا نقول للمستمعين الكرام سلام عليكم، ونتمنى أنهم قضوا معنا وقت جميل وممتع. الأستاذ محمد هزاع المهتم بالموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية في منطقة جازان، شكرا لك أستاذ محمد وسعدنا كثيرا بوجودك معنا.
2: شكرا لكم المستمعين الكرام.
1: البن بسترا، البن خولان، الخولان السعودي اللي مش البن اللي جابوا مع الأستاذ مطاع من
2: جابوا من جبل.
1: شكرا لك أستاذ
0: مطاع، من عثمان.
1: نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ والشاعر والأديب والناقد مطاع جدع. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب المتابعة، كان معكم جماح دغريري ومشبي بحاري، نلتقي بكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. مهم جدا مع دخول الصيف نركز على استخدام واقي الشمس بشكل يومي، لأن استخدامه مو مجرد خطوة تجميلية بل هو ضرورة لحماية جلدك من الحروق، الشيخوخة المبكرة، وأيضا سرطان الجلد. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. طبيعي إن إحنا يومياً نشرب ماء، لكن هل فعلاً أنت تشرب الكمية المطلوبة اللي يحتاجها جسمك؟ وش نوع الماء اللي تشربه؟ خلونا نسمع منكم.
8: أحرص على شرب الماء، ما أنا حريص في استخدام نوعية معينة، لكن غالباً المياه اللي تكون في الأبوات هذه الصغيرة، وأثناء التمرين يعني أحرص أن أنا أشرب الماء بكثرة.
9: في اليوم الواحد أشرب تقريبا 5 لتر من الماء، وما أفضل نوع على نوع، المهم أني أشرب ماء بكثرة.
10: ومن عشاق المياه، مياه الآبار والجوفية أحبهم دول، وأشرب مو أقل من لتر نصف في اليوم. مياه الفوارة والديتوكس دول ما أشربهم نادرا يعني، بس أميل أكثر إلى المياه الطبيعية.
7: الماء هو سر الحياة، وما حد يقدر يستغني عن شرب الماء بسبب أهميته لمجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية للجسم. لكن متى نشربه؟ وكم الكمية المناسبة منه؟ وأي نوع منه أفضل من غيره؟ هالتفاصيل بناقشها مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة ريدة الحبيب. أهلا وسهلا فيك.
11: أهلا وسهلا فيكم وفي جميع المستمعين. وحقيقة الموضوع هذا جاء في وقته مع دخول موسم الصيف الحار.
7: صحيح، لكن خلينا في البداية نتعرف على أهمية شرب الماء يوميا.
11: شرب الماء يوميا مش مجرد إحنا ناخذه لمجرد ترطيب، لأنه هو عنصر أساسي لعمل كل أجهزة الجسم تقريبا، لأن يعني المعروف أن الماء يشكل 50% أو أكثر من مكونات الجسم. أهمية الموضوع يطول، بحاول أختصرها بشكل سريع. من أهمية الحفاظ على توازن سوائل الجسم، هو مسؤول عن نقل الأكسجين والعناصر الغذائية للخلايا يحافظ لي على حجم الدم وضغطه، يعمل لي توازن في الأملاح، كذلك دعم وظائف الكلى وتقليل خطر حصوات الكلى. ومثل ما أنت قاعدة تسمعي الحالات قاعدة تزيد، واحد من أهم أسبابها قلة شرب الماء فحصوات الكلى. هذه حالات ما شاء الله الآن، لأن الكلى تعتمد على الماء للتخلص من الفضلات والسموم عن طريق إيش؟ عن طريق البول. ووفق التوصيات الحديثة، المحافظة على إخراج ما يعادل 2 إلى 2.5 لتر من البول يومياً، هذه تعد استراتيجية فعالة للوقاية من الحصوات. طيب كيف هذا الإنسان بيخرج هذه الكمية؟ معناته أنه قاعد يأخذ كمية مضاعفة منها من شرب الماء. جسمه يأخذ اللي يحتاجه والبقية هو اللي راح يخرج عن طريق هذه الفضلات. كذلك من فوائده تحسين الأداء الذهني والتركيز، يدعم الأداء البدني والعضلي، وهذا مفيد لانقباض العضلات وتقليل الإجهاد الحراري وتقليل احتمالية التشنجات المرتبطة بالجفاف. وهذه الحالة بالذات تصير عند الناس اللي مثل الرياضيين، مثل احنا هنا في دول الخليج كوننا الأجواء حارة، تحدث إلى كبار السن بسبب قلة شربهم إلى الماء أو اللي يعملوا في أماكن مفتوحة في الشمس. كذلك من فوائده تنظيم حرارة الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهذه موجودة أيضا الحالة بكثرة.
3: نعم.
11: كذلك المساعدة في التحكم بالشهية والوزن لكن بحدود. وكذلك آخر شيء نختمها بصحة الجلد، لأن يجعل الترطيب البشرة، يعني عملية الترطيب تخلي البشرة مشرقة وإلى تأثير إيجابي على التجاعيد بشكل مباشر.
3: احنا تكلمنا الآن عن أهميته وذكرتي في كم نقطة في حال إنه احنا ما شربنا الكم الكافي في أخطار. يمكن لو نركز على الأخطار بالذات يعني مع دخول الصيف وأغلبنا للأسف ما أدري ليش ما يشرب ماي، خلينا ننبه يعني إيش قد خطورة إن إحنا ما نشرب.
11: إذا كان في قلة أو عدم شرب الماء راح يدخل الجسم في حالة الجفاف. أعراض الجفاف ومضاعفاتها راح تعتمد على المدة ودرجة الجفاف نفسها. في عندي تقريبا 4 مراحل بشكل سريع نمر عليها. المرحلة الأولى نسميها الجفاف الخفيف، اللي قد يحدث خلال ساعات اليوم إلى يوم بأكمله، فهذه قد يفقد الجسم من 1 إلى 2% من سوائل الجسم، فراح تظهر أعراض ممكن تكون كجفاف الفم والشفاه، صداع ودوخة خفيفة، تعب وخمول، ضعف التركيز والانتباه، ويكونوا انت بكرامة لون البول يكون غامق وكميته قليلة. لا زال إلى هنا الأعراض محتملة وممكن تعديها. نروح إلى مرحلة أكثر يعني صعوبة، جفاف متوسط. هنا يفقد الجسم من 3 إلى 5% من السوائل. هنا يحدث انخفاض في ضغط الدم خصوصا عند الوقوف، تسارع في ضربات القلب، إمساك، ضعف بدني، تشنجات عضلية، تهيج أو صعوبة في التركيز، انخفاض معدل التعرق، وهذا يعني ارتفاع في حرارة الجسم. هنا الكلى تبدأ تحاول توفر ماء بشدة فيصبح لون البول مركز جدا. نروح ندخل إلى المرحلة الثالثة اللي هو الجفاف الشديد، وهذه بين قوسين خلاص هو دخل مرحلة الحالة الطبية. هنا يفقد من 6 إلى 10% من سوائل الجسم، يحدث فيها هبوط شديد في الضغط، اضطراب في الأملاح خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم، ارتباك دهني، قد يصل إلى إغماء، قد يصل إلى فشل كلوي حاد، قد تحدث صدمة ودوران. هذه الأعراض تهدد الحياة، يعني ممكن أن هذا الشخص يموت.
3: يعني ما تسوى علينا كلها على غرشة ماء يا جماعة. بس متى نشرب الماء؟ متى تنصحينا نبدأ نشرب الماء؟
11: هو حقيقة لا يوجد وقت سحري لكن هو الأهم طريقة توزيع شرب الماء خلال اليوم. لو مثلا حطينا كذا مخطط بسيط يساعد الناس إنها تفتكر متى تشرب الماء، وأركز على كلمة تفتكر لأن كثير نسمع الناس يقولوا ننسى نشرب ماء. مثلا بعد الاستيقاظ من النوم صباحا يتذكر إنه يكون عنده جنب السرير كوب إلى كوبين موية يشربها قبل الوجبات، يعني يعرف هو مواعيد وجباته قبلها بعشرين إلى ثلاثين دقيقة ياخذ لكوب. لو هو مضطر حابب ياخذ أثناء الوجبة ونقول له رشفات ما تكون كميات كبيرة علشان نعطي فرصة إن الهضم ياخذ راحته ما يكون مخفف بالماء كثير. يكون بين الوجبات يعني بمعدل كل ساعة إلى ساعتين على الأقل يأخذ إلى من نص كوب إلى كوب قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني. والآن موسم الصيف فنلاقي كثير يبدأوا يخططوا إلى الرياضات، فنأكد على موضوع شرب الماء. أيضا خارج هذه الأوقات نقول له لما تشعر بالعطش لا تنسى أنك تشرب ماء ولا تتجاهل هذا الشعور. آخر حاجة قبل النوم تأخذه باعتدال علشان ما يزعجك أثناء النوم.
7: جميل. مؤخرا وشفنا في الأسواق أنواع كثيرة، يعني الأول نعرف غرشة الماء أو علبة الماء هذا نص وبريال أيا كان، الآن لا والله ما شاء الله الأنواع يعني تنوعت كثيرا، ماي ديتوكس، ماي ينابيع، ماي فوار، فهل يفرق تأثير نوع عن نوع آخر؟
11: طيب خلينا نمر عليها كذا مرور الكرام، يمكن في ناس ما تعرفها عن قرب. المياه الفوارة مياه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه قد إنها تكون يعني مستخرجة من الينابيع أو إنها مضاف هذا الغاز بشكل صناعي. هل هي آمنة؟ نعم هي آمنة وصحية وتأمل لترطيب مثلها مثل الماء العادي. قد تساهم في شرب الماء أكثر وتعطي إحساس بالشبع بسبب وجود الغاز، ولكن بعض الدراسات البسيطة أشارت أنها قد تحسن بشكل بسيط في حالات عسر الهضم عند بعض الأشخاص، لكن نؤكد أنها ما تتناسب مع مرضى القولون العصبي، الانتفاخ والارتجاع أو ما بعد عمليات التتميم. هذولا ننصحهم بشرب الماء العادي. نروح إلى مثل ما تفضلتي مثلا مياه الينابيع على سبيل المثال، مستخرج من الينابيع الجوفية وممكن أنه يحتوي على معادن. تفضيله على الماء هو يعتمد على جودة المصدر من وين مستخرج، وكذلك على الفحوصات اللي تم أجريت عليه ومستوى المعادن. ممكن يحتوي على بعض المعادن البسيطة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبيكربونات، عادي استخدامها لا مانع، لكن هو لا يناسب مرضى الكلى أو الفشل الكلوي أو الشميات اللي تقيد بعض المعادن بسبب حالة صحية. بالنسبة إلى ماء الديتوكس مثل إضافة ليمون مع الماء أو نعناع أو خيار
7: مثلاً، نعم
11: هي علمياً لا يوجد دليل إن الديتوكس، طبعاً هم الناس اللي يستخدموا من باب إنه يا إما لإطفاء طعم أو لأن عندهم فكرة إنه ينظف الجسم من السموم أو تغسل الكبد أو تحرق الدهون. هذه المعلومة خاطئة بنسبة 1,000,000%، لأن الجسم مجهز من رب العباد بأجهزة تنظيف ذاتية وإزالة السموم. ما هي؟ اللي هي الكبد، الكلى، الرئتين، والجهاز الهضمي. هي تفيد الناس، يعني إحنا ننصح فيها إلى الناس اللي هم ما يحبوا شرب الماء أو يقولوا ما نستطعمه، وهذه كثيرة ترى. فنقول إنهم أوكي من باب التشجيع ممكن تضيفوا طعم مثل أشياء طبيعية مثل هذه، فهي تشجع على شرب الماء ومواد مفيدة لا معنى من ذلك.
7: طيب إحنا تكلمنا الآن عن أهمية شرب الماء، لكن في ناس بالمقابل

0: بول، الكلى الطبيعية تقدر تتخلص من الماء الزايد، لكن لها حدود في النهاية. لما الشخص يشرب كمية كبيرة وبسرعة ممكن يحدث تخفيف شديد لتركيز الصوديوم في الدم. يعني انت عبيتي الجسم موية وهو أصلا من الداخل في نسبة صوديوم طبيعية، فلما تتخفف بسبب كثرة الموية هذا راح يؤدي إلى حالة يصير زي ما تقولي إيش، السوائل تصير مخططة. هذا ممكن يعمل حالة غثيان، صداع، انتفاخ، وشعور بالامتلاء، ممكن تشوش أو تعب شديد. هذه مرحلة. هناك مرحلة أخطر، إنه ممكن يعمل ارتباك شديد أو تقيؤ شديد، تشنجات، فقدان في الوعي أو غيبوبة. وهذه الحالة تحدث في حال شرب كميات ضخمة وبشكل سريع. في بعض الحالات الطبية، يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض كلى، فشل في القلب، أمراض كبد، بعض اللي يأخذوا بعض مضادات الاكتئاب أو بعض مدرات البول أو الاضطرابات الهرمونية، لما يشربوا موية كثير أصلا يحدث نتائج عكسية، لأن هم جسمهم ما عنده القدرة أصلا أنه يتخلص من ذي الكميات، فيصير احتباس.
1: طيب السؤال الأخير، لاحظنا أنه في كثير ينصح لما تيجي تشرب الماء يضيف عليه ذرة ملح، أو ضيف عليه مثلا الإضافات اللي موجودة الآن في الصيدليات نشوفها، الأكترولايت وغيرها، إيش قد تأثيرها على الماء؟
0: بالنسبة إلى شخص طبيعي عادي يتناول غذاء بشكل عادي، يشرب ماء بكميات عادية، لن يضفي إضافة ملح عادي أو ملح هملايا أو المنتجات الجاهزة من الصيدليات أي فائدة تذكر عليه. تمام؟ مثل هذه المياه أو المحاليل الصيدلانية قد تكون ممتازة في حالات فقد السوائل أو الأملاح، وهذه تتم في حالات الحر الشديد، الرياضات الطويلة في الجو الحار، في حالات الإسهال أو القيء، لكن ليست ضرورية يومياً لمعظم الأشخاص الأصحاء. والماء العادي يظل الخيار الأساسي والأفضل والأوفر مالياً.
1: نعم، شكراً لك الأستاذة ريدة الحبيب على هذه المعلومات الشيقة والمفيدة جداً عن شرب الماء، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أعزائي، الماء مهم جدا إن احنا نشربه بشكل متوازن يوميا، لكن لا إفراط ولا تفريط.
2: النوم ليس حاجة بدنية، لكن عملية ضبط الحالة الجسمية والنفسية إذا راعيت مجموعة من الضوابط. أولها المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ في وقت محدد، تجنب الإفراط في النوم أثناء عطلة نهاية الأسبوع، التعرض لضوء الشمس في الصباح الباكر، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المنزل وفي مكان العمل. وأيضاً لا تقرأ من الأجهزة اللوحية ولا تشاهد التلفزيون قبل النوم، واحرص على استخدام إضاءة خافتة عند الاستيقاظ في ساعات الليل، ومارس الرياضة بشكل يومي، وقلل من استهلاك الكافيين والوجبات الدسمة بالليل.

0: أعزائي، أكيد نبي نوازن أكلنا ونطمح فعلاً أن نظامنا يكون صحي قدر الإمكان، لكن هالفترة كثر الكلام عن أنواع أنظمة كلها تدعي أنها صحية وتحذرنا من أنواع أطعمة تعتبر من الأساسيات. لذلك اخترنا نعرف المعلومة من مصدرها ونسأل أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم عن النظام الصحي الأفضل وتنوعه.
1: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها لنا ونورنا. في البداية، إيش هو فعليا الأكل الصحي؟
2: الأكل الصحي طبعا لابد له من مواصفات. هناك ثلاثة شروط لابد تتوفر في الغذاء أو الأكل عشان أنا أقدر أسميه أكل صحي، وهي ثلاثة أمور. أولا

0: تلوث الميكروبي، لابد الأكل يكون خالي من هذه المسببات التلوث الغذائي، واللي تتكون من ثلاثة أنواع. التلوث الميكروبي، كيف التلوث الميكروبي؟ بسبب الكائنات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة مثل السلمونيلا والفيروسات والفطريات والطفيليات. هذه إذا كان أحد أنواع الغذاء أيا كان من الأغذية والأطعمة المتوفرة صار فيها تلوث ميكروبي بهذا الأنواع، تعتبر أكل غير صحي. النوع الثاني التلوث الكيميائي، مثلا اختلاط الغذاء والطعام بمبيدات حشرية أو معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق أو مواد التنظيف أو العقاقير الطبية، كل هذه تعتبر ملوثات كيميائية. إذا صارت في الغذاء يعتبر أكلنا أكل غير صحي. هناك تلوث فيزيائي مثل وجود أجسام غريبة داخل الطعام مثل زجاج مكسور، برادة حديد، شعر، أظافر، حشرات، صارت في أتربة معينة موجودة على هذا الغذاء، يعتبر هذا تلوث فيزيائي. كل هذه الأنواع إذا ارتبطت بالغذاء أو صارت من ضمن الغذاء يعتبر أكلنا غير صحي. أكل صحي يكون إذا كان خالي من هذه الملوثات الثلاثة.
1: يعني أنا بإمكاني أكل أي شيء بشرط أنه ما يحتوي على كل اللي ذكرته.
0: نعم. ما يكون لا في تلوث لا ميكروبي ولا تلوث كيميائي ولا تلوث فيزيائي. نقدر نقول أن أكلنا سليم، أكلنا صحي بهذا المعنى.
1: طيب أنا بفترض أنه أنا يعني أكل نسبة معينة من البروتينات ونسبة أخرى من الكربوهيدرات على الألياف، كم النسب اللي يعني توافق ما بين كل نوع ونوع بحيث أنه يكون في توازن في الأكل؟
0: طبعا لما نكون أكل الصحي برضو ينطبق عنوان التوازن، توازن في المكونات الغذائية اللي أنا أتناولها حق جسمي. مثلاً عندنا إحنا ثلاث مكونات، الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لابد هذه فيها نسب محددة حددوها تبع الصحة والأخصائيين التغذية في أن تكون نسبة هذه المكونات مثلاً 1:2، يعني كل 1 جرام بروتين يقابل 2 جرام من الكربوهيدرات. طبعاً تتوزع هذه المجموعات الغذائية في الوجبة الغذائية بهذه الترتيب. طبعا البروتينات تكون 30% من الوجبة، الكربوهيدرات تكون 25%، الدهون 25%، يكون هذا المجموع 100%.
1: جميل.
0: يكون بهذا التوزيع النسبي في الوجبة الغذائية أو الأكل الصحي.
1: طيب هنا هذا التنوع ليش مهم بالنسبة لنا؟
0: طبعا مهم لأن هذه المكونات تعطينا بعد ما يتناولها الإنسان تمدنا بأشياء يحتاجها جسمنا. مثلا البروتينات تمد جسمنا بالأحماض الأمينية اللي تكون تعوض الخلايا اللي يفقدها الجسم نتيجة المرض، نتيجة موت الخلايا، بناء العضلات، كل هذه نتحصل عليها من خلال الأحماض الأمينية بعد ما يهضم الإنسان وجسم جسمنا البروتينات.
1: نعم.
0: بالنسبة للكربوهيدرات تمدنا بالطاقة، الدهون تمدنا بالأحماض الدهنية، وكل هذه المكونات يحتاجها جسمنا، وبالأخص اللي هي عبارة عن الخلايا المكونة حق جسمنا نحتاج. طيب. حق هذه المكونات الثلاثة.
1: جميل.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح بعض المعلومات، ومنها أنه في ناس كثيرة تقول أنه ما في ضرر أن احنا نعتمد على نظام ما يشمل التنوع، يعني مثلا يكون نباتيين فقط أو كارنيفور بس، يعني منتجات حيوانية مثلا، فأنت شو رأيك؟
0: طبعا الاعتماد على مكون واحد من مكونات الأغذية يعتبر هذا فقير بالعناصر اللي يحتاجها جسمنا. الجسم الإنسان الله سبحانه وتعالى ركبه بحيث أنه وخلق له هذه النعم علشان يستفيد منها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون. قضية أني أنا أعتمد على نوع واحد من هذه المكونات يكون هناك خلل وغير ما في ما يكون في توازن في مد جسمي بهذه المتطلبات، وتكون تغذيتي تغذية فقيرة. أكيد راح يكون عندي أمراض معينة مثلا بسبب هذا التقصير أو هذا النوع من التغذية. ممكن مثلا أنا أفقد جزء من عضلاتي، ممكن مثلا لو كان معتمادي على البروتينات يكون هناك لود وحمل ثقيل على اللي هو الكليتين باعتبار ان البروتينات تنهضم وتتحلل وتتعامل مع اللي هو الكليتين اكثر. لو اعتمدت على الدهون برضو يعني غير مستساغ اني اخذ اشياء دهنيه، لذلك لابد من هذا التوازن.
1: نعم.
0: بين هذه الثلاث المكونات.
1: في ناس برضو من ناحية ثانية أوكي هو ينوع بس نعتمد عليها كسوائل، مثلا بروتين وكاربز ودهون وغيرها، بس مثلا طول الوقت يسويها شوربة ما يأكلها وجبة، أو مثلا خضار أو فواكه بس يأخذها كعصيرات، هل هذا مقبول؟
0: طبعا كنظام غذائي سوائل حق الشخص السليم اللي ما يشتكي من أي حالات مرضية، برضو هذا النظام غير يعني صحي لأبعد حد. هذا النظام الغذاء السائل ممكن يأتي مع الحالات المرضية اللي يكون مشخصة من قبل الطبيب ووصف لها تغذية سائلة. مثلا عندنا ثلاثة أنواع من الأغذية أو من الأنظمة الغذائية السائلة. في أغذية سائلة رائقة، مثلا تكون سوب اللحم، مثلا عصير التفاح، ممكن هذا كنوع من التغذية نعطيه حالات مرضية معينة، مثلا بعد العمليات الجراحية أو قبل العمليات الجراحية، قبل إجراء المناظير، ممكن احنا نعطي هذه التغذية السائلة. هناك تغذية سائلة شبه كثيفة، يعني يمكن يدخل فيها نوع من الشوربة البسيطة.
1: نعم.
0: هناك تغذية سائلة لا منوعة تكون أكثر، وفي كل الحالات هذه التغذية السائلة لا تكون إلا للحالات المرضية المعينة ومحددة، مثلا يوم يومين، أقصى حد ممكن 3 أيام. هناك في بعض الحالات تكون تغذيتهم سائلة، اللي تكون التغذية الوريدية، هذه أمور تختلف عن هذا الموضوع. طبعا
1: هل ممكن نحن يعني بالذات مع الأشخاص اللي حابين مثلا يتبعون نظام الصيام المتقطع أو غيره أنهم يكتفون بوجبة واحدة؟
0: طبعا الاكتفاء بوجبة واحدة في النظام لا تمد الجسم بكل المكونات اللي هو يحتاجها، لأنك أنت في الوجبة الواحدة راح تأخذ مثلا مكونات أقل. ممكن أنا في الوجبتين أو في الثلاث الوجبات، على سبيل المثال، مثلا أنا أحتاج مثلا فيتامين دال، مثلا أحتاج مثلا 1000 وحدة، ممكن أنا أخذها من خلال ثلاث الوجبات. إذا أنا اقتصرت على وجبة واحدة راح يكون مثلا، هذا كمثال في موضوع الفيتامينات، راح أخذ مثلا ثلث من هذا المكون، فما بالك بقية المكونات. لذلك الاكتفاء بوجبة واحدة. ممكن مثلا شخص يكون في حالة مرضية برضو احنا نعطيه وجبة واحدة، لكن كنظام عام، نظام صحي حق الأشخاص العاديين، لابد على الأقل ياخذ له وجبتين علشان يتحصل على المكونات أو العناصر اللي جسمي يحتاجها من جميع المكونات اللي احنا ذكرناها، البروتينات والكربوهيدرات والدهون.
1: جميل،
2: طبقها صح.
1: خلينا نطبقها صح، وأبغي مثال منك على وجبات متكاملة، إن كانت للفطور أو للغداء أو للعشاء.
0: لو جينا مثلا نطبق وجبة فطور مثلا حق شخص سليم، مثلا عمره في 20 إلى 25 سنة، طوله مثلا 170، وزنه 70-65، نقول مثلا يأخذ له رقيف من الخبز، هذه من النشويات، أو 2 توست، أو 2 صمولي، هذه من الكربوهيدرات. لو جينا للبروتينات اللي هو بيض مسلوق، 2 بيض مسلوق، أو 2 جبن كيري أو جبن مثلث، أو مثلا 100 جرام من الكبدة، أو مثلا نوع من أنواع اللحوم، نضيف معها شرائح الطماط والخيار، معها كوب الحليب، طبعا يكون غير محلى بالسكر العادي لأن الحليب الردي فيه سكر موجود فيه.
1: نعم.
0: حبة فاكهة، هذه كفطور، كمثال على وجبة الفطور. في بين الوجبات يكون في وجبات سناك، ممكن أنا أخذ لي علبة لبن، علبة حليب، حبة فاكهة بين وجبة الفطور ووجبة الغداء.
1: تمام.
0: لو حسيت بجوع. أجي الآن على المثال الثاني، وجبة الغداء، ممكن أخذ لي مثلا كمية من الرز، مثلا 200 جرام، كمية من اللحوم، مثلا دجاج أو سمك أو لحم، 150 جرام، خضار مطهية مقدار 100 جرام، طبق سلطة 100 إلى 120 جرام. هذه كلها مكونات متوازنة وتأخذ جميع العناصر الغذائية اللي احنا جسمي يحتاجها. هذا كمثال على وجبة الغداء.
1: حلو.
0: أيضا بين الغداء وبين العشاء ممكن تأخذ لك وجبة سناك، مثلا فشار تأخذ لك مثلا 100 جرام، مكسرات مثلا 50 جرام، تأخذ حبة خيارة مثلا نوع من الخضروات، أو تفاحة أو حليب. هذا وجبة السناك اللي بين الغداء وبين العشاء. وجبة العشاء ممكن آخذها مثلا

0: مثلا كسندويشة، مثلا سندويشة كباب، صمولة واحدة، صيخ من الكباب اللحم أو الدجاج أو قطع الدجاج، معها طبق من السلطة أو الخضار المطهية وكوب لبن. هذه وجبة عشاء جدا ممتازة.
1: نعم.
0: ممكن تقولي مثلا والله وقت النوم أنا مثلا أسهر للساعة 9 10 11 12 مثلا، أو عندي علاجات معينة، نقولك مثلا ممكن مثلا تأخذ لك توست وشريحة من الجبن وتأخذ معها كوب حليب أو كوب لبن وتأكلها كوجبة سناك أو ما قبل النوم.
1: تمام.
0: هذه كل هذه مثال على وجبة فطور وسناكات بين الفطور بين الغداء والعشاء، وجبة غداء ووجبة عشاء.
1: أمثلة جميلة ومفيدة، وياريت كلنا أيضا نتبعها. شكرا لك أخصائي التغذية الأستاذ علي الحويكم على هذه المعلومات. كذا أعزائي تعرفنا على أنواع الطعام الصحي. أتمنى أن احنا نبتدي نتبع فعلا أنظمة صحية مفيدة لنا والأجسامنا. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم من برنامج عيشها صح. كانت معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيش.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

سؤال تؤرقه الإجابة. في ذلك الليل الحالك توجهت إلى شرفة غرفتي لفتح نوافذها المغلقة ليحلق بصري إلى السماء وأحتسي إشراقة الحياة، أحتسيها من خلال نافذتي. كانت نافذتي تطل على شوارع المدينة الصغيرة، الأهالي والأشياء، كل شيء في سبات عميق، الحي مغمور بالهدوء. وقفت أستنشق هواءها العليل، لكن قلقا اعتراني فنظرت على إثره إلى ذلك القمر الذي فرش الأرض نورا ومد البحر بظلاله، وأنا وحدي أناجي الليل. ثمة تساؤلات تدور في ذهن الشارد، أتراه يجيبني أم تلك كلمات عابرة تتلاشى مع هدير الأيام وهدير السنين؟ لماذا أصبح السيف كلمة يتداولها أصحاب الضمائر الميتة؟ تظل نبضات قلبي تستشرف الشمس وتشغف إلى الحقيقة فتخبرني إنها كلمات صادقة نابعة من القلب لا يعتريها شائبة. ما إن تنطقها الشفاء حتى تترجمها العينان السوداوان فتخبراني بكل ما تحمله من شوق ومحبة وحنين للقاء. تظل تلاحقني تساؤلات، أتراه حقيقة أم حلم مصطنع اصطنعه خيالي، أم هي أحلام يقظة في وضح النهار؟

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الغالي يعطيكم العافية.
1: كوبليه على إذاعة الرياض.